زي كفام في سوسة 90 نقطة واحد الأولى في تونس.

0: لكم صدق الله العظيم.
1: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
2: الستة بالضبط على موزيكا فام. تصبحوا عليكم الصباح الخير الصباح النور نهاية جديد صبحية جديدة حسيتها كينا البارح كينوت البارح ليميتش تجرية ديجا خلطنا لنهار الخميس 23 جويليا وين ما قاعدين تسمعوا فينا صباح النور صباح الخيرات. كيفاش تعديت الليلة كيفي قصوا عليكم الضوء ولا لا؟ احنا هوني قاعدين نسألوا أول ما ندخلوا صباح صباح الخير قص عليك قداش من مرة من قداش القداش هذا ولا سؤالنا. ربي يجريها على صلاح وإن شاء الله يا ربي نهاير ما فيش قصة عن اليوم إن شاء الله. أطلبوا ربي هذه فيروز على مزيك.

نهاركم زين كل مستمعينا. 6:14 دقيقة على موزايك اف ام. صبحية ربح إن شاء الله تبدأ بعد شوية. خربش تربح دوك تحضروا الكارتة اللي تنجبوا تربحوها. ما تنسيوا جديدة عنا ربح بعد شوية في صباح تربح. تحبوا تشاركم من توا على تليفونها 71113000. منش فيقين وحدنا نعرف برشا قاعدين معانا يسمعوا فينا متونسين بينا كانوا البرة من تونس. تنجبوا تتواصلوا معانا على الواتساب على 25 23 513000 ولا في تونس وني على فريكونس متاعنا سور لونيت. مرحبا بكل مستمعينا. أحوال الطقس وفكرة على درجات الحرارة باش تفهموا طقس اليوم باش يمشي للي خلنا نبشركم ماشي نحو الانفراج الحمد لله. نعطيكم التفاصيل بعد شوية. هذا يا جورج رسوف.

0: هذا عمرو دياب وميلو على موزايكا فام. مرحبا بكل مستمعينا، صباحكم زين. 6:29 دقيقة.
1: ميتيو
0: ميتيو ميتيو ولات أهم فقرة نحسها لازم تكون كل ساعة، كل ساعة عنا لازم تكون ميتيو نحكي. واليوم على الطقس نحكي وعلى موجة الحر اللي عشناها. ريتو كيفاش استعملت الماضي، الماضي معناها إن شاء الله يكون الماضي البعيد، ما توا مازال الماضي قريب وقريب جدا، لكن هذا من الماضي إن شاء الله يا ربي فترة وتعديت بما خلفت هذه الفترة وحمد الله يا ربي. الحاصل عايش يقولوا فترة وتعديت، لأنه عشنا نعرفوا ناس الكل نهار تتليت كان أصعب نهار، نهار اللي فيه أسخن يوم الجمعة هذية، ومن وقتها قالونا أنه ابتداء من نهار الأربعاء اللي هو البارح نوعا ما نحو الانفراج. دوكوني مناطق من مناطق، ولاية من ولاية، والقرب البحر والوميديتي وكل يدخلوها العوامل ذوما الكل، لكن حسيناها بديت تهوى شوية كمان. صباح مستنسين كي نخرجوا حتى الأربعة متاع الصباح تفيق تلقى الدنيا غاطة مسكرة شهيلي، توا أقل شهيلي، توا تحسها ما فماش نسمة، ما ماهيش الشهيلي متاع النهارين اللي تعديت. إن شاء الله ماشي نحو الانفراج. دونك نقولكم أنه درجة الحرارة تبدأ تطيح تدريجيا. أقل درجات الحرارة اليوم تم تسجيلها كانت في المهدية ومنستير في حدود 34 درجة، كانت في سوسة 35 درجة، 36 توا في جابس وفي بنزرت، 37 توا في بيجة، في تونس، في نابل وفي زغوان، 38 اليوم الصباح سجلناها حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، أكيد 38 كانت في جندوبة، في الكيف، في صفاقس، في القروان، زادة كيف قروان اليوم توصل فيها درجة الحرارة كما مسخونة ل 48 درجة، 40 درجة توا حاليا في القصرين، 41 في قفصة، في مدنين، 42 في قبلي، في سيدي بوزيد، و 43 درجة توا حاليا في تطاوين وتوزر. معناها اليوم كان نجم نعمل ريكاب، نجم نقول انه اليوم فما تقريب 8 ولايات من 24 ولاية درجات الحرارة فيهم اليوم الصباح فوت الأربعين، والبقية الكل في الثلاثينات، وهو اللي هو كان العكس لأيام مثل تعداد كنت تفكروا كنا نحكي ونستثني بعض الولايات نقولوا زوز ولايات ثلاثة ولايات ماكسيموم اليوم أقل من الأربعين، والباقي الكل ستة متاع صباح كانوا فوق الأربعين. فحمد الله يا ربي بالأرقام ذي اللي مدتنا بيهم المعهد الوطني للرصد الجوي نفهموا أنه ماشيين نحو الانفراج، مش يكون بين نهار وليلة. على ذلك نقولوا تدريجيا، وهذا هو تأثير باقي القبة الحرارية اللي كنا نعيش فيها. إن شاء الله يا ربي زينة، وإن شاء الله نهير مبروك ونهير سعيد، نهير كل خير وبركة وصحة لكل مستمعين مزيكا فم، وذي أحلى صباح.
1: ميتيو ميتيو ابدأ صباحك

0: أسبوع أحلى أسبوع كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: فقراتنا عادة تعودتوا بهم كهو صباح كي نبدو معاكم ونصبحوا عليكم نبدو لكم فيروز نعطيكم أخبار شوية إيش صاير في البلاد نحكي لكم على أحوال الطقس وبين سور لازم عاد نتعديو ونقولوا صباح الخيرات الفاطومة تتسويت في دقيقة حظ.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: صباح الخيرات فاطمة.
3: صباح النور إيش نحويلك؟
1: نحكي لهم على حالتك.
3: ليلي خليني
1: من وقتش لوقتش مقصوص. اسمعوا لينا ندخل ونتباهي وانت قديش قاس عليك ذا انت ساعة انت ساعتين انت ما قصش جملة تحسنا بشخذوب علي بربي ما قصش عندكم جملة ما تقولوهيش في قاعدة راو ناخذوكم بعين
3: هذيك الشقات صاير
1: توا راكم تتحسدوا عليها الحكاية. الو حظنا اليوم
3: هو اليوم عيد ميلاد شكون؟
1: عيد ميلاد الأسد.
3: أي إن شاء الله كل عام وهو حي بخير. اليوم عيد ميلاد الأسد موسم عيد ميلاد الأسد مع برج الحمل باش يعطيه دفعة قوية باش يحقق أهدافها وكاين مأجلها والثور وقت مناسب باش ترتب أمورك العائلية وتلقى زادة توازن بين الخدمة والراحة. إلي جوزي فما أخبار تفرح فما اتصالات مهمة في الطريق حتى السرطان راهو بعد فترة من التغييرات خلينا نقولوا تبدأ تحسها هكا بالاستقرار. ركز على الجانب المالي نحكيوا على الفلوس ركز على فلوسك يجيهين واستغل زيد الفرص أي فرصة تجيك هكا استغلها ما شاء الله على الفرص اللي عندك هاد
1: خذيتها بعيد بسم الله بسم الله العزيز ما شاء الله على الفرص اللي عندك
3: إن شاء الله تليفونيت
1: غدو معنا هيدي عبد الناصر غدو فاطمة معنا اليوم النجم ندعو فاطمة
3: ليه هكا تليفونيت كان ما هزش عليك عبد اليوم كلمني يقولي ما فيكش تطلع لسانكي الأسد عيد ميلاد سعيد المواليد الأسد راهو الشهر شهرك ونجوم زيدة باش تشجعك باش تبدأ صفحة جديدة وتحقق أحلامك كيف كيف زيدة عنا العذراء خذ وقتك للراحة وترتيب أولوياتك ومع آخر أيامات عيد ميلاد الأسد ومع دخول زيدة موسم عيد ميلادكم ترافي يعني جي
1: خطر انت جيت قلت الأسد الشهر شهرك خليه ذي متاع لزمة واحدة حبلة ذي تسمعها البرج ذي اليوم كتبته للحبيلة خطي كنت يا عبد الناصر
3: حتى الميزان راهو حياته الاجتماعية تنشط برشا ممكن زيدا يتعرف على ناس يكون عندهم دور مهم في مستقبلك والحب حمد الله راهو باش يكون حاضر بقوة. العقرب راهو الأنظار عليك في الخدمة فما فرصة للترقية وإلا زيدا إثبات قدراتك والقوز زيدا موسم عيد ميلاد الأسد باش تكون مليان تفاؤل صفر باش تعلم تجارب جديدة كما التجربة متاع الماء والكونجيلاتور والجدي عنده تغييرات مالية عنده شراكات جديدة ممكن تكون في صالحه خليك هاو كامرين مع أي حاجة جديدة باش تكون في حياتك. الدلو عنده علاقات عنده زادة شراكات متاعه باش تكون في الواجهة سواء في الحب وإلا في الخدمة الحوار هو مفتاح نجاح. ونكملوا مع الحوت نحبه يهتم بصحته ينظم وقته الروتين الجديد اللي دابدأ فيه اليوم ينجم يعطيك نتيجة ممتازة.
1: ميرسي بوكو فاطمة يعطيك ألف صحة وإن شاء الله ديما معكم.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. امتى سباحك بأحلى سباح
4: نانسي قولي معي

0: ولان دقانق على موزيك فيم 56 دقيقة.
1: خربش تربح خربش تربح
0: هكاو. هذه من الفقرات القارة اللي تبدأوا تستنوا فيها على موزيك فيم. شكولي باش يكون الأسرع ويربح الكارت هذه ويتلي شرجيها. فولا دونك نعطيك الوقاية باش التليفون هزك التليفون.

0: تليفون حل الكود سيبون نمل عليكم الكارتة نملوا 6 9 3 0 1 2 5 2 2 7 0 2 0 9. ومبروك عليكم الكارتة.
1: خربش تربح، خربش تربح، يبتسم لحق.

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.
1: إن شاء الله نهاركم زين كل مستمعينا. دجات عدد ساعة معاكم من أحلى صباح. خليكم مع غفران بعد شوية في الأخبار. استنيه وساعة ثانية مشكون تحت شعار الربح وما أدراك من ربح. فما 200 دينار تنجم ترفعها معنا في ألو كوندكتور. صباح تربح تشيركوا على 71-113-1000 باش تربحوا معنا اليوم ان بون داشا قيمته 100 دينار من اهداء المزرعة. البرانسيب سهل، سؤال ونعطيكم اقتراحات ونتصور اكيد اكيد فما حتى حد يكلمنا ويخرج خاسر. ان شاء الله ربحين. دونك استنونا بعد شوية في صباح تربح، نكلموا بعضنا من حتى 11. غفرة في الاخبار ورجعينا.
0: ابدأ سباحك باحلى سباح. احلى سباح
2: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة سحيفة دراع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2016 مبروك علينا. Life is life.

0: الأرز. احنا في توت جيل متاعنا نعرفوش يقولوا كلمة باهية، نعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتش.
1: بالله لنا حتى انا
2: يا ابو الناس صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: انا اشتريت اشمعش شملت يا اخي كيف واحد بشي يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بشي يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
3: نديه اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بوز.
4: ما يقولوا شنو مراه

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013
2: 71-113-013.
0: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
3: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على ضرورة وضع حد فورا للانقطاعات المطولة للماء والكهرباء، مؤكدا أن استمرارها في عدد من المناطق لأكثر من 24 ساعة أمر غير مقبول، مع ضرورة إعلام المواطنين مسبقا بأي انقطاع واختيار التوقيت المناسب له إذا اقتضت الحاجة لذلك. وأكد رئيس الدولة خلال اجتماع بقصر قرطاج خصص لمتابعة أوضاع التزود بالماء والكهرباء والحرائق أنه يتابع الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد على مدار الساعة، معتبرا أن ما تشهده البلاد من انقطاعات للماء والكهرباء واندلاع حرائق يمثل ظواهر غير عادية، وأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع وفق ما جاء في بلاغ الرئاسة. وحضر الاجتماع كل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والرئيسين المديرين العامين للشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إلى جانب المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أنه تم خلال 72 ساعة الماضية تنفيذ نحو 2700 تدخل بمعدل 4 تدخلات كل 5 دقائق، بينها 900 حريق. وأضاف أنه تم السيطرة بنسبة 80% على حريق جبل النظور برفراف إلى حدود أمس دون تسجيل خسائر بشرية، مع إسعاف 3 مواطنين تعرضوا لصعوبات في التنفس وتضرر 4 مطاعم وعدد من المنازل.
4: في 72 ساعة الفارطة 2700 تدخل، إجمالي تدخلات الحماية المدنية في جميع المجالات. بالنسبة للحرائق سجلنا في 72 ساعة فارطة 900 حريق، بمعدل كل 5 دقائق عن حريق، كل 5 دقائق الحماية المدنية جهة إنذار على حريق. الأسباب والله ما زالت لم يتم تحديدها، أما بصفة عامة كمش نحكيه في الأسباب، هي نتيجة الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، الرياح الشهيلي اللي شهدته البلاد المنهارين ولا 3 أيام هذوما، علاوة على كما نقولوا انتشار النار، فما سجلنا انتشار نار من حصائد انتقلت الى غابات، الى فما شكون نلقاو اعقاب سجائر في بعض البلايس اللي تدل على انه فما حريق انطلق من غادي وتوسع في الغابه. دونك هذه عموما الاسباب، ولكن فما المصالح المختصه هي متواجده على عين المكان في الحرائق الموجوده الكل، واللي كل حريق يتم فيه بحث وان شاء الله النتائج تخرج عن قريب. بالنسبه لحرائق الغابات لا يوجد اصابات ولا خسائر بشريه لا في المواطنين ولا في الأعوان اللي متدخلين لإخماد الحرائق، ولكن خلال موجة الحر التدخلات الحماية المدنية تضاعفت تقريبا فيما يخص حالات الإغماء نتيجة لموجة الحر.
3: يشار إلى أن المعهد الوطني للرصد الجوي أفاد في نشرة متابعة بأن الحرارة هذا اليوم الخميس تتواصل مرتفعة، حيث تتراوح عامة بين 43 و 49 درجة مع ظهور الشيلي، فيما تكون بين 38 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات. البريد التونسي يعلن أنه أصبح بإمكان حاملي بطاقة جراية من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سحب جراياتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد. السفير البلجيكي بتونس فرانسوا ديمون يبرز أن بلجيكا تحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس، موفرة أكثر من 19,000 موطن شغل. وأشار إلى أن الاستثمارات البلجيكية تشهد تطورا متواصلا خاصة في قطاعي النسيج والخدمات. عالميا، مقتل 10 أشخاص بينهم 5 أطفال بسبب حريق اندلع في أحد الأحياء الفقيرة في ليما عاصمة البيرو. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع مزيك، والمواد يتواصل مع جهان وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس، أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.

0: ماجدة الرومي عم يسألوني عليك الناس، حاب نهديها تو تسويت الضيف اليوم.
1: لازم تعرف في أحلى صباح
0: العصفورة قتلي ضيفي مغروم ياسر بنجدة الرومي، وضيفي هو الأستاذ الجامعي والباحث في علم المناخ سي زهير الحلاوي. صباح الخيرات سي زهير.
2: أهلا وسهلا. فعلا كلامك صحيح، رغم من تقريب أول حفلة جيت لها وقتها كانت جديدة وكانت حتى حد ما يعرفها، فريمو مشيت لها ولتو أنا برميلي فانتح.
0: ملا جيت في وقتها الغنية.
2: والله نسمع فيها باستمتاع كبير برش.
0: نسيناك في الضوء اللي قص عليك سي زهير شوية.
2: والحمد لله والحمد لله.
0: انت من الناس اللي قص عليك في القايلة ولا في الليل ولا التو مازال؟
2: لا لا لا، جاي تو.
0: رجعت وحمد لله يا ربي.
2: هاي بيه الفجر، معناها الفجر
0: هاي بيه اكها، وان شاء الله ربي يعدي على خير. سي زهير، حبينا في تدخلنا معاك اليوم نحكيه على القبة الحرارية اللي أول ما سمعنا بها وتابعناها في أوروبا، في البلدان الأوروبية، وقعدنا نفهموا شنو اللي صاير عندهم وكله.
2: تفضل سيدي. رأي ما هيش قبة حرارية، راهو المفهوم كلمة قبة حرارية راه مفهوم
0: فعلي. هي ما هيش قبة دونك فسرنا شنية معناها اللي تعيشه اليوم تونس، معناها ظرف استثنائي ولا هي ظاهرة أصبحت متكررة؟
2: هي اولا صح علميا، معنا في علم المناخ ما فيش حاجه اسمها قبه حراريه. انا كليماتولوج، انا ندرس في المناخ من تقريبا 30 سنه، عمري ما نستعمل كلمه القبه الحراريه هذه، لكن اعلاميا للتبسيط شو نقولوا، هي تزامن نتاع زوز عوامل، زوز معناها مظاهر او عوامل اللي يؤديوا للحاله اللي احنا فيها. العام الاولاني ولا المظهر الاولاني هو انه فما تسرب تاع كتل هوائيه حاره وجافه اللي احنا نسميوها الشيلي، احنا السيروكو بالفعل اللي تجي في العموم من المناطق الصحراويه الجنوبيه، معناها في اتجاه جنوبي في العام في الاغلب، جنوبي جنوبي شرق جنوبي غرب، المهم من الجنوب جاي من المناطق الحاره الصحراويه الكبرى، من الصحراء الكبرى، تتزامن معاها ومن طو منطقة ضغط مرتفع الفوق في الطبقات العليا نتاع الجو، ثم منطقة ضغط مرتفع اللي ما تخليش هاك الكتل الهوائية اللي جات من الجنوب تتسرب نحو الشمال وتنتقل، دونك تقعد بلوكي كما يقولوا، حالة صد نسميها على البلاد التونسية، ولا على مش بلاد التونسية نقولوا احنا شمال افريقيا كلها، وثم تمنعك الكتل الهوائية المعتدلة ولا الباردة اللي جيب اتجاه الشمال، معناها جاي من الشمال من مناطق قطبية ولا من الشمال بصفة عامة، تمنعها باش تدخل للمناطق المجال نتاعنا، وبالتالي تبقى حالة ستاسيونات كما يقولوا نتاع حرارة متواصلة ومتجدة، الهواء يوصل يجينا سخون يطلع الفوق ياخد سوا سخون هو نورمال، يطلع عاود يرجع يطلع عاود يرجع، دونك نبقى في حالة ثبات نتاع حرارة مرتفعة متواصلة، وفي الأغلب هواء جاف إلا إذا كان المسار بتاع الكتل الهوائية اللي تكون جاية من الجنوب الشرقي معناها من البحر، توقت تجيب معها زادة الرطوبة. هذه الوضعية هذه الظاهرة اللي عاشتها أوروبا، كان عندها تقريب جمعتين في الجمعات التين خطر، كانت المنطقة الضغط المرتفع هذه كانت مركز عليها هما، والمرة هذه عندها أسبوع ونص تقريبا مركزة فوق شمال أفريقيا بصفة عامة، إيكوبري تونس معناها حتى الجزائر المغرب جنوب إيطاليا كلها مركزة عليهم.
0: واضح، وابتداء من اليوم نجم نحسه بداية الانفراج متاع تدريجيا تبدأ تطيح درجة الحرارة.
2: هو هذاك صار البارح في العشية، فما انفراج متاعك المنطقة الضغط المرتفع عليك خليتهم التسرب متاع هواء بارد نوعا ما معتدل مش قوس بارد اللي خلاه يوصل لنا، وهذاك علاش بدا بشوية بشوية الحرارة ومعدلات الحرارية متاع خاصة متاع الصباح البارح اليوم الصباح كيتو والبارح في العشية بدأت تنقص، معناها معاش نسجل وقت تاع 48 و 47 كذا، ولينا البارحة نحس أنا في 40-42 حسب ما شفت القياسات اللي شفتها، والخيان مع الوتر الجوي أشاروا للمسألة هذه وقالوا أنه فما انفراج نوعا ما في الوضعية بداية من البارح العشية
0: واليوم خاصة
2: اليوم تتأكد
0: واليوم مع هذه الارتفاع الكبير لعشان للدرجات الحرارة اليوم تأثيرها اليوم تأثيرها شفنا العديد الحرائق اللي صارت فهمنا التأثير الخايب اللي نجم يصير على النباتات على الحيوانات واليوم على بحرنا زي كيف كيف لأنه درجات الحرارة اللي يخلص في البحر يقولك ما عاد فما كتفرشيك بحر سبحان الله سخون وهل هذا يفسر مثلا اليوم الحريقة الزايدة اللي قاعدة تظهر ولا تنجم تظهر شنو تأثيره
2: هو شوف أنا من خلال المزح نتاعك ندعو إلى القيام بتقييم للوضعية اللي صارت تقييم معناها ديجنوستيك ونعطيه إطار كاملة علاش خاطر الانعكاس نتاع موجة الحر هذيك اللي صارت أولا فما انعكاسات صحية وهم الخيان في وزارة الصحة نرمو عندهم دي ستاتستيك نتاع لطف الله يرحمهم الوفيات اللي صارت ولا حالات الإقامة في المستشفيات نتيجة
0: انقطاع الكهرباء هذا مش مؤكد نستنى الصحة اي
2: ولا القيان في وزارة الصحة هم المؤهلين باش يعطونا الإحصائيات هذه لأنه إذا كان ما نعملوش تقييم جيد من الآن راهو نجم الله لا قدر تجي مرة أخرى نعاودوا نفس الغلط دونك لازمنا نتفاداو فيها
0: فسرنا في البحر البحر السخانة متاعه هذي
2: البحر هو في الخاصية متاعه أنه أول ساعة البحر هو ناقل الحرارة معناها هو يأخذ الحرارة اللي توصله دونك بشي خزنك الطاقة اللي جات وذيك في الفترة كاملة وبشي يعاود يرجعها معناها بتأخير
0: أيه؟
2: مش ايميدياتمون احنا توقع نشوفوا فيه بحر سخون لا محاله وهذا كي يسخن البحر خاصه سخانه غير طبيعيه معناها مش عادي تو
0: اللي هو تو
2: كي يسخن عنده انعكاسات على كل المنظومه المائيه الطبيعيه البيئيه الموجوده في البحر سواء كان الكائنات الحيه معناها النباتات ولا الحيوانات الحوت الحريقه يكونبري الحريقه اللي حكينا فيها بكري حتى البوسيدوني الحشيش نقولوا احنا النباتات الموجوده في البحر دونك هذيك كلها باش تاثر بالحراره المرتفعه الغير طبيعيه وش معناها هذه باش تاثر معناها مثلا
0: الحريقه كيفاش تتاثر مثلا
2: الحريقه باعتبار انه فما كائنات حيه المفترسات نتاعها ماهيش قاعده تنقل البلاصه نتاعها ما عادش تنجم تعيش في البحر السخون مثلا كيما تولي تهاجر المفترسات نتاعها كما عنا مثلا خيان في الازرق الكبير جمعيه الازرق الكبير يحكيوا عليها نتاع التورتويا
0: اسمها السلحفات
2: سلحفات دونك تولي فما اختلال في التوازن مثلا بالسخانه
0: فما حيوانات معناها تهاجر
2: اولا التورتوي مثلا حتى الجنس نتاع التورتوي اللي باش يتكون يختل تولي اكثر اناث من الذكور مثلا دونك هذيك باش تهاجر والا الاختلال التوازن الطبيعي نتاعها يختل دونك تولي ما عادش فما مفترسات نتاع الحريقه وقت الحريقه تولي تلقى المجال نتاعها اكثر باش تعيش اولا تعيش اكثر وثم انها تكثر العدد نتاعها لخاطر ما عادش فيها مفترسات وبالتالي تولي تنجم تهدد الانشطه البحريه للعباد الموجوده على البحر
0: معناها فما اسماك مثلا بسبب ارتفاع درجه الحراره في المياه تهاجر كما السلحفات
2: كانت عنها لا اولا فما كائنات حيه سواء نباتات نحكي على الحيوانات فما كائنات حيه اللي تهاجر على خاطر البحر ما عادش ملائم باش تعيش فيه مثلا الحراره تغيرت بالنسبه لها سخنت مثلا وفما كائنات حيه تاخذ بلاصتها فما اسماك مثلا ولا كائنات حيه بحريه تنجم تجي تاخذ بلاصتها
0: مثلا شو ما مثلا اعطينا اكزامبل مثلا شو
2: مثلا معروف احنا الداعش نقولوا سميوه في ساقس الكراب بلو هذاك من المفروض ما يكونش موجود في مناطق السواحل نتاعنا لكن باعتبار انه الحراره والملوحه ايضا ولات ملائمه باش يعيش ولا جاء وياخذ ساعات بلايص كائنات حيه موجوده بالاضافه الى فما برشا على الاقل 3-4 اصناف قليل تاع بحريه معنى كائنات حيه بحريه اللي خذات بلاصه الكائنات الحيه الاصليه نتاعنا وخلت الكائنات الحيه الاصليه نتاعنا نجم تندثر اولا وهذا انعكاس على الثروه السمكيه نتاعنا مثلا كنا نصطادوا نوع من الحوت ما عادش نلقاوه هذه حاجة الأولى. لكن زادة كانت هذيك تنجم تهاجر نحو الشمال في فما البرودة نتاع الماء أكثر ولا ما لها باش تعيش.
0: واضح. شكرا ليك على تدخلك معنا سي زهير الحليبي. شكرا ليك الأستاذ الجامعي والباحث في علم المناخ على تدخلك معنا على موزيك فم.
1: لازم تعرف في أحلى سباح. أحلى سباح. أحلى سباح. كل يوم من سنة الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
3: لا

0: وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: مزيكا فاهمة.

0: احلى سباح احلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات كل مستمعينا, نحب ديما نذكركم بالتوقيت اللي هو توا 7:27 دقيقة, والموعد توا مع كل التفاصيل على طقس اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي, خلي تسبقه وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة
0: ميتيو
1: أنتم من الفقرات اليسر مهمة ما نستغنيوش عليكم خلال هالفترة هذية. ماذا بينا كل ساعة نعملوا تليفون المعهد الوطني للرصد الجوي نسألوا على أحوال الطقس. سرحان رحالي, صباح الخيرات.
4: جيان هذاك طيب, مرحبا بك هذا الصباح.
1: شكرا لك يا سرحان. درجات الحرارة باش تبدأ نوعا ما نحو هكا الانفراج نقول انا, ولانه ما حسيناش برشا برشا برشا, حتى تو كي نعمل طلع على الخريطه نلقى انه فما ولايات اليوم توصل فيها حتى ل 49 درجه.
4: صحيح, المهم هو الانفراج التدريجي هذا اللي نقولوه ونبدأ به أولى معطياتنا الجوية. هذه الليلة أولى النسائم أو الرياح الشمالية تستقبلها ولايات الشمال أماكن قريبة البحر بداية من هذه الليلة, ونحس أيضا بانخفاض في درجات الحرارة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات بداية من يوم الغد. نعرف قيمة هذه الرياح في انخفاض في درجات الحرارة, وبالتالي بعد موجة حر طويلة المدى يعني ما هيش قصيرة قلقنا برشا, ما نجموش ننساو يعني في الذاكرة الجمعة اللي فاتت يوم الجمعة ويوم الثلاثاء. دوما هذين دوما معناها يبقوا في الذاكرة, خاصة قولوا لي بعد ليالي يعني تقلقنا فيها ليالي ساخنة بالباهي, وهذا بطبيعة الحال كان نتيجة ارتفاع الحرارة بمعدلات تراوحت ما بين 7 و14. صحيح البارح نقصت بمعدلات أقل ما بين 6 إلى 12 درجة, ولكن بعض الولايات هذا اليوم حافظنا على اللون البرتقالي, نأمل لكونه نعود إلى الأصفر أو حتى إلى الأخضر, ولكن الضرورة تقتضي لكون هذه الولايات تكون في اللون البرتقالي.
1: نتيجة من ولاية اليوم
4: تقليب نعطيك الولايات اللي في اللون الأصفر باش نجم نعمل عملية جمع وطرح. ولاية بنزرت, تونس الكبرى, نابل, سوسة, المستير, المهدية, صفاقس والقصرين, دوما أسند إليهم اللون الأصفر. وهذه درجة انذار تعتبر عادية, صحيح لازم الحذر ولكن درجة انذار عادية. باقي الولايات الكل يعني الأماكن الداخلية إذا استثنينا ولاية القصرين في اللون البرتقالي نتيجة الحرارة اللي باش تكون ما بين 43 و49 درجة مع ظهور الشيلي. ما ننساوش اللي كونوا راو درجات الحرارة المقدمة أو المسجلة دوما هي في الظل.
1: حسيناها الكل من غير ما تقولها, حسيناها الكل, كنا حسينا الخمسينية
4: خانة كبيرة برشا, ولكن الحمد لله تشتد الأزمة لتنفرج, والانفراج يأتي بصفة تدريجية وعلى مهل. الليلة في الليل نسجلوا يعني وصول رياح من القطاع الشمالي نسائم الشمالية, أولى الولايات اللي تستقبلها بنزرت, نفزة, برقة, تونس الكبرى, هذو من الولايات
1: اللي معناها كان عاملوا فينا الضوء
4: ليلة نفرشكا شوية
1: الشبابك تتحل
4: إن شاء الله, وإن شاء الله نأمل اللي كونوا نسكر المكيف هذا المكيف اللي
1: احنا من سرحان احنا ما عنيش خيار, احنا يسكروا علينا وحدهم يقصوا علينا الضوء.
4: وفي الحقيقة راهو زاد الاستعمال المكثف للمكيف, يمكن حتى في منزل واحد تلقى 3-4 يشتغلوا, هذا بطبيعة الحال ينجم يكون مقلق شوية. بالنسبة لليوم الحرارة كما أشرت في المناطق الداخلية تبقى مرتفعة ما بين 43-49 درجة مع ظهور الشيلي. غدوة الشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات الأرقام فيها تكون ما بين 35-41, ولينا نشوفوا الفارق الكبير وين كنا وين صبحنا, كنا نسجلوا في 45 وال44 نزلنا إلى مستوى 35 وين جهة الوطن القبلي الساحل سواحل الشمال, يعني أرقام تعتبر إلى حد ما في المعدلات العادية, نعود إلى الأرقام الطبيعية الصيفية, لكن الجهات الداخلية ما زالت الحرارة فيها سخون كبيرة وتوصل حتى 49 بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. نتفرهدوا غدوة ما يسالش, تنقص درجات الحرارة لا محالة، مش على الناس الكل، وإن شاء الله إن شاء الله غدوة اللون الأصفر سيكون هو الطاغي في خريطة اليقظة
1: إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك ألف صحة. شكرا لك سرحان الحالي، شكرا لك، وتحيتنا لكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
0: ميتيو
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليه تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزه،
0: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح
5: بيسيتي. برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنيه ما تعديش، وشنيه باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، اما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
6: الاكثر معلومات 71 79 66 79،
5: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
7: بدلل تدلل
8: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحه في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
7: تدلل
9: جيون، ايام دللنا.
10: يلا تونس تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي بقيادة المايسترو كوتيبة الرحالي. بنزرت تغني سهرة استثنائية بحضور العديد من ضيوف الشرف. تسكر موجودين في شباك التذاكر بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، مسرح الهواء الطلق، وموقع تذكرتي بونتين. للحجز 51 820 ألف. فلتوش عرض بنزرت تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي.
11: برد صيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع، ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير.
12: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أنا مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ميلا أطلب الدوفيد تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سولاي باي فوتر إلكتريسيتي.
13: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش ومازلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
14: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى ال 26 جويلية حكة 400 غرام طن كامل بالزيت النباتي الجزيرة ب 10,999 مليم.
0: أحلى سباح، أحلى سباح، كل يوم من الثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: وقاية الربحوكم ان بون دشا قيمته 100 دينار من اهداء المزرعة توتسويت.
15: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
16: صباح تربح،
1: تصبح وتربح معنا. شكرا لكم على الاستماع، على وفائكم لينا، على وساعة البال. تكلمونا على 71 113 ألف. اللعبة فيها بوندا شاقي 100 دينار من اهداء المزرعة. عملية القرعة تزن الرادس. تحية لمستمعينا في رادس، معنا سرياد السولي. صباح الخيرات سرياد.
17: صباح الورد، صباح النور.
1: ايش يا حويلك لبس عليك محلك في فورما سرياد؟
17: يعيشك يخليك. انا كل صباح اقوم كالعاده 6 5 ونص نعمل لك القهوه انا والمدام تمشي ولا ايه؟ وي والله العظيم
1: وتبدأوا تجبدوا الهديري وتبدأوا تجبدوا الهديري يا
17: والله نجدوا كبتاع النار بتاع البلع البيت كل اللي عاودوه
1: جمروه وبعد تخدم ناسير يادا؟
17: لا انا متقاعد اما تقود نقوم البنات انت يعني اللي باش تخدم اللي باش تقرا اللي كذا اللي فهمتني
1: يا ابو البنات
17: هكا هو يا ابو البنات
1: ربي يفضلك ليهم
17: وفضلك انت اذا تحديتي بنتي راك عسل الدنيا
1: ربي يخليك يعيشك يا سيريات ياخذ خاطرك ربي يفضلك قول لي سيريات انا ديما نسمع هذه نحب اكد ديما نحب الناس نسمع عليها معناها بعد التقاعد تحسها ميريتي تقول انت باهيه باش بعد ما تعبت كل شيء وتقولك هاو توا الراحه خاطر مثلا توا نشوفوك البرة مثلا في اوروبا يقول لك يجي توا تقام كبار كبار انت ربي انت مازلت شباب تبارك الله قدامه كبار ويجي ويقول لك نحب توا نبدا نعيش توا نحب نتمتع هكا احنا زاد كيف كيف ولا لا سرياد ولا انت بعد
17: انا انا انا مغروم عندي جنينة صغيرة هاني قد جنينة هاني نعم كان ما حسيتش مع بالعكس ممكن ممكن ممكن يصير الوقت خطر نعديه مع صغاري ونعديه مع زوجتي فهمتي والله وربي يفضلها إن شاء الله وربي يعطيها صحة لبدان
1: عشرتكم قديش
17: نعاونها نعم عشرت ما شاء الله ما شاء الله 5 سنة
1: بارك الله تبارك الله تبارك الله تزيد إن شاء الله
17: عرس صغير أنا عرس صغير أنا
1: أي حتى التو صغير انت حتى التو صغير يا سريال
17: اي ربي يبارك لك
1: ربي يفضلكم ونبعثكم وتفرح بالبنات ان شاء الله سلمنا عليها برشا المدام اما كان ناخذها وحده في المباشر ما تقوليش يغنغن ياسر سريال
17: لا لا انا بالعكس انا وياها اسمع لي بالعكس انا وياها نعاونها ندخل في حياتها ندخل في ما نخليهاش ما تحس بالملل وتحس بك التعب وكل واحد فهمتني وش يعني خليت لانتري تكاول انا نسال لا لا بالعكس
1: شو اسمها المدام
17: نعاون درساف لفقيه
1: يا مدام درساف برشا نسيت ويسمعوا فيك حسدوك على سرياد يدوم عشرتكم في الخير يا سرياد اي نبداو السؤال يفضل
17: مرحبا مرحبا
1: السؤال اليوم ربي يخليك محلى خليقك يا سرياد السؤال اليوم يقول آخر عرض المهرجان كارتاج مش يكون نهار 19 أوت شكون للفنانين مش يكون مع أمينة فاخت ماجدة الرومي إليسا أول مرة تكلمنا سرياد فهمت كي عملت البوست فهمت السؤال أول مرة تكلمنا
17: لا مشارك وفينا
1: أنت مشارك وفي أول مرة تكلم معايا
17: اي اول مره
1: باهي ان شاء الله يا ربي ثاني مره زيدا كيف كيف ترجع تكلمني ان شاء الله دونك ما شكون الفنانه امينه فاخت ماجدة الرومي ولا اليسا ان شاء الله ثاني مره ان شاء الله ثاني مره تعاود ترجع تكلم معايا امينه فاخت ماجدة الرومي اليسا ركز معايا
17: يقول امينه
1: فاخت ما فهمتنيش يا سرياد يا سرياد ركز
17: نعم.
1: معايا
17: نعم
1: تو انا قلت لك ان شاء الله ثاني مره معناها الرقم 2 إن شاء الله ثاني مرة ترجع تشارك معايا وعطيتك الترتيب أمينة فاخت ماجدة الرومي إليسا
17: ماجدة الرومي
1: ريتكي وتصبيح نقصة سكر يظهر لي فيها اليوم يا سيدي مبروك عليك بوندا شاكي بتمي دينار من أهداء المزرعة شكرا ليك يا سيريان نهارك زين فيلمين فيلمين محليكم مستمعينا ومحلى أخلاقكم إن شاء الله يا ربي ديما ربحين معنا وما تنسيوش باش تمشي وتهزوا صغيراتكم باش تبدلوا جو المود على خط المزرعة ترجع لكم بالدورة الثالثة من ستريت فود فيستيفول اللي بداية من 15 جويليا في الفيو بورغ بنزرت ويتواصل حتى 27 جويليا هكيك تذوقوا أبن باني أبن جوبون أبن برجر ما لفيش تستنيو أعملوا طلع على الباج فيسبوك المزرعة ولا انستغرام تابعوا البلانينج باش تعرفوا وين تنجموا تلقاوهم وزيدوا بلوس شاركوا في الجو ديجيتال متاع المزرعة باش تربحوا برشا كادوات دونك نعمل عليكم باش تبدلوا المود في ستريت فود فيستيفول باي المزرعة
16: صباح تربح
15: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري المزرعة المحبة ديما حاضرة
0: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد
1: ليه في بالكم الربح وفيه أبدا توافى مش كل يمشي يربح معنا 200 دينار تتسويت في ألو كونجكتور
18: سيفسلي في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشة كدوات للربح. ملا أعمل طلب في ثنيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي تقدم لكم ألو كونديكتور.
19: ألو كونديكتور.
1: ألو كونديكتور. بلا مرة باش تلقاو صلاح تعرضوا باش يسألكم أسئلة ويربحكم 200 دينار. صلاح صباح الخيرات.
20: صباح الفل جيان ليك انتي والكل مستمعين وين ما كانوا موجودين. ان شاء الله يا ربي نهاركم زين الناس الكل، وان شاء الله بتبيع لي قز ربي الخدمه، ان شاء الله ربي يجيب له الرزق. بس كالعاده ال 200 دينار اليوم هما السر يا لو كونديكتور. شكون باش يربح؟ هذا هو السؤال نتاعكم اليوم، وكل يوم مثل واحد من الكونديكتور اللي موجودين بتبيعوا كل مره يعرضونا وتو نسبقوا بالكدي بالكدي على سيمونير النيلي اللي هو سعيد الحظ اليوم. سيمونير صباح الفل.
21: صباح النور انت وكيف المستمعين العبادك
20: ربي خليك. اسي مونير ان شاء الله نهارك مزيان. اخويا انت استفرقت بالبيه البارح في السخانه ولا قص عليك ولا ما قصش؟
21: والله افكتيف مو هذاك الكلام هو اللي صحيح. قص علي الضوء، جيت من المدينه الجديده وكملت السهريه في المنزل صباح في البيرو.
20: هو يا ربي معاك ان شاء الله انت والناس الكل يا ربي. دونك احنا اليوم مش حانا معاك نعويش هكا بكي دينار هذاك عليه باش نعطيك سؤال، وسؤال اليوم جاي مش يكون سؤال سهل. فكما احنا حاطين في حسابنا اللي عباد ما ناخذش في بالها من السخانه دونك قلنا يسهلوها اليوم، وان شاء الله بتبيعها تكون ربحيه سي منير. متفاهمين؟
21: ان شاء الله ان شاء الله
20: ان شاء الله. سؤالنا اليوم يقول يا جيان بتبيعها بسهلوك، شو اللي لازمك تعمل كي تقرب سياره اسعاف او حمايه مدنيه تستعمل في المنبهات؟ شنو هو لازمك تعمل كي تبدا في كهربتك بتبيعها كي تقرب سياره الاسعاف ولا الحمايه المدنيه وهي تستعمل في المنبهات؟ شنو هو اللي لازمك تعمل يا سي منير؟
21: والله نهاري في الحالة هذه واحد يفسح المجال لصالح الإسعاف والحماية المدنية، وإذا تم إمكانية الركون إلى اليمين ثم معنا طريق يسمح بذلك. فهمت؟
20: بس دوار قال ساعة طريق هذاك عليك إجابتك تربع كيل 200 دينار سلام بروك عليك.
21: عايش يا أخوي بركي بارك الله فيكم. عايش
20: وإن شاء الله ديما ربح
21: وعلى مزايك فيهم. عايش تفضل
20: ربي خليك. كان هذا بتبيع اليوم الربح سيمون يربح معنا 200 دينار اليوم في الو كونديكتور، وان شاء الله ديما انتم تكونوا رابحين. تسمعونا ديما في على الصباح معك دي جي ان، يعرفوا بتبيع انه كل يوم فما ربح، كل يوم فما 200 دينار.
1: ميرسي بوكو صلاح. وكل يوم فما صلاح تلقاوه وتعرضوه باش يربحكم ال 200 دينار في الو كونديكتور.
18: سيف سني في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشة كدوات للربح. ملا أعمل طلب في ثنيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي قدمت لكم ألو كونديكتور.
19: ألو كونديكتور. ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
22: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاوا الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
23: سيف سني عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مدامنا مع تيتي كلنا على فرق موجة.
24: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
25: اسمعني، تحب تعمل تفرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية؟ عليك على المهدية. أي غيّخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية، ومش هذاك هو، فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات. ما لفاش تستنى، اطلب فيسا 92-466-444 ما تنساش 92-466-444.
26: جلاسيت ولا مازلت؟
27: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار، أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول يا غور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياوخ ديليس جلاسي المنفعة.
3: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليوشن دو فينانسمون سور ميزور ان بلوس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktru.com، اتصل على رقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكونباني. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
4: أمين بانك le partenaire de votre succès.
5: Et si هذا تونيسيتي تعيشك جو الكرنفال كيما عمرك ما ريتو قبل. دي سبيكتاكل، موسيقى، انيماسيون، دي سوربريز للصغار والكبار وجو حفلي في كل كوان. وزيد عندك فرصه باش تربح فواياج للبرازيل وتحضر الكرنفال ريو دي جانيرو وتعيش اكبر حلمه بريتم السامبا. لما جو وبرشا ربح الكلهم يستنيو فيكم في تونيسيتي. عيش جو الكرنفال في تونيسيتي.
0: ابدا سباحك.

0: برونو مارس على موزايكا فام 7:54 دقيقة.
1: حكاية الناس
0: وهما يوفيوا ابدا وما تحرسوا حياتنا كان بالحكايات هذيا. كل مره حكايه طلعنا بها صلاح يسالك عليها كان تعرضوا في الطريق ويقول لك لو انت كنت في الموقف هذا كيفاش تجب تتصرف. مثلا سي صلاح مرحبا مره اخرى.
2: مرحبا بك يا جيهان, نسلم عليك ونسلم على كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. احنا سوا قاعدين هكا في قهوه لما نتاع اصحاب ركشين على الريحه وحتى هاو موجودين الناس سوا تبدا في نهار بك القهوه هذيك بالطبيعه باش تقصد ربي الى الخدمه. ما فما الناس بعد ما يعمل قهوه لازم ما نعرفش اللي لازم يطير له الكيف يقول لك نحب نروح دونك لازمه كذبه بيضه دونك كذبه باش لازم يمنع من هذا الكل. واليوم بتبيع باش نسال شو اكثر كذبه بيضه قلت على المستوى المهني العائلي في صغرك في كبرك في العاطفي زاد هي من برشا كيف جيب دونك نبداو توا باش تصبحوا عليه صباح الفل خويا وصباح النور.
3: صباح الخير, مرحبا بكم, مرحبا بمستمعي مزيكا فان.
2: شو اسم خويا؟
3: سعيد.
2: سعيد يا باهي, باهي يقول لي سعيد. كذبه بيضه, كذبة بيضة تتصور انت هكا تحاول تتذكرها عندها برشا ما عندها توا باش عملها اليوم. شنو اكبر كذبة بيضة عندك؟
3: والله انا عندي صاحبي برشا معناها ديما نذكره عيد ميلاد بعضنا. مرة معناها بقينا الاخر الاخر الليل السهرين في قهوة, قال لي يا اخي ما نسيت شيء. قلت له لا ما نسيت حتى شيء. قال لي مش اليوم عيد ميلادي. قلت له لا راه في بالي انا نحضر لك كادو في الكهرباء, حبيت نعمل هيك سيربريز.
2: والله منظم كذبه بيضه مريق على الاخر زي منعت بها صديقتك
3: هكا وشعبه
2: باهي برشا. دونك نمشيو توا ونصبحوا عليه خويا. صباح الفل خويا, صباح الفل ونهار كبير.
4: صباح الخير.
2: قل لي اكثر كذبه بيضه, مثلا اكثر كذبه بيضه قلتها في حياتك كي ولا ديما تستعملها؟
4: عندي شكون مريض ديما نسبر بهذيك. عندي شكون
2: شبيك ما جيتش لقاو؟ عندي شكون مريض
4: هكاك هكاك. عندي شكون مريض, عندي ما نعمل هكاك حاجات كيما هكاك معنا.
2: إيجا عندي عارس كذا وانت قلق. عندي شكون مريض ديما فما ومن بعد كي سالوك استحوله بالله بعد تزير
4: لابس عليك ديما لابس عليك.
2: ايه مريق على الاخر تراه نخدمه بالطبيعة ونسلم عليه ونصبح عليه اخوي. صباح الخير.
5: صباح الخير
2: نارك فل ونارك زين. تعرف عليك
5: عادل, عادل كرشاوي بابا.
2: عاطف يا باهي نتشرف اخويا.
5: عادل اي بابا.
2: ايه يا عادل اخويا, شنو هي اكثر كذبه بيضه قلتها في حياتك؟
5: حياتي كلها صدق, هذه كلها صدق ما عنديش كذب.
2: حياتي كلها صدق. هذه في حد ذاتها كذبه حسيتها من الضحكه بتاعك حاسه
5: كذبه بيضه.
2: كذبه بيضه باهي اخويا.
5: بيت اصحاب عادل كرشاوي فرح يا وكل ان شاء الله لوفيت ويت جوي
2: هذا يعم في ديديكات بس عنده عرس وعرس ويجي
0: بروموسيون عرس هكاو جيدك الكل
2: ملا عرسك عرسك عرسي عرس هكاو خويا. ان شاء الله مبروك وان شاء الله ربي يهنيك.
0: ان شاء الله ربي يهنيك.
2: فماش كذب ابي يضرب في العرس رد بيتك
5: لاباس ستار ربك من توا
2: من توا بدي هكا الصدق هذاك علاش ما تلبس بالصدق من توا خذ بشي عرس تري تري بيان تو. ان شاء الله مبروك يا عادل بالطبيعه وان شاء الله اخويا نسلموا على كل المستمعين وين ما كانوا موجودين. كانت هذه المجموعه الصدق الابيض خلينا نقولوا باش ما نقولوش الكذب اليوم في حكايه الناس.
0: يعطيك الصحه صلاح, ميرسي بوكو. كانت هذه حكايات الناس. ندخلوا مع بعضنا الساعه الثالثه ديجا من احلى صباح استنوا بوان روت مع مراد جويني لو بوان دي جور مع عيد عرب. خليكم مع غفران سبور اكسبريس وراجعين معكم في احلى صباح.
1: انت صباحك احلى صباح
6: في ام جي. كل يوم عنا ارخص سوم. اليوم 23 جويليا اشري فنتيلاتور سور بيي بريستيجيا ب 109,990 في عوض 189 دينار.
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
8: الكوتيديان بدا ياثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
9: عليك برياكتور مش بواسون انرجيزونت اكاو. رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده,
8: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
9: الدارك باور باش تطلع على البرا في البيرفورمانس,
8: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
9: رياكتور توا في تونس ب 2008.
8: رياكتور بوش يور ليميتس.
10: أنا صحرور
11: وين جي جي.
10: احنا اصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
11: السي اف جي والبروغرام كالعاده بحذينا في ماجيك سيتي. نهزوكم كبار وصغار لعالم احلام كل لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
10: يا محلاه الصيف في ماجيك سيتي.
11: نستناوكم في ماجيك سيتي في مي سيتي وازور سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.
12: ناتيو برر. ناتيو برر
13: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على انفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
12: ناتيو برر ناتيو برر برر ناتيو برر
13: ناتيلي بالطبيعة خير.
14: خديت الباك وتحب تقرا حاجة في السنتي في لونيفرسيتي محمود الماتري الاختصاصات اللي قدموهم يحلوا آفاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرمي انفيرمي جيرياتر تكنيسيان اون انستيزي ساش فام نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت ادخل umm-tunisie.com ولا هاشتاج umm يونيفرسيتي محمود الماتري.
15: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقاية الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت. مونوبري ديما معك.
16: جلاسيت
17: جلاسيت
16: جلاسيت ولا مازلت؟
18: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
19: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورد ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غورد ديليس جلاسي المنفعه.
20: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
21: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيك تعلن أنه أصبح بإمكان حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة، وذلك في إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة ومع تواصل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير على الشبكة الكهربائية الوطنية. وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء يتيح للمنازل المجهزة بالألواح الشمسية الاستفادة من الكهرباء المخزنة في البطاريات ومواصلة التزود بالطاقة حتى أثناء الانقطاعات الظرفية للكهرباء الناتجة عن تعديل الأحمال على الشبكة. وأكدت شركة ستاج أنها أعدت دليلا فنيا يحدد الشروط والمواصفات الواجب احترامها عند تصميم وتركيب وصيانة هذه المنظومات بما يضمن سلامة الأعوان والمعدات، داعية الراغبين في اعتماد هذه التقنية إلى الاطلاع على الدليل عبر موقعها الإلكتروني. رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مصطفى العروسي يحذر من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل وما قد ينجر عنها من تداعيات مباشرة على صحة المرضى، داعيا إلى عقد اجتماع عاجل مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لبحث حلول تحد من آثار هذه الانقطاعات.
22: نبعث نحتاج من اللي نحكيه على القطاع الأدوية بصفة عامة وقطاع الصيدلة راهو بالأدوية، لها نحكيه على الأدوية على التصنيع، نحكيه على الموازين بالجملة، نحكيه على سيادة الخاصة، نحكيه زاد على المخابر التحاليل. هذه المشكلة متاع الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي يجي يعمل مشاكل في بريزونشارج متاع الباسيون. معنا الدوموند متاعنا كانت مع تجين متاع الستيك هو كنا نعملوا اجتماع تشاوري ونشوفوا كان لازم تصير هذه الانقطاعات متاع التيار الكهربائي يكون بتنسيق مع الهيئة كومسا نجمو اون انفورم نقولوا باش ناخذ والاحتياطات اللازمة باش تكون لا بريزون شارج مع الباسيون تكون على أحسن وجه.
21: ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يقدم في هذا السياق عددا من التوصيات المتعلقة بكيفية حفظ الأدوية خاصة بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن الصيدليات تبقى مفتوحة لتقديم الإرشادات والإجابة عن استفسارات المواطنين.
22: ننصحهم كيفاش هما كيف يتصرفوا في الأدوية نتاعهم ويتصرفوا في الأمراض نتاعهم في الوقت هذه نتاع السخانة هذه الاكسيبسيونيل وكذلك انقطاع التيار الكهربائي. حتى هو سهل، هو وين يخلي دواه، كانوا دواه بالفريجيدير وين يخليه في الفريجيدير، كانوا دواه ماهوش فريجيدير وين يخليه في الدار، كان باش يخرج به وين يخليه، شنو هما الأمراض المزمنة اللي لازالوا من هذوما من السخانة هذه من العطش ولا ديزيتراتاسيون. وبصفة عامة ننصحناه كان عنده أي مشكل وأي تساؤل ديما في كل بلاصة ثم صيدلية يمشي يدخل يلقى صيدلية هذيك ينصحه يتبع معه الأمراض نتاعو الأدوية نتاعو النصائح اللازمين. هو ثم الأمراض المزمنة ثم كذلك أدوية اللي مع سخانة معناها لازم انتباه خاص.
21: رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يوضح أن تدخلات الحماية المدنية باستثناء الحرائق تضاعفت 3 مرات خلال موجة الحر الأخيرة وشملت حالات إغماء وتعكر للحالة الصحية، مؤكدا أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر بشرية في صفوف المواطنين أو الأعوان وأن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض تدريجيا. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أهمية تعزيز دور الأخصائيين النفسانيين التربويين داخل المؤسسات التعليمية باعتبارهم شريكا أساسيا في تحسين جودة الحياة المدرسية ودعم التلميذ نفسيا واجتماعيا. وشدد وزير التربية على أن الاستثمار في الصحة النفسية للتلميذ لا يقل أهمية عن الاستثمار في الجانب البيداغوجي. عالميا، الحرس الثوري الإيراني يعلن في بيان رسمي تنفيذ هجمات جوية منسقة باستخدام طائرات مسيرة استهدفت 3 قواعد ومواقع عسكرية تضم قوات أمريكية في دولة الكويت، واصفا العمليات بأنها رد مباشر على استمرار الاعتداءات الأمريكية التي طالت الأراضي الإيرانية مؤخرا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزاييك، والموعد الآن مع فهمي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
3: الأولى في تونس.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
17: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو، طور عالمك.
23: سبور اكسبريس. صباح النور. بعد شوي نحكي على اخر اخبار الميركاتو وتنقلات اللاعبين في البطوله التونسيه، لكن البدايه تكون بالتركيبة المنتظرة للإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي المرافق لمعين الشعباني كمدرب أول. منتظر يكون مع سيف الحسني ومولد الملكي كمساعدين، وممكن يتم تدعيمهم بمساعد ثالث معد بدني حاتم بوليلا مدرب حراس. يكون المغربي محمد الصديق بالقيد اللي يشتغل معه في نهضة بركان، وأيضا كيف محلل أداب يكون المصري وسام صفوت بطبيعة في انتظار الإعلان الرسمي والكشف الرسمي والنهائي على التركيبة الكاملة للإطار الفني للمنتخب من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم. في الترجي التونسي منتظر باش يتم الإعلان في الساعات الجاية على الانتداب نتاع البرازيلي لوكاس ريبيرو والمهاجم عادل بالطيب اللي وصل من البارح لتونس. في النجم الذي الساحلي تم التعاقد مع متوسط الميدان الهجومي أشرف بن ذياف قادم من ترجي جرجيس، ومتوسط الميدان عبدالله العامري قادم من اتحاد بن قردان، وزوز أمضى على عقد بزوز مواسم. النادي الذي الصفاقسي بعد فرض الإشكال مع الرلوي وتمكن من رفع المنع وأيضا فض كل الإشكاليات وممكنه تأهيل المنتدبين والإعلان عليهم، وبالتالي أعلن البارح على الأوغندي حكيم موتيبي 20 عام مهاجم جناح عقد ب3 مواسم. المهاجم مؤمن الرحماني بعقد حتى 2028 قادم من ترجي جيس، ومتوسط الميدان غيث الصغير حتى 2028 قادم من نادي الإفريقي. الاتحاد المنسيري على لزوز انتدابات الحارس إدريس العرفاوي، ومتوسط الميدان مالك المهري قادم من مستقبل سليمان. سفيان الحيدوسي توصل اتفاق رسمي مع إدارة اتحاد بن قردان لتدريب الفريق، ونذكر اتحاد بن قردان كان عمناه سفيان الحيدوسي حاضر في بن قردان مع نهاية الموسم وكان نجح في تأمين البقاء، وبش يرجع الموسم هذا من بداية الموسم وغدوة تكون العودة للتمارين. الفيفا كشفت على التشكيلة المثالية للمونديال، تم الاختيار على حارس الكابير فوزينا، وأيضا بالنسبة للدفاع بورو كوكوريا، بورو على اليمين كوكوريا على اليسار، في محور الدفاع أوباميكانو ومارتينيز، في وسط الميدان رودري أوليسي وبيلينغام، في خط الهجوم ميسي مبابي وهالاند. كانت هذه أولى نشرات الرياضية لليوم، تقاو على السيت مزيكة فما بونيت. خليكم مع جيان في حلص بيع.
24: Musique, sport, info, libre antenne. Mosaïque FM.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
17: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو، طور عالمك.
25: احلى صباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: 8:13 دقيقة تسوى معنا في أحلى سباح وإن شاء الله يكون أحلى سباح بالفم والملايين بستة متاع سباح كما كل يوم حتى الأحداش
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: موبايل نيوز
1: ابتداء من نهار 1 سبتمبر اي طفل عمره 14 سنه ما عادش ينجم يحل كونت لا على تيك توك لا الانستغرام لا سناب شات ولا على الفيسبوك خذ نفس نحكي لكم هنا القرار هذا والقانون هذا باش يبدا يتطبق في فرنسا وبيناتنا مصاب يتطبق هذا في تونس وهكا تكون فرنسا اول دوره في الاتحاد الاوروبي تعتمد قانون يمنع الاطفال دون 15 سنه من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وزاد اعطت فرنسا للمنصات هذوما التيك توك انستغرام سناب شات والفيسبوك مهله قلت لهم عندكم من هوني حتى الواحد جانفي 2027 باش تسكروا وحدكم الحسابات اللي موجوده للاطفال دون 15 سنه والقرار هذايا ما جاش وليد اللحظه جا بعد دراسات وبعد أخذ ورد واللي لقاو علاش يقول القائل مشاو في القرار هذايا لقاو انه المعدلات مرتفعه ياسر للادمان على الشاشات عند الاطفال اللي عمرهم اقل من 15 كيف كيف لقاو انه التزايد نتاع حالات التنمر الالكتروني اللي اثر ياسر على الصغار وسمعنا حتى بصغار وصلت حتى لطفي ربي للانتحار والتاثير هذايا عبار على قرايتهم دراستهم والنوم والتركيز جمله في حياتهم على ذي اخذت فرنسا القرار وهكا تكون ذكركم أول دولة في الاتحاد الأوروبي اللي تعتمد قانون منع الأطفال دون 15 سنة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي مادام بديتها بفرنسا نسأل قانون كما هذا لو تطبق في تونس لو انت مع أو ضد
0: موبايل نيوز
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
4: مازلت حاير في الاورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس او ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا نو كونساي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سنترال طموحك هو مستقبلك
5: الفاكونس ما تحلك مع ترافل تو دو الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجول صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
6: اخر سيسيون سامر اكاديمي تاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي ا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي و سوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان و اون لين زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900
0: ابدا سباحك

0: ميوزيك نيوز. سيف سنيم مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غزو وانترنت. تي تي تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. بعد أكثر من 13 سنة من الأفنتور والأبديت، برشا من عشاق جي تي اي يشوفوا اللي الميزاجور الجديدة The Court Center Heist يمكن تكون آخر أبديت كبيرة لجي تي اي أونلاين قبل وصول جي تي اي 6. الأبديت يزيد أكسيون جديدة في وسط موزي، مهمات جديدة ودي جيفتس تخلي الجيمرز يرجعوا مرة أخرى لوس سانتوس. أما بالنسبة للفانز، الحكاية أكبر من مجرد أبديت، هي نهاية مرحلة كاملة عاشتها اللعبة اللي كانت من أنجح ألعاب التاريخ وخلت جي تي اي أونلاين تواصل النجاح أكثر من 13 سنة. ومع اقتراب اطلاق جي تي اي 6، العينين الكل توا موجهه للفصل الجديد اللي باش تحلو روك ستار. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونوس نتاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمسة مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوس تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تيك نيوز باي تي تي. سيف السنام مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع اقوى غزو وانترنت. تي تي
1: يبدأ سباحك.

0: نهاركم زين. 8:24 دقيقة نسألو وكافي بلاصتكم نعطيكم شنية ثنية اللي موجودة توا حاليا فيها ديبوشون, شنية ثنية اللي مسرحة أكثر نقولنا بوان غو توت سويت مع سي مراد جويني.
1: شيل فيو سيف فرتسو نضيف ويدوم
0: بوان غو. سي مراد الصباح الخيرات,
2: نهارك مبروك جيهان ليك وكل ليكيب اللي تخدم معنا وكل اللي يسمع في راديو مزايا تفهم.
0: ربي خليك سي مراد. هو نورمالمون سيركولاسيون بديت من قبل الوقت ده, ما توا مثلا ممكن تكثر هكا ولا يكثروا لي بوشون في بلايس على بلايس.
2: ابسوليمون توا حاليا نلاحظوا حركه فيها كثافه خصوصا على مستوى شارع طيب المهيري, واحنا ماشيين الى باب بالبدار. نفس الشيء بالنسبه للشادي خلاله شارع ولاد حفوز, واحنا ماشيين الى ساحه باب سعد ونقبلها. على مستوى شارع 20 مارس واحنا جايين من ساحه بارد, وكيف كيف نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه. طبعا ما نساو زاد بعض الطرقات الاخرى على غرار روتيكس انطلاقا من الدندان ووصولا الى محاول المطار, وين نلقاو الحركه فيها كثافه مروريه. نشد الانفراج خصوصا واحنا جايين على يد اليمين بتحت الطريق الوطنية رقم 8 شارع المغرب العربي وصولا إلى مركز العمراني الشمالي, وين نلقاو الحركة ترجع عادية واحنا داخلين إلى وسط العاصمة. المدخل الغربي للعاصمة كيف كيف زاد على مستوى حي هلال, نفس الشيء بالنسبة على مستوى حي الزهور كيف كيف الشيتومي, وين نلقاو فيهم حركية فيها كثافة مرورية. نقعد في وسط العاصمة على مستوى شارع الإطراد واحنا ماشيين إلى ساحة الزلاج, قبلها هي على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 خصوصا على مستوى جبل الجلود, وين نلقاو الحركية فيها الكثافة المرورية. نعرجوا على اليمين واحنا داخلين إلى وصل العاصمة عبر شارع المنصبية ثم ناس سعد زغلول وصولا إلى ساحة 14 جانفي, ونلقاو الحركية بطبيعة الحال تبدأ فيها شوية اكتظاظ, ولكن ردوا بالنا شوية خصوصا على مستوى ترك مسافة أمان بيننا وبين السيارة اللي قدامنا. ما فيش شك زاد بعض السلوكيات اللي قاعدين نشوفوا فيها جيهان, خصوصا استعملنا للهاتف الجوال أثناء السياقة, بطبيعة الحال عدم وضع حزام الأمان بالنسبة للسائق واللي راكب معاه. هذوما من بعض المظاهر اللي ماذا فينا نبعد عليهم شوية خصوصا في السياقة متاعنا, لأن فيها سلامتنا وسلامة غيرنا من مستعملي الطريق. فما زاد مش إشكالية وإلا بعض الملاحظات اللي قاعدين نشوفوا فيهم معناها خصوصا على مستوى سواق شركة نقل تونس اللي في الحقيقة هما زاد كذلك مسؤولين على إيصال عديد المسافرين من منطقة إلى أخرى. في بعض الأحيان قاعدين نشوفوا هذا بطبيعة الحال وفق عديد الفيديوهات اللي قاعدين تتداول على وسائل التواصل الاجتماعي, نشوفوا بعض السواق اللي معناها من ناحية هو مسؤول على الحافلة, من ناحية مسؤول زاد كذلك على المسافرين, ونلقاو زاد كيف يستعمل الهاتف الجوال, هذا إلى جانب بطبيعة الحال بعض السلوكيات الأخرى واللي ماذا بينا نبعدوا عليها. بطبيعة الحال زاد هم مسؤولين معناها كيفنا وكيف مستعملي الطريق اللي قاعدين يسوقوا ويستعملوا في الفضاء المروري, فبالتالي ماذا بينا زاد كذلك هم يعطيوا ليكزومبل, يعطيوا المثال في السياقة الآمنة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا ينقصوا شوية من الفيتاس, يحطوا سنتور سيكوريتي, يبعدوا على الهاتف الجوال, ويطبقوا قانون مجلة الطرقات. ما نتمنى نقول كان سياقة آمنة للجميع.
0: شكرا لك سي مراد جويني, يعطيك صحة. كان هذا بوان غوت كيما كل يوم لقيت ذيا تلقاو معنا, ونعود نقول لكم الطريق استيمة لكل مستعملي الطريق. بوان غوت
1: شيل فيو سيف فرتسو نضيف ويدوم. ابدا سباحك بأحلى سباح, أحلى سباح. برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
3: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
4: يقول لك أعطيني وي
1: كاملة. أكثر أخبار
3: مصادر مطلع على مزيك,
1: أكثر تحليل.
4: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا سعارة
5: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات
6: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
1: ذكر السيناي دور تعب أكثر منه
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
1: استهتار بالنظافة فوق الخيال. ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
7: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم. اليوم 23 جويليا اشري فنتيلاتور سور بيي بريستيجيا ب 109,990 في عوض 189 دينار.
8: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
9: جلاسيت ولا مازلت؟
10: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار, اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمو ليغور ديليس.
11: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياوخ بيليس اروماتيزي ولا ناتور و 3 ممزوج بوتي مع 3 ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
12: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الخميس 23 جويلية الموعد بش يكون مع الفنان الفلسطيني فرج سليمان.
13: واخطر لي أشتاق لك

0: فرج سليمان اللي يعتبر واحد من أكثر الموسيقيين غاب اللي تميزوا في السنوات الأخيرة. موسيقته فيها فوزيون بين البيانو الجاز والموسيقى العربية. في العرض هذا فرج سليمان باش يحكي على الحب، الحنين، المنفى، الذكرى والوطن. الخميس 23 جويلية مع فرج سليمان تستنى فيكم تجربة موسيقية مختلفة كلها تأمل وإحساس. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك فام.
1: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين للجمعه من 6 ل 11 جيان ميلاد.
2: تحياتنا لكل مستمعينا، قاعدين تتواصلوا معنا على 23 513 000، هذا نمبر الواتساب، على ريبوندور على 71 113 013، تسمعونا على فريكونس موزايك فام شغل نت، على اليوتيوب بتاعنا زيدا كيف تابعونا كل مستمعينا البارا. مواضيع مهمة الحق العربي كل يوم لقيت ذي تطرحونا عايد عرب. نعود نقول هي الغبريك أصلها لبوان، من ديما نسميها عليش لبوان دي جور.
1: لبوان مع عايد عرب.
2: صباح الخيرات.
3: صباح الخيرات جيهن. صباح
2: شحوي لك. قلت لك احنا اول سؤال، خلينا نخرج شويه قبل ما نحكيوا على بوان دي جور مع عايده. اول سؤال ندخل صباحا كان نسالوا بعضنا،
3: قص ولا ما قصش؟
2: قديش المره قص عليك ونتشوحروا وقتاش؟
3: انا من 11 حتى ال 5:30.
2: لا نقول لك عاد نقول لك نتشوحروا على شكون اللي يقول مثلا لينا البارح ما قصش علينا، نغزروا هكا لبعضنا ونبداو نعملوا لهم هكا نغزروا لهم هكا حاسدينك ايش معناها انت بالذات ما قصش عليك انت من وقتاش لوقتاش البارح؟
3: من 11 ل 5:30 على شيء.
2: لازمنا نعمل تور دو تابل. وما عادش قص عليك في الليل؟
3: لا.
2: الماء
3: في الليل؟ اي
2: في الليل. اي كاو ذي سؤال اليوم، لازمنا كل يوم نعمل سؤال اليوم ذي في انتظار ان شاء الله يجينا الفرج ان شاء الله يا ربي الفرج. باهي مش نحكيه على الماء لانه مهم ياسر الماء. هي الفتره ذي صعيبه اللي نعيشوا فيها وزيد قلوبنا وجعتنا بالحق، لانه كل شبر من البلاد يتحرق راه بالحق تحرق معاه برشا حاجات، سورتو ثروه غابيه كيما هكايا، وهذوما مشاهد اللي تتكرر مع كل صيف نشوفوها، اللي غابات تشتعل، اللي مساحات خضراء تتحول الى رماد كما شفنا في بنزرت في عديد الولايات. اعوان الحمايه المدنيه ان شاء الله ربي يعينهم يعطيهم الف صحه بالحق. اليوم هذوكم أبطال في الصف الأول اللي موجودين، كيف كيف جيشنا، كيف كيف طلعاته الأمن، الحرس، كل اللي واقفين الوقفة الكبيرة ذي. اليوم الغابات والحرائق في سباق مع الزمن، لكن يقعد السؤال هوني الحرائق ذي اللي قاعدين نشوف فيها سببها كما يقولون الموجات، معناها اليوم متاع الحر والرياح فقط، ولا زي كيف كيف الإهمال البشري مازال متهم الأول في الحكاية ذي؟
3: بيان سور با اونيكمون هي العوامل، عوامل طبيعية مناخية، لكن البشر عنده يد كبيرة فيها، هو الديكلونشور إلى جانب العوامل المناخية في وقت بيان سور في الموسم الصيفي. ولكن زاد يزمنا نقول جهان اللي احنا ماناش معناها حالة منفردة في العالم، بالعكس معناها الحرائق الصيفية تمس برشا دول وبرشا مناطق في فترات مختلفة. بيان سور الفترات الصيفية في كل بلاصة، هذا باش نحكيوا عليه اليوم، وباش نقولوا زاد اللي احنا ربي يكون في عون الحماية المدنية ويعطيهم ألف صحة، لكن احنا زادة ما عندناش الإمكانيات الكبيرة اللي عندها دول أخرى للتصدي للظاهرة هذه واستباقها.
2: لكن الحمد لله، لكن الحمد لله بالإمكانيات البسيطة بالحق متاعنا وبالمجهود البشري الكبير، نحكيه اليوم على عدد كبير من الحرائق وهكتارات وهكتارات ودون خسائر بشرية، الحمد لله دجا هذه تحسب لنا، فحمد لله إن شاء الله ربي يعطينا باللطف
3: والحمد لله. والحرائق الصيفية هي ظاهرة تمس بشكل رئيسي حوض البحر الأبيض المتوسط، أي جنوب أوروبا شمال أفريقيا من جوان لسبتمبر، خاطرها مناطق تجتمع فيها موجات الحر الكبيرة والرياح الجافة في نفس الوقت. تاريخيا إسبانيا والبرتغال هما الأكثر خطورة في الصيف، ويسجلوا أكبر عدد من المساحات المحترقة في أوروبا تمتد على عشرات ألاف الهكتارات. جين بعدهم اليونان وتركيا اللي تشهد حرائق عملاقة ومدمرة للتنوع البيولوجي أيضا، والدرجة الثالثة جي إيطاليا وفرنسا، وخاصة في مناطقها الجنوبية، كي نحكيه على إيطاليا نقول صقلية وكالابرا، وبالنسبة لفرنسا البروفانس ألب كوت دازور وزيدا لوكسيتاني والكورسيكا. ثم شمال أفريقيا، الجزائر، المغرب، تونس، اللي تتجاوز فيهم السخانة 40 درجة وفيها رياح قوية كما الشيلي اللي تتسبب في حرائق عنيفة. بعض المقاطعات الغربية زيدا في كندا والولايات المتحدة الأمريكية تشهد بدورها مواسم حرائق كبيرة على ملايين الهكتارات في بضعة أشهر. سيبيريا تتعرض هي الأخرى للحرائق كبيرة في كل صيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة وما نجموش حتى السيطرة عليها في كثير من الأحيان. وأستراليا هي زيادة معروفة بحرائق الأدغال الضخمة البش فايرز ووقت الصيف الصيف الجنوبي. بالنسبة لتونس، الحرائق الصيفية موجودة تقريبا كل عام، والصيف هذا قاعدين نعيشه في موجات حرة غير اعتيادية هي الأشد تاريخيا، وصلت 50 درجة مئوية في برشا مناطق وتثبت في 48 ساعة الأخيرة حسب رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية لأكثر من 900 حريق، يعني بمعدل حريق واحد كل 5 دقائق، واستوجبت تقريبا 2800 تدخل من وحدات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على 74 حريق، وما زالت تعمل على إخماد الحرائق الموجودة في ولاية بنزرت وبيجا وجندوبة والكيف. وبلغت المساحات المتضرة 1800 هكتار من الغطاء الغابي والنباتي، ووصلت في ولاية بنزرت ببعض لبعض المطاعم الشاطئية. الحمد لله كما قلت ما فماش خسائر بشرية. تو يقول القائل معناها نجم ولا لا نتجنب الحرائق الصيفية هذه؟ ممكن تجنبها بالفعل، على الأقل مش باش نقضيوا عليها الكل، لكن تجنب عدد كبير منها، لأنه معظمها تنطلق من سلوكيات البشر الغالطة في الطبيعة والأماكن العامة، كيما رمي بنتات متاع سويقر من شبابك الكراهب، وإلا في البلايس اللي فيهم أعشاب، وإلا في الغابات، ولا تشعيل النار الجيزان الصغار ولا الكانون باش يطيبوا أثناء لغوندوني لكومبينج، ولا حتى في البحر وفي البلايس فيها أشجار وإلا حشيش جاف. أنا شفته بعيني شيء هدايا، معناها في بحر لفايدة في ذكر المناطق، فما في بحر شفتهم معناها مش حالين كوين، وبجنبهم كالملاحة في حطوا كالملاحة
2: ليه مش مختصر على بحر كاو تقريبا
3: مو للتمونياج متحاج شفتها بعيني
2: لما دو نظف وهز وخلي بلاصة كما
3: راو يشعلوا يشعلوا يشعلوا بشي حلوا الشيش بشي طيبوا ويحطوا كالملاحة في اللي هي كانت تشعل فيها سيئة، معناها يحطوا كالقويتن وإلا يحطوا باراسول ويغطيوا بالملاحف على الجناب والكل. إيه كي تعمل حاجات من نوع هذا وموا ما تشعلش النار، معناها جيب معاك ماكلتك. مونا قبل كنا نهزوا كاسكروتات والدلاعة والكل وتهز جلاسيير وحطها، معناها ما تشعلش النار في بلايس في طقس كيما هذا وبظروف مناخية صعيبة برشا في الوقت هذا. دونك هذا أيضا سلوك من السلوكيات. من السلوكيات الهمجية زادة عدم الالتزام بالقرارات الرسمية اللي تمنع دخول بعض الغابات ولا المناطق الجبلية وقت السخانة الكبيرة والرياح القوية. فما زادة تدابير وقائية في محيط الديار تتمثل في إزالة الأعشاب الضارة والجافة بانتظام في 50 متر المحيطة بالدار، أيضا تقليم الأشجار وقصان الأغصان القريبة من شبابك وإلا من أسلاك الكهرباء لمنع انتقال النيران، إبعاد زيادة دبابز الغاز ومخازن الأعلاف والحطب والمواد الكيميائية على المساكن والمناطق اللي فيها الأعشاب، زيادة من التدابير الوقائية صيانة المعدات الزراعية باش ما تخرج منها شرارات في الحقول، ومنع حرق التبن وإلا الأغصان في الصيف. عنا زيد العادة هذية خاصة في المناطق الزراعية، تلم وتلمك التبن تحطوا على بعضه على بعضه وتحرقوا ليه في الصيف، ممنوع منع بيت الفعل هذية، لأنه هو زيد من الأسباب والمتسببات في الحرائق الكبيرة اللي نعيشوها. زيد من مسؤولية المواطن الإبلاغ السريع وقت يشوف بداية حريق قبل ما يسرح، وإلا يتعرف يليدونتيفي لبيرو مان، خاطر من الأسباب زادة متاع الحرائق هما ما يسمون بالمصابين بهوس الحرائق لبيروماني، زادة ملدي معناها مرض. فما نستحب تشيخ كي تشوف الدنيا معناها اللهيب هذايا، وهذا مرض أيضا يجب التبليغ على مرتكبي الحرائق هذوما. ومرة أخرى نقول رب يكون في عون وحدات الحماية المدنية في غياب استراتيجية شاملة وإمكانيات استباقية اللي موجودة في الدول المتقدمة على غرار الأقمار الصناعية وكالات الفضاء كما النازا ولا وكالة الفضاء الأوروبية اللي ترصد الحرارة العالية والدخان فور اندلاعها، ولا زادة شبكات المستشعرات الذكية في الغابات اللي تقيس درجات الحرارة وسرعة الرياح ونسبة الرطوبة وتحللها عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي باش تعرف مناطق الخطر قبل ما تشعل النار. مالوغوزمون احنا ما عندناش الامكانيات الكبيره هذه اللي ولات موجوده وتحافظ على البيئه في معظم الغابات الاوروبيه وفي الدول المتقدمه. اون في افيك سكونا سكونا هي رجالات وحدات حمايه المدنيه مدعمين بالجيش في كثير من الاحيان وحتى بفرق امنيه اللي مساكن هما اللي جي في روسهم التصدي للحرائق هذيا. قلت لي تلقاهم في الواجهه في وقت كيما هذا مع السخانه هذيا اون ايماجين شنو احنا نقعدوا في الدار وتبدا مسكر علينا ويقص الضوء معناها نشعلوا. تصور انت ناس الصف الاول كلش هذيا برك الله فيهم ونشكرهم مره اخرى على العمل هذيا في انتظار تكون عندنا شويه امكانيات باش نتعداو للبالي اخر في التصدي للحرائق.
2: وانا نزيدك حاجه انه رغم ديما نعاود نقول الامكانيات كما انت تقول صحيح ما عندناش الكبيره لكن عندنا امكانيات بشريه
3: اي
2: وتجهيزات
3: اللي انا ديما قدمت برشا
2: جهات نعرف ديما نقول انه في العدد الكبير نتاع راهو حريقه نسمع راه في كل دقيقه في كل دهش فما حريقه معناها تصور اليوم النوبر نتاع الحرائق ومسيطرين على الاغلبيه نتاعهم بالمجهود اللي فما معناها فالي هذا نحيهم يعطيك الف صحه
3: تحيه كبيره ليهم.
2: ميرسي عايده
3: شكرا.
2: شكرا ليك. هو اسمها الفقره لو بوان انا ديما تلقاني نقولها لو بوان دو جور على غالب باش يجي في الجمعه الاخرى من جويله باش نبدلها.
3: لا لا لا خليك كيكه خليك كيكه سورتو انا وياك اليوم ماتشي ماتشي بالنوار
2: زوز بالنوار
3: ان شاء الله ما يكونش نوار سي نوار ان هي با ديسبوار ونقعدوا عندنا ديما الامل
2: بيان سور كو عندنا ديما الامل. حط انا غنية على الامل اليوم ما فما ام كلثوم امل حياتي بعد مثلا الله
1: لو بوان مع عايد عرب احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعه من 6 ل 11 ميلاد.
4: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
5: مرحبا تحية لكم أبراج صباحكم مبروك السعيد. راهو اليوم مش كيما كل يوم. اليوم نحلو صفحة جديدة مع موسم برج الأسد. وقت نقولوا الأسد يعني الثقة والكاريزما. اليوم تبدأ احتفالات مواليد برج الأسد بعيد ميلادهم. كل عام وانتم حيين بخير. الشهر عيد ميلادكم يا رب يكون مليان نجاح فرحة ومفاجآت حلوة. أول أخبارنا باش تكون للحمل. موسم الأسد يعطيك دفعة قوية باش تحقق أهداف كنت مأجلها. فما فرصة هنية باهية والعاطفة تحتاج منك شوية اهتمام وصراحة. الثور وقت مناسب باش ترتب أمورك العائلية وتلقى توازن بين الخدمة والراحة. ماديا خمم مليح قبل أي مصروف كبير. الجوزاء أخبار مفرحة. فما اتصالات مهمة في الطريق. موسم عيد ميلاد الأسد مليان حركة سفرات وإلا لقاءات تفتح لك أبواب جديدة. السرطان بعد فترة من التغييرات تبدأ تحس بالاستقرار. ركزي فضلك على الجانب المالي واستغل الفرص اللي تجيك. الأسد خلينا نقول ونعود ونفرحوا بيك ونقولوا لك عيد ميلاد سعيد. راهو الشهر شهرك ونجوم تشجعك باش تبدأ صفحة جديدة تحقق أحلامك وتخلي زادة ثقتك بروحك تقودك لنجاح. العذراء خذ وقتك للراحة وترتيب أولوياتك ومع آخر أيامات عيد ميلاد الأسد ودخول موسم عيد ميلادكم السنة ومفاجآت إيجابية هوني نحكيو في الخدمة. وانت يا برج الميزان حياتك الاجتماعية الحمد لله يا ربي باش تتحسن. ممكن تتعرف على ناس يكون عندهم دور مهم في مستقبلك والحب راهو حاضر بقوة. إلى عقرب الأنظار عليك في الخدمة فما فرصة للترقية وإلا إثبات قدراتك. حافظ على الهدوء في العلاقات. والقوس موسم عيد ميلاد الأسد مليان تفاؤل السفر كيف كيف زادة تجربة جديدة نحبك تستغل طاقتك الإيجابية وتنطلق. إلى الجدي فما تغييرات مالية وإلا شركات جديدة ممكن تكون في صالحك خليك مرن في المستجدات. وكان على برج الدلو راهي العلاقات الشراكات باش تكون في الوجهة سواء في الحب وإلا في الخدمة. الحوار هو مفتاح النجاح. ونكملوا مع برج الحوت. مثال شراهو كان تهتم بصحتك ونظم وقتك. الروتين الجديد اللي تبدأ فيه اليوم ينجم يعطيك نتيجة ممتازة في الفترة الجاية.
4: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح. الصيف 2026. أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير الويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك
6: فم الأولى في تونس. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف. ومدامنا على موجة الفانسي مال أخوذ لوفر فانسي تعطيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم أوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والأصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
1: ابدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: ديجا تعديوا معكم ثلاثة سوية شو تدخلوا في ساعتنا الرابعة على موزيكا فام. تحية لكل مستمعينا. بعد شوية بشعطيكم الكلمة لكم توما على 71-113-013 والتوعاد باش تبدأ فقرات الخاصة. نحسها توا نحس الوقت توا باش يذكرني ونلبس كل الكاسكيت متاع صباح الناس الأخبار الأكتواليتي الحكايات إذا كل باش تلقاهم معنا. وكما كل نهار خميس لازم تكون أم كلثوم حاضرة. أما في ساعتنا البعد مع العشاء متاع صباح نوني الوقت خمونا في غنية تحبوا تلقاوها تراه وتسمعوها الأم كلثوم. خليكم معنا حتى لحداش.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
2: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير. السيف هذا تشيني سيتي تعيشك جو الكرنفال كيما عمرك مريت وقبل. دي سبيكتاكل موزيكا انيماسيون دي سوربريز للصغار والكبار وجو حفلي في كل كوان. وزيد عندك فرصة باش تربح فواياج للبرازيل وتحضر الكرنفال ريو دي جانيرو وتعيش أكبر حلمة بريتم السامبا. لما جو وبرشا ربح الكلهم يستنيو فيكم في تشيني سيتي. عيش جو الكرنفال في تونس سيتي.
3: مازلت عاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي Centrale, طموحك هو مستقبلك.
2: رياكتور موش بواسون انرجيزان تكاهو زوز انواع ديباسي بيوم لي ليميت متاعك الدارك باور للبرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون. رياكتور بوش يور ليميتس.
4: تدلل تدلل
5: على خاطر جيون الحب العزاز عليه ويحب يدللها. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخارجات للراحة في الدار والكل مستلزمات الصيف. ملافيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
6: تدلل جيون ايام دللنا.
7: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
8: موجز الأخبار أهلا بكم. وزارة التجهيز والإسكان تعلن تقليص عدد ممرات السير بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى جبل جلود تحت جسر سانغوبان من الممرين إلى ممر واحد بداية من يوم غد الجمعة ولمدة 45 يوما. يأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة إنجاز القسط الأول من مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة مع الإبقاء على ممرين لحركة المرور القادمة من بنعروس نحو العاصمة. المنظمة التونسية للأطباء شبان تدعو إلى عقد اجتماع وطني يضم مختلف المتدخلين لتقييم الوضع الصحي واعتماد خطط عاجلة على خلفية تداعيات موجة الحر والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء معتبرة أن الوضع تحول إلى أزمة صحية تستوجب تدخلا عاجلا. والمنظمة التونسية للأطباء الشبان تحذر في هذا السياق من المخاطر التي تهدد المرضى المعتمدين على أجهزة التنفس والأكسجين المنزلية. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تندد بالسرقات المتكررة للأسلاك النحاسية وأعمال التخريب التي استهدفت تجهيزات حواجز عدد من التقاطعات ببنعروس وبير القصعة ونعسان ما تسبب في تعطلها. وبينت الشركة أنها تقدمت بشكايات لدى الجهات الأمنية والقضائية داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر إلى حين استكمال الإصلاحات. المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي يكشف أن السنة الجامعية الجديدة ستنطلق ب 1191 عرض تكوين في القطاع العمومي مقابل 1115 عرضا سابقا. وأوضح أن 53% من هذه العروض خضعت لإعادة تأهيل وفق مقاربات جديدة فيما تمثل العروض المستحدثة 47% استجابة لمتطلبات المهن الحديثة والاقتصاد الرقمي. سفير الاتحاد الأوروبي بتونس جوزيب بيروني يقول إن برنامج الثام بلوس يمثل نموذجا ناجحا للشراكة مع تونس في مجال تكوين الشباب في مهن التحول الطاقي. وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس يشير إلى أن البرنامج سيمكن 250 شابا تونسيا من الاستفادة من دورات تكوين متخصصة في الطاقة المتجددة أعدت بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية حاجية سوق الشغل وتعزيز فرص التشغيل والحراك المهني. عالميا، السلطات القضائية في العراق تعلن تمكنها من ضبط واسترداد أموال تجاوزت 11 مليون دولار إضافة إلى عشرات الكيلوغرامات من الذهب. وجاء ذلك في إطار قضيتين منفصلتين تتعلقان بالاحتيال المالي وتهريب الأموال وهدر المال العام ضمن حملة مكثفة لمكافحة الفساد المالي والإداري في الدولة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جيهان في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: موزايك الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: ايفكتيفمون جاي وقيت باش نسمع اصواتكم انتوما بعد النغمه والغنيه التونسيه. ما تفكرش في الاحزان وان شاء الله زينه يا ربي, ان شاء الله زينه قدام الناس الكل هذيا من القلب للقلب نودكم بها. 19 دقيقه على موزايك اف ام على 71 113 013. هوني باش تحكي الحق متاع ربي, حاول تجتهد نلقاش دي كومونتير ونلقاش مواضيع اخرى, لكن معناها الاكتواليتي اليوم تفرض روحها باش تلقاو النهارين هذوما الكل, لانه صوتنا واحد ومشكلتنا واحدة, الناس الكل تتشكى والصندوق هوني هو صوت المواطن التونسي, هو اللي عبر عليه المواطن التونسي من غير حتى صنصرة, وإذا تعرفوها في موزايك احنا لهنا معاكم نضرب قولنا بالبونية معاكم. توك على 71 113 013 تلقاو الناس الكل تشكي, كلنا الضوء والماء, وعليش لا عدل حتى في القصان, علاش لهنا يقص ولهنا ليه, لهنا جملة ولهنا حتى ولينا نشوفها حتى على الفيسبوك, وناس ناس تبدأ مشي في شارع ولا في ناج يصور يقول بربي سمحني نحب نعاون ستيج أنا فيهوني بذمار التونسية, يقولوا شوف ناج كامل راكم نسيتوا الزوز حوانت هذوما ثلاثة حوانت هذوما, وبربي سؤال تو احنا نقتصدوا في الطاقة ونقصوا في الضوء على الناس على بسوية بطريقة عشوائية, ما نجموش نصفها بحاجة أخرى, بطريقة عشوائية الكياسات معليش كلهم نشوفهم حتى الصباحات هو مازالوا يشعلوا الضوء, سؤال نركب في الديار الكل قانا عنا طافي لا يطفي عليهم زي كامل طفينا عليهم ميحاق طفينا عليهم, فمشي ما تلمدوا كيكا ونقتصدوا شوية من الطاقة من غادي وتعطيونا احنا شوية الضوء من هنا. وفي هذه الحكاية الكل المواطن يتسألوني اليوم تعرفوا عديد القطاعات اللي ضرت, وذي بدينا نحكيوا فيها من البارح معاكم في أحلى صباح, وبالقطاعات هذه المطعم, وكان دخل معايا رئيس غرفة المطعم تابع لوتيكا وقال ملاحظة رجتني رجين نحب نرجع لها, قال بربي دعوة في المباشر, قال بربي دعوة لأصحاب المطعم اللي يفزلهم مثلا الدجاج وكل بربي ما تحطوهوش في الخل وتعودوا تقدموا. فكي سألت قلت مالوغوزمون لقيت انه فما برشا ناس مش كلها ولا لا حاشا اللي البهين, اما اللي على غالب يقول لك انا هذاك هو شخاب مش ما يخسرش يحطوا في خل ويعملوا برشا في حاجات وبعد يرجع يوكلوا ولا يبيعوا للمواطن التونسي. في هذه دعوه للصحه للمراقبه الاقتصاديه الصحيه الهيئه الوطنيه لسامة المنتجات الغذائيه بربي اهبطوا عملوا دوره طلع, لانه اليوم احوانت الناس الكل كيف الكل ضرت فضرت وما تزيدش الضر, وفما زاد ناس المستنفعين كما فسر وحكي فيهم المستمع, قال ناس اللي تستنفع وتغلي علينا في ازمات كما هذه.
2: صندوق عجب صباح الخير صندوق عجب, بربي كل المستفيدين من الكوارث الطبيعية ذوما كل ما يصدقوا تصير حاجة هكا باش يغليوا في السوم ويخبيوا السلعة يا ودي أرحموا العباد, كل مرة تصير حاجة العباد تنزل لبعضها, كل واحد عنده حاجة باش يفيد بها العباد يكون يبيع فيها بسوم يزيد يغلي في السوم, يقول لك لا تو أنا سيزون تاعي خليني منزل عليهم, يا ودي راهو حرام عليك, راهو اربح بالمعقول, اربح صحة وفرحة, انت تخدم باش تربح, اما بالمعقول انا شفنا تو الحوت ولا مقدس لا مصلي عني بي سومه مرفق على الاخر, الخضرة كيف كيف تعليش مشكة معنين, يا ودي ارحموا بعضنا خلي ربي يرحمنا, راهو الرحمة بي يا رك ترحم ترحم.
3: صافير صافير جيهان جيهان بنيتي نسمع فيك تحكي عاك المتضررين والمتضررين, حتى احنا ربيت البيوت رانا متضررين برش, علاش خاطر احنا نسامك تعرف نبدو نخبو شوية جلبانة شوية فول شوية جنارية شوية عصير شوية حوت شوية لحم هكا يجيك ديفع قبلي تفطر وجهك هذا كل مشات العولة كل مشات الزبلة, تعرف عمال شنية شفكرني في النملة والسرار, احنا النملة والسباق السرار هزت الملمة واللي تم.
4: عندي سؤال انا تو برخي قصان وهزين ولغان وي وي وي وي وي يا اخي السباق والسنج ما ينجموش اقلوا هنا يخرجوا يعملوا ندوة صحفية ويعلموا العباد شما وش ما فماش كيفاش القصان ويدوا يترب الانفية خطر ومبرمجة.
5: يا خويا نوفل بالله عديني في برنامجك, انت تحكي ديما على الماء, راهو احنا 13 يوم مقصوص علينا الماء في سيدي عياد معتمديه العروسه ولايه سليانه, مقصوص والله من السبت للسبت وخذ اليوم معناتها الاثنين والثلاثه والاربعه الماء مقصوص, الماء حتى كيجي للجماعة الاخرين احنا ما يوصلناش خطر احنا في اطرف الدار من المنبت متاع الجبل بجيه ربي رجعونا الماء والله انا دخت راني ما بش نموت.
6: بخير اختي زين بخير يا صندوق عزب ربي كلامي هذا موجه للسونات ربي تقعد من الخمسة للخمسة ما تدوش الصيح ها باهي الضوء ومسينا معه الضوء طنصورات تصهم ما يسالي عصينا باهي والماء
7: ربي عليه هكا عاملة فينا ستيك يا بنتي والله جوية بش يفسد لي ناسيمين بش يفسد لي كله عليه بك الحسبة نشريها أنا يعني مبيك اللي نخلقني كيف ما نزلش نقص بليش كسيزيز شنعمل أنا شنعمل
0: صندوق عجب يبدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح بيزيتي سيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فم أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامر حامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
8: في إم جي كل يوم عنا أرخص سوم اليوم 23 جويلية اشري فنتيلاتور سور بيه بريستيجيا ب 109,990 في عوض 189 دينار
9: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
0: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Oué El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et Tescoti.tn. Ouais, Jassal à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.

0: هاو كنسمعوكم الاغاني والاخبار والاكتواليتي. هذه احلى صباح ديما على موزايك اف ام.
1: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعه من 6 ل 11 جيان ميلاد.
0: يا مرحبا بكل مستمعينا. افكتيفون دينا معكم صباحيه من 6 و 9 و 23 دقيقه. فرحانه تكون ضيفتي الكاتبه العامه للمجلس الوطني لهيئه الصيدله دكتور ثريا النايفر. صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: مرحبا وصباح الخير، وان شاء الله بردا وسلاما على التونسيين كل ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي. اسمع اول سؤال، اش نحوي القصان الضوئي؟ استعملت المروحه اكثر؟ قعدت تلوج على المراوح؟ الشمع الدار كل وليت كزاويه بالشموعات؟ اش عملت؟
2: لوج على الكورونديل، لوج على الكورونديل.
0: فكش مع شي.
2: نحاول نلوج الكورونديل. ربي معنا،
0: ربي معنا، ان شاء الله يقعد حديث ونتعديه وهو اما نخلصوا لي كونسيكونس نتاعو به. الادويه هوني دكتور ثريا اللي برشا مرضى مثلا ندويتهم خاصه مثلا الانسولين، برشا كلمونا انا ديابيتيك وكيفاش نستحفظ على الانسولين وغيرهم، شو اكثر دويات اللي تتاثر اليوم بدرجات الحراره؟
2: نعرف هي ثم زوج انواع تاع ادويه. انا بتحكي بصفه عامه للمواطن، ثم الادويه تيرمولابيل اللي نحطهم في الفريجيدير، وثم الادويه اللي نخليهم لبرا. ثم اخطاء احنا شائعه نعملوها من قبل من غير قصان ضوء، من غير مش قصان ضوء. مثلا الخطا الادويه في الفريجيدير الحراري باش دوك ما يدناش نحطوهم، اللي احنا غلطه كنا نعملوا فيها. بالنسبه الادويه اللي هما سنسيبل اللي تحطوا في الفريجيدير اللي ترقع على الباكو ويقول لك التمبيراتور اونتر 2 و8 هذوك أكثر حاجة تورد بالنا فيهم في قصان الضوء. هذوما فيهم أنواع، ثم الأنسولين، دواء السكر، وثم الفاكسان. أكثر حاجة تتأثر بقصان الضوء وإلا كي قص الضوء هكا وتطلع التمبيراتور هما الفاكسان مش الأنسولين.
0: الأنسولين يستحمل، سمحني بربي دكتور هوني خنفس، يستحمل الانسولين.
2: يستحمل
0: الانسولين، معناه يستحمل قداش ينجم يكون في الفريجيدير والضوء مقصوص، قداش ينجم يقعد يستحمل؟
2: ديجا هو كي تمشي للصيدلي يقول لك كي تجيك كي تستلوات يقول لك كي تجي تستعمل انت الدواء تخرجوا ساعتين لبرا وبعد تزرق. ديجا يستحمل، معناه كي التمبيراتور اومبيون 25 تنجم تخلي حتى نهار كامل لبرا. اما 25 دوغري ما نحكيش على 30 و 40 رانيا، نحكي على 25 دوغري معناها ماكسيموم هكا 30 كي نهارتها تاع ساعتين ثلاثه في الدار، بعيد على الشمس، بعيد على بلايص السخانه، بعيد على سال دو بان، بعيد على سوغ دو شالور. معناها من بينا نبعدو على الشبابك، ما نحطوش في الشبابك، ما نحطوش بعض في الكوجينه، ما نحطوش في سال دو بان، هذوما نبعدو عليهم، نخليو في اكثر بلاصه بارده في الدار. قص الضوء ما نحلوش الفريجيدير، نحطوا دواياتنا في السونتر، ما نحطوش دواياتنا في باب الفريجيدير.
0: عليه ما تحطش في باب، ديما المواطن يحط في باب الفريجيدير في بلو هكاكا ليه؟
2: لا عليه حتى باب الفريجيدير التمبيراتور نتاعو مش 2.8، اقل بلاصه فيها بروديه. ديما نحطوا الدواء في وسط الفريجيدير ونبعدوا على الحراف نتاع الفريجيدير. لما حاجة إذا ما نعرفوهاش ديما نغلطوا فيها احنا، راهو تأثير انخفاض الحرارة مع نهبط تحت الصفر يضر الدواء أكثر من الأوغمونتاسيون التمبيراتور.
0: معناها هوني دكتور ثريا النايفر ذكر معنا كاتبة عامة للمجلس الوطني لهيئة الصيدلة، هذوما بعض الأخطاء اللي يعملوهم المواطنين ما غير ما يفيقوا في حفظ الأدوية خلال الصيف. يعني المواطن اليوم اللي يسمع فينا يقول لك أنا مستانس بالقصان تاع 4-5 سوايع، أي خلني ناخذ مثلا الأنسولين نتاعي نحل الكونجيلاتور ونرميهم على الأقل كيكا نضمن بهم يقعدوا باردين ونخرجهم بعد شويه مثل الجين.
2: هذاك اللي يضمن اللي هو معناتها في كاس جمله واحده الى اخر الزبله. اذا كان حطوا في الكونجيلاتور الى اخر الزبله.
0: كان حطوا في الكونجيلاتور الانسولين لوحوا في ما عادش عنده حتى مفعول.
2: حتى مفعول. اذا كان قص الضوء وقعد شويه هكا تمبيراتور طالعه نتاع السوايع نجم نستعمل، اما اذا كان حطيته في الكونجيلاتور الى اخر الزبله.
0: واضح.
2: نحطه في وسط الفريجيدير، نبعد على الحراف، ما نلصقش. كان عندي لي بغي كيلو غلاس عرفتم كلي شدوا بهم الحافظه، ما نلصقش حتى دونك ما نلصقش، نحطهم اما بعاد مش نقعد ديما نحقق حتى شونجمون دو تمبيراتور نكون انا في 5 ديريكتومون نهبط للصفر والا نكون هو في الديس نحطه للدو، لي شوك هذونك ينجم يضر الدو. دونك ديما نحاول نحطه في بلاصه في تمبيراتور حتى كي تتبدل بشويه بشويه مش بروسكومون.
0: واضح.
2: داكوردو. لي فاكسان ماذا بيا كان تو ما نجمش، مش لازم نشري فاكسان، مش لازم نشري. يا عنده معناها اللي نجم نستنى جو بريفير الفاكسان عند الصيدلي اللي هما نحب الصيدلي نحب نحيهم قاعدين يعملوا في مجهودات كبيره ماخذين الاحتياطات باش يحافظوا على التمبيراتور.
0: بس سمحني شو الاحتياطات اللي معناها شو الاحتياطات اللي ياخذوهم اليوم مثلا انك نمشي للفارماسي ونلقاها كيف كيف معناها قاص على الضوء بالسوايع
2: قاعدين ياخذوا في الجروب ديال الاكستروجين عندنا لونجستمون تاع التمبيراتور في الفريجيديراتنا تستحق تستحفظ اكثر على عنا لي زونغيستخومون اللي معناها اللي قيس اللي قيس التمبيراتور على 24 ساعة دونك نعرفوا انا هو الدواء اللي نجم يكون افيكاس مش افيكاس اللي هو دونك هو كيفاش يقولوها يتحكم في دوايته والنجاعه نتاع دوايته اكثر من هذاك. علاش اول فرصه اي حاجه اي سؤال بحذاك الصيدلي تمشي
0: هو اللي نجم
2: ما تاخذ الاخبار من الانترنت ولا من الانستغرام ولا حاجه تاخذ معلومه صحيحه مع عند الصيدلي في كل ما يخص ادواء
0: خليت دواء شريته ماشي نقضي توا نتعدى فوسط الكهرباء في بلاصه سخونه ينجم يفسدوا كيفاش نعرف اذا الدواء ما عادش ولا صالح معناه سيء ما عادش عنده مفعول بهالسخانه هذه والقصه
2: الدواء نتاع الفريجيدير هذاك تفهمنا فيه
0: السخانه
2: هذه الاخرين جينيرالمون الحليب باش يشدوا راه الحليب باش فرونسيش تخليهم في الامبلاج نتاعهم تاع ساعتين كذا يشد لك التمبيراتور اما مش تخلي 24 ساعه في سخانه تاع 50 تاع لو طون اللي انت باش تقضي لي شيبو ما يشدوش يذوبوا بطبيعتهم اذا كان ذات سيء لوح السيروات يتحملوا ساعه اثنين اكهو مش اكثر مش تحطوا في الكهرباء النهار كامل ولا ثلاثه سوايع في درجه حراره 50 لا لي زانجكتابل بلوز او موان الزريرق ثم اللي يتحمل ثم اللي ما يتحملش لي زانجكتابل اللي يتحملوا جينيرالمون اما نحكي على سوايع ما نحكيش على ساعتين ثلاثه اربعه ما نحكيش على 24 ساعه وقال تخليه في تخلي ثم شكون يخلي الدواء في الكهرباء باش ما ينساش شربان الدواء يقعد على طول 24 ساعه على 24 ساعه في الكهرباء والكهرباء في الباركينج في الشمس
0: فوالا يقول لك انا على الاقل هاكا ننسى دويه ما كي نطلع الكهرباء وكنا تفكروا نلقاها في الكهرباء هذاك سي مفعوله فيه
2: اي هذاك مفعوله فيه
0: مفعوله فيه وينجم يكون يولي ضار بعد اللي يكون يداوي
2: اي خاطر ينجم في السخانه معينه يولي ثم دي برودوي توكسيك يخرجوا يضروا اكثر من اللي ينفع نحكي على سوايع 24 ساعه على 24 ساعه في الشمس نحكي
0: اي هي نعرف نحكي وهوني فوالا باش نزيدو نفسرو للناس اللي تنسى باش تاخذ دواها يرميه في الكهرباء في بوطه ويقول لك وين نطلع الكهرباء نذكر دواية نشرب ونخليه في الكهرباء وكا على عينيا مش ما نساهوش هذاك غلط معناها الدواء يولي يضر اكثر ما ينفع اي
2: حتى لي بوماد حتى نخليو حتى لي كرون في الشملاح كيف كيف يصير سيباراسيون دي فاز معناها يتقسموا لي فاز اي لي بوماد يخرج الزيت وحده الاخر وحده تولي ما عادش في كاس
0: بوماد اكران سولير كان والا كريم تاع جين احنا نحطوها غاديه
2: اي حاجه
0: تحطت في الكهرباء في الشمس وفي المفعول نتاعها
2: تولي ما عادش افيكاس وتنجم تخرج لك سبستونس تضرك
0: اللي هي الزيت نتاعها هذاك يولي يضر
2: لا تنجم يكون ثم دي سبستونس بالشمس تصير الموكسيداسيون تصير اي حاجه تنجم تضر الله اعلم شو اللي فيها سي سيباراسيون دي فاز دونك تنحكي على السخانه اللي احنا نعيشوا فيها تو
0: اي في سخانة الصيف سخانة هذه امتيانا متاع الصيف توا
2: نحاول نحطوهم على البغي دو لا لوميير هوني في ديارنا في بلاصة نبعدو على الشبابك نبعدو على سال دو بان نبعدو على الكوجينة نخليهم في حاجة بتمبيراتور معقولة اللي احنا قاعدين نعيشو فيها
0: هوني دكتور نحب نسألك هل فما نوعية من الدويات اللي تنجم تزيد في خطر جفاف نعرفوا توا خاصة اللي كبار السن ولا اللي عندهم أمراض معناها كيفاش يعرفها المريض هذا
2: ديوريتيك تعرف الجماعة اللي عندهم الدم ياخذوا كدواء ديوريتيك اللي يخليه يدخل التواليت لا اللي يخليه يدخل
0: التواليت
2: ديوريتيك كما لازم برشا زامي اما اللي يخليه يدخل التواليت باش ينقص باش ينقص الماء اللي في بدنه هذاك يزيد يعمل له سيشخيس معناها ديزيدغاتاسيون يولي عنده جفاف سورتو العباد الكبار ما يحسوش بالعطش دونك ياخذ الدواء هذاك يدخل برشا للتواليت يولي عنده جفاف وهو مش فايق بروحه وينجم المخاطر نتاعو تكون جسيمه دونك اللي عنده عبد كبير في الدار يرد باله عايشك سورتو كذا كان عطاه الدواء اللي اللي اللي اللي ديوريتيك اللي يخليه يدخل التواليت يشربوا برشا ماء حتى كان هو ما عطش يعطيه يقعد يشرب برشا ماء باش ما يشربوش جفاف كيف كيف اجود العصاب اللي ياخذ دواء نتاع العصاب كيف كيف في السخانه ينجم يتقلق يرد باله ديما يكلم الطبيب وكلم الفارماسيان نتاعو كان ثم موديفيكاسيون تاع بوزولوجي يردوا بالنا فيها فهمت هذوما كيف هذوما اكثر دوايات يتقلقوا اذا كانت الدنيا سخونه
0: واضح واضح. اليوم كن نختم معك دكتور ثريا نايفر، كنت بعمل المجلس الوطني لهيئة الصيدلة، النصائح اللي نجم نوجهها اليوم لتونس اللي سمعوا فينا باش يحميوا دويتهم وصحتهم في الأيامات هذية اللي ممكن تعاود ترجع لنا مع موجات الحر ولا في الصيف
2: إن شاء الله ربي أحبط معناها الأمن والسلام والبرد على التوسط الكل. اللي عنده مريض شربي شيء، أما نعود نقول لكم دويت الفريجيدير إذا ما ثبتوا لهم دويت الفريجيدير يتحطوا في الوسط، ما يتحطوش في البيبان، ما يتحطوش في الكونجيراتور، نحاولوا ما نحلوش الفريجيدارات. إذا كان عندي دويت كما الفاكسا موش إرجان إنجي ما يستنى نخليه عند الفارماسي. الأنسولين راهو يتحمل لبموتاشون تاع التمبيراتور، أما ما يتحملش إنك تحطه في الفريجيدير. اللي عنا عبد كبار في الدار نراقبوهم أكثر، إذا كان يأخذوا الجيوريتيك نشربوهم برشامي. اللي عنده دوي العصاب كيف يردوا بين عليه، أهم حاجة أهم حاجة تاخذ المعلومة مع صاحب المعلومة. إذا كان عندك أنت دويات تاخذ من الصيدلي، إذا كان عندك مشكلة في العلاج ولا مشكلة راجل كبير عنده مشكلة تاع أكسجين، تكلم الطبيبه وتقوله كيفاش نستعمل، كيفاش شنو نتعامل مع الدواء. ما ناخذوش المعلومه من انستغرام ولا من فيسبوك ولا ناخذ مع عند الصيدلي هو المؤهل اللي الدوله عطاته الدبلوم باش يعطيك المعلومه الصحيحه.
0: يعطيك الف صحه، شكرا لك، نورتني. ربي يفضلك يعيشك. ثريا نايفر الكاتبه العامه للمجلس الوطني لهيئه الصيدله، ان شاء الله يا ربي المعلومه وصلت وان شاء الله يا ربي تنفع الجميع وربي يعطينا كل شيء بلطفه.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: في اللحظة اللي يصير فيها الأكسيدون، السنتور هو الفيصل بينك وبين الموت. بلاش السنتور، انت خليت ولادك بلاش بو ولا ام. بلاش سنتور، ما تمنعش على خاطر هو اللي كوفريك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: اخر سيسيون سامر اكاديمي تاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت. اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات كاو. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واون لين زاده. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
3: ابدا سباح باحلى سباح.
4: Fais du mal, s'il te plaît, n'y pense plus.

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: قاعدين يا خلتونا توات شوية نقرأوا مساجاتكم على ال 23513000 اللي جيونا على الواتساب. مرحبا بيكم بمساجاتكم الكل. تتواصلوا معنا كيف كيف على 71113013. أغلب شو نقولش 99%, خلينا نقول 98% من الملاحظات من التليفونات اللي قاعدة تقصدنا فانو تتشكى كان من الستيك قصان الضوء اللي عدل في قصان الضوء زي كيف كيف الطريقة اللي برشا قالوا إنها عشوائية مش منظمة في قصان الضوء حتى في الماء في عديد الولايات. وبرشا مساجات خلطينا برشا برشا برشا من سفاقس ياسر تشكيات يقول لك شو يقول لكم أيامات تتعديوا علينا ومازلنا وحد ما خرج وفسرنا الأمور. كان الدخل معنا قبل وحكينا ياسر وقت أول ما بدينا نحكيه على كنا خبراء كنا فك الفترة ديلي ستاج كل واحد يهبطها والديلي ستاج هاي التقنية ديلي ستاج بتعتمدها استيك أهو ما معنى الديلي ستاج وفهمنا وفسرنا أنه قلنا بين ارتفاع الطلب والإنتاج دونك التقنية هذه مهمة نوعا ما لكن الفترة هذه ما عادش وليت عند مواطن تونسي مهمة بما أنها وليت بطريقة عشوائية. نعود ناخذوا معنا الخبير الدولي في الطاقة سي عز الدين خلف نحكي معاه في الأمور هذه. سي عز الدين مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك أخ جيهان وتحية لكل المستمعات مستمعين مذيكة فان.
1: شكرا لك سي عز الدين. كخبير دولي في الطاقة اليوم فهمنا احنا من الأول راهو كل مواطن متفهم الديليستاج راهو لازمنا نقصوا الضوء في فترة ما في وقت ما باش نحميو الشبكة متاعنا معناها أما مش باش نخزنوا طاقة احنا جوست وقاعدين نحميه خاطر المواطن ماشي في باله انه الديليستاج اللي قاعدين نقراو فيه على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك راهو عادة ما عنده وقت محدد معناها مثلا ساعة ساعتين من زمان في كل منطقة كهو أما انه يدوم سوية طويلة عريضة فانه دخلنا كأنه مش نعمله في الكيليبر وما كأنه حصل المواطن شنو الدولة قاعدة تخزن في الطاقة على حسابي. فسرنا النقطة هذه بربي.
2: هو في الحقيقة كما قلت سيادتك ديليستاج هو قطع الكهرباء بصفة دورية ومن المفروض محدودة في الزمن ومنظمة هو حل مؤقت.
1: سطر لي على هذه الكلمتين اللي قلتهم ياسر مهمين من المفروض محدودة ومنظمة.
2: أيوة. هو حل مؤقت إلى حين استرجاع المنظومة إلى حالتها الطبيعية يعني العادية أي الموازنة بين العرض والطلب بالكهرباء.

0: محدود في الزمن ومنظم. ولكن
1: خلنا نرجع بالنقطة. مهم كلامك اللي قلت. من المفروض معناها هذه التقنية يعتمدوها في العالم الكل، مانيش أول بلاد معناها احنا في العالم اعتمدنا ديليستاج محدود، معناها ساعة ساعتين كي قد بنفوت. هل بالنسبة للمواطن يسمع يقولك معناها قاعدين يلمدوا في الطاقة ياسر وقت طويل من منطقة لمنطقة، علاش هالتفاوت ولا عدل في القصان مثلا نحكي في المحدود، وبالنسبة للمنظمة احنا شفناش منظمة، شفناها بطريقة عشوائية. ما تعرفش على روحك اليوم قصولك مش مرة، ينجموا في النهار تتقصلك ثلاثة مرات.
0: والله في الحقيقة ما عنديش فكرة بالضبط على مستوى يعني تنظيم القطع هذايا، ولكن نعرف اللي كونه تحديد القطع والتحكم فيه هو يصير من طرف الفنيين اللي يصرفوا في قاعة التوزيع يعني ديسباتشينج في الساق، ويصير حسب المناطق وحسب قدرة الاستهلاك لكل منطقة. وحسب نظري يعني من الصعب تحديدها مسبقا، ولكن الساق هي الأرجح وهي يعني باش ما نقولش اللي الوحيدة اللي تنجم تقول يعني كيفاش يتم تحديد حسب المناطق لكل قطع للكهرباء.
1: اي احنا بحكم ما جاوبتنيش ستيك فخيرنا انك تكون معنا كخبير دول في التقنية. مش نفهم التقنية معناها اليوم مانيش باش نحكم انا على ستيك كيفاش قاعدين نقصوا، اما نفهم معناها انت قلت لي لازم تكون محدة الاقتطاع القطع هذا نتاع الكهرباء، معناها ساعة ساعتين تكفي ولا نجموا نلقاو حتى بثمانية راهو نوصلوا بثمانية بتسعة بعشرة سوايع في بعض الجهات والمناطق. يقول قايل علاش
0: هي هذا هو السؤال، انا ما نجمش نجاوبك على السؤال
1: ولا
0: نجم نجاوب عليه في الحقيقه، ولكن قاعدين نعيشوا فعلا اللي كونوا قطع الكهرباء فاق الثلاث او اربع ساعات في بعض مناطق
1: في برشا
0: وهذا ما نجم يعني يعطينا اكثر يعني فكره على القطع ومنظومه يعني التحديد و التنظيم في القطع هذايا الستيك.
1: الستيك هي بيدها راي خاسرة في هذايا كله هكا ولا ليه؟
0: هو بالطبيعة كل كيلوات ساعة يعني ما يتمش استهلاكه يعني هي خسارة بالنسبة للستيك. بالنسبة بالطبيعة للمواطن ما نجمش نقول ربح، لأنه
1: لا احنا نقول هوني ربح في الفاتورة، معناها سوية على اللي ما استهلكتش فيهم هذوكم كأنه ملغيتوا اقتصاد في الفاتورة، لكن الفاتورة مشتغلة على ستيك في روحها
0: فعلا، خطر ستيك سامون كجانية بالنسبة لها اللي كونه ما بتنجمش تفوتر كل الاستهلاك اللي ما تمش يعني من طرف المواطنين لأنه تم قطع الكهرباء. هذا بطبيعة يعني مونك جانية كبير بالنسبة للستيك اللي كونه الكهرباء هذه اللي موجودة ولكن ما تمش استهلاكها من طرف المواطن بحكم القطع هذا.
1: دونك هذا هو السؤال اللي ما نجموش نفهموها، علاش من المفروض كما انت قلت الديليستاج محدودة ومنظمة اللي ما نلقاوش به قرار ستيك. هو كنت متابعة معنا سي عزين خلفلها خبير دولي في الطاقة. القرار ستيك للطاقة الشمسية معناها شو تشوفوا انت؟ معناها لانه تفاجئنا صراحة كي سمعنا العديد من سواء دي سوسيتي ولا ناس اللي كانوا عاملين الطاقة الشمسية، ورغم ذلك يتقص الضوء زاد كيف حتى هو ما عادش عندهم ضوء.
0: صحيح، هو البرنامج البروسول ليك هذا اللي انخرطوا فيه أكثر من 150 ألف مواطن حاليا، واللي تقريب القدرة الجملية نتاع البرنامج هذا فاقت 460 ميجاوات، يعني شيء مشجع. ولكن المنظومة هذه إلى حد الآن ما فيهاش إمكانية تخزين. شو معناها؟ يعني وقت اللي عندك فائض نتاع كهرباء، لأنه الكهرباء اللي يتم إنتاجها في النهار عن طريق الطاقة الشمسية يتم استهلاكها مباشرة في المنزل نتاعك، ونعرفوا اللي الكهرباء المنجة عن طريق الطاقة الشمسية هي كهرباء مسترسلة يعني كورون كونتينيو، ولكن احنا نستعمله في الديار متاعنا كورون الترناتيف يعني متردد. اما معد يعني اسمه اندولور هذا يوضع بين يعني عند خروج الكهرباء من اللي بانو فوتوفولتايك، هذا يحول الكهرباء

0: الكونتينيو الى كهرباء الترناتيف، ولكن هذا مربوط بالكهرباء نتاع الستيك. لكن وقت اللي الكهرباء نتاع الستيك يعني فما قطع كهرباء، يعني اللونجولور كيف كيف باش ما عادش يشتغل، ولذا ما عادش الإمكانية المواطن اللي ركب يعني طاقة شمسية باش يستغل الطاقة نتاع الطاقة الشمسية مباشرة لحاجاته، لأنه اللونجولور باش يقف كيف كيف. نشوف يعني وخريج مؤخرا اليوم اللي كانوا الستيك أذنت لأول مرة إدماج من منظومة التخزين في محطات الطاقة الشمسية المرتبطة بالجهد المنخفض، وهذا من شأنه أن يعطي أكثر مرونة للمستهلك لتخزين الطاقة الكهربائية في حالة إنتاج زائد، يعني فما إكسيدون، عوض أن يمر مباشرة إلى شبكة. أنا قلت لك في العادة وقت اللي فما إكسيدون يمشي مباشرة للشبكة، ولكن توا وقت اللي يكون فما إمكانية نتاع التخزين فما بطاريات يعني فما إمكانية تخزين الفائض زي من الكهرباء، ويمكن يعني حتى لو كان البطاريات الشحن نتاعها يكون كامل يعني تتعبى البطاريات، يمكن كذلك إذا فما فائض زايد يمكن مره ولا أعطاؤه لمده للشبكة. هناك عدة طرق للتخزين والاستعمال الكهربائي المخزنة في البطاريات سواء في الليل أو في النهار، والريفرنسيال اللي تم نشره من طرف الستيك يفسر كل هذه الطرق، يعني وشفت اللي كونه يمكن يعني تليشارجمون تاع الريفرنسيال هذا وقراءته ويشوف، لأنه الريفرنسيال هو أكثر منه تقني ويمشي اللي يركبوا يعني المعدات هذوما والمحطات وكذلك يستعملوا به فنيين ستيك، ولكن على المستوى التقني بالإمكان للمستهلك اللجوء إلى الكهرباء المخزنة في حالة انقطاع الكهرباء، ولكن تغطية هذا التخزين هو كافي أو لا حسب قدرة التخزين. نعرف البطاريات عندها قدرة معينة وقدرة التخزين هذه في الحقيقة يتم تحديدها من طرف الستيك حسب الاستهلاك متاعك. والسؤال هو المطروح، هل سيمكن إيجاد يعني حوافز لتقليص الكلفة الإضافية؟ نعرف اللي تول المنظومة باش تكون مكلفة أكثر لأنه فيها تخزين وحتى لونجولور يولي إبريل وكل، ولذا الكلفة الزايدة هذه انتع الوحدات هذه الطاقة الشمسية، هل يمكن يعني التمتع بنجم نقول دعم خاصة للشرائح المتمتعة بنظام بروسول إليك العادي واللي هي تستهلك أكثر من 1800 كيلو ساعة في السنة؟ دونك فما إمكانية، هذه حاجة يعني مبشرة وشكرا للستيك اللي مد لإمكان يعني
1: أول مواطن تونسي يشكر الستيك هذه.
0: لا نشكرها على على على قل على مستوى إمكانية يعني منظومة التخزين لأول مرة، يعني أنا بيجي عندي يعني منظومة ولكن كي قص عليا الضوء
1: كيف شكرا لك.
0: التخزين هو إضافة ولكن الاستثمار فيها هو الشيء اللي يلزمنا نسأله عليه، هل شنو هو إمكانية الاستثمار خليك القدرة الاستثمار فيها، وهل هناك كذلك حوافز تمكن من الشرائح باش يتمتعوا بهذا المنظومة؟
1: واضح سي عزين، شكرا لك سي عزين خلفله خبير دولي في الطاقة.
2: انت سباحك احلى سباح احلى سباح. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي آور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك اف ام فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: ناتيو برر ناتيو برر
4: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
3: ناتيو برر ناتيو برر
4: ناتيلي بالطبيعة خير.
5: أنا صحرور
6: وأنا جيجي
5: أحنا أصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
4: السيف جي والبروغرام كالعادة بحذينا في ماجيك سيتي نهزوكم كبار وصغار لعالم أحلام كل لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
5: يا محلاه السيف في ماجيك سيتي
4: نستناوكم في ماجيك سيتي تيني سيتي وآزور سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.
7: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار الجمعة 24 جويلية. يلا تونس تغني بنزرت تغني والجمهور يغني. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تيوني سيتي أجيل ليلا وموزايك فم.
8: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
9: عليك برياكتور موش بواسون انرجيزونت أكاو. رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديدة
8: متوفر في زوز أنواع يخليوك ديباسي لليميت متاعك.
9: الدارك باور باش تطلع البرا في البرفورمانس
8: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
9: رياكتور توا في تونس بلفين ويتي.
8: رياكتور بوش يون ليميتس.
10: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
11: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مهندس البرمجيات ورائد الأعمال غازي يقطاطة يطلق منصة رقمية تشاركية تحمل اسم فما ضوء بهدف رصد وتتبع حالات انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مناطق الجمهورية بصفة حينية عبر تبليغات المواطنين. ومسؤولة الاتصال بالمنصة أماني المنصوري تبين في تصريح لموزايك أن المبادرة المجانية جاءت استجابة لحاجة التونسيين إلى معلومات دقيقة ومحينة بشأن توفر الكهرباء بمناطقهم خلال فترات الانقطاع، مبينة أن المنصة تعتمد على العمل التشاركي إذ يشترط على المستخدم الانتظار 10 دقائق قبل إعادة التبليغ في المنطقة ذاتها، فيما تحذف الإشعارات آليا بعد 45 دقيقة لضمان دقة المعطيات التي يتم اعتمادها وفق مبدأ الأغلبية في التبليغات.
12: البارح بيسك هي فما مشكلة خاطر الناس كل تعاني اليوم ما تعرفش الضوء المقصود. أنت خايل أنت مرحب لا تبدأ دور من دار لدار وحد مش يتمين على عائلته مش يمشي يخدم تيلي ترافاي ما يعرفش أنه الزام اللي فيها ولا ما فيهاش ضوء. دونك البارح الفكرة جيتو غازي قطاطة وهو كان انجينيور تونيزيان معنى انجينيور انفورماتيك قرا في تونس كمل قرايته في البرة معنى في فرنسا في تيليكوم بريطاني خدم في شركات في فرنسا وبعد عنده تو 10 سنين راح لتونس في سون تروك لي سيت لي زابليكاسيون كل شيء انه يعمل بلاتفورم كوميونيتي تعتمد justement على الكونتريبيوشن تاع المواطن ان طون يدخل البلاصه اللي هو موجود فيها يختارها يحط ما عندي ضوء ما عنديش وباش تكون المعلومه لو بلو فيابل بوسيبل العبد ما ينجمش يعمل سينيالمون على نفس البلاصه الا ما يستنى 10 دقائق واللي سينيالمون الكل كل 45 دقيقه كلهم يتفسخوا ويتعاودوا من اول وجديد معناها حتى كان واحد يحط معلومه بالغلط اللي يجي بعده بسكوندا ويحط المعلومه بالصحيح يبدا فما اكثر الصحيح هو اللي باش يظهر لك دونك اون فيت كل 45 دقيقه يصير تحليل الفازه اللي قاعدين سي كيما اي بلاتفورم كوميونيتير بلس عندك عبيد تحكي على معناها تدخل وتعطي السينيالمون تاعها بلس المعلومه تكون بلو فيابل.
11: ومسؤولة الاتصال بالمنصة أماني المنصوري تشدد في تصريحها لموزايك على أن المنصة لا تهدف إلى تعويض الهياكل الرسمية أو تحقيق أي أرباح تجارية أو عائدات إشهارية مشيرة إلى أنه تم تطويرها بتمويل شخصي لدعم التضامن المجتمعي وتسهيل قضاء شؤون المواطنين خلال الأزمات مؤكدة أن المنصة سجلت أكثر من 200,000 إشعار في يومها الأول.
12: البارح بديها المنصة في الصباح وقت شفت كيفاش كليت بعضها خطر لو بزوان إلي حاب نقولك اللي التوى فما أكثر من 200 ألف سينيالمون في الثانية يوصلوا معناه في وقت الذروة الدو سينيالمون في الثانية وهذا معناه يأكد لك اللي بالحق اليوم العبيد مستحقين هالمعلومة هذي على خطرها احنا ما نجموش نوقفوا الأزمة اللي احنا موجودين فيها مي أو موا نجمو نخفوا باللي نقدروا معناه نعملوا كان على وعي المواطن وإنه يدخل على المنصة يعمل تحليل بلوس تدخل عبيد وتحايل بلوس المعلومة تكون فيه قبل بلوس المعلومة توصل بلوس نعاونوا بعضنا باش ننظموا حياتنا قد ما نجموا لطون هالأزمة تتعدى إن شاء الله. هي راي بالحق مبادرة فردية واللي هي معناها سيتون اكسيون سيتويان من عند مواطن اللي عنده لي كاباسيتي انتليكتويل معناها باش يحل المشكلة ليه جهة رسمية لينا نمثلوا جهة رسمية لينا نعوضوا في جهة رسمية نعاونوا أكها وخاطر اليوم العباد بالحق معناها محتاجين انهم تكون عندهم المعلومة اللي تخليهم ياخذوا القرار الصحيح كيفاش ينظموا نهارهم. اون فو لا كونتريبيسيون حتى نتاع ستيك ولا ستيك تاخذ معناها تستعملها المنصة ولا تكون معناها فما التعامل ما بيننا خاطر راهو احنا لينا شركة لينا باش نربحوا بها فلوس لحتى احنا نحبوا نعاونوا أكها ودونك كيما هي ستيك عاملة مجهود احنا مجهود فردي معناها.
11: لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب تدعو إلى برمجة جلسة عامة لوزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ويأتي ذلك لبحث الوضع الحالي للطاقة والكهرباء والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تسببت في خسائر للمواطنين والمؤسسات خاصة في ظل موجة الحر الاستثنائية. عالميا تتواصل حرائق الغابات العنيفة التي تؤججها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة اجتياح مناطق عدة في جنوب أوروبا خاصة في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، حيث اضطرت السلطات اليوم الخميس إلى إجلاء آلاف الأشخاص الإضافيين من منطقة سياحية. يشار إلى أن الحرائق أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر الإطفاء، اثنان في فرنسا وواحد في إيطاليا. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
6: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح. كل يوم من الثاني الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.

0: ومخشي.
1: بعد أم كلثوم، بعد أم كلثوم اسمك التصبيحة اللي مش تجينا. أنا بركة نقول لها صباح الخير.
2: هي تقول لك صباحك دجلة، صباحك هيسة، صباحك عمهيري، صباحك حرة، صباحك حمراي، صباحك تكرمس، صباحك بفقوس، صباحك بيضة حبير، صباحك توزر زيت، صباحك النوع التمول الكل تعرفيها واللي ما تعرفيهاش.
1: محليك يا سنة، محليك محليك. هاني كروس سنة، منين جبتها سنة؟ عشت معك
2: خانة ملوش عليك،
1: خانة تقبل لي بيتيلي، اقسم باللس. اي مين تعليكم قولي انتو مسخانة كيفاش عاملة فيكم هاني؟ صباح الخيرات
2: تقبل صباح النور جيهن اليوم سخانة قوية وماشى اليوم ظهر لي اسخة من امس بدرجة حسب النشرة الجوية فهمتي. موجة حر هذه متواصلة في الجنوب في قبيلي خاصة وتوزر، وربي ان شاء الله يرتفع بعدها.
1: ومعها احكي لي على القصان بسلش انت عبرنا وصلنا صوت المواطنين غادي فيك.
2: نحب نوصل صوت المواطنين. انقطاعات متكررة مش بتاع ساعة ولا ساعتين، اكثر يتواصل حتى ساعات بستة وثمانية سوايا فيما برشا قرات الشكة معناها اساميهم هي صحيح معناها هي مش مربوطة بالقائمة، ولكن يتواصل الانقطاعات لساعات معناها من نص الليل لثمانية متاع الصباح. الفريجيداراتهم فزدت، ثم ماكلتهم فزدت، ثم قهوي سكرت، ثم مداجن سكرت، ثم حوان سكرت، ثم برشا قرى مثلا نذكر نوي اللي بلديه البرغوثي طريق جابس، برشا معناها قرى هنا في تبلي اللي باقيين يتشكوا ديما يتصلوا بينا على الانقطاعات هذه اللي عملت لهم معناها برشا اضرار، وفما برشا مسنين وبرشا دار صغار. وش نقول لك جاي ان شاء الله ربي يلطف على هذا المكان.
1: فوالا نرجع الكلمه اللي انت قلتها مهمه، فما بلايس مش موجودين كريمة في القائمه، خاطرنا بالقائمه وكمان يتقصى عليهم الضوء.
2: جيهن حضرة هم المواطنين نحن باتصال بينا ديما هم يطالبوا حتى يعملوا لهم معناها وقت محدد على الأقل ساعتين ثلاثة ما يفوتش
1: مصر.
2: مش معناها يتواصل ساعات
1: طويلة، حتى أربعة يا سيدي ما يسالش معاك، أعمل أربعة ما حدد
2: محدد.
1: حدد حدد الوقت بالضبط، مش كيكا عالهمش. أيا هني دورتنا اليوم مارغريفة السخانة هذه خرجناك عزيزتي باش تعمل بينا دورة في المرشي.
2: في الفمرشي نبدو اليوم الأسوان بالمظلة من 13 لحد 15
1: والله أهم حق ما غلوش فيها.
2: الحمد لله الناس ما بقى كما هي.
1: والمروحة والمروحة
2: المروحة تسعات من 15 مية صغيرة حتى ال 4000 اللي أكبر شوي. القراع الكيلو بدينار 500، الاتصال بدينار حتى 15 مية، البطاطا ب 2300، الفلفل حار بدينار 800 كيلو، الفلفل حلو ب 5000 كيلو، فقوس بدينار 500، طماطم بدينار 200، البطوزينة ب 2500، البذنجان ب 2000، الثوم فما ب 8 فما ب 7، نعناع ب 800، والسلك والمعدنوس والكرافس الربط على 8، العنب 6500، التفاح 6000، العوينة 5500، الخوخ بتبقايا 6500، بطيخ دينار و200 الكيلو، اللعب دينار الكيلو، والكرموس 6000.
1: يقول لك اصلا الغلة بالسخانة ليثة طايبة
2: كما شفت. كما شفت في التصاور ما فهمت ديجا حتى برشا ريحة وكلها ليثة وكلها طايبة،
1: خضرة غلة ذرة خضرة الخضرة كيف الغلة.
2: اليوم جيل بالحق اني نقول لك راني اليوم ما لقيتش ما نصور كما شفتي في الفيديو،
1: ما لقيت ما تصور
2: ما لقيت ما نصور. نرجعوا للحم البرش 55، الحم العلوش 55، الدجاج 8625 الكيلو، سكالوب 18 دينار و500 الكيلو، القاروص 27، الوراطه ب 23، البوري ب 12، السردينه ب 4 والشورو ب 8. هذه دورتنا اليوم في سوق البياز بقبلي.
1: يعطيك الف صحه هذا كاروس، شكرا لك. حتى بالحوت ما عادش برشا موجود، وذا اللي ما يفسر اللي دخل معنا البارح رئيس غرفة الأسماك يقول لأنه برشا بحارة بانقطاع متاع الكهرباء، وأصلا بالستيكز ذا كيف كيفه مع الصناد ده ما عادش نجمه يخرج بحكم. يقول لي كل تبحيرة بشي يخرج بها بشي يصطاد لازم قوالب الثلج، واليوم قوالب الثلج اللي فريقه ما عادش نجمه يوفروهم بالكميات الكبيرة. يقول لي وقت نذكر البارح كل ساعة ينتجوا طن حاجة هكا متاع قلب ثلج، اللي يقول لي ما عادش نجمو يخلطوا النوبر ذا، وزيدون بلوس حتى اللي موجود توا مع قصان الضو. فما ناس عندها فروحات راهو عندها وعندها ما ينجموش يبدلوا الدات، سي عملوا كل شيء تو تي ريزيرفي وبلانيفي، دوك يلقاو روحهم اوبليجي يمشيو يشريوها مارشي نوار قول بالثلج هذوكم باش يبردوا على ذا ممكن النقص اللي قاعدين نشوفوه في الحوت. مثال زيدوا نقصونا راه نقصونا خير ما يقعد هكا، زيدوا نقصونا خلي المواطن يشري. ميرسي يعطيك الصحه هنا يا كروس، كانت هذه مداخلتنا وزيارتنا اليوم وطلتنا لاهلنا في قبلي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. ابدا سباحك باحلى سباح.
1: سيفكم فن في كورنيش على موزايك اف ام. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم مثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 لـ9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية، يقدم لجمهوره الكبير نهار الجمعة 24 جويلية. يلا تونس تغني، بنزرت تغني، والجمهور يغني. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا، وموزايك فم.
0: ابدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: معكم حتى للحداش دجا مسدلنا نص ساعة إن شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بنا العشرة تقريب ونص على موزيك كفام وتسمعوا معنا في أحلى صباح. أحكينا مع الكاتبة العامة لهيئة الصيدلة فما أخطاء يرتكبوها المواطنين اليوم باش يستحفظوا على دوياتهم منهم الأنسولين منهم الفاكسان منهم نوع من الحرابة اللي سيغوا دوك دويات هذوما اللي يقول لك مع قصان الضوء شو نجم نعمل ففسرت لنا كيفاش نستحفظوا على الدويات ووضحت لنا واهم نقطه قالت انه الانسولين من اكثر الدويات اللي نجم يستحمل معناها بعيد على الفريجيدير وين نحط في الفريجيدير في فم الباب معناها في باب الفريجيدير في الوسط نقربها نلصقها للزيكسخيميتين بتاع الفريجيدير بشكيكة يكون عليها أكثر البرودة نحطها أصلا الكاريمون فما تكون يقولك خلينا نخليها في الكونجلاتور لتونكو يرجع الضوء هذوما فما أخطاء كبيرة واللي يحط دوايه ينسيه في الكهرباء في السخانة هذية كل التفاصيل أرجعوا اسموها لأنها ياسر مهمة. حكينا زادة كيف مع خبير دولي في الطاقة حكينا على الديليستاج هالتقنية اللي ولينا كلنا خبر فيها وفهمناها لكن ما فهمناش علاش هي تقنية كما قال الخبير قال وضح وقال وصفها في كلمتين هي تقنية من المفروض تكون محدودة ومنظمة الشيء اللي ما لقيناهاش احنا هوني في تونس ففسر لنا الحكاية الكل الخبير في تدخله معنا بعد شوية باش ناخذ هذا كيف اليوم احكينا على الغابات على الحرائق نتيجة الحرارة هذية احكينا زادة كيف على الطاقة احكينا على الأدوية حكينا على الكبار في العمر على الصغار عطينا نصايح وزاد هما كيف موجودين سواء اللي عنده في الدار حيوان وإلا اللي موجودين في الشوارع واللي قلنا عاونوهم خموا فيهم حكيكا بالماء ميسالش ودوهم هي شبك مالك اليوم لازم نعرفوا نتصرفوا معهم لأنه السخانة تخوف وقت اللي تنجم تأثر على الحيوان وينجم يكون وقتها خطر حتى على بنادم نعطيكم التفاصيل بعد شوية
0: ابدأ سباحك

0: جولدن ميوزيك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك اف ام.
1: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل. عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات. ان اوتيل رينوفي خطوة على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك. فاميليال وتلقى فيه الراحة والدلال. من البيفي للاكتيفيتي تعيش الكيف دليتي. فيش تستنى؟ امشي الأقرب أجانس ترافل تو دو. كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. Travel to do. Les prix. To do.
2: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى ال 26 جويلية باكو فيه زوز رلوات اسويتو جامبو ليلا ب 10,990 وتزيد تاخد باكو الثاني بلاش.
3: لحد 26 جويلية 2026 النجم العالمي والمغربي ديستانكت في تونس مع الفنان التونسي كازو. السهرة في فضاء المعشب المفتوح بمدينة العلوم بتونس سنتر أوربان. التذاكر متوفرة في مدينة الثقافة كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل أو على موقع andiamoevents.com. لمزيد من المعلومات كلمونا على 48 148 401 بمساهمة موزايك FM.
4: انت سباحك

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: نهاركم زين مستمعينا، 10:39 كما قلت لكم اون في لو تور. دونك سالنا مع الطقس والحراره المرتفعه البيريود دي اللي نعيشوا فيها، كان معنا خبير في المناخ سالنا مثلا اليوم تاثيرها. اليوم هنا شفنا الحرائق ان شاء الله ربي يحمي بلادنا، شفنا زاد كيف التاثير نتاعها على كبار السن على الاطفال. كانوا معنا مختصين وضحوا فسروا بالنسبه زاد كيفاش تستحفظ على دويك كان مثلا صار الكوبور نتاع الالكتريسيتي. خذينا من هيئه الصيدله، احكينا زاد كيف تاثير السخانه هذيا على اليوم الثروه نتاع الاسماك نتاعنا. دونك دخل معنا خبير في علم المناخ وفسر لنا انه سخانه البحر اليوم تنجم تؤدي العديد الحيوانات والاسماك اللي هاجروا منهم السلحفات وغيرهم. فلازمنا نكملوا زاد نهتموا بهم ونحكيوا عليهم. اللي عنده حيوان اليوم في الدار زاد كيف يخاف عليه يستحفظ عليه. اللي عايشين البرة في الشوارع احنا دعينا مرة واثنين رحمة بيهم، بيبي زمي قصة في اثنين حط لهم الماء البرة نعطفوا ونسخفوا عليهم. اليوم نحبوا نسألوا كيفاش اليوم تفيق بأعراض ولا العلامات الأولى كل حيوان اللي عندك مثلا في الدار تقلق من السخانة. هل الحيوان يحس السخانة اللي احنا نحسوها الغسنتي ولا سبحان الله البوال متاعه وجلد متاعه تمتص أكثر وما تخليهوش يحس نفس السخانة ذيها؟ اللي حبيت نسأله لها هي طبيبة بيطرية دكتور هدى العريف. معايا دكتور صباح الخيرات.
2: صباح الجيهان،
1: شو أحوالك؟
2: الحمد لله
1: الحمد لله.
2: كيف نسألكم في السخانة؟
1: من نسألك السؤال نسألوا الناس الكل، قداش قصوا عليك من مرة؟
2: ما عادش نجم نحسب.
1: ربي معنا وكا وربي معنا. قل لي دكتور اليوم السخانة اللي نحسوها احنا غوسونتي، لانه المعهد الوطني يقول لك مثلا 40 احنا الغوسونتي باش نزيدوا الاربع خمسة درجات، الحيوان اليوم معناها الحيوانات تحس نفس كيفنا ولا سبحان الله عندهم طاقة يتحملوا أكثر منا درجات الحرارة ويتأقلموا أكثر منا؟ الحيوان اللي عنده البوال مثلا أنواع مثلا من الكلاب ينجم ذكا يسخنوا أكثر، فسر لنا.
2: هما البوال هذوكم سافي بارتي معناتها هذيك بدنهم معناتها ايه. عندهم البوال هذيك مناعة معناتها كما نقولوا كما نحن الجلد عن مناعة فهمت، باقيتها يحسوا أكثر يحسوا بالسخانة بالأخص فما معناتها دغاس متاع كليب اللي هما كيسون با في هذوكم مش حسوها أكثر كيسون با في معناتها تراهم أنت أصلهم توجدوا في مناطق بير وجابوهم من بعد ساعات الاكسبورتاسيون
1: تحسنا نعذبوهم لهنا الحق بتاع ربي كتراهم.
2: هذيك تعذيب كما قلت انت وفغي سنس دومو معناتها هذوكم باش يحسوا اكثر السخانه وكل بقيتها. هما الحيوانات كيفنا قلت لي الاعراض باش يحسوا
1: لا الحيوانات كيفنا ما يحسوا مثلا انا كنحس 50 ونخرج كلبي في 50 سخانه هو زاد يحس هال 50 بالضبط
2: يحس ما فماش تقريب درجه ولا درجتين اكثر شويه من هنا احنا ما فماش فرق كبير. بقيتها فما أعراض كما قلت الأعراض هذو ما يشوفوا دايغ هنا في اللي كونسلتاسيون ما تيجيك يقول لك نقص من الماكلة تشوفوا يلوج على معناتها سيرفاس هكا باردة باش يتسطح الكلب كما أنت تمدي ديك وساقيك على الفرش كيف اكزاكتومون.
1: احنا بربي سامحني دكتور هدى نشوفوهم هم ذن حتى في الشارع نشوف فيهم برشا يحفروا كأنها حفرة ويقعد فيها الكلب
2: يلوج على البرود
1: هذك يعني يلوج على البرود
2: يلوج في التراب البارد اللي من لوطه خاطر الكوش الفوقانيه باش تمتص اكثر الحراره هو يبدا يلوج على حاجه ابرد وحتى لي كوسيني هما اون فيت كيما نحنا لي غلاند سودوريبار اللي تخلينا نعملوا لي شونج تيرميك باش نعدلوا التمبيراتور مع بدن هما هذيك الكل موجود في لي كوسيني لي شونج تيرميك انت هو باش يحصل خاطر باش يمس الكونتاكت هذيك مع لي كوسيني باش يمس السيرفاس الفوقانيه الكوش الفوقانيه باش يلقاها سخونه دونك فورسيمون باش يبدا يحصل فماش ما يحس البرود أكثر وبالتالي بشي برد بدنه وتشوفوا إلى ليت نحن نقوله معناتها الفين وخارج هذيك أنفت يلهف الكلب والقاتوس هذيك اللي شونش تغميك هذيك تشوفوا بريود هكا مثلا يكون
1: أنا مش في بالي كراهم قلوا نحسوا نستخيلوا مسكين عطشين
2: اي عطشينه كلكو سخ
1: فوالا
2: دايوغ هاو جايت هو بشي خارج نسينه بشي يحاول يعدل السخانة متاع بدنه وبش يلوج بش يشرب خاطر هذيك بش يعاونه بش يعاد السخانة متاع بدنه دايوغ هنا في الكونسلتاسيون ديما نقولهم سيغتو في السخانة ما تعمليش معناتها جميل باركة متاع ماء حاول تعملي ثلاثة وأربعة جميل متاع ماء خاطر النجم تتبخر انت ما تفيقش بها ولا تخرج من الدار وترجع ما تفيقش بها ما يلقاش باش يشرب فيما بالك هذوك مقطات في الشارع مسكنات معناتها ما يلقاوش معناتها كيفاش هذيك يعاونهم باش يعدلوا السخانه متاع بدنهم هذوما هما الاعراض تشوفوا كيفاش نقص من ماكلة الحيوان تشوفوا كيفاش مستلقي على مسطح معناتها بدنه فماش بلاصة هكا في البرود ويلهف ويلوج على الماء باش يشرب اكثر وكي تحسوا كي مثلا يخرج مثلا يقولوا هيلي اللي يخرج من الدار دار تبدا بيرده يخرج للجنينه الجنينه باش تلقى تمبيراتور معناتها مرتفعه اكثر باش يعمل لك كل ثلاثة دقائق يلهث يلهث يلهث يلهث حتى كش يعاود يعدل معناتها الحراره نتاع بدنه ويعمل شريبه ماء باش يرجع يرتاح ويرجع معناتها يوقف على الهتين هذيك معناتها هما يحاولوا ديما باش يعدلوا هذوك من الاعراض هذوك الحاجات اللي تخليهم يعدلوا بها الحراره نتاع الجسم نتاعهم فهمت اللي هما يحسوا زيادة برشا السخانه وبالاخص معناتها اللي غاس اللي قلت لك ما همش يسون باسي باش يعيشوا في السخانه
1: في السخانه اهم نصايح نخدم معاك دكتور اليوم معناها فوميو ما نخرجوهمش نخليهم محصورين في الدار ولا تخرجهم انت حتى في الليل لانه في الليل مازال تكون
2: السخانه لا تخرجهم في الليل ولا في الصباح بكري على خاطر ما ننسيوش نحن لابسين صباح ما تمنيش باش نحسوا كيما قلت لك ليكوسيني معناتها وصلوا يجوني حتى ليكوسيني محروقين يخرجوا في الكيس وعلى التروتوار في القايله يخرجوهم
1: يتحرقوا
2: يجيو جون يجون يفود ديكا هكيكا ليكوسيني نتاعهم محروقين ومن بعد سيكاتريزاسيون وكل شيء سي با براتيك وحددت لهم ما نخرجوهمش في السخانه فما اللي يقول لي نمشي للبحر نتفرهد باش نهز كلبي
1: نبرد عليه
2: نعاود نسالو انا السؤال اي كلب شنو باش يعمل في البحر يقول لي تفرهد نقول له لي كوت سولي جاوني زاده هذوما معناتها يهز كلب ومعناتها فما شكون حتى ميتوا في الصينيه ما خلطوش فهمت اللطف فهمت خاطر يضرب كوت سولي خاطر انت باش تقعد في الظل وكلبك تحطه في الظل لا ما جو سي با سيغ اسكو انت باش تهز معاك اون باسين كونت باسين معناتها باش تحط فيها الماء
1: فوالا
2: معناتها يفا با سامزي هو الكلب معناتها
1: ايفيتي في السخانه هذه باش تهزهم للبحر
2: بيان سور تي هو العبيد يقول لك ما تمشيش ما بين نص نهار ولا اربع ماذا بيك ما تمشيش للبحر وفي الدار ديما نكثروا من لي بوان دو بور كيل بليس سو رافريشير ويشربوا بزيد معناتها
1: يعطيك ألف صحة دكتور ميرسي بوكو ربي فضلك
2: يعيشك
1: ميرسي بوكو دكتور هدي يعيشك دكتور هدي العريف طبيبة بيطرية هكا هنا في لتور على كل شيء نتصور أحكينا فيه فيما يخص التأثير متاع الحرارة
0: انت سباحك

جولدن ميوزيك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم الديفا الإفريقية العالمية صاحبة الخمس جوائز غريمي أوردز وجائزة بولار ميوزيك، أيقونة الموسيقى الإفريقية المعاصرة أنجيليك كيدجو.

0: 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد ديليس
1: ومزيكا فام.
2: انت سباحك.

0: صندوق عجب.
1: ألو عسلامة صندوق عجب، بربي نحب نشكر نوفل رور تاني ونقول له يرحم لما اللي جابتك هاي باش نقول قلته وعبرت لنا رانا منهارين ويرحم والدين والدين والديك وكاكا وجي تقول لهم خلي يفهموا.
2: تدخل الدار تقعد تشوي بالسخان، تخرج لبرا يلفك الوهش، تحل السباله ما تلقاش ماء، وين نمشيو احنا؟ بربي وين نمشي؟ ما حشكمش بينا؟ كان ما حسكمش بينا قولونا بصراحة، يعني من غير ما قولونا رانا ما عادش حاسي حاسسنا بكم يا شعب.
3: بلا يا صندوق عجب، تصور انت قص الضوء كما في حي نصر والمنارات، كما في المحمدية وكما في وشانة وكما الكباري، مستحيل. احنا يقص علينا 12 14 ساعة، العباد الاخرى قص عليها ساعتين ويطلبوا منهم السماح، ومن الاخر العدالة في السماء ومش في الارض.
4: نص نهار ونص برج الوزير يقص، نستنى ساعتين ما يرجعش، نهز البيسي نتاع الخدمه ونمشي على روحي لخدمتي للكرم، نخدم غاديك راني توا مروح، نكلم الوالده تقول لي راه مازال ما رجعش. توا قداش؟ توا السته. من نص نهار ونص للسته، وبعد جيو تقولوا لنا دي الاستاج. على انا دي الاستاج تحكيو؟ دي الاستاج ما يلزموش يفوت ساعتين، راه تفوت ساعتين تزور العباد، تفرجي دير طافيه، كوسوار تاع دار ولا تاع حانوت، معمل كوسوار، معمل يقف، كل كوسوار الحاجه سته سبعه ثمانيه سوايع بلاش ضو تزروا فينا. ما كنتش قاعدين تعملوا في دي الاستاج، قاعدين تزروا فينا.
5: عسلامة صندوق عجب، بربي سمعت من قارة يحكي على سيت ثم ضوء، قال ليش استيقي ما عملتوش؟ قال مسكين متسائل حق. وش نجيبك يا معلم؟ عبيد ما عليه بلهيش، اعملش الإضافة، اصفر إضافة وريني انت كيفاش إضافة. كان جاو يخدموا خويا بريفي، رابع بيت تخدموا ثانية الركبة، هذوما خويا المترسمين في القيطان عام تخدموا دولا لا تخدموا.
6: بالله انا صاحب محل مرتبات، الضو قص علينا اليوم الصباح من 11 ونص و5 ومازال ما رجعش، السلعه كلها مشات، شكون مش عاودها لي هذه السلعه؟ صندوق عجب.

0: احلى سباح احلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: كل عام وانتم حيين بخير. اليوم 23 جويليا، انتم اللي كلمتونا على ريبوندور على 71 113 013، اعطيكم الكلمه اللي شكون حبيتوا تتمنوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بأخير موزايك نحب نهني أختي ودي ميلك بعيد ميلادها ونقولها كل عام وهي حي بخير، ربي يفضلها وربي يحييها لمثاله، إن شاء الله ربي نوللها اللي في بالها الكل.
2: عيد ميلاد سرورة بنتي، كل عام وهي حي بخير، يا ربي تحميها يا ربي وتخليها لي إن شاء الله ديما وردة قدام عيني، ربي يحمي لي سرورتي كل عام وهي حي بخير.
3: نهني صاحبتي أمير بعيد ميلادها اليوم وهنيوها أولادها مرا ريان ومروة وإبراهيم، ونصف عيد ميلادها ونقولوا لها إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير، ويا ربي إن شاء الله فضلك لينا وربي يطول في عمرك.
4: ألو صباح الخير مزيك، أنا فتحية من ريان، نحب نهني بنتي أميرة الغالية بعيد ميلادها، قول إن شاء الله كل عام حي بخير، جويز أنيفيرسير وربي يفضلك سلمى.
5: السلام مزيك، لا نحب نقدم ديديكاس بمناسبة عيد ميلاد ولدي سند الأحمر، قدم له ديديكاس كبير ونقول له إن شاء الله بكل عمر وربي يخليك ليا أنت وماما تامر الدريدي.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد،
6: ان شاء الله بطول عمر ليكم. ميرسي لفاطمه اللي حضرتنا كيما كل يوم لانيفرسير، ميرسي كريمه اللي كانت معنا في ستاندار، ميرسي لعبد الناصر في الديجيتال، سي رفيق اخر لا اليوم القبل الاخير معنا في احلى صباح. وعلي نورمالمون تبدا معنا شهر جويليه، تكمل شهر جويليه كامل معنا، هذا هو الانضباط، هذا اش معناها معنا تكون انجاجي. انت عبد الناصر لا امورك واضحه معنا، سيبو امورك واضحه في الديريكت في الكواليس. حاسي له غفرا في الاخبار، نتقابلوا غدوه عشاء طيبه ناس الكل، في لمن باي باي.
7: سولتان أماريتو تنظم أرزاك انترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيي لديفا امينة فاخر نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونيس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53، وإلا على أبليكاسيون إيجاب. سلطان حبك
0: دلني. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
8: موجز الأخبار، أهلا بكم. التحيين الأخير لخارطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي يظهر تراجعا نسبيا في درجات الإنذار بعدد من ولايات الجمهورية مع توصل الطقس الحار إلى الحار جدا وظهور رياح أشهلي. وصنف المعهد عددا من ولايات الشمال والوسط ضمن درجة الإنذار الكبيرة التي تستوجب الحذر عند ممارسة الأنشطة المرتبطة بالعوامل الجوية، في حين أدرجت بقية الولايات ضمن درجة الإنذار العادية. وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن موجة الحر ما زالت متواصلة، داعيا المواطنين وخاصة الفئات الهشة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة والإكثار من شرب المياه والالتزام بإجراءات الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس. يتواصل إلى غاية 26 من جويليا الجارية التسجيل لفائدة الطلبة المعنيين بمناظرة إعادة التوجيه الجامعي والراغبين في الالتحاق بأحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بعنوان دورة 2026. والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي توضح أن المناظرة تهم الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها خلال سنتي 2024 و2025، والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها بالمنشور المنظم لمناظرات إعادة التوجيه الجامعي. تونس تشهد اليوم الخميس الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة رقمية جديدة للمتابعة واليقظة الاقتصادية، تهدف إلى توفير معلومات استراتيجية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية، بما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز فرصها في النفاذ إلى الأسواق. عالميا خام برنت يقترب من $100 بعد صعوده 5% إثر الضربات في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران. الولايات المتحدة الأمريكية تقول إنها وضعت إطارا واضحا سيتيح مستقبلا نشر مفاعلات نووية بحرية، ويأتي ذلك ضمن مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى زيادة إنتاج الطاقة النووية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. 100% تيوب. 100% تيوب. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام. من الاثنين للجمعة من 11 للنص نهار. 100% تيوب.

0: موزايك اف ام.
1: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح، انا مش عم جرب.

وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح 100% tube

0: حياتي. برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
1: ماذا يحدث داخل فريق ميدي ماك؟
2: النقاش به في حصة إذاعية.
1: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
3: يقول لك أعطيني وين؟
0: أكثر أخبار،
1: مصادر مطلعة لمزيك،
0: أكثر تحاليل.
3: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت، إيه ولا أسعارها؟
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
0: أكثر حكايات،
5: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
2: الذكاء الاصطناعي ضر تعب أكثر منها،
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
0: حتى استهتار بالنظافة فوق الخيال.
6: سيدي سيريو كيما نجم.
0: ميدي ماك مثل الجمعة من نص النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
7: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouai El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et Descriptive.tn. Ouai El Jassad à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
8: 100% Mosaïque FM.

0: جولدن ميوزك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزايك اف ام.
1: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية، إلى كل محب للأغاني الرومانسية، من الله عليك يا سيدي لتترك جفية، The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق،
2: الله عليك يا سيدي،
1: وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. حفلة عالمية في جوهرة الساحل سوسة. تلقاو تذاكر على أبليكاسيون إيجا. الأماكن محدودة، برعاية أكسس كونتنت أجنسي، أوتيل موفنبيك سوس، أوبيل، إيجا وموزايك اف ام.
3: الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار. موزايك اف ام.

0: تسليم الجمعة ما لحداش للنص نهار. موزايكا فام ميزيتي
1: سيفكم فن في كورنيش على موزايكا فام. موزيكا، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم مثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.
2: الفاكونس ما تحلك مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يرزربي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي، اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
4: اخر سيسيون سامر اكاديمي تاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت. اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واون لين زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
5: Beehive Club Open Air été 2026. Vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshag Denia.
6: Oshag Denia, Maslouba.
5: Oshag Denia au Beehive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
7: Mosaïque FM, la radio 100% du.

0: راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. البنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية يمول الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقرض بمقتضى اتفاقيتي قرض وضمان أبرمها البنك مع تونس بهدف تمويل برنامج تحسين الصلابة وكفاءة شبكة توزيع الكهرباء وفق ما جاء في الرائد الرسمي. وقد تمت الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة ستاج بمبلغ بقيمة 384 مليون و800 ألف يورو للإسهام في تمويل برنامج تحسين النجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. كما تمت الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي للإسهام في تمويل برنامج تحسين النجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. وحدات الحماية المدنية تتدخل خلال 24 ساعة الماضية لإطفاء 296 حريقا من ضمن 939 تدخلا إجماليا وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بفيسبوك. الإدارة العامة للأداءات تعلن أن الاثنين القادم 27 من جويلية هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يمتهنون حرفا تقليدية بمن في ذلك الأشخاص الخاضعون للنظام التقديري. وحسب الإدارة العامة للأداءات فإن هذا التاريخ يعد آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لذلك، داعية المعنيين إلى إيداع تصاريحهم قبل حلول الأجل الأقصى لتفادي الاكتظاظ في القبضات المالية والضغط على المنظومة الإعلامية. وزارة المالية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 16 تقنيا بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026 في اختصاصي التحليل الكيميائي والهندسة المدنية. وأوضحت الوزارة أن الترشحات تقدم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرات إلى غاية 3 أوت المقبل. عالميا، الاتحاد الأوروبي يفرض غرامتين على شركة جوجل بقيمة 890 مليون يورو أي ما يعادل مليار دولار في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية حار جدا حيث تتراوح الحرارة عامة بين 43 و49 درجة بشكل عام بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي، فيما تكون بين 36 و42 درجة قرب السواحل والمرتفعات. الرياح تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية أثناء الليل والبحر قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب بالشمال. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع نوف الفي ميديماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. ميديماك. ميديماك كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين. نوف الورداني على موزايك FM.
2: يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصه الصيفيه اليوميه ميدي ماج على موزايك FM من نص النهار حتى لساعتين. علاش قلت لكم صيفيه؟ خاطر في الشتاء ما نخدموش بالخميس، في الصيف نخدموا بالخميس من نص النهار لساعتين كالعاده، باش نرجعوا لكم الاخر واهم الاخبار والحكايات نفسروا ونحلوا ونفهموكم كما يجب. تحيه الاشواق في البث الرقمي، سليم في اخراج الحصه نورتنا، وسي خليل رقيق شنحوي.
3: اهلا وسهلا اخويا، مرحبا.
2: مرحبا جيهان بن عبد الله شنحوي لك.
4: اهلا وسهلا، مرحبا. شنحوي لكم انتم؟ ما شاء الله ما قصش برشا عندكم.
2: لكن العاده البارح
3: كل عاده من سواتي. لا انا عين زغوان سواتي.
2: عين ورا بعضهم على أنا ثلاثة مرات متفرقة
3: خمسة تقريبا للسبعة.
2: أنا مثلا قص رجع مع ثلاثة بعد عاد قص غير بعض حكيت هالسلاح قال لي عملوا الكلينيوتون لك
3: أما يبدو أنه أكبر منطقة من الذرة اللي يسكن فيها ناهد
2: أي اللي يسكن فيها ناهد مرحبا بك
3: الدين استاج ومنطقة ناهد فيها ثم مشكلة
5: مرحبا بك ناهد مرحبا أنا في صباح النور صحيح من سكرة صعبة شوية الوضعية ساعات مطولة
2: ما فهمتش على صعبة في سكرة منزل جميل وين دارنا تقريبا نهار ونص هذا مقصوص معناتها البارح في منزل جميل كانت تلوج على الدبوزة ما باردة الدور منزل جميل كله ما تلقاش بكل بساطة سلاح شنحوي لك
6: مرحبا بيك نوفل مرحبا بالكيب الكل إنسان المزيد على كل مستمعين ومشاهدين وين ما كانوا
2: شكرا شكرا شكرا كالعادة باش نتابعوا لكم الأخبار والحكايات مع درجة الجو الحرارة بدأت تنخفض مازالت مرتفعة بدأت تنخفض باش نرجعوا للحماية المدنية باش نرجعوا لهيئة الصيادلة معناتها يعطيهم الصحة عطاو حتى والله يعجبني البيان عطاو حل حتى اللي يحب الأكسجين كذا نجموا نلقاو بعضنا فجرايد باش نحكيوا منصة فما ضو حكيت عليها غفران لرصد الانقطاعات التيار الكهربائي في تونس في موزايك 24 باش نرجعوا النشاط الرئيسي اجتمع بالجميع معناتها بالوزراء وبالمسؤولين والقطع المتواصل لابد انه نلقاو له حل مش هكا مع جهين باش نرجعوا للطاقات المتجدده للكهرباء وغيره عن انفو انتوكس نادي الفورتي في انفو براتيك باش نرجعوا للانترنت تتحرك حتى في الازمات انقطاع الاضواء وارتفاع الحراره خدمه برشا حاجات جديده برشا حاجات تتباع وهذه مروحه بلاش ضوء وهذه كذا وهذه مفازات معناتها برشا حاجات جديده فيما في شيء مع سلاح مش نسمعوا صغاريد بمناسبة عودة الكهرباء بالحق
6: محليك عبر تونسي أنا فرحته بالزغريد مهم
2: شفنا أعوان أمني وزعوا المياه على المعتصمين البارح وبرشا أحكايات وبرشا كويزات وبرشا أخبار ولكن خلينا بدأ ونعملوا البيلون تنهار كامل هذه دقيقة نيوز نهد
0: دقيقة نيوز
7: دقيقة نيوز
5: نبدأ بأحوال الطقس المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بأن الحرارة اليوم الخميس تتواصل مرتفعة تتراوح عامة بين 43 و 49 درجة مع ظهور الجهيلي فيما تكون بين 38 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أكد أنه تم خلال 72 ساعة الماضية تنفيذ نحو 2700 تدخل بمعدل 4 تدخلات كل درج بينهم 900 حريق يقول تمت السيطرة بنسبة 80% على حريق جبل النظور برفراف إلى حدود أمس دون تسجيل خسائر بشرية مع إسعاف 3 مواطنين تعرضوا لصعوبات في التنفس وتضرر 4 مطاعم عدد من المنازل.
8: بالنسبة للحرائق الغابات لا يوجد إصابات ولا خسائر بشرية لا في المواطنين ولا في الأعوان اللي متدخلين لإخماد الحرائق، ولكن خلال موجة الحر تدخلات الحماية المدنية تضاعفت تقريبا فيما يخص حالات الإغماء نتيجة لموجة الحر. النصائح اللي أنا نتوجه بها للسادة المواطنين أنه نشربوا الماء برشا ولو أنه ما نحسوش بالعطش خاطر موجة الحر راهي تستنزف في الجسم، دونك نحاولوا نبقاو في أماكن تقريبا مكيفة من ساعتين إلى ثلاثة، نتجنبوا الخروج في أوقات الذروة اللي هو تقريبا من 10 إلى 11 تاع الصباح إلى غاية 4 تاع العشية اللي تكون الحرارة فيه مرتفعة جدا، دونك نحاولوا ديما نبردوا الجسم نتاعنا. وأنا نقول الحمد لله اللي احنا تو تعدينا البيك تاع موجة الحر هذية، إن شاء الله بارتير من اليوم من غدوة تشهد انخفاض في درجات الحرارة ونرجعوا للمعدلات الطبيعية نتاعنا.
5: والمقدم خليل مشري يوضح أن تدخلات الحماية المدنية باستثناء الحرائق ضعفت 3 مرات خلال موجة الحر الأخيرة شملت حالة إغماء تعكر للحالة الصحية وأكد أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر بشرية وفي صفوف المواطنين أو الأعوان وأن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض تدريجيا. مناطق مختلفة من ولاية نابل شهدت البارح احتجاجات من مواطنين على خلفية انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه لساعات طويلة أيضا في منزل عبد الرحمن والمنستير. رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مصطفى العروسي حذر من خطورة الانقطاعات غير المعنى للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل وما قد ينجر عنها من تداعيات مباشرة على صحة المرضى. دعا إلى عقد اجتماع عاجل مع شركة تونسية للكهرباء والغاز لبحث حلول تحد من أثار الانقطاعات هذه.
9: من بعض نحتاج من اللي باش نحكيو على القطاع الادويه بصفه عامه وقطاع الصيدله راهو بالادويه نحكيو على الادويه على التصنيع نحكيو على الموازين بالجمله نحكيو على الصيادله الخاصه نحكيو زاد على المخابر التحاليل. هذه المشكله نتاع الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي يجم يعمل مشاكل في معناها في البريزونشارج نتاع الباسيون. معناها الدوموند نتاعنا كانت مع التجين نتاع الستيك هو كنا نعملوا اجتماع تشاوري ونشوفوا كان لازم تصير هذه الانقطاعات نتاع التيار الكهربائي يكون بتنسيق مع الهيئة كم سنجمو أنا فهم نقوله بش ناخدوا الاحتياطات اللازمة بش كل لا بريزون شارج مع الباسيون تكون على أحسن وجه.
5: العروسي قدم في السياق هذا عدد من التوصيات المتعلقة بكيفية حفظ الأدوية خاصة بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة. يأكد أن الصيدليات تبقى مفتوحة لتقديم الإرشادات والإجابة عن استفسارات المواطنين.
9: ننصحهم كيفاش هما كيف يتصرفوا في الادويه نتاعهم ويتصرفوا في الامراض نتاعهم في الوقت هذه نتاع الخانه هذه الاكسبسيونيل وكذلك انقطاع التيار الكهربائي. فاحتو سهل هو وين يخلي دواه، كانوا دواه بالفريجيدير وين يخليه في الفريجيدير، كانوا دواه ماهوش في الفريجيدير وين يخليه في الدار، كان باش يخرج به وين يخليه، شو هما الامراض المزمنه اللي داروا من هذوما من السخانه هذه من العطش ولا ديزيتراتاسيون. وبصفه عامه ننصحناه كان عنده اي مشكل واي تساؤل ديما في كل بلاصه ثم صيدليه يمشي يدخل يلقى صيدلي غاديك ينصحوا يتبع معه الأمراض متاعه الأدوية متاعه والنصائح اللازمين. هو ثم الأمراض المزمنة ثم كذلك الأدوية اللي مع سخانة معناها لازم انتباه خاص.
5: المنظمة التونسية لأطباء الشبان تعبر عن انشغالها العميق إزاء تداعيات موجة الحر غير المسبوقة لتشدها تونس وما رافقها من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وتزود بالماء في عدد من الولايات، وتعتبر أنه اليوم تحول الوضع إلى أزمة صحية تستوجب تدخل عاجل من السلطات المعنية. كما أعربت المنظمة في بيان لها عن قلقها من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي واعتبرت أنها لم تعد مجرد اضطراب في الخدمات بل تهديد لحياة المرضى اللي يعتمدوا على أجهزة الأكسجين والتنفس الاصطناعي وسائر التجهيزات الطبية المنزلية الضرورية. بريد التونسي أعلن أنه أصبح بإمكان حاملي بطاقة جرايتي من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يسحب جراياتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي. أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجورجاني بإدارة الشرطة العدلية يتمكنوا من تفكيك شبكة مغاربية تنشط في مجال تهريب وترويج المخدرات والقبض على 3 من عناصرها وحجز 61 كبسولة مخدرات تم تهريبها وإدخالها عبر أحد المطارات بعد ابتلاحها لإخفائها أثناء السفر.
0: دقيقة نيوز.
7: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
2: شكرا نهدي يعطيك الصحة. إن شاء الله باش تبرد شوي ولكن من هنا لآخر الجمعة باش تزيد تبرد الدنيا. الحماية المدنية شكرا ليكم يعطيكم الصحة على التدخلات الكبيرة معهم المواطنين معهم المسؤولين على الغابات. يعني جهين كل مرة تصدمنا برقم تقريبا قاعدين نخدموا ربع اللي لازم نخدمه 200 واش وإحنا في حاجة 1000 معناتها إن شاء الله تكبتي الدولة الأرقام هذه وتحسن مش باش نخدموا برشا عبيد إحنا معناتها من المفروض تحسن في مش نوابتو. نحكي لك الوزيرة طلبت أنه قانون الصرف ذاك يتعمل العام الجاي مع ميزانية عام الجاي طلبت رسمية
3: قانون الصرف الجديد يعني
2: أي قالت خليه عام الجاي مع ميزانية عام الجاي
3: نكملوا شهيرات هذوما بالقانون الصرف الأخديم
2: يعني معقول. بصراحة جات يعني بصراحة خير من نقعد نقولوا وين وين هاوكا تم تأخير ودونك لا يوجد خسائر بشرية. شكرا لكل الناس اللي دخلوا الحمد لله ما فهمش خسائر بشرية هذه أهم حاجة وفما خسائر طبيعية أكيد متأثر
3: واضح والأوضح منه الأرقام اللي ذكرتها أنت جيهان واللي عودت ذكرتها أنت نوفل تم شكون يحكي من الخبراء البيئيين والواحد أنه اليوم وقت تجي ترسم تصوراتك ميزانيتك متاع 27 بخلاف الصرف كلها ثم حاجة زادت مع الأمن الطاقي والغذائي والصحي اسمها الأمن المناخي. الأمن المناخي بمعنى يقول لك راه اللي صار لنا في صيف 26 ما هوش حادثة بل هو ظاهرة لازم نسمعها مليح هذه ظاهرة شو معناتها نستعدلها من حيث الموارد البشرية من حيث البنية الأساسية من حيث أنه حتى ريت المحولات اللي عندنا والطرقات اللي عندنا كلها معمولة تأقلما مع مناخ آخر غير اللي باش تعيشوا الكره الارضيه واللي باش تعيشوا تونس. هاو اذا كان ندخلوا توا بالحق في الحوكمه الاستباقيه ونقولوا راهو خدمنا بحمايه مدنيه ربعها اللي نسحقوه، فنحب عام الجاي في ميزانيه 27 انتدابات في سلك الحمايه المدنيه تغطيه لي احتياجات معينه في مجابات التغيرات المناخيه. نبداو من توا كي تبدا تبرد الدنيا نبداو نحكيو بعقلانيه.
2: اليوم في اذاعه فرنسيه نسمع في حوار مع مسؤول على المال في الحكومه، قالوا له هل حضرت كذا، جبدوا له على الطائرات نتاع الاطفال الحرائق، قالوا له عندنا كان 12 وبداو يقدموا، قال لك مندينا زوز باش يخلطوا بعد 6 شهور وكذا وكذا، معناتها قال وفرنا 5000 مليون اورو وفرناهم للبيجي للتغيرات المناخيه اللي فجاه.
3: معناها هاو نحكيو بالمنطق البيجي نتاع 27 المنتو باش يبدا يتخدم له، يتحط فيه ريبريك وفصول الكل خاصه بالمجابهه الاستباقيه للتغيرات المناخيه اللي راهو التقديرات العلميه تقول راهي مش نتاع 26 راهي مازال
2: واضح
4: وماهيش مفاجاه زاد في بالنا بها من قبل
3: في بالنا بها وما حذرناش روحنا الله غالب.
2: شكرا لكلمه ماهيش مفاجاه. شكرا يعني ما فما حد شيء فاجأنا كيما رمضان، احنا فاجأنا قبل بجمعة نفيقوا لي رمضان جاي، معناتها احنا عنا القدرة على التفاجأ الغريبة جدا.
4: نحبوا لآخر لحظة
2: احنا حتى المسلسلات شهر قبل رمضان يبدأوا يصوروا فيهم. طبيعتنا ما حاجة المناخ وكذا الكل يدل به. فاصل ومن بعد نكمل معاكم باش نحكيوا برشا في الموضوع هذا، نمشيوا للجرايد.
0: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قاره، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم الديفة الإفريقية العالمية صاحبة الخمس جوائز غرامي أوردز وجائزة بولار ميوزيك أيقونة الموسيقى الإفريقية المعاصرة أنجيليك كيدجو.

0: 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد ديليس
1: وموزيكا فام
2: ميدي ماغ.
3: رجعنا في ميدي ماغ. قاعدين تتابعوا فينا لايف الفيسبوك لايف اليوتيوب. تبعثونا على الواتساب 23 513 ألف. كالعادة أراءكم باش تشاركوا معنا في أنفو أنتوكس. هذا اللي يحب يشارك يقول لنا, واللي عنده سؤال يحب يشارك في الكويز معناتها عنده سؤال ويطرحه علينا. تبعث لي سؤال وثلاثة الاحتمالات وتنجم تدخل تشارك معنا. وملاحظاتكم الكل مرحبا بكم على الواتساب 23 513 ألف. يلا نعملوا طلعة جرايد
2: في الجرايد.
3: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا في الجرايد. في اطلاق منصة فما ضوء لرصد انقطاعات التيار الكهربائي في تونس. دونك غازي قطاطا هو اللي اطلق منصة رقمية تشاركية بلاتفورم بدرجة تحمل اسم فما ضوء بهدف رصد وتتبع حالات انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مناطق الجمهورية. دونك استجابة لحاجة تونسيين لمعلومات دقيقة حول توفر كهرباء بمناطقهم خلال فترات الانقطاع. دونك تبلغوا في المنطقة نفسها وتحذف الإشعارات آلين بعد 45 دقيقة لضمان دقة المعطيات. راه نسمعوا أيمن المنصوري يحكي على الموضوع هذا.
4: البارح بيتك اللي فما مشكلة خطر الناس كل
3: عامل
4: ما تعرفش الضوء المقصود. أنت خايل أنت مرحب لا تبدأ دور من دار لدار وحد بش يتمين على عائلته بش يمشي يخدم تيلي ترافاي ما يعرفش أني الزمن اللي فيها ولا ما فيهاش ضوء. دونك البارح الفكرة جيتو غازي قطاطا وهو كان انجينيور تونيزان معنا انجينيور انفورماتيك قرا في تونس كمل قرايته في البرا معنا في فرنسا في تيليكوم بريتاني خدم في شركات في فرنسا وبعد عنده توا 10 يروح لتونس في سون تروك لي سيت لي زابليكاسيون كل شيء انه يعمل بلاتفورم كوميونيتير تعتمد جوستومون على الكونتريبيسيون تاع المواطن ان طون يدخل البلاصة اللي هو موجود فيها يختارها يحط ما عندي ذا ولا ما عنديش وباش تكون المعلومة لبلو فيابل بوسيبل. العبد ما ينجمش يعمل سينيالمون على نفس البلاصة إلا ما يستنى 10 دقائق واللي سينيالمون الكل كل 45 دقيقة كلهم يتفسخوا ويتعاودوا من أول وجديد. معناها حتى كان واحد يحط معلومة بالغلط اللي يجي بعده بسجوندة ويحط المعلومة بالصحيح يبدأ فما أكثر الصحيح هو اللي بيشدهر لك. دونك أون فيت كل 45 دقيقة يصير تحليل. الفازة اللي قاعدين كيما أي بلاتفورم كوميونيتير بلوس عندك عبيد تحكي على معناها تدخل وتعطي السينيالمون تاعها بلوس المعلومة تكون بلوس فيابل.
3: أميني منصور يا مش أيمن يعطيهم الصحة. فما ضوء بدرة شخصية لناس تحب تعاون التوانسة. زيد فسر هنا معناتها شخصية ناس يحبوا يعاونوا معلومات حسب كيما الماب صغير
5: بلاتفورم كوميونيتير موجودة في العالم الكل. معناها أنه مواطنين تصليح زيد يحكي أكثر أنه مواطنين يخذوا البدرة وحدهم
6: بالضبط. لأن المحتوى يحكموا فيه المواطنين وقت تدخل للسيت هذا بالطبيعة نحكيه على فما ضوء تنجم موجودة الفما الفيرسيون موبيل والفيرسيون بالطبيعة متاع البي سي. تدخل هي سهلة برشا. مثلا احنا توا جربنا تدخل انت تقول مون بليزير تحط يقول لك اسكو سماخش ولا كوبي. معنى انت تختار تنزل بطبيعة
5: خضرة
6: ولا حمرة. تنزل خضرة انت عندك ذا ولا لي. نقول مثلا يجيك واحد يقول لك انا تو مثلا قدامي تو في الميزاجور الاخرى باب الخضرة ذا مقصوص عين زغوين ذا مقصوص كيف كيف.
3: لا تحكي على تو هو مقصوص
6: تو ذا في اللايف
3: هي ستيك ما هبطتش اللي باش تقص ذا اليوم
6: ثم الشرقية هذه اشعارات مواطنين هم اللي يحطوا بطبيعة. نحكي لهنا على اكثر من 10,000 سينيالمو موجودين. فما تو حسب السيت حسب اللي نقراو فيه تو في الديريكت 130 زون مقصوص عليها الضوء على 367 هذه حسب الموقع بالطبيعة. ويتم كل مرة
3: جين ثبت لي ستيغم هابطة انها باش تقص ضوء ولا لا. معناتها اليوم يظهر لي ما هبطوش
7: حتى الان بلغت ما
3: وتترتعبوا اليوم ما هبطوش تراه كمل ياي.
6: دونك كيما قلنا تدخل ثم بلايس يعلموك يقول لك اسكو الضوء مقصوص ولا لا. كل واحد من داره من خدمته من كل شيء. وهذه التعاون النجم نقولوا انه تعرف الاماكن تاع القطع. مثلا واحد في خدمته قاعد مثلا ضوء مش مقصوص عليه يقول لك الدار ضوء مقصوص يثبت من البلاتفورم ينجم يقعد يستنى شويه من بعد يروح. ف الفكرة أساسا تاع البلاتفورم هي للمحتوى كيما فيسبوك، المحتوى يصنعوه ليزوتيليزاتور المستعملين، هما اللي يصنعوا المحتوى نتاع المنصة هذه، دونك هما اللي يفوتيو في كل مرة اسكو فما ضوء ولا ما فماش.
3: واضح فما ضوء ولا ما فماش. احنا تمنينا لو كان تكون ستيك داخلة فيها مثلا، خاطر هو يعطينا الصحة ويعطيهم الصحة، ولكن معناتها كان يحط لي وقتها يرجع كيما معناتها اللي بعث لنا البارح قال راه قالوا لي الضوء يرجع ل 10 درجين ما نخلطوش.
7: اما عندها مزايا نو في الخلاف
3: لا عندها مزايا لا لا يعطي مساحه عندها مزايا،
7: ولكن بالنسبه لك انت في الدار انت مخصوص مخصوص وما تعرفش وقتاش يرجع، لكن انت مثلا نو في المشي للكرم ما عندك قضيه اي دليل في ما تساعة متاع النهار كيف تدخل على البلاتفورم تعرف اللي البلاصة اللي ماشي لها ما فيهاش ذو ألور زي تمشي. معنتها هي كما نقوله تضامن معلوماتي بين أبناء المجتمع التونسي باش يساعدوا بعضهم
3: وقت الشدة
7: على رصد المناطق المهددة بالكهرباء. ساعات ماشي واحد يعمل قاوة في بلاصة لا هذيك هاي نبدل بلاصة أخرى، فهذا مهم جدا. لكن حبة ذا كما قلت لو كان ستيج توفر قاعدة معلوماتية كما هكا شفافة، تحل أنت الخارطة تدخل على ستيك تلقى عين زغوان من كذا إلى كذا، هذيك من كذا إلى كذا. أما هاو عليه خطر ساعات وزيدوا إن شاء الله يعملوا عين مزية،
3: لكن ستيك تهبطها قبل بنهار وتعطينا الأوقات
7: وزيدوا أي وإن شاء الله يعملوا عين مزية كل واحدة كما يعرفوا هما عندهم النسب. الديليستاج اللي عملته القطع الإرادي هذا قديش من ميجاوات على خاطر يحكى والعهدة على من رواه، وماذا بيه ما يخلوهاش ليحكى والعهدة على من رواه أنه ثم أيامات فاتت حتى 30% زيادة في الاستهلاك اللي حكاوها، وأن موصلوا لأكثر من 2000 ميجاوات ثلاثة والأربعة. فبالتالي لا مثالش لقطع الألسن الخبيثة والناس اللي عندها نفس أمارة بالسوء. وضحونا بالضبط قديش قصيته بالضبط، وهل القصان هذا معناها معادل لكمية الاستهلاك الزايدة وإلا زايد عليها، وإذا كان زايد عليها أعلاش وعليش التمرميد اللي عشناه في خاصة في الثلاثة والأربعة معناها
3: وعليش بلايس تقصت أكثر من بلايس، هل فيها استهلاك أكثر؟
7: هالتوزيع الجغرافي للقصان هذا
3: هل فيها استهلاك أكثر ولا معارف أكثر؟
7: أي بالحق بالحق لا ما أنتهى
6: جوست كلمه كيما قال خليل معناها راهو ستيك هي اكثر واحده خاطر مش كيما الماء كيما الضوء. ساعات قصان الماء ما تنجمش تحدو السوني، اما بالنسبه لقصان الضوء والا كي تصير حاجه في اغلب الفترات راهو ستيك تعرف عندها لي دوني تنجم تفهم هذيك علاش ماذا بهم يوليو حاجات كيف هكا ديجيتال موجودين. تحل سيت تعرف كيما مثلا بسطوها كيما في المطار، عندك سيت نتاع المطار تعرف انهم لي فول يا اخي يعرفوا باش يقعد توقع، دونك يحط لك سكوريتار مش ريتار وقتاش هبط الطياره الفلانيه وقتاش لازمها تخرج. فانه في الضوء راهو ساهل برشا انك تعرف تعلن على معلومات من نوع هذا. ستيج عنده أكسي أكبر خاطر لأن أنت معامل على مواطنين، نجم مواطنين يعني أوكي ما مش خدمتوا للموظ هما ناس متطوعة في
3: ناس متطوعة وبرشا في العالم الكل يتطوع حجين
8: هما يعطيهم صحة. ما كما قلتوا عليش مش ستيك تقولنا وقتش تقص وقتش ما تقصش، هبطت ستة بلاغات حتى التوى في جهة تونس الكبرى في الشمال كيف كيف في الشمال الغربي فما انقطاعات متواصلة اليوم.
3: وكل عادة الجملة اللي نجم نزيدوا أي منطقة والانقطاع نجم يجي في أي وقت والعودة تكون في أي وقت، وكل الجمل اللي منعوه
8: واللي منعوه
7: نجم نعلن الانقطاع العشرة متاع الصباح مو يطلع كان العشرة متاع
3: ونجم يرجع، والمنطقة اللي ما حطيناهاش نجم وساعات منطقة نحطوها وما يقصوش عليها. وفما مناطق تقريبا قصت مرة ولا اثنين من اللي بدأت الخوضة على العينين قصهم به. الحماية المدنية يد تمتد للمواطن والحيوان، والله محلها في تونسية تلغراف صورة تدخل عامل الحماية المدنية بسجنين البارح على الحدود بين سجن ونفزة، مساعدة العائلات المعزولة في ظروف ميدانية، وأيضا هكا واحد من الحماية في التصويرة يعطي الحيوانات وماعز يمدلهم في الماء وكذا. معتها الصورة لقات نجاح كبير ومعتها عجبت برشا ناس، وشكرا. بعد شويه نحكيوا على الامن اللي فرق حتى تبيبز على المواطنين اللي قاعدين يحتاجوا. نهد نهد باش يحكي توا نمشيو سليم يعمل لي اشارات سامحني قال لي ما عندكش اشهار امشي طول
6: اشارات مروريه
3: خاطر نجم في لوريه تقول لي مش مشكله يلا نمشيو الموزايك فانت
9: موزايك 24
5: باش نرجعوا بعد شويه على كلام رئيس الجمهوريه في علاقه بالموضوع هذا نتاع قصان الضوء، ولكن خلينا نبداو بالجديد. البنك الدولي لاعاده الاعمار والتنميه يمول للشركه التونسيه للكهرباء والغاز بقرض بمقتضى زوز اتفاقات قرض وضمان ابرمهم البنك مع تونس بهدف تمويل برنامج تحسين صلابه وكفاءه شبكه توزيع الكهرباء. حسب ما جاء في الرائد الرسمي تمت الموافقه على اتفاقيه شاشية الضمان الملحقة بالقانون هذا والمبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 25 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند لشركة تونسية الكهرباء والغاز. نحكي على مبلغ بقيمة 384 مليون و800 ألف يورو للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، كما تمت الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بالقانون هذا والمبرمة بين تونس أيضا والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند لشركة تونسية الكهرباء والغاز، هذا بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. هو الستيج أعلنت أنه أصبح بإمكان حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحاولات هجينة اللي كنا أحكين عليه الموضوع كنا أحكين عليه البارح في إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة مع تواصل ارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير على الشبكة. هات نسمعوا أكثر تفاصيل على موضوع البطاريات هذه.
10: رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على ضرورة وضع حد فورا للانقطاعات المطولة للماء والكهرباء، مؤكدا أن استمرارها في عدد من المناطق لأكثر من 24 ساعة أمر غير مقبول، مع ضرورة إعلام المواطنين مسبقا بأي انقطاع واختيار التوقيت المناسب له إذا اقتضت الحاجة لذلك. وأكد رئيس الدولة خلال اجتماع بقصر قرطاج خصص لمتابعة أوضاع التزود بالماء والكهرباء والحرائق أنه يتابع الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد على مدار الساعة، معتبرا أن ما تشهده البلاد من انقطاعات للماء والكهرباء واندلاع حرائق يمثل ظواهر غير عادية، وأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع وفق ما جاء في بلاغ الرئاسة. وحضر الاجتماع كل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والرئيسين المديرين العامين للشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إلى جانب المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية.
5: وكذا كان كلام رئيس الدولة قيس سعيد في الاجتماع متاع البارح في قصر قرطاج. ولكن في الموضوع متاع تخزين الطاقة الكهروضوئية، ستيج تقول أن الإجراء هذا يتيح للمنازل المجهزة بالألواح الشمسية الاستفادة من الكهرباء المخزنة في البطاريات وكيف كيف مواصلة التزود بالطاقة حتى وقت اللي يصيروا الانقطاعات الظرفية للكهرباء اللي تقول ناتجة عن تعديل الأحمال على الشبكة. وتأكد الستيج أنها أعد الدليل فني حدد الشروط والمواصفات الواجب احترامها وقت اللي تم تصميم وتركيب وصيانة المنظومة هذية بما يضمن سلامة الأعوان والمعدات، ودعات الرغبين في اعتماد التقنية هذية للاطلاع على الدليل عبر موقعها الإلكتروني نوفل.
3: واضح واضح واضح. دونك زوز مواضيع. فاطمة سألت بالنسبة لنا احنا يا خليل وقتاش نرجع لحياتنا العادية؟
7: وقتاش نرجع لحياتنا العادية؟
3: وتفضل احكي لي النشاط الرئاسي احكي في نفس الموضوع نفس الكلام اللي كنا نقوله فيها احنا ايام واستيج صلحت خطأ كبير تفاجأنا بها احنا في ليمات الفيت، وخاصة فاجأنا انه عندك طاقة شمسية خص عليك الضوء، حاجة أعجبة معناتها كأنك كوموند بالبيلات كي قص الضوء البيلات يخفو
6: في إطار المساواة
3: المساواة حاجة يبدو أنه القوانين ذيك اللي أنت ديما تنقد فيها أنت وناجي أكل القوانين الراسخة الحجرة ذيك اللي ما يحبش يتنحى هاي جت فرصة في نهار فجأة تنقلوا. طبعا يهم ناس معينة اللي عندها إمكانيات مادية باش تشري ماكينة بثلاثة ملايين وكذا، مش الناس اللي يوحل في 120 دينار فاتورة. تفضل
7: نوفل نبدا بحديث المواطنة لأنه مهم جدا. سؤال وقتاش نرجع لحياتنا العادية اللي عنده أكثر من جواب وأكثر من أفق. وقتاش نرجع لحياتنا العادية؟ إذا حياتنا العادية كما نعرفوها احنا قبل الجمعة هذه متعدية لسه هذا إن شاء الله يكون متوفر مع شوية طقس يتخفف مع شوية الضغط على الشبكة يتنحى نجمه نرجع كما كنا، لكن عند عودتنا للحياة العادية احنا كمواطنين كمؤسسات دولة الكل يلزم ننساو أن الحالة العادية راهي مرشحة إلى أن تكون غير عادية في المستقبل، بمعنى وإحنا في الحالة العادية نخمو في الحالة غير العادية لأنه توا بدينا والستيك بشرتنا بذلك وقت اللي سمحت بدخول الجروبات للديار وغير ذلك، أن في عوض نطالبوا بتوفير خدمات كهربائية جيدة مش نوليوا نطالبوا باستمرارية الخدمات المتوفرة على رداءتها وقلتها. معناها باش نوليو توا معناها بالحق الناس باللي فخمت بالسخانه يقول لك الموجود هذاك اللي كنت تمد لي فيه يكفي، ما عادش راهو عين بالحق. راهي العباد وقفت قدام السؤال هذا اللي هو ربما، وهنا نربطه بالنشاط الرئاسي، خاطر الرئيس اللي بلغه البارح هو كلام يتردد على لسان المواطنه اللي حكيت، وتردد على لسانك امس، وتردد على لسان برشا عباد، ان نحسوا بانه الامور غير عاديه، وهي قالت وقتاش نرجع لحياتنا العادية. الأمور غير عادية.
3: خليك نقول لك جملة.
7: أي.
3: احنا راهو تو 39
7: صحيح.
3: لحظة. احنا تو حرارة عادية.
7: وخرجوا 6 بلاغات.
3: ويقصوا. وخرجوا 6 بلاغات. صديقي كان 39 سخانة وتقص. معناتها ما خلطناش ال40 راهو. في شهر جويلية ما خلطناش ال40 سما حرارة باهية.
7: الشعور بأن
3: الأمور. هاو مازال يقص.
7: الشعور بأن الأمور غير عادية وغير طبيعية هو شعور معمم. عبر عليه رئيس الجمهورية أمس في اجتماع مع كل المتداخلين في الموضوع اللي عشناه ماء وكهرباء من وزارات ومن مؤسسات عمومية، الناس الكلها قاعدة، قال لهم راهو اللي يصير مش عادي. وقت نقول مش عادي معناها التفسير العلمي ما يكفيش، التفسير التقني ما يكفيش، والتفسير المالي ما يكفيش. قول مش عادي أو مش طبيعي، بمعنى يا أما ثم إخلال بالمسؤولية وعدم تحمل للمسؤولية صلب الناس اللي موجهة لها وظيفة تقديم تلك الخدمات، وأما ثم عوامل جانبية أخرى تحركت ربما في الحرائق أو ربما في انقطاع الماء والكهرباء، هي عوامل خارجة على طبيعية الأمور، بمعنى عوامل تاع الناس ماذا بها تفاقم الإشكال حتى يتحول إلى هذا الإشكال إلى مادة ربما سياسية، ربما ضغط إلى غير ذلك. وهذا أيضا لا
3: الحرائق شوف. نمشي معك انقطاع الماء والكهرباء شنو واحد في وسط ستيك ولا سونية دايما
7: شوف. لا هذا
3: بعيدا نوعا ما.
7: أنا شو نقول أنا ما نستبعدش السيناريوهات، لأني عندما في حياتي العادية نطلع على شفمة وش ما فماش، ونسمع في مسؤولين قدامة ونسمع في مسؤولين مغادرين للمنصب يحكيوا على أشياء وفرحانين بقصان الضوء هاي الولاد هيجوا أخرجوا للشارع، فأنا نفهمها هذه نفهمها ونزيد ناخذها بعين الاعتبار
3: ردة فعل،
7: ونزيد نقول الأجهزة زادة مخولة باش تعرف إذا كان ثم حاجة وراء الكواليس قاعدة تحضر للبلاد هذه ومؤامرة زادك كيف كيف. ما نجيش نتهم حتى حد، ولكن نقول كل العناصر أنه التربص بالبلاد هذه وبأمنها القومي وبأمنها الطاقرة وموجود موجود يزمنا نجابوه، لكن أنا كمواطن ما هنيش أنا مخول باش نفهم هذا
3: خليل الحرائق. نقول لك كما في قصان الماء معناتها ستيك وسونادي قاعدين يبلغوا لحظة يعني مسؤولي ستيك وسونادي هبطوا في بيانات يتحملوا مسؤولية القصان، يعني ما قالوش قصان غريب.
7: أنا نعود نجاوب في شكل
3: لهنا ردود الفعل هذيك ردود فعل قد تكون سياسية، مش هذيك مشكلتنا، ولكن القصان في حد ذاته ستيك والسونادي هبطوا في بيانات ويتحملوا في مسؤولية القصان.
7: أنا نعود نجاوب في شكل سؤال، إذا أنت كمسؤول وعندك السسمة الصلاحيات التنفيذية جيت المنطقة معينة شعبية قصيت عليها 10 سوايع، والمنطقة اللي بعدها قصيت عليها نص ساعة برك أو ما قصيتش عليها، وإذا كان أنت تعرف أنه القصان هذا متاع 10 سوايع و 12 ساعة باش يتسبب في حنق اجتماعي وهذا صار، وباش يتسبب في انفعال وإحساس بالضيم والظلم وهذا صار، وأنت في إمكانك أنك ما تعملش هذا، فبماذا نفسر ذلك؟ قد هل نفسره بإخلال أم نفسره بنية مبيتة؟ أنا كل شيء تعرف خطر أنا توا مانيش في ورد، أنا وقت يصير تحقيق إداري في الموضوع هذا ينجم التحقيق الإداري يفضي إلى ناس عملوا عمل متقصد بغاية توتير الأوضاع، وهذوما مهما كان اسمهم أو لقبهم أو شكون أنا ما عنديش بنتهم حتى إنسان يلزم يتحطوا قدام مسؤوليتهم، اللي باش يتلاعب بحاجة حياتية واللي باش يحول مشكلة يلزمنا نحلوها إلى مشكلة يلزمها تقعد مشكلة باش تصير مشكلة بعدها، فهذا هذه يلزمنا نتصدوله مش أنا كمواطن ولا لا، ثم ناس وقت رئيس الجمهورية يحكي قدام ناس كيما هكا وهو أنت أعلى سلطة في الدولة ويقول أمور غير طبيعية، وما قالهاش في اجتماع برك، قال في برشا اجتماعات، وقال ثم غرض التنكير بالدولة، فإن يزمني ناخذها بعين الاعتبار ونطالب بتوضيحات في شأنها وبتحقيقات في شأنها. اللي صار ما يزموش يتعدى، والنيابة العمومية ديجا حيرت قضايا، علاش النيابة العمومية المرة هذه دخلت في حكاية الضوء؟ انت توع بالقول قايل عمرها مثلا تقليل ياسر.
3: فما لا عدل في القصص,
7: صحيح
3: لا عدل في
7: القصص, لا عدل هذا.
3: فما مناطق من كذا ما تقصش عليها تقريبا.
7: بماذا يفسر العدل؟ بإهمال أم بعمل قصدي أم بشماتة أم بأي شيء؟
3: لا ما خلي
7: أنا نطرح في سؤالك.
3: لا نجاوبك, ما أنا ما نحبهاش تمشي للمؤامرة.
7: أنا نطرح في سؤالك.
3: المؤامرة مطروحة بنسبة بعيدة.
7: أيه.
3: لحظة, بإهمال تعودنا عليه يعني هو. والله كان جينا عمناه للسويد وسنية صار هكا معناتها إهمال تعودنا عليه خليل, إنه فلان متاعنا ما تقسلوش لآخر قسلو, ما تعودنا. هذاك اعطيه قرض, هذاك ما تعطيهوش, هذاك سلف, هذاك ما تسلف, موجود. معناتها ما لا شنو معناتها, هل بين لك غريب اللي صار؟ تعودنا خليل. أما المرة هذه لا غالب, معناتها ما نعرفش.
7: الإهمال شيء والمحاباة شيء آخر.
3: أي
7: والظلم شيء آخر.
3: معناتها إلى حد الآن تكون أمور غير عادية, ولكن الستيغ وسونيد المسؤولين معنا بالأمر ما لمحوا حتى مرة أنها أمور غير عادية, بل قالوا لا لظروف وكذا, وخرجوا يفسروا بالمات وبالتكنيك وبالواحد.
7: خدمتهم تجاوزت المات والتكنيك, وحتى من الإعلام اللي أعطاهم في فترة معينة الحق وفسر بالتفسير التقني والعلمي والإنتاجي وما فوق الإنتاجي, هو نفسه عاود سألهم قال لهم علاش عملتوا مع العباد هكا؟ كما هو هذا اللي صار راو, ما حتى حد ما رضي عليه. علاش خلنا نقول لهم احنا الصوره هذه راهي اصبحت صوره غير معتاده, وخلف الداخل الناس سؤال متى نعود الى حياتنا العاديه. نرجع سؤال المواطن
3: جستومون, ما انا زاد الدوله ورئاسة الحكومة ما تحب تبين تقول أمور غير عادية ولا ما نعرفش ولا ستيك ولا سمع. معناتها ما يلزم, معناتها لو كان الأمور لا عادية في فترة كما هذه تهبط ونرجع للي خبر خليل. اللي خبر هو أزمتنا الكبيرة, اللي خبر اللي الناس قالوا والله بن عبد الله قال تبرسق بلاد الماء والعيون يقص عليه 5 و6 سوايع. نحب نستفسر علاش كذا وكذا أعطانا زوز مناطق ما يقصش عليهم لا ضوء لا ماء, وتونس كاملة يقص عليهم. أسئلة تطرح, مي علاش قلت لك المؤامرة أنا بعيد عليها؟ لأنه استهتار تعودنا به.
7: أنا قلت لا, أنا قلت أنا راني ما قلتش فمؤامرة, قلت السؤال مطروح. سؤالي نجم يكون تقصير وأهمال, ونجم يكون فعل متقصد, وفي الحالتين مانيش أنا باش نحدد شكون.
3: مو أنا
7: الدولة هي اللي تحدد شكون.
3: أي الدولة تحدد,
7: أجهزتها تحدد شكون.
3: مو أنا لو كان نمشيو في عقلية المؤامرة كأننا نبرقوا في الناس اللي زين كومبيتون.
7: شوف,
3: لا نبرقوا الناس اللي مش قاعدة تخدم في خدمها. نبرقوا الناس اللي ما مارسوش العدل في قصان الماء والضوء, ما مارسوش العدل. ونعطيك فازة والماء احنا نعرف ويجيونا ميساجات ديما راو الماء عنده أشهر ويتقص. مناطق يتقص عليها الماء وما يسمع بهم حق. فما لا عدل قديم.
7: رجعتني لسؤالي. انت هنا وفي الوقت بإمكانك حط روحك انت في بلاصة وقت بإمكانك تعدل, تعطينا ساعتين الناس كل وما عدلتش, هذا يرجع لماذا؟ نجم يكون عندك نية مبيتة أنك ما تعدلش باش تعمل مشكل. هذا هو, أنا خرج الرأي المؤامرة ما نحكيش عليها في بعد السياسي السياسي
3: ولا لأنه لا عدل سلوكك العادي.
7: أي أنا إيه
3: نحكي في الإدارة
7: هذه السيناريوهات نحكي فيها.
3: أي سيناريوهات, أي سيناريوهات تقعد صحيح مطروحه. واضح دونك, وستيغ هبطت بيان. وقتاش نرجعوا؟ جاوبني معناتها بلغه بسيطه. احنا في 39 غدو بشتيح اكثر, تراه نسال الجهين قبل ما تبدا وقتاش نرجعوا لنسقنا العادي والضوء ما عادش يقص.
8: وقتاش ما عادش يقص الضوء؟ هنا السؤال باش نعاود هنا نطرحه على خليل مره اخرى. شنو يفرق قصان الضوء اللي نعيشوا فيه توا حسب 6 بلاغات حسبتهم 183 منطقه, شنو يفرق هذا على البلاك اوت؟
7: احنا توا نعيشوا عندنا 3 ولا 4 ايام في بلاك اوت ديجيزي, يعني بلاك اوت متنكر مقنع. وهيك علي سألت ما انا قلت لهم راهو يحكى والعهد على مروان, والامور تجاوزت شوية التبريرات التقنية والتقنوية اللي قلتها انا, وولات فيها نوع مش متى اش متى.
3: واضح باش تحكي جهين. وفما خبير حكي قال حتى البلاك اوت ماهوش بلاك اوت, نعتذروا,
7: متنكر
3: كان ينجم
5: تقصد
3: ينجم يتنظم باوقات معينه. ويقولوا لي حتى نشوفوا الاستهلاك, واضح الاستهلاك يا اخي معناتها المنطقه هذه نعرفوا قداش تستهلك ونعرفوا كيف.
7: ما هبطوا بيانات كما قلنا, يعملوا من صابطوا فيها بيانات قداش بسيط
3: كان ينجم يكون بيوضح. ترى نمشيوا فاصل سليم, بعد نمشيوا الجهن.
11: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بن دوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام.
12: الأولى في تونس.
13: جمهور مهرجان دقة الدولي لكم موعد في عرض الاختتام مع الزيارة لسامي النجمي. نهار السبت 25 جويلية بالمسرح الأثري بدقة بداية من 10 ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تسكرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي برعاية فونداسيون أغيكولتور باي أوي بي أوريدو تأمينات المغربية راديسون بلو نيسان سيفريش بريتش كانسل الخطوط التونسية تونيسير البريد التونسي غنو وموزايك فام.
3: ميدي يا مرحبا يا مرحبا. شكرا على تساؤلاتكم ولحظاتكم الكل قاعدة تجينا على 23-513-1000. تابعثونا في الواتساب بعد شوية نزيد نجاوب. واللي حب يشارك معنا في أنفو أنتوكس يقول لنا نطلبوه يشارك معنا. يلا نمشيو مش هكا
14: مش هكا.
15: قبل ما نبدأ نحكي نحب نذكركم اللي احنا اليوم في تاريخ 23 جويلية 2026 والنهارين هذوما هو الحقيقة الجمعة هذه ولا الجمعتين ولا كلنا ضيعنا الحساب قديش من نهار قديش من مرة وقديش من ساعة قص علينا الضوء. لو كان نرجع بالوقت شوية خلينا نعرف الحكاية كيفاش بديت على خاطر جدودنا بديوا في الظلام في الستينات وإحنا في 26 زيدا مواصلين في الظلام. قبل ما كانش فما ضوء ما كانش فما شبكة وما كانش فما ستيك كانوا يضويوا بالقنديل بالجيز وإلا بش شمعة. رجعنا للشمعة نوعا ما توا نحن معاش بعد برشا على اللي كان يعيش قبل كانوا يسميوها الوضعية هذية المتميزين عندهم ضوء هما اللي يتمتعوا بالضوء اللي يوصل لديارهم في العاصمة بعض المدن الكبرى على خاطر وقتها الضوء كان غالي برشا ومش الناس الكل تخلط عليه هو حتى توا غالي أما منيش كلنا خالطين عليه. كانت فما شركات أجنبية خاصة فرنسوية وإيطالية هي تستغل الكهرباء والغاز. شنو معناها الامتياز؟ الشركات هذية ينجوا يستثمروا يجيبوا الضوء ويبيعوه للناس اللي هما يحبوا يضويوا عليهم. علاش؟ على خاطر الضوء وقتها مكلف وهما يربحوا منه برشا فلوس. هذيك علاش القرى والمناطق الداخليه ما كانش يوصل لها الضوء وما كانوش يستثمروا فيها على خاطرها ما تربحش. في 62 شنو اللي صار بعد الاستقلال؟ الدوله قالت يزي من الموضوع هذايا الضوء يلزم يولي حق للتوانسه الكل. الكهرباء والغاز ما عادش امتياز هذا حق من حقوق التونسي اللي باش يبدا بعيش بكرامه بدايه من عام 62.
3: لما الشركات هذوما متوترنا في تفضل عندك كل هدوء الغالط تمشي تفضل كمل
15: الهدوء المقنع كما البلاك اوت المقنع. دونك عام 62 ميلا قال واي توينس الكل باش يشيخوا بالضوء والدار باش تشعل والخدم والشركات وما عادش عندنا حتى مشكل نتاع طاقه.
16: خاصه كنت حاضر وقتها
15: كرشارة. 3 أبريل 62 هي تأسست شركة تونسية الكهرباء والغاز. جمعوا فيها شركات الامتياز هذوما ما كانوش برشا تقريبا 6 في الفترة هذيك. أربعة توينسة أقل من 21% في المناطق الحضرية مربوطين بالشبكة. في المناطق الريفية 6% أكهو. في السبعينات الثمانينات والتسعينات الناس خدمت على رويحة امتدت الشبكة تيلة 40 عام خدموا باش وصل الضوء 99% من التوينسة وهذا الحقيقة يقعد واحد من مشاريع الكبرى الاجتماعية الكبرى في بلادنا. الأمور بدأت تتبدل في الألفينات 2000 و2005 وقتها فهمنا اللي الوضع ما ينجمش يستمر هكا بالشبكة هذه بإنتاج الطاقة بالطريقة هذية فما عادش نعتمدوا برشا على النفط والغاز أو ما نجموش نعملوا عليهم في المستقبل. 2005 صاروا زوز حاجات كبار في نفس الوقت هو سعر النفط العالمي اللي ننجو منه نحن الكهرباء طلع ب$60 للبرميل كانت صدمة وقتها زيد طلع وصل 147 دولار وثاني حاجة نحن ننجو النفط والغاز متاعنا، الانتاجات بدأت تنقص، الطلب على الكهرباء قاعد يزيد، فجيو هوني خموا قالوا شنو الحل، ما عادش نخموا في أسعار برميل النفط، هيت نخموا في حل استباقي ينجم يحمي تونس في المستقبل، وبدأ الحديث على الطاقات المتجددة، التسخين أو الحاجة بدأ نحكيه عليه بطاقة الشمسية، ومن بعد الإنارة، ومن بعد كبر الموضوع ولينا نحكيه على طاقات متجددة، ولينا نحكيه على سياسة طاقية وسيادة طاقية واستقلال وأمن طاقي. رغم اللي النفط الخص في الوقت هذيك 2001 وصل حتى ل 16 دولار، أما تونس ما وخرتش وخرجت برشا قرارات في الموضوع هذية، ولينا نحكي من الوقت هذيك على وكالة وطنية للتحكم في الطاقة، على قوانين، وكنا سبقين مقارنة بالمغرب، مصر، الأردن، سبقناهم شوية ما تقريبا دينا في نفس الوقت، مانيش بعد على بعضنا. اليوم أنا نلقاو المغرب هي في ترتيب دول شمال إفريقيا وفي مرتبة مهمة عالميا من إنتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة. نلقاو مصر زيدة في مرتبة ثانية على مستوى إفريقيا، نلقاو اللي نحن في المرتبة الثالثة ولكننا بعاد برشا. اليوم علاش ما نجحش الاستثمار في الطاقات المتجددة؟ هل السؤال هذا ينجم يجاوبنا علاش الضوء مازال قاعد يقص في تونس؟ علاش في المغرب خدموا على رواحهم ووصلوا انه عندهم ضوء يكفيهم ويكفي انتاجاتهم، وربطوا باسبانيا وربطوا باوروبا وربطوا بغيره، واحنا مازلنا نستناو؟ صحيح الميد مشروع كبير ينجم يحل المشكل، اما مازال صحيح عنا الطاقات المتجدده في تونس، وصحيح فما ديار وعائلات استثمرت نقصت في الفاتوره، اما وقت الغسره الضوء مازال قاعد يقص نسبه ضعيفه. فخلينا نزيدوا نفهموا الحكايه ونطولش عليكم اكثر.

0: السؤال اللي لازم نطرحوه انه علاش الكهرباء ما توصلش للناس الكل مهما كان الحي مهما كانت الجهه مهما كانت الفئه الاجتماعيه ويوصل كاليتي باهيه. هذا هو مربط الفرس كما نقولوا احنا، هذا هو الواجب، والواجب هذا تحقيق نتيجه ماهوش بذل عنايه. هذا لو فري ديبا اللي لازمنا احنا نحكيو فيه ونلقاو له الحلول، أخاطر هذا باش يكون الحل المستدام، ماهوش حل ظرفي ولا حل يعنى بفئه معينه. والاستراتيجيه شكون يحطها؟ يحطها الجانب الاداري في الوزاره. تعرف انت الوزاره فيها جانب اداري ادارات عامه وفيها جانب سياسي اللي هو لوزيت معناتها وبالطبيعه ستاف نتاعو. الجانب الاداري هو يرسم استراتيجيه بحكم اختصاصه واختصاصه التقني، والجانب السياسي هو اللي يسند له ظهره، معناتها هو كي يجي يعمل لامبليمونتاسيون سو تيران يلقى السلطه السياسيه هي اللي تسند له ظهره باش ينجم السياسات والاستراتيجيات هذيك الكل يحطها على ارض الواقع. توا اجابه على سؤالك شكون ينتج الضوء؟ ستيغ هي بالطبيعه تنتج الضوء في تونس، واحنا من التسعينات حاليا راهو الباب للمبادره الخاصه صحيح باستعمال الغاز الطبيعي في حلق الواد، ومن وقتها زاد من اخر 2000 تقريبا في 2010 2008 بدات نظره جديه للطاقات المتجدده في انتاج الكهرباء. من بعد جاء قانون 2015 لتنظيم انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدده وقع تحضير النصوص التطبيقيه، وبعد صار راوند الاول نتاع لي زابيل دوفر للامبليمونتاسيون نتاع الطاقات المتجدده لانتاج الكهرباء الى اخره حتى اللي وصلنا لليوم.
1: هل سيسمي مرحبا بك وشكرا، هل هناك بطء او قصد في التباطؤ في الطاقات المتجدده؟ المشروع متاع 2010 للمغرب قريب تكمله، احنا في 9% كما تفاجأنا الكل رأوا انه حتى عندك طاقات متجددة يقص الضوء يقص عليك زاد الطاقات المتجددة. معناتها هل هناك تباطؤ متعمد؟ كانوا شكون ما يحبش يحط الطاقات المتجددة؟ حكينا وفجأة ستيغ هبطت بيان البارح هاي طاقات متجددة نجموا تشريوا كل الماكينة اللي الناس كانت تحارب عليها مدة، يعني هل كان هناك تباطؤ تعمد ولا المشكلة هو غياب ميزانية فقط؟
0: سؤالك واضح معلومتك صحيحة. المغرب بدأت في الخوصة في الطاقات المتجددة في 2010. أنا الحقيقة ما نصورش فما تباطؤ متعمد، معناتها نبعد على الفكرة هذه. نحكيك أنا طريقة، معناتها أنا شخصيا ديليستاز من 2023، لو أنا قص عليه الضوء من 2023 في الصيف، ما هوش بالطريقة هذه اللي نشوفه فيها أثناء، أما المفروض هذاك يعمل سينيال دالارم راهو فما مشكل. خاطر أحنا المبدأ كما قلت أنا من الأول راهو مش العدل في قصان الضوء، ما هوش هذا بالحق السؤال. السؤال الحقيقي لازم الناس الكل يكون عندها الضوء،
1: العدل في مخزن الضوء مش في القصان. ما فما نعمة ربي يعطيه لنا اسمها التعود، تعودنا على القصان. تفضل استاذ.
0: يعطيك الصحة، وهذا اللي انا ما نحبوش يصير. شفت احنا تعودنا مثلا تعليم، نلقاو فما تعليم خاص للي عنده الامكانيات، وفما في قطاع الصحة قطاع خاص للي عنده أي، ومن لا صوت لهم شكون لهم؟ هذوك لازمنا نخموا فيهم، معناتها هذوك لازم الحلول تكون للناس الكل وتكون حلول جذرية. هذا سؤالك علاش فما تباطؤ؟ باش نعطيك مثال، احنا مثلا دينا نحكيو على العدادات الذكية في تونس راهو من 2014 2015، علاش ما صارش؟ نعطيك مثال بسيط. فما وقت الهيئة نتاع ال اسمها هي كلمة على لا ما كيفاش المعلومة ولا
2: النفاذي للمعلومة،
0: النفاذي للمعلومة وكل حقوق، وعندي الكلمة بالانجليزية سامحني، ما كيفاش الإنسان عنده حرمة في معلوماته الشخصية. قالت لا أنت
2: حماية الشخصية،
0: يعطيك صحة شكرا بارك الله فيك. هذوك قالوا لا كي تحط لي انت عادات ذكيه راك عباره عن تهديد على الحرمه نتاع المواطن، خاطر تعرف وقتاش دخل وقتاش خرج وقتاش جا وقتاش مشى. عندنا زاد من بعد في 2019 فما طرف قال راهو لا انا ما تساعدش الاستثمارات الخاصه، انا عندي تفكير انه راهو الانتاج نتاع ستيك لازم يكون 100% عمومي، معناتها ما تحبش تدخل لي اطراف خاصه تنتج. هي بالطبيعه تونس تتسع للجميع، كل واحد عنده فكره في مخه لازمنا نسمعهم، اما فما ناس مسؤوله علينا، فما ناس ساهره على مصالحنا، هي الاولى ان تتحقق لو سيرفيس مهما كان ضو ولا ماء ولا غيره تحقق للمواطن. المواطن راهو مفروض ما يدخلش في الديتاي تكنيك، مع انه لازم يكون امبليكي في التكنيك باش نكونوا راي عام مسؤول، ما تتلعبش به الشعبويه. المواطن لازم نحكي له على التكنيك، ما راهو هو في الاخر المواطن ما يهموش، لازم كي يحل السبانه يبقى الباب.

0: يحل فلسة الضوء يلقى الضوء. وهذه عواقب وخيمة جدا، خاطر تصور أنت لا مش حكاية كونفورت تكنيكي، مش خاطر معناتها عندك كليماتيزور ولا الدنيا تبرد ولا تسخن، لا، فما حلقة اقتصادية كاملة، فما ناس عندهم حوانة عطارة تربية الدجاج، ناس الموسم السياحي متاع الصيف هو اللي يتحقق به أكبر شيء في الدفات، فما ناس مضغة في ديارها معناتها مش بضرورة في المستشفى، معناتها هذوما كلهم لازم نحقق لهم لو سيرفيس مينيموم. رانا هنا ماناش نحكيو على مزية،
1: نحن
0: نحكيو على ان سيرفيس مينيموم،
2: نحكيو على السميك. شكرا لك سيد خبير سي سامي برجاب، يعطيك الصحة، شكرا على التوضيح هذا. خليل، تعليق بسيط، دونك جملة قوية، أقوى جملة قالها قال رغم ما نحكيوش على العدل في قسم الضوء، يلزم العدل
3: في العدل في انه يوصل الضوء. حاجه اخرى سيدة مهمة قال
2: اما تعودنا
4: صحيت معناتها انت كنت طالب بالضوء على مدار 24 ساعه وليت قصونا لكل الناس كل كيف كيف وما تبجلوش هذا على هذا، يعني قاعدين يخفضوا في السقف المطالب الشعبيه الموجهه للخدمات.
2: واضح جهين يلق في
3: حاجه اخرى مهمه قالها جوست باش نعاود نذكر بها، انه الطاقه اليوم قطاع مهم، معناها يلزم تكون في اولى الاولويات ويلزم نلوج على حلول، والحلول موجودة. نعرف برشا ما يحبوش يحكيو على الغاز دو شيست مثلا، ولكنه عاود تطرحها ويقول لك علاش ما نضحيوش مثلا بجزء معين ونخدموا على المشروع هذا. فالطاقة مهمة للصحة، تعليم، خدمات، اقتصاد، أم هذا الكل يستحق
2: واضح
3: طاقة.
2: واضح بالله غدوة باش نحكيو على النووي والمشروع النووي اللي في الستينات تقدم، وكان تونس نجم تسبق افريقيا والدول العربية الكل وما ما تقدم الاخبار. شكرا جهان، شكرا خليل، يلا نادية جحذينا بعد شوية نرجع لكم الساعة الثانية ميدي معك.
5: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين ما كانوا، مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين غارة، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظين للجو، للموسيقى، للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. اخر سيسيون سامر اكاديمي تاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت. اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واون لين زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
6: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية، إلى كل محب للأغاني الرومانسية، من الله عليك يا سيدي لتترك جفية، The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق، الله عليك يا سيدي، وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. حفلة عالمية في جوهرة الساحل سوسة، تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا. الأماكن محدودة، برعاية أكسس كونتنت أجنسي، أوتيل موفنبيك سوس، أوبيل، إيجا وموزايك اف ام.
5: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
7: أهلا بكم، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. البنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية يمول الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقرض بمقتضى اتفاقيتي عرض وضمان أبرمهما البنك مع تونس، بهدف تمويل برنامج تحسين صلابة وكفاءة شبكة توزيع الكهرباء وفق ما جاء في الرائد الرسمي. وقد تمت الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ بقيمة 384 مليون و800 ألف أورو للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. كما تمت الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلم أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 11 صباحا والساعة 5 مساء على فترات متقطعة على مستوى تونس الكبرى وجهات من الشمال وشمال الغربي وجهة الوسط والجنوب، مع إمكانية تجاوز الفترة المذكورة حسب تطورات وضعية الشبكة الكهربائية ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وعودة الكهرباء دون سابق إعلام، مضيفة أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، أكثر من 450 شخصا في طوكيو نقلوا إلى المستشفيات خلال يوم واحد للعلاج من مشكلات مرتبطة بالإجهاد الحراري، وهو عدد قياسي منذ بدء تسجيل البيانات قبل 16 عاما بحسب ما أعلنت عنه أجهزة الطوارئ. الاتحاد الأوروبي يفرض غرامتين على شركة جوجل بقيمة 890 مليون يورو في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. وفاة 41 شخصا على الأقل جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة شهدتها مناطق شمال شرق الهند خلال الأيام الأخيرة حسب أحدث حصيلة أصدرتها السلطات المحلية الهندية. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فانفونات، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وسليم وكامل فريق ميديماك. دمتم على اطلاع.
5: الأولى في تونس ميديماك. ميديماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل الورتاني على موزايك FM.

0: ميدي ماغ.
1: يا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ميدي ماغ. ميرسي ميرسي ميرسي، قاعدين تبعثونا على الواتساب 23513000، برشا مشاركات وبرشا حكايات. وجيت حذانا ناديا الفورتي في الساعة الثانية. مرحبا ناديا.
2: أهلا وسهلا نوفل، ومرحبا بالناس الكل، وطريق سلامة إن شاء الله الناس تسمع فينا في كرهبهم. مرحبا. شنو حوالك؟ تسألوا على حوالي، يقول لي شو عامله. مسيش تسألني طرف
3: شو حوالك ناديا؟
1: شنو
2: حوالك؟ شنو
3: طقس؟ والله
2: الحمد لله يا رب على قد ما نجم. الحمد لله نحمدو على قد ما نجم. وبي نحكي لكم شنو باش نحكي شويه.
1: وي
2: بعد شويه باش نحكي على اليوم كيفاش.
3: خلي لها الميكرو
1: نصل الحلقه الاولى.
3: خلي لها الميكرو
1: خصص مع ميدي ماك.
2: اي في بيدي
1: اي ما احكي بيان سور مع
2: دي كل مره. كيفاش مش ديما تخلي نحكي؟ ساعات تقول لي توا وقت نفو انتوكس. قصها
1: نفو انتوكس خاطر اقوى
3: حاجه والله.
2: بعد شوية باش نحكيو على اليوم كيفاش الشركات في وسط قصان الضوء تنجم تستغل قصان الضوء الأزمات هذية باش تعرف انتعاشة، خلني نقوله في بعض المنتجات اللي تبيعهم. شو المنتجات زادة اللي ظهرت في تونس جراء قصان الضوء؟ تنحكيو فيه هذي الكل بعد شوية مع ضيفتنا اللي مشكورة حضرة معنا. وي وي وي في برشا حاجات. ضيفتنا الخبيرة في التسويق الرقمي مريم بن عيسى. مريم أهلا سهلا، مرحبا بيك.
4: يعطيك صحة يا نادية.
2: شكرا لك.
1: مرحبا بك مريم. مش نحكي
4: يعيشك يا نوفل. الحمد لله لاباس.
1: واضح يلا. فما فقرة مهمة برشا ما يلزمنيش نفلتوها. أنفو أنتوكس اللي هو أربع أخبار. فما خبر واحد صحيح من الأربع أخبار هذم. أنتم يعطيكم الصحة. 23513000 قاعدين تبعثوا لي. جيست باش نقرأ شوية ميساجات لطن تجي الإشهار وبعد باش تبدأ أنفو أنتوكس. ما نحبش الإشهار يقص عليك تيناهد. أن توكا تراه عندي سؤال لصلاح الدين السكوحي. منين سؤال جايك؟ من بلاد بعيدة برشا.
3: بعيدة برشا.
1: أنا مقيم في سويسرا.
3: مش بعيدة برشا برشا.
2: أنت جمش تقرأها تحس درش فيه
3: نكتشف فيه في اللايف.
1: أنا بينصير نكتشف في اللايف. أنا باش نقرأها باش نجاوبك أنا قبل صلاح. أنا مقيم في سويسرا ومرتي سويسري. كيفاش نجم نقنع مرتي لأن نحب نشري دار في تونس؟ اسمي ناجح نوارة. أولا لأنك أنت راجل تنجم تشري دار وتقولها راني شريت، ولا في سويسرا ما يجيش هكا. ثانيا تونس من احسن بلدان العالم اللي تنجم تشري فيهم دار، وفيها مناطق الدوخ. صحيح الاسوام ديال غليت حتى في زاروني.
3: يعني تونس ما حبش يشري دار في تونس.
1: 270
3: حاجه. ما فهمتش علاش السؤال موجه لصلاح الدين السكوحي. اجون ايموبيلي كاين قبل
1: خاطر دونك خنجي وبخلي
3: لي زاول دراستي الابتدائيه في سويسرا.
1: عندي فكره معناتها تونس من احسن البلايص في العالم تنجم تشري فيهم دار، وتنجم تصير لنا ازمه ضوء، ازمه ماء، ازمه حاجه. اما بصفه عامه على عام 12 شهر كانك في سويسرا وعندك برشا فلوس اشري دار في تونس تستمتع، واعمل حتى الماء وحدك والضوء وحدك. حاجه هلا
3: جيب بطاريات. انت شنو في سويسرا؟ قولوا جيبها.
1: ضياء قال نطلب مستيك تقص الضوء على خالد الدين باشا في اطار مساواه. خلي نروح من بحره. انت تخدم في فلا. مرحبا بنادي
3: يحب يقص الضوء على بقعه خدمته.
1: اي باش يخرج فلا.
3: نجم نعملها واحد.
1: شو هذي والله يا ربي هديك. مصورنا من بلاصة جروب موزاي كافي من بلجيكا. المطر تصب ودرجات الحرارة 14 درجة.
3: صح صح.
1: مش تجينا راهو المطر وتجينا الفيضانات وتجينا عنا جاونا راهو ما بكش تخيدنا. فوالا بكش تخيدنا. هذا قداش هذا؟ 21 درجة في ليفربول. أما ما عندكمش صلاح لأنه صلاح ما عادش معاكم.
2: صلاح عنا صلاح.
1: تحب شارك معانا غدوة؟ قال اسألوا علينا في انجلترا. والله ما في باليش فم برشة توينسا في انجلترا.
3: انا خاطر التعليم الثانوي في انجلترا بعد ابتدائي دونك قابلت برشة.
1: الرقم يعني مش كبير، نقصد الرقم هو التوينسا اللي في فرنسا ما غير وراك 25,000 ما يجيوش 25,000 في انجلترا.
3: ما قال عليهم طيب شو بدو يفرقس عليهم؟
1: يلا نمشي وفاصل وبعد نبدأ في فقرة النهد.
0: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى النو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم. الأولى في تونس.
5: لحد 26 جويلية 2026 النجم العالمي والمغربي ديستانكت في تونس مع الفنان التونسي كازو. السهرة في فضاء المعشب المفتوح بمدينة العلوم بتونس سنتر أوربان. التذاكر متوفرة في مدينة الثقافة كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل أو على موقع andiamoevents.com. لمزيد من المعلومات كلمونا على 48 148 401 بمساهمة موزايك فم.
0: ميدي ماغ.
1: يا مرحبا يا مرحبا. دونك معنا مريم بن عيسى باش تدخل معنا في لعبة أنفو أنتوكس. صح
0: أنفو ولا أنتوكس
1: اللي أنا كنت عرفتها اللعبة. فما خبر واحد صحيح تفضل نيت.
6: خبر الأوليني نحكيه مخدرات. يقول الخبر تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة في إطار جهودها المتواصلة لتفكيك الشبكات الدولية الناشطة في توريد ونقل وترويج المواد المخدرة بين إحدى الدول الأوروبية وتونس من إلقاء القبض على شخص. العملية أسفرت على حجز حوالي 10,000 قرص مخدر من نوع الإكستازي. هذا الخبر الأوليني. الخبر الثاني يحكي على سفير الاتحاد الأوروبي في تونس جوزيبي بيروني اللي يقول في يقول إنه برنامج ثام بلس يمثل نموذج ناجح للشراكة مع تونس. البرنامج هذا يخص المهن اليدوية اللي تلاقي فيه إقبال كبير في عديد الدول كما فرنسا وغيرها. نحكيه على القطاع البناء، القطاع الكهربائي وغيره. ونحكيه على 250 شاب تونسي باش ينتفعوا بالبرنامج هذا. هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث يحكي كرة. نحكيه على ملاعبية توينسا من الرابطة الثانية في الصيف يخدموا باش يعاونوا أرواحهم. فما شكون يخدم ليفرور وفما حتى شكون خدم متر ناجور. صحيح أم غلط. والخبر الرابع يحكي على الستيج والمشاكل المادية. نحكيه مثلا على الفواتير اللي مش خالصة فيهم ستيك. معناها الفواتير اللي ما خلصوش رقم كبير. نحكيه على 3.2 مليار دينار فاتورات مش خالصة. هوني نحكيه عمومي وخواص. هذم الأربع أخبار ما تطلعوا شنو صحيح من الغلط.
1: كالعادة يهمك بجديد كل أخبار. يلا نبدأ بك مريم باش ما تبع حتى حد. لحظة دونك المخدرات قبض على واحد عنده 10,000 قرص إكستازي. خبر روتيني أنا نعتبره. هذا صحيح ولا غلط؟
4: هذي ما هوش صحيح.
1: ما هوش صحيح. علاش تقول ما هوش صحيح؟
4: ما هوش صحيح. أنا الحق عطنا نظر الناهد وهو يحكي.
2: طريقة أخرى
1: جديدة.
4: ناهد حسيت وما ركزش فيه برشا الخبر هذي.
6: مونتاليست.
1: بالنسبة للاتحاد الأوروبي ذام بلوس هذايا اللي خدموا وكل المهن اللي تلقى رواج كبير الكهربائي البلومبي البناء
3: اللي عندهم صنعة يعني
1: جزارة ذوما في إيطاليا وفي فرنسا وبرشا دول الأوروبية لاقي نجاح كبير.
4: هذايا نحسوا خبار صحيح.
1: هذا خبار
4: كيف الغافيرانس متاعي ناهد ركز فيه برشا الخبار وفي الأرقام اللي أعطاهم
3: وصب فيه البرنامج شي مش
1: هو تبع البناء لأنه يبني الأخبار. الملاعبية في الرابطة الثانية يختموا متر ناجور ليفرور وبرشا خدم.
4: لا ما حسيتوش صحيح الاخبار.
1: ما تعتقدش نجم لاعبي ليفرور
4: بالضبط. ما يلقاش الوقت نتصور
6: بناء على ملامح وجهه ناهد.
4: اي هذا حسيتك عادي.
1: تخيل بيتزا جيبها لك اسامه السلامي محلاها.
4: لا
1: يلا ستيك اللي عندها برشا ديون ناس ما خلصوش ستيك 3.2 مليار دينار. هذا
4: في بالي اللي هما اكثر
1: اكثر واضح. دونك الخبر اللي تراه هو
4: الثاني.
1: يلا سلاح 10,000 قرص مخدر تم القبض عليهم. الخبر هبط اليوم صحيح ولا غلط؟
3: غلط.
1: علاش؟
3: لا للمخدرات.
6: تعب سلاح
3: الريفرنس تاعك
6: والله تعب.
3: لا للمخدرات.
6: فهمتش العلاقه.
3: ما تفعل تسمعته
1: يوتي علاقه مش علاقه. عنده ريزون هو حر فيه. ترى ثام بلس هذه المهن الجديده اللي باش ياخذوا برشا منهم في فرنسا.
3: لا استنادا شويه في كيلي عند شوي نعرف المهن هذه مطلوبه سيفري في العالم. اما ديما نسمعهم كندا الاتحاد الاوروبي فما هو فما ما قلتلكش ما فما
1: ايطاليا مؤخرا نست
3: ديما يعرضني في كندا هذاك عرضني الاتحاد الاوروبي خفت
1: معتنتي مريم اول نهار جي ضدها مش مشكله يلا ملاعبيتنا في رابطه 2 متر ناجور وليفرور وكذا
3: والله ما استغربش خاطر هو قال في الاخبار قال رابطه ثانيه
1: اي
3: والرابطه الثانيه اللي نعرفوا هو الظروف نتاع انت في الرابطه الاولى وتعب خلي انت في الرابطه الثانيه
1: واستيق ديون 3.2 مليار دينار
3: نتصور اكثر زاد نمشي معناها كيف مريم فاتورات. نتصور اكثر اي نتصور
1: واضح دونك انت تعتبر الثالث في حين مريم تعتبر الثاني ناديه 10000 قرص مخدر تم القبض عليهم اكستازي اليوم صحيح ولا غلط حسب رايك
2: غلط
1: لا للمخدرات حتى انت لو لا انت نعم للمخدرات ما غلط
2: غلط لا للمخدرات
1: علاش غلط
2: اللي يظهر لي الرقم ماهوش صحيح
1: اكثر ولا اقل
2: اكثر
1: واضح
2: باه
1: يلا نظام بلوس هذا السيستم الجديد
2: يظهر لي نظام بلوس ماهوش نتاع الكفاءات نتاع البناء وكل يظهر لي البرنامج حاجه اخرى يظهر لي هكا
1: واضح غلط الملاعبين اللي يخدموا متر ناجور وليفرار وكذا صحيح
2: متر ناجور زاد الخبر يظهر لي
1: واضح وستيك 3.2 مليار دينار
2: غلط
1: دونك سينهد تفضل اعطينا صحيح والغلط
6: مريم هي الوحيده اللي جاوبت بصحيح
3: نورمالمون
6: العكس سامحني مريم
1: انت الوحيده غلطه
6: الخبر الاوليني دونك كالعاده نعطيكم جانب صحيح وجانب غلط عندك الحق ناديه الاشكال هو في الرقم ولكن موش اكثر اقل العمليه نحكيه على 5000 قرص مخدر من نوع الاكستازي في العمليه هذه ونعاودوا مره اخرى خطوره الماده المخدره هذه
3: كيما
6: في بلدان اخرى انه الاقراص هذه اللي تم ترويجها واللي تتباع تحت هذا المسمى تنجم تحتوي على مواد مجهولة تزيد من مخاطر التسمم أكثر وأكثر. الخبر الثاني صحيح في علاقة بالاتحاد الأوروبي ولكن كما قلت نادية المهن نحكيه هوني ماهوش المهن اليدوية بل نحكيه على في مجال تكوين الشباب في مهن التحول الطاقي. سفير الاتحاد الأوروبي يقول أن البرنامج يمكن 250 شاب كما قلت لكم أنا تونسي من الاستفادة من دورات تكوين متخصصة في الطاقات المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص باش تلبي حاجيات سوق الشغل وتعزز فرص التشغيل في تونس. الخبر الرابع استيغ عندك الحق الخبر صحيح ولكن الفواتير اللي ما خلصتش اكبر منش نحكيه على 3.2 ومن نحكيه على 6 مليار دينار تقريبا فاتورات مش خالصة وهذا مبلغ كبير وكبير برشا كما قلنا عمومي وخاص وهذا يزيد يصعب الأمور بالنسبة للشركة. والخبر الصحيح هو الملاعبية من الرابطة الثانية برافو سليح ونادية اللي
3: برافو حتى باري مسير
6: كما قلت انت سليح نعرفوا صعوبة المادية اللي يتعدوا بها خاصة النوادي في الروابط الثانية وحتى الأولى كما قلت انت دونك فما شكون يتلزم يخدم خدمة أخرى والبارح في ريكاب سبور مع حيدر ومعه محمد اسلامة وسامة سلامي كانوا حكيوا على المسألة هذية وعلى الوضعية الصعبة للملاعبية التونسية.
1: جيست باش نعطيك معلومة وسليح باش يحكينا على الموضوع هذا بعد شوي.
6: كيفاش هذا؟
3: فيما فاتك شيء انت قاعد طلعته.
1: يلا بلي علق لي نادية.
6: اسمع بشوني نجيب اخبار من نيبال.
1: علق لي نادية. اقليم ستيك بالحمامات يدعو النزول لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة بها. ايوه جايينكم يا نزل.
3: عبد الروح باش نسيت
1: في بالك برشا تونسي فردوا
3: ما خاطر فما زوريست يحب يعيش تجربة البلاد فهمت باش عايش وياه انت حب كيمشي البلاد تعرف على ثقافتها وياه هاك باش تعيشها
1: بلاي باش
3: جماعه دروس الانكلوزف هذوك خلي تهدوا شوي
1: ويزيو من ماكله الدلاع جماعه
3: وشرب الماء يشربوا برشا ماء
1: فوالا عسلام مزيك بلاي فان بلاصه اسمها سعيده تتبع واد الليل اكثر بلاصه يتقص عليه الضوء من 8 نتاع الصباح لل 4 نتاع العشيه ومن بعد من 6 ل 10 نتاع ومن بعد عاد من 6 نتاع العشيه ل 3 نتاع الصباح اي فوالا نذكر في البرارجه زاد حمدي سيد عمر رواد كرهنا رواحنا حتى كي يرجع الضوء ما يمشيش معناتها ما يمشيش بالكدا دونك
6: ضعيف معناها يقصد ضعيف
1: يمشي ضعيف بطريقه كبيره وكبيره برشا. يلا نمشي وتوال كونسو مع نتيا
0: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ
2: وقت اللي يقص الضوء برشا من تفاصيل حياتنا تنجم تتبدل برشا أجهزة تنجم تتعطل، لكن في العالم الرقمي فما اللي يرى في الانقطاع هذية فرصة ذهبية. في الآونة الأخيرة كنا لاحظنا كيفاش قاعدين وسائل التواصل الاجتماعي قاعدين يتحولوا خلال دقائق من انقطاع الضوء إلى منصات فيها برشا إعلانات، ونحكيوا على إعلانات اللي تكون موجهة بدقة كبيرة برشا. المواطن يبدأ تلقاه يلوج على حاجة اللي تخفف عليه السخانة، ليز الجوريتم تاع الشركات الكبيرة تخدم بأقصى سرعة باش تحول القلق هذايا إلى أرباح. اليوم باش نحكيو على ظاهرة متاع بين ظفرين، التسويق الاستغلالي أو التسويق اللحظي للأزمات، وكيفاش فما مبيعات ومنتجات معينة تزدهر بمجرد أنه الضوء يقص وقت اللي
1: أي حاجة تصير يستغلوها.
2: اكزاكتومون هذا سي ان كونسيبت زيد راهو عنده اسم في التسويق الرقمي، هاتو تحكي لنا عليه ضيفتنا مشكورة برشا مريم بن عيسى الخبيرة في التسويق الرقمي. وهوني نحكيو على النيوز جاكينج. مريم
4: بالضبط، يعطيك صحة يا نيديا. بالضبط لو كونسيبت هو شنو؟ هو نيوز جاكينج، اللي هو الماركت هذية تستغل هك الحدث هذيك باش نجم تصنع أوفر وإلا تصنع كونتونو موجه للمستهلك اللي باش توصله المساج اللي هي راهي معاه، اللي راهي هي فك الوضع هذيك حسب باللي يحس بيه، كيكو سوا تقدم له أوفر سيرفيس وإلا منتج ينجم يخفف عليه هك الألم اللي يحس بيه هذيك، وفرد وقت هي ديجا تزيد في مبيعاتها وفي التسويق نتاعها.
2: خلي نسمعوا مريم.
1: الكورونا الكورونا من الحاجات اللي من المصاعب اللي ساهمت في انه ولا كل شيء يشري ولا حتى الكتب تذكر كل شيء ولا
4: نشري. اكثر حاجه تبيع في الكورونا معناها بزنس كامل ولا
1: ونشري، اما ديما لازم نثبت قبل ما ندفع.
3: حتى في الاعلام معناها البرامج الصحيه ولا عندها ديسبونسور اللي قبل كان عندنا كان العياده التلفزيه بعد كل قناه عندها برنامج معناها صحه وفي ديسبونسور
6: كانوا ما يهتموش
1: تو شنو اللي تبيع الحاجات اللي الحاجات اللي يخدموا بالضوء ما بلاش ضوء.
2: اكزاكتومون هنا في مثلا ليكزامبل
1: اللي يخدموا بالضوء اما بلاش ضوء
2: كيما مثلا ليكزامبل نتاع فنتيلاتور سون فيل اللي قاعدين نشوفوا فيهم موجودين برشا، وهذا نوع من الاعلانات اللي عزيزي المواطن يعرضك على لي ريزو سوسيو.
7: تعرف من قصان الضوء والسخانة هي مفرت لك لدوز اختيكل هذوما اللي باش يمنعوك في الصيف هذية. وأول حاجة الفنتيلاتور سون فيل تخدم لك جوسكا 4 هور، وما ننساوش البروجيكتور ليد هذية اللي يجينا سون فيل ويوفر لك اكلاغاج ايكونوميك.
2: فوالا دونك
1: القاء هنيق شويه
6: ما شكت بها
2: هي ماما انتوكا هذا موجود معناها هذه عينه عينه من
1: بالله مريم جاوبهم قولوا تبيع هكا خاطر البيعان هكا يلقى النتيجه
4: يلقى طبعا. هو هي ديجا مشيت على دي ميساج اكثر من الالقاء نتاعها والا ويمكن زيدا راهو تنجم تكون تكنيك اني هي حكيت كيني صاحبتك بحذيك معناها والا كيني عبد قريب منك معناها
1: خدمه على البروكسيميتي القرب
4: بالضبط.
2: وفما نقطه اخرى مريم قلت لي ميساج ريت هي لاتاك نتاعها بديت كانك تعبت من قصان الضوء، وهذا يظهرني
4: اللي هي البين بوينت نتاع المستهلك اللي هي الاحساس بالبين بوينت اللي هو احساس ولا نقطه الالم نتاع المستهلك.
1: انت تتقال هكا
4: بالضبط البين بوينت
6: نقطه الضعف نوعا ما في الوقت هذاك
4: البين هو الالم اكثر خاطر انا باش نحس بيك اللي انت راك في وقت اللي قلقت منك الحاجه ديك مثلا في وقت السخانه اكيد باش نقول لك اللي انت راك تعاني من السخانه ما عندكش ضوء
6: مش مرتاح
4: هذا كل باش انت تحس روحك في البوزيشن بالحق هاي حست بيا وعطاتني سوليوشن عطاتني طريقه نجم نحسن بها الوضعيه نتاعي.
1: واضح دونك
4: اللي نستعملوها في ستركتوراسيون نتاع لي ميساج كوميرسيال وماركتينغ نستعملوها.
2: فما نقطه اخرى مريم زاده من ناحيه التقنيه يمكن كيفاش هالعلامات التجاريه ولا الماركات هذوما ينجموا يبرمجوا الحملات نتاعهم باش تظهر بطريقه كبيره وبكثافه كبيره للمستخدمين نتاع لي ريزو سوسيو، وخاصه كما قلنا في الاوقات نتاع قصن الضوء. كيفاش تصير العملية هذية خاطر تحس كأنها حاضرة عندها برشا معناتها
4: هما البراندات الكبار وحتى تويكا ولاو صغار.
1: اسمع اكزامبل تاع واحد كبير كيما كي تصب المطر واللي يبيعوا سحابات يخرجوا فجأة
2: صحيح
4: تقول هما يبيعوا سحابات على لي ريزو سوسيو معناها هو اي هو لي مارك البراندز الكبار وصغار تويكا يحضروا الميساجات نتاعهم نورمالمون على العام الكل استنادا للعام اللي قبله شنو صار. احنا نعرفوا اللي الدنيا باش تسخن قصان الضوء ما كناش نتصوروه هكا اما نعرفوا اللي هو موجود كيف زيادة الحاجات اللي مستنسة ديما تصير اللي هي الفيضانات الوقت اللي تتقطع مثلا في العيد المولد يتقطع زقوقو. هذم كلهم دي زيفينمون انا ديجا نبدا قريت لهم حسابهم في لي ميساج من اول العام يعني في استراتيجي دو كومونيكاسيون تاعي لي ميساج نبدا محضرتهم حتى لي تامبليتس نبدا محضرتهم اما يصير عليهم تعديل وقت اللي تصير معناها مثلا قصان الضوء ما كناش نتصور له بالطريقه هذه اما كم محضرين دي زوفر لقصان الضوء دونك لي مارك يبدا عندهم بلان استراتيجيك من اول العام محضرين لي زيفينمون الكل شنو ما لي زوفر لي ميساج اللي باش تتواجه بهم.
1: صراحه نفع بعث لنا ميساج على 23
2: 513000
1: اي قال لك مولا ما عمل الشمع مصيف في المالديف لا اما انا لوجت راه حبيت نعمل ريبورتاج اما الشمع ما مشيش خاطر ولاو التليفونات كذا ما يعوضش
2: هي بعثها مواطن حتى فيها الشمع اللي ماش موجود دايوغ حتى في العطاره الشمع الابيض القديم هذاك ومروح اسعف دونك هذيا قال لك عرفتك الجمله الشهيره يقول لك كوز ديبار افونت
3: شاريخ نخرج نستاد مش تعاش
1: هزر من الإمارات قال بيع الورد ما يعرضني كنكي نخرج أنا وخطيف
3: إن شاء الله تعرسوا
1: نعرف صديقي
3: إن شاء الله تعرسوا
1: نعرف صديقي ما يخرج ويمدلك وردة ولا أنا أحكي لي حكاية خذي من عنده وردة قالوا مرسي خايد واحد خاطر شيف ومد له وردة قالوا يجي 1500 ولا تفضل تكمل
2: من بيزد الحاجات نوفل اللي عرفت انتعاشة كبيرة مع القسان بتاع الضوء والفريكونسي قاعد يقص بها تيش نوته وخكم جملتي يديك
3: نحيول نحيول الواتساب
2: عامل
3: ميدي واتساب انت والله
1: نحيول الواتساب عالمي بالليس لي مقولي بي ولا خايبة ما لقيناش الخبز في الكوش هذا مقصوص كن يشتري طنجرة لوبيا بالحمام
3: كولها بالمغرفة اعتبرها فرنساوي
1: والله كل شيء يتباع تفضل
2: دوك قلنا من بين المنتجات اللي قاعده كيف ما قلنا تظهر برشا وقاعده تخرج برشا للمستمعين اللي هما والمستعملين تاع لي ريزو سوسيو اللي هما لي زوندولور ولي باتري خلينا نسمع بعض
8: فديت من قصان الضوء مش هكا عندك بيبي ولا عبد مريض في الدار واستك عملت هاتيك بلي كوبور ديليكتريسيتي ما تخافوش خاطر فما حل تتوفر لكم ان سيستيم دو سكور واللي هو عباره على اندولور وباتري وكو سو سوا مركب ولا ماكش مركب طاقه شمسيه راك تنجم تعملو وخلي قص الضوء كيما يحبوا
2: فوالا
4: بديت هو ديجا
1: البين بونت الاولى وخلي قص الضوء كيما يحبوا واش تتسمى لا بالحق معناتها تحدى في الاخر
4: لا معناها راك انت محمي انت عندك سوليوشن حميتك معناها لهنا خديت بوزيسيون فوالا دو سوفور اما لهنا لاحظتوا ابار كان انت فديت من قصان الضوء البين بوينت الثانيه واللي هي ايموشنيل
2: اللي عندك صغير
4: بيبي والراجل الكبير اللي هي البين بوينت الثانيه هذه اللي انت مش تخاف عليهم اوتوماتيكمون
2: واضح مهم جدا مريم بي خلينا نكملوا ب جوستمون نحكيوا على التغيير في اللغه نتاع الاعلانات اللي نسمع فيهم كيما توا اللي مثلا كيما قلنا تنجم تكون تروج للي باور بانك ولا للمراوح سون فيل ولا غيره كيفاش اليوم الشركات تقوم بصياغه الرسائل نتاعها باش تضمن اقناع مستهلك اللي يبدا يعاني من انقطاع متكرر نتاع الضوء
4: اللي هي كيما حكينا ناديا لا ستركتور اول حاجه باش ناخذوا الهوك هذاك اللي هو بين 0 و 3 5 سكوند باش نحط المستهلك هوك اللي هو
2: الماتيريو بي يعني نجذبوا بيه
4: اونتير اللمسه
3: حتى المالكه
4: صحيح
1: شي اخي نسال باش نفهم تفضل هوك
4: فوالا دونك الهوك
1: تعرف هوك انت فوالا
2: انا وصلح نعرفوا المستمعين يعرفوا
3: راهو التعليمي في الخارج بتعرف حاجات
6: احنا
1: احنا مالك هذه عطاني الفكره اكس يغريك زد فما جينيراسيون زد واللي غريك واللي اكس فوالا دونك نختلفوا
3: فوالا الالفا
1: فوالا فما هوك اشهري ونرجع
2: اوكي

0: جولدن ميوزك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزايك اف ام.
1: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. لحد 26 جويلية الموعد بش يكون مع عرض صدى الأطلس لعطي المعاوي.

0: مشهد الأطلس عرض يواصل به عطاي المعاوي ثلاثية موسيقية بداها قبل بسنوات وبمشاركة أصوات مزينة مع كل من دالي شبيل حاتم اللجمي وروضة عبد الله. لكن المرة هذه بشيخ الجمهور في رحلة بين الإحساس الذكريات وصوت الكمانجة اللي يلتقي بإيقاعات عصرية. السهرية باش تكون مختلفة على كل العروض، فيها برشا عمق وإبداع وموجه لكل واحد يحب يعيش الموسيقى بطريقة استثنائية. لحد 26 جويليا في مسرح الحمامات، عشاق الموسيقى اللي تحكي أكثر من اللي تغني ما تفلتوش الموعد مع عرض سدى الأطلس لعطاي المعاوي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك فام.
1: ميدي ماغ. مرحبا مرحبا مرحبا، قاعدين تبعثونا في برشا ميساجات، يعطيكم الصحة. مريم بن عيسى معانا خبيرة، ونحكيو في كونسوماغ على الاستهلاك اللي تفرض عليك حتى في وقت الأزمات، بالعكس أن وقت الأزمات ينجم يزيد من برشا مبيعات.
2: Exactly. ويحقق أرباح للشركات هذوما. نوفل نكملوا باش نعاودوا نرجعوا
1: للسؤال. شركات يعني شركات صغيرة.
2: أي. أي ما فما حتى في العالم فما شركات أي. كبيرة اللي تستغل نفس الأزمات هذه. دونك السؤال اللي طرحناه اليوم مريم، قلنا أنه فما تغيير على مستوى اللغة متاع الإعلانات والمساج اليوم اللي نلقاهم مثلا يروجوا للباور بانك ولا المراوح اللي صنفيل وغيره. دونك كيفاش الشركات قلنا تخلي باش تضمن إقناع المستهلك اللي يعاني من هالانقطاع المتكرر، كيفاش يصيغ الرسائل متاعه؟
3: فما الستركتور متاع الإشهار متاعي أنا باش نقسمه، نقوله هو إذا كان أنتو 30 و 50 سكوند باش نقسم بين 0 و 5 سكوند لولينين، نحط فيهم سؤال. أوكي. مثلا نسأل إذا كان أنت عندك ضوء إلى لا، إذا كان أنت متقلق من السخانة، لهنا باش نحكي على نقاط الألم اللي أنت تحس فيها.
2: أوكي.
3: بعد ما ذكرتك بالمشكلة اللي أنت فيها أنا باش نحاول نطرح عليك حل. هذا ينجم يحلك المشكل اللي أنت فيها، ينجم يخليك يرجعك لك الرفاهية اللي أنت كنت فيها. وفي آخر المساج متاعنا باش نعملو ان كول تو أكشن اللي هي لابيل لاكشن، عادي كوماند اشري. وإلا زادا نذكروا اللي هو عنده غارونتي، نذكروا اللي هو ينجم يحل كولي قبل ما توصلوا الكوماند. هذا من الكل ينجموا يخليه مرتاح الكونسوماتور وقت اللي بشي خمم يشري من عندي. فما زادا دي مارك اللي هما يمشيوا شوية على
2: الاموشنال أكثر،
3: الاموشنال. أما فما شكون اللي يضحك يحاول معناها بشي خفف شوية هالظروف اللي احنا فيها.
2: أوكي.
3: مثلا ينجموا، احنا نوفل حكينا على اللوبيا، ينجم مثلا ريستوك يبدا عنده ذو بيان سور، ينجم المساج يقول اذا كانك انت تحب تهرب من الكوجينه وما طيبش عشاء اليوم تسبب قصان الضوء وكمان دي العشاء من عندنا. دونك هذه يولي مساج يضحك.
2: أوكي.
3: يدور وفرد وقت نجم نبيع السيرفيس نتاعي. دونك فما دي مارك اللي يخرجوا من دي مساج هكايا. معناها
1: من قبل تحكي ونحب نفهم، هل تحكي عليهم بطريقه ايجابيه ولا سلبيه مريم بن عيسى؟
3: معناها لي مارك
1: هذوما اللي يعملوا هكا
3: هما قاعدين يبيعوا في سيرفيس، معناها يخدموا في خدمتهم، ماهيش ماهمش قاعدين يحصلوا فينا. اما زادا
1: لا برشا يلوموا الكاليتي والدنيا وحكايات
3: هذيك حاجه اخرى، خاطر تنجم انت تكون عندك كاليتي باهيه وتمشي كمان بنفس المساجات، واحد اخر عنده كاليتي خايبه يمشي بنفس المساجات. هنا المارك انت كيفاش تحكم؟ ديجا لهنا يزلنا ردوا بالنا، معناها حتى في لي بوبليسيتي اللي قاعدين يجيو قدامنا فما ديزانديس كاين حسوه اللي هو ماهوش صحيح، خاطر تويك بالذكاء الاصطناعي وباللي ميساج التصاور اللي نشوفوا فيهم نجم ندخل نشوف نثبت في المساجات، نثبت في السيت ويب، في لي كومونتير. كي ندخل للسيت ويب ساعات تلقى في الفيسبوك تلقى اشهار، وكي تدخل للسيت ويب تلقى تصويره اخرى. دونك هذوما بيست براكتس تتعلمهم، معناها بعد ما تحصل في البرودوي والبرودوي
2: صحيح يلزم نحصل به. دونك المهم اليوم باش نذكروا به زيدا مريم انه ننتبهوا ديما، معناها فما مؤشرات اللي لازم ينتبه لها المستخدم باش يميز بين منتجات تكون موثوقة وإلا اللي تستغل الترند ريالمون كيف ما الفتره هذه باش تبيع ساعات سلع تكون رديئه باسعار مبالغ فيها. بربي نوف النجم مازال الوقت نعدي اليمون على سوم باش تسمعوه نتاع
1: بيع عادي ميسيل
2: بي في صافي نعدي السيستيم هذا نتاع ستوكاج دينيرجي اللي هو من بين زاد المنتجات اللي توا قاعده تعمل في لي بوب. خلينا نسمعوا السوم نتاعها في الفتره هذه.
4: هذه سيستيم موبيل نتاع ستوكاج دينيرجي وقت قصان الضوء. هاي شوف واش تقدم لك المروحه الشارجور الفيراج هاو الفيراج هاو ربطينا بالبريد الانترنت الواي فاي هاو الفيراج هذا الكليماتيزور هاو كي برد امور ومليقلة كله يخدم السيستم هذاك ب 11,500,000 ستوكاج 10 كيلواتور.
2: فوالا
1: انا ما نعرفش السوم قداش مبنت لي برشا معناتها ما ناس
5: اين ما حداش
1: اي حداش حاجه كبيره. مريم باش تقعد حدانا ما يسالش باش نكملوا نحكي. وانا باش نسالكم سؤال بلي تحيلي قال ولينا في حفل حلقه مفرغه ندورو فيضانات قصاني رزو في الباك في راس العام غالين مرتبات في رمضان الاحتكار العليلش غالين اسوام الوت العسيد تزقوقو معناتها ديما قعدنا في نفس حلقه وهبطنا خبر هبطتهم موزايك عام 2019 ستيك تزود ليبيا بالكهرباء نظرا لوفرت الانتاج وفرت الانتاج به
2: صح
5: انا ليبيا ترجعنا تو تعمل زي اللي سلفناك المره باللي راه
1: وقتاش نعملوا على نمشيوا لما فاتك شيء وعندي لكم سؤال محرج شويه يلا ما فاتك شيء
6: ما فاتك شيء
1: سؤال محرج بالنسبه للناس انتم الاربعه جاوبني الناس اللي يمشيوا ريستورانات توا اكله خفيفه وغيره ولا اللي يقضي من عند زازار ولا يقضي من عند حوات ولا يقضي من عند دجاج. احنا نعرفوا انه الضوء يقص بطريقه تنجم توصل حتى العشرة سوايع. هل ذوما اللي الزازار اللي عنده ب 10 ملايين لحم وقعد 10 سوايع ما يخدمش الفريجيدير الريستوران اللي شرب 15 مليون دجاج وقعد ما يخدمش يلوحوا زعما دجاج ولا يحط له شويه خل
5: انت والضمير هوني خويا انت والضمير وما نصورش يشريو في دي كونتيتي كبار توا مع الازمه هذه راه ما نصورش يشريو في دي كونتيتي كبار
1: عدد لنا واحد شرا زوج طران
5: وما نصورش قاعدين يخزنوا في دي كونتيتي كبيره توا قاعدين يتاقلموا مع الوضع دونك نصور حتى لي كونتيتي صغار هذا اللي نصورون
1: نظره انت
7: والله لا استو سهل انا واحد من الناس منك الكلمه من عند ناس نعرفهم في الشارع ما ناكلش مع معناها عبد من مش وقت اكتشافات تو انك كان عند اللي نعرفهم. ثاني حاجه معناها اغلب اللي نعرفهم زاد معناها يتعامل كما قالنا هدي ما عادش يشري برشا في ستوك نتاعو ما عادش يخلي برشا. وفما ناس بالحق لو كي تمشي له ريستوران تقول نحب الحاجه الفلانيه يقول لك راه اما ما عنديش في المنيو اليوم راه خاطر السلعه ما عنديش ولا يسكر جمله واحده معناها تبقى هذوما الناس اللي ما نتصور ما هانا نتبعوا في الاخبار معناها ما سمعت حتى حال تسمم من التو صارت لاي مواطن ولا مواطن كان فما يقولون معناها كان صارت حاجه ما هو هذيك هي المساله هيك. انا واحد من الناس لستو سهله اللي خاف ياخذ كي من عند اللي يعرف وكهو
3: انا نتصور
1: انا صحن تونسي وكفتيجي ليمت هذه اي كي نخرج البراي
3: والى اللوبيا اللي يحب اللي حاطينا للبيع اي
1: شنو تتصور
3: انا نتصور الساعات نتاع القصان طويله معناها قد ما باش تخبيها حاجه اذا كان فزت قد ما باش جينيرالمون
1: يلوحوا
3: اكيد ما باش يعطيه العبيد تسمم به العبيد زاد ما تجيش معناها
2: دفع الله وما كان اذن بالحق هذيك هي ما عندها هذا الحقيقه واضح. وانا باش نحكي نجم نحكي تجربه في التعليق نتاعي فما تجربه ونحترم بالحق هي معناها شركه صغيره كمان جيت من عندها حاجه كيف كلموني في التليفون قالوا لي راهو هي كيما نقولوا من بلاصه معينه باش تمشي لبلاصه معينه الكوموند باش تقرب لي معناتها وين انا موجوده قال لي راهو الضو مقصوص عنا هنا باش نخليه لك في البلاصه اللي فيها الضو معناها خاطر عندها فروع كيما قلت باش نخليه في البلاصه اللي فيها الضو كي تجي مروحه قبل ربع ساعه كلمنا. دوك فما شركات اللي معناها اللي عندها الامكانيه باش تتاقلم تقول لك هاني باش نخلي لك في البرد خاطر احنا الضو علينا مقصوص كان باش نجيب لك القضيه نتاعك راهي باش تفسد تتهلك فوالا.
1: ان توكا ردوا بالكم كي تمشيوا للريستوران ولا حاجه في الحم وكذا نحاولوا ردوا بينه ما تمشيش كيما قال سلاح البلاصه ما تعرفوهاش. يلا سلاح
5: باش نحكيوا على
1: اعطيوني اربع دقائق نلعبوا شويه كويز بعد تفضل
5: باش نحكيوا على
1: مش ديما مناشط الحصه ديما ماكليني في فقرتي تفضل تفضل سي سلاح
5: تقرا في الواتساب شنو نعمل نحكيوا على الرابطه المحترفه الثانيه وبعد شويه الاخبار اللي كان حكيناه باش نحكيوا باكثر تفاصيل زاد باش نحكيوا على
8: مش لازم بطل
1: لا ما بشي سمعنا تفضل
5: سمعكم زيدا مش نغني
8: ما يتحسب لكش نقطة اليوم رهوة
5: دي مش كمسيت هو ذو مقصوص خسرت النقاط احكيوا زيدا على عوالي
8: لقيتك في شي حل قال لي نتصوروا صحيح نظرا للوضعية المدينة نتصوروا صحيح
1: مدام سليم دخلوا بعضها معطيني هوك ونرجع
6: بس الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
9: جمهور مهرجان دوكا الدولي أحباء الطرب موعدكم مع الفنانة مروة ناجي في ليلة روائع بليغ حمدي.

0: نهار الجمعة 24 جويلية في المسرح الأثري بدقة، بداية من 10 ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تسكيرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي برعاية فونداسيون أغريكولتور باي أوي بي أريدو تأمينات المغربية راديسون بلو وموزايك فام.
1: ميدي ماغ.
2: يلا مازلنا معكم في ميدي ماغ. توا ما فاتك شيء، فما صباح من كندا قالت أمان ما عادش نقصوا على صلاح، خليه يتكلم. صباح أبعث لي
3: شنو
2: لحظة شنو نقاط القوة اللي تراهم في صلاح؟ أبعث لي وأنت تسمع فيه، أبعث لي يلزم توا قبل ما توفى الحصة.
3: أبرش يقتل
2: تفضل صلاح.
3: باهي نمشي ونحكيو توا على كما قلنا قبيلة، باش نحكيو على الرابطة المحترفة الثانية، باش نحكيو زادة على أعوان أمن اللي وزعوا في المياه، باش نسمعوا هذا وين وكيفاش، ونحكيو زادة على صاحب مشروع هذا في قصان الضوء الكل. ولكن باش نسمعوا توا إليمون معناها فرحة، هي والفرح حاجة باهية برشا، ماهيش فرحة عرس، ماهيش فرحة باك، ماهيش فرحة ديربي، ماهيش فرحة شامبيونا، هذه هي فرحة رجوع الضوء في حومة من حوم تونس. هما حلية التونسي ديما فرحانة، ما متخيلش نهار باش نعدي ريمون تاع ناس تزغر خاطر الضوء رجع في عام 2026.
2: والله
3: خاطر اسكو كان قصة ذو لي حوادث سبحان الله تصير ساعات، هذيك حاجة عادية تصير في العالم، ولكن ولينا هكا بتزغريت نستقبل في عودة.
2: والخبير قبل سكتنا قالنا ما نحبوش العادل في القصان، نحبو العادل في أخذ ذو مهمة برشا. هاتك صح
3: العادل في التزغريت ولا نمشي ولا صاحب مشروع، صاحب مشروع لتربية السلم يحكي على برشا خسائر على
2: الصباح قتلي يقتلني بالضحك حتى كيك بزروح حتى كي تبدا سيريو تقتلها بضحك.
3: الحمد لله الحمد لله حمد عبيد
2: هذه يفرح بها مثلا كريم الغربي مش لي تفضل
3: شكرا صباح. نحكيو على المشروع هذايا اللي صارت له برشا مشاكل. صاحب المشروع هو مربي اسماك من ولايه سوسه، هاو حكي شنو صار بالضبط الناس المشروع من بعد ونقول لكم شنو ينجم يضر بالبلكدي بلكدي وقداش ينجم يخسر فلوس جره انقطاع الكهرباء.
4: انا صاحب مشروع تربيه اسماك السلمون في تونس، هذا اول مشروع في تونس. شوفوا يعني من قصان جره قصان الضوء، قصان الضوء وين وصلنا؟ كل ماتلي فوت كل ماتلي هذا نورمال. راهي الدوله التونسيه تعاوني، راهي اول مشروع في تونس، هذا مشروع تربيه السلمون. ضرب لي قصنا الضوء، كل ضرب لي يعني برسك، ضرب لي الفلتر، تضرب لي الليموتا، تضربوا لي تضرب لي حتى لي ريفواديسور، ميم حتى تضرب لي زاده الاي في سيستم دي فيلتراسيون الترا فيولي، دونك الكل تضرب لي. هذا كل كي على خاطر قصنا الضوء.
3: دونك كيما سمعت علاش في مشروع كيف كارثة انقطاع الكهرباء، خاطر الأحواض هذه فم معدات أساسية راهي تخدم 24 أور، مضخات نتاع الماء باستمرار، أجهزة تهوية تضخ الأكسجين، ثم دي فيلتر زاد نتاع الماء، فما زاد برشا أجهزة باش تحافظ على درجة الحرارة المناسبة، تقف الأجهزة هذه ينخفض الأكسجين الذايب في الماء، ترتفع نسبة الأمونيا وثاني أكسيد الكربون، تتعرض الأسماك للإجهاد ثم الاختناق. السلمون بتبيع من أكثر الأسماك تطلبا من حيث البيئة، ديما لازم ما نضيف نسبة أكسجين مرتفعة، حرارة مستقرة، جودة مياه مراقبة معناها مراقبة باستمرار، أي توقف مفاجئ راه تصير فيها مشكل. ولهنا راه الخسائر ما تشملش كان الحوت، خاطر العباد في بالها راه جوست الأسماك اللي مربيها، لا راه ثم الزريعة اللي كان يعطي فيها هذيك الكل مشات هكاك، معناها اللي كان يصرف فيها هو بالنسبة لأشهر، خاطر التربية نتاعو معناها السمكة الجاهزة للتسويق بين 18 و 24 شهر كاملين باش تقعد تستنى، دونك عادي تلقاها في الشهر توا 17 ولا اللي أقل مو صغار اللي ريناهم احنا. ميريل ما فما فلوس برشا مشيت خسارة،
2: واضح انه على قدو. تتفرجوا في الفيديو
3: اول مشروع في تونس حسب قاله،
2: تتفرجوا في الفيديو لايف اليوتيوب ولا لايف فيسبوك
5: مسيلو صغار
2: سمك اللي ميتوي وي معناتها جزء كل مره نعديو جزء من الناس اللي طارت الكل. والبيانات بين تو 3 ايام الناس كل تقلقوا، الناس كل يحكيوا على نفس الموضوع دون اي رد مستيك.
3: هذه هي الإشكالية الكبيرة، إن شاء الله بتبيع الناس أصحاب المشاريع من نوع هذا يعاونوهم. نحكيه فما اعتصام قدام المسرح البلدي.
2: واحد بعثنا قناة تونسي مولف بالفسادة كالنهار في فيديو متاع رقابة، الرجل عنده زيتون منقوع بالدود ويقول والله ما هو فاسد بالدود، ويقول والله ما هو فاسد، معناتها التونسي يتأقلم على وضع الكل. تفضل سلاح.
3: دونك نحكيه على اعتصام قدام المسرح البلدي بتبيع في الطقس هذه الحقيقة كانت حاجة صعيبة برشا، اللي هما أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل وشفنا انه اعوان امن قاعده تفرق في المال بيرد على المعتصمين.
6: الامن التونسي في خدمة المعتصمين. هذا دعم. شكرا للأمنيين. شكرا لللفتة هذه. لفتة مهمة جدا. شكرا للأمن التونسي.
3: دونك فيديو لقات انتشار كبير برشا كيفاش قاعدين يفرقوا في المياه اللي هو الاعتصام هذا الحقيقه معناها طقس كان خايب برشا واللي يمكن فما منهم مش البدونات الكل كيف كيف فما ناس نجم تتقلق برشا مسخة
2: ما احلاهم بوليسيه والله معناتها عجبني الفيديو سبونتاني البوليسيه فرقوا معناتها ما حبوش كون يصورهم يلا
3: نحكيو زاد لهنا على الرابطه المحترفه
2: صحيح ما نجمش نقول لك فما مساجات الكل عشرات مساجات الكل يشكروا فيك نكتو حاضره ديما حاضر برافو محليك
3: ميرسي
2: فما واحد ما نحبش نقراه ديما يخدم تبارك الله على خويا تبارك الله على خويا
3: مصيرك السلام انت
2: لطف عليك
3: باهي نحكيو على اسامه سلامي ومحمد سلامه في ريكاب سبور مع حيدر
2: مش خايبه ليفرر
3: حكيو هاي حكيو على
2: قدر عندك ساعتين في النهار ما ترقدش فيهم وما تعمل في شيء من العشره نوصلين ما تعمل شيء
3: لا يمكن سجل الذهن بذاع الوطنيه كلموني بيتر شراكه
2: تحيه الحسين الدوست تفضل
3: بين سلموا زاد على الديكرونيكور اللي معنا محمد سليمة وسامة السلامي يحكيوا على لاعب في الرابطة المحترفة الثانية يعرفوهم ليه قالوا اللي هو في الصيف يخدم فيوتيل يخدم سباح منقذ باش ينجم يعيش
7: صدقني الرابطة الثانية معاناة الرابطة الثانية اللي جوارت كل تخدم في الصيف والله والله
8: شنو تخدم كيف تخدم
7: يكملوا في افريل موهومة يرجعوا في سبتمبر قديش هذوما المونتونيت هذو ما عندهم حتى شيء حتى ما
8: ورد يخدم معناها
7: يخدم فما شكون يخدم ليفرور فما شكون يخدم
8: ريستوران
7: فما شكون يخدم جيرو فما شكون يخدم
9: فما متر ناجور
7: رابطة ثانية معاناة
9: متر ناجور لاعب ممتاز انا والله لاعب ممتاز عمناه ولا انا في نزل وجا يحكي معايا ولعب جانا 20 سنة
8: مش غرقت منك هو
9: لا ما بطلعه
7: عرفت جوار يحكي علي لعب من غير ما نسميه ولعب ممتاز جدا
9: جدا
7: في الرابطة

0: نورمال
1: خدمته كواجه
2: محترفه الرابطه الثانيه
1: محترفه نورمال هي الاولى شاكين فيها معناها دونك من غير ما نحكيو في
2: الكلام حيدر
3: صديقي
2: كلام حيدر
3: تاعنا نروح القصر ورجع تقول لي محترفه الرابطه
2: ليه خاطر
3: يعني باش تجي رابطه الاولى محترفه
2: عندنا جواري تحرقوا راه فهمت مجواري تحرق تحكين عليهم
3: ما رد بالك راهم يحكيو على رابطه ثانيه خاطر الرابطه الاولى يحشموا ما يخدموش اما ربط الاولى راهو ملي توفى اللي ترجع ما يخلص حد شيء راهو رد بالك تسمع اربع جوارات تخلص مليح الباقي كل في الفقر معناتها فما راهو جمعيات اغلى جوار مليون ونص
1: يخلص فما
3: ماهيش الفرحه اللي الناس يتوقعها يعطيك الصحه سلاح شكرا ليك شكرا ليك شكرا ليك يلا نمشيو تو للكويز مريم بن عيسى باش ننتقم منك في الكويز يلا باش نعطيكم كمل اسم الكتاب ولا اسم الكاتب ايش معناتها معناتها كتب شهيره جدا ولو كان ما طلعوهمش فضيحتكم
4: كتاب القراب شوف شوفك الدخله آه.
2: ما فيش اسامي حيوانات بالعربيه
3: لا لا
1: كتاب القراب شكون
4: ايوه
3: ترى نبداو بشويه بشويه نعطيكم اسم الكتاب باش نفهمك
1: ساعة بسرعة ولا كل مره تسال شكون
3: نبدا بالواحد بالواحد بالواحد بالواحد خاطر انت واضح انك انت باش تجاوب صحيح دونك خليك الاخر
1: الحمد لله
3: بكل محبه يلا ابن الجوزي كتاب مريم اخبار الحمقى و السعداء أخبار الحمقى والمسؤولين ولا أخبار الحمقى والمغفلين مريم
4: المغفلين
3: المغفلين
4: تحسها هكا نفس المعنى
3: ما تعرفوش الكتاب أما نفس
4: ما
3: المعنى
4: ما نعرفوش
3: يلا
4: نادي المغفلين
3: واثقة منه تعرفوا الكتاب
4: أي يعني يظل في حاجات هكا متاع حاجات ضحك حاجات هكا تندر معناها فيه أي صحيح ولا حاجات ضحك أي أي
3: وجاوب صحيح أجاوب صحيح.
4: صفق يلا. على روحك في البرنامج هذا كيما صفق عليك حد راه معروف
1: تسليم محبش
3: كيف في القرن 12 يلا ناهد الإدريسي عمل نزهة المشتاق في واحد اختراق الأفاق اثنين لجنة العشاق ثلاثة صفحة العراق
2: العشاق
3: سلاح
2: قريته أربع مرات
1: وقتيه
3: انا سكت تتكلم
1: قبل ما يقص الضوء
3: نزهة المشتاق في اختراق الافاق
1: مش هي روضة العشيق حاجه هكا ولا انا غلط
4: انا عرفت
1: المهم العشيق
3: جنة العشيق
1: قلت لجنه
2: عندي الحق
1: تفجعت
3: قلت لجنه انا جنة العشيق
1: لجنه قعدت نغزر
3: يلا
1: به
3: نادية
4: هاي
3: عاودي سلاح موسم الهجره الى الشمال هو كتاب لي نجيب محفوظ الطيب صالح أم طارق أبو سعيد
4: خلنا نجاوب بينا
3: لا
4: ما جاوبتش أنا ما خليتنيش نجاوب
3: ما جاوبتش صحيح قبيلي أنت
1: مكشوب
4: سؤال
1: من وين عرضني قبل
3: أي
1: باه ماهوش نجيب محفوظ نتصور الثاني نتصور الثاني
3: نجيب محفوظ طيب صالح أم طارق أبو سعيد
1: طيب صالح صور
3: نتيا
4: طيب صالح بكل
3: مثل طيب برافو وجاوب صحيح
1: الحمد لله
3: مريم وانت ضيفتنا
4: فرحت بينا وفرحت
3: إبراهيم عبد المجيد هذو مجدود تو عنده كتاب لا أحد ينام واحد في تونس والضوء مقصوص اثنين في الإسكندرية ثلاثة في الطابق السفلي وحبيبته في الطابق الأول
4: ما تنجمش تقنعني اللي هي مش الإجابة الأولى
3: اوه عندها مش قلت لي ماهيش ضامرة
4: يا رسول الله
1: يا رسول الله
4: هكا التعامل مع ضيوفي هكا
3: ناديه
4: ايوه الطابق السفلي والحبيبه في الطابق العلوي وهذيك
3: برافو لا في الاسكندريه
4: صحيح
1: الاسكندريه كتب كتبوا سنديك الثاني خاطر الطابق العلوي والسفلي كل تصير حل نكتب لي بعد
3: نهد باش نجيك الاسئله بعد انت هذيك علاش
4: انت خاطيك الموضوع
3: ابو حامد الغزالي نادية
4: ايوه
3: المنقذ من الشك ولا المنقذ من قسن الماء ولا المنقذ من الظلال
4: من قسن الماء من قسن الماء هذاك هو
3: مريم اعطيني صحيح
4: عاود لي سامحني
3: ابو حامد الغزالي المنقذ من الشك من قسن الماء ولا من الظلال
4: من الشك
3: وجاوب صحيح
4: قسان الماء
3: نهد قديش نسبة زيادة الوزن اللي تنجم تصير بسبب مشاهدة التلفزة وانت تاكل معناتها مقارنة بين انك تاكل في كوجينة انك تتفرج في التلفزة وتاكل قديش وزنك يزيد الرقم سيرعبكم نسبة الوزن اللي تزيد حسب رأيك
2: ما عندكش اقتراحات
3: لا ما عنديش
2: طلع
3: نسبة مئوية.

0: شنو
1: 30%؟
0: 30% حسب رأيك مريم.
2: أنا نتصورها 40 وتنجم تخلط حتى فوق 50.
0: فوق 50 عن تجربة تحكي
2: نحسك. عن تجربة.
0: تاكلوا أنت تاكلوا وتعمل حاجات.
2: ناكل نحط تليفون أسبوعي قدامي.
3: ديديكاس خويا صغير بلي عمر ساكوح يعمل خاطر فاز تاع اسبوعي صار 35 باش يجي فلوس
0: 40% جاوبت انا
2: وين ما جاوبتش
0: انت هالوقت
1: مريم
0: بن عيسى يعطيك صحه
2: يعيشك
0: انا سمعت ناديه شكرا لك ناهد صلاح أشواق
1: سفير شكون ربح؟
0: لا لا ما لعبنا من أجل الفرجة يلا بعد شوية الأخبار الأخبار سبور إكسبريس يجينا أمين قارة في أفتر وورك نتقابلوا غدوة في لامين
4: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي آور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات
5: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير
4: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومادامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي رياكتور موش بواسون انرجيزون تاكاو زوزانواي خليوك تديباسي ليميت متاعك الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون رياكتور توا في تونس ب 2008 رياكتور بوش يور ليميتس Beehive Club Open Air été 2026 vendredi 24 juillet le fameux spectacle musical Oshag Denia Oshag Denia goulhom mazlouba Oshag Denia au Beehive Club Open Air Gamal Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
6: جلاسيت ولا مازلت
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس
7: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم لمد 10 خطوات ياخذ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعه
8: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
9: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر تعيين جلسة يوم 17 من سبتمبر 26/2000 للنظر في قضية شملت الأبحاث فيها 10 متهمين من بينهم صناع محتوى ومؤثرون على منصتي تيك توك وانستغرام وتعود تفاصيل الملف إلى إحالة المتهمين على أنظار القضاء على خلفية تتبعات تتعلق بتهم نشر محتوى إباحي ومناف للأخلاق العامة والتجاهل بالفحش عبر منصات التواصل الاجتماعي وعقب استكمال التحقيقات والاستنطاقات القانونية تقرر إحالة جميع أطراف القضية في حالتي الاحتفاظ والسراح على هيئة الدائرة الجنائية من أجل تهم استخدام شبكات وأنظمة الاتصال والمعلومات لنشر وبث صور ومقاطع مخلة وإنتاج وتوفير محتوى يتضمن إيحاءات جنسية أو فيديوهات إباحية إضافة إلى تهم التجاهل بالفاحش والاعتداء على الأخلاق الحميدة قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 عناصر يشتبه في انتمائهم إلى خلية تكفيرية تنشط بجهة سيد حسين بالعاصمة وذلك على خلفية تورطهم في التواصل مع أطراف إرهابية بالخارج وتفيد المعطيات المتوفرة لمزيك بأن تفكيك هذه الخلية جاء إثر تحريات أمنية واستخباراتية دقيقة أفضت إلى الكشف عن النشاط المشبوه للمظنون فيهم واستنادا إلى التحقيقات فإن عناصر الخلية الخمسة كانوا يقيمون اتصالات ورسائل مشفرة مع قيادات وعناصر إرهابية تتواجد في بؤر التوتر خارج البلاد وحدات الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة عند استعمال المكيفات الكهربائية، وذلك للحد من مخاطر احتراقها خلال فصل الصيف. والحماية توصي بالتقيد بجملة من التوصيات على غرار تنظيف فلتر المكيف بانتظام، وعدم ترك الجهاز يعمل دون مراقبة، وتجنب توصيله مع أجهزة كهربائية أخرى على نفس الدائرة، إلى جانب مراقبة أي روائح أو أصوات غير طبيعية قد تشير إلى وجود عطب. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير يقود مئات اليهود إلى باحات المسجد الأقصى في القدس لإحياء يوم صيام يهودي بمناسبة ذكرى خراب الهيكل بحسب التقويم اليهودي، في انتهاك للوضع القائم منذ عقود في هذا الموقع. وكالة تسنيم تؤكد مقتل نقيب في الجيش الإيراني خلال ضربات الأمريكية التي استهدفت معبرا حدوديا مع العراق الليلة الماضية. ورئيس الوزراء العراقي علي زبيدي يصل رفقة وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية، وينتظر أن يبحث الجانبان التطورات الإقليمية وملفات التعاون الثنائي. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا mosaic.net، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبريس. دمتم على اطلاع.
8: الأولى في تونس. تابع الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك FM.

0: musik.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
4: سبور اكسبريس. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نبدأ بأخبار الميركاتو في تونس. النادي الإفريقي المهاجم المالي سليمان كوليبالي وصل اليوم إلى تونس لبحث إمكانية التحاقه بالنادي، والمهاجم باش يخضع الفترة نورمالمون من الاختبارات الفنية تحت أنظار المدرب ماهر الكنزاري. إذا الأمور مشات كيما يلزم فإنه كوليبالي نجم يمضي عقده مع النادي الإفريقي. ملاعبي عمره 26 عام، لعب في مالي، لعب في مصر، عم ناول كان هداف للبطولة التوغولية مع أسكو ديكارا. بالترجي الرياضي التونسي عادل بالطيب وريبيرو والثنائي هذا قاموا بالفحوصات الطبية اللازمة واجتازوها بالنجاح. بالنسبة للطيب اليوم ولا غدوة على أقصى تقدير تتصحح العقود، وبالنسبة لريبيرو البرازيلي وممثلي اتحاد طرابلس الليبي وصلوا اليوم لتونس، فما جلسة زادة منتظرة اليوم تجمعهم مع رئيس الترجي الرياضي التونسي حمد المدب ونايبه شكري الواعر لإتمام الصفقة هذه وتحديد الملاعبية اللي باش ينتفع منهم الاتحاد الليبي مقابل انتقال ريبيرو للترجي. في النجم الساحلي أشرف بن ضيف متوسط ميدان ترجي جرجيس أمضى اليوم زوز مواسم مع الفريق. عبدالله العامري زاد متوسط ميدان اتحاد بن قردان أمضى زوز مواسم من المنتظر يلتحقوا اليوم بتمارين النادي الزوز ملعبية ذوما تمارين النجم الرياضي الساحلي. لعبنا الدوري إسماعيل الغربي انتقل إلى نادي ليغانيس من الدرجة الثانية الإسبانية في شكل إعارة بموسم واحد من براغا البرتغالي. وحنا نحكيو على الملاعبية الدوليين، نحكيو على المنتخب الوطني التونسي والتركيبة المنتظرة للإطار الفني لمنتخبنا الوطني. معين الشعباني مدرب وناخب وطني كما نعرفوا، المستعدين مراد المالكي وسيف الله حسني، حاتم بوليلا معد بدني، المغربي صديق بالقايد مدرب الحراس، المصري وسام صفوت سيمو محلل أداء، مع إمكانية تدعيم التركيبة هذه بأسماء أخرى في مراكز مختلفة. مع المدربين قيس اليعقوبي سافر اليوم للعراق للإشراف على نادي ديالي، معه صبري الكواش مساعد، مع صفوان الحيدري مدرب حراس، زاد كيف كيف رفقي الوسلاتي معد بدني، وأمان الله سليماني محلل أداء. اتحاد بن قردان سفيان الحيدوسي هو المدرب الجديد للفريق، غدوة يبدأ الخدمة في ملعب 7 مارس، وهو ممكن نقولوا احنا هي التجربة السادسة للحيدوسي مع اتحاد بن قردان. النادي البنزرتي هداف جندوبة الرياضية الشهيدي المحمدي صحح زوز مواسم مع الفريق. الأولمبي البيجي انتدب زوز ملاعبية، نحكي على حمدي شعيرات حارس الستيدة لمدة زوز مواسم، بالإضافة إلى محمد ضيوف متوسط ميدان سنغالي عمره 20 عام أمضى 3 مواسم مع الأولمبي البيجي. نكملوا بالجي اس كا، الشبيبة تنطلق اليوم في تحضيرات الموسم الجديد في الرابطة المحترفة الثانية. البداية نتاع التحضيرات والتمارين اليوم 6:30 في ملعب العويني تحت إشراف المدرب حامد العبيدي. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروات بالفيبوان وزيكا فام بوانات. نخليكم مع مين وبقية الكيب في أفتر وورك.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
0: موزايك فام لا

0: Music Hits. After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزيك فم
1: ماضي ساعتين وعشرة دقائق. مساء النور, مساء الخير, عسلامة, مرحبا, تلقى سلامة, شن أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة, إن شاء الله تكونوا في فورمة نشأت وحيوية, تونس كاملة ناقصة نوم, فما حتى مشكل, هنا مع بعضنا اللي ربي يفرجها إن شاء الله بإذن الله. مساء النور وميمة,
2: مرحبا, شن أحوالك وميمة؟ الحمد لله, لبس ما زلنا تحت.
1: كيفاش عادي انت قص عليك في الليل الضوء ولا
2: ما نحبش ناخذ روحي بعين؟
1: اه ما دوما يقصش عليهم, هذا مجمع اللي عنده
2: اللي قص علينا قص علينا ايامات ما تو بقول ما مصدر
1: البارح البارح
2: ليه البارح ليه الحمد لله
1: البارح احنا قص من 8 نتاع الليل حتى اللي دولي ما 3 نتاع الليل
2: بدون سابق انذار هذا هي
1: لا ولا ما عادش يهمني
2: ما سيء
1: باركونت البارح تعرفت على برشا حاجات نتصور برشا معناتها من اصدقائنا المستمعين يستغلوا الفرصة باش تعرف راح عرفت مثلا اللي نكت الكحول أكثر من كتل بيوفز ليزلي عندي مثلا عرفت مثلا اللي ما الفرزيت ما يعملش حس في الليل
2: تبدأ تركز مع الحاجات
1: مع تاريت سمعت برشا مثلا سمعت برشا عيات في
2: الجيران كنت تخدم على التركيز متاعك سوا باهي
1: سمعت عيات الجيران مثلا أركح ناحي من يديك ناحي من يديك معتها الصغار حاسين وتبارك الله عليهم صغارنا لا يرقدوا ليل لا نهار
2: ما شاء الله
1: لا مصلي يعني بيو في الليل في الظلام في بينهم حفله
2: اي يعملوا جو
1: معتها ناحي من يدك اركح رد بالك الور لا الجيران معتها الشيخ
2: حفله على غفله
1: شيخ ورانا شيخنا خاصه الاباء
2: الاباء عادش خاصه الاباء
1: خاصه الامهات
2: صراحه
1: هذا معطى علمي معطى علمي
2: اللي هو
1: الام الحنان العطف
2: اللي تحب تجي كل
1: لا محلها وعندها وسع البال الأم سبحان ربي معناتها الأم عندها وسع البال وكل نحن رانا رجال يا أميمة راهو وسع البال معناتها راهو ليميتي
2: اي نعرف
1: في الأوفر راهو ليميتي مشكي
2: شوف انت وين تقسموا باش تقسموا في الخدمة في الثنية مع الصغار
1: باش تحصرني في الدار مثلا مع ثلاثة صغار ولا مع زوج صغار لمدة مثلا ثمانية ساعات من غير ضوء معناتها شنو نجموا نعملوا معناتها تريح
2: نرجع كيما قبل
1: انا ضد العنف قبل انا ضد العنف ضد الصغار مانيش معاه معناتها
2: هي ضرب ما عنده وين يوصل
1: لا لا عنف لا حد شيء معناتها فادلك انا سمعت الصغار يبكيو في بعض الصغار خوفوا فيهم قلت لا لا بلا لو بلا لو
2: بلا لو بلا لو
1: كلها بالبلا لو باهي اليوم فيها وعليها على شنو نحكيو
2: باش نحكيو على الزودياك على الشامبرير واللي بوي اللي ولي وتوا يمثلوا خطر كبير مش كان على الصغار كهو حتى على الكبار ونذكروا حتى اللي صارت البارح في جيبس انه زوز بلغين خرجوا بالزودياك متاعهم للأسف بعدوا على جهة أكثر من زوز أميال البحرية على الشاطئ والحمد لله تم إنقاذهم من قبل الحماية المدنية في جيبس دونك ردوا بالكم راهم ما تستسهلوش الحكاية وخاصة الصغار ردوا بالكم منهم
1: دونك تنجموا تشاركوا معنا على 23 513 0000 تنجموا تعطيونا رايكم خي وين التابلت يا
2: رجل
1: ما في بالي بعتوها عندي تابلت للبيع اللي حاب يشريها ينجم يعطينا مساج زاد على 23 513 0000 مستخدمه جمعتين يظهر لي من البدايه
2: البرمجه هذا يلزمها تشارج
1: اي باش نبيعها معناتها
2: قررت
1: اني باش نبيعها دونك اللي يعطيني فلوس باهي الاولاني راه باش نبيعها له دونك فازي ابعثوا لنا اعطونا اسمكم تم هنا ان شاء الله الساعه هذه ما ثلاثه ترجع خلي شري واحد اخرى معناتها الراديو ما تشارجيش هذا كلمه تتشارج وكلمه تشارجيها ولا لا عايش كمان تليفوني شارجي فيه في الكهرباء وليت شارجي فيه في الدار مش عارف كان لي باور بانك زاد كان متى مشروع قاعد يخدم بالكدا
2: اكيد نصوره من زيدو
1: راه ارتفع مشروع لي باور لي باور بانك والمراوح اللي باليد راه
2: اوكي
1: المراوح اللي باليد هذوكم اللي يستعملوهم النساء والرجال
2: نقدم نتاعنا
1: نرجعوا للحكايه تاع الاولاد لي باهي اقعدوا معنا يا جماعه شويه اخر نرجعوا لاكثر تفاصيل على حاله الطريق حاله الكياس بالنسبه لليوم تعرفوا لو كان درجات الحراره مازالت متواصله في الارتفاع والا فما انفراج ان شاء الله قريب شويه اخر معهد الوطني للرصد الجوي
3: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش أنا مع سوفتان ما تخممش سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك إيكيب كاليفيي كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري لا لا مازال سيرفيس أبري فونت كونفيرمي ومعاهم زادة دي روميز إكسيبسيونيل ميلا أوتو بيت دو فيت تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005 سوفتان لو سولاي باي فوتر الكتريسيتي
4: تدلل تدلل
5: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
4: تدلل تدلل
6: جيون ايام دللنا
7: لحد 26 جويلية 2026 النجم العالمي والمغربي ديستانكت في تونس مع الفنان التونسي كازو. السهرة في فضاء المعشب المفتوح بمدينة العلوم بتونس سنتر أوربان. التذاكر متوفرة في مدينة الثقافة كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل أو على موقع andiamoevents.com. لمزيد من المعلومات كلمونا على 48 148 401 بمساهمة موزايك فم.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
8: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
0: بوان
1: صديقنا مراد الجويني مساء النور. مرحبا مراد.
9: اهلا وسهلا امين. مرحبا بك. مرحبا بكل اللي يسمعوا في هذا الكورك على موزايك افهم.
1: ان شاء الله طريق السلامه لكل اصدقائنا السواق لقيت هدايا سيركولاسيون تصور الذروه نتاعها ديجا احنا فيه توا هكا ولا
9: ويبدات امين. انا توا موجود على مستوى المسترق نتاع شارع خير الدين باشا وشارع محمد الخامس كيف
1: زاد
9: لاحظ حرك ماهيش بعيدة ماهيش بعيد برشا دونك لاحظوا حركية فيها كثافة خصوصا على مستوى الأبتير نتاع شارع خالد بن باشا راح داخلين إلى شارع محمد الخامس شارع طيب المهيري وشارع شادي قلالة كيف كيف زاد لاحظوا فيهم حركية فيها بداية كثافة في الجولان وتتواصل إلى حدود باب سيدي عبد السلام ثم ساحة باب سعدون ومنها عبر شارع 9 أبريل وصولا إلى ساحة القصر. في المقابل وإحنا جايين من ساحة القصر باش نلقاو معناها شوية سيكولاسيون على مستوى شارع 9 أبريل الطريق الوطنية رقم 8 كيف كيف في عديد المحاور خصوصا على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية واحد وكذلك الشرقية اثنين وين لاحظوا الحركية على أشدة وتتواصل الحركة إلى حدود شارع المغرب العربي على مستوى مدخل سكرة مدخل برج الوزير ونلاحظوا انفراج في الحركة خصوصا على مستوى محول الرواد. نمشيو إلى روتيكس وين نلقاو الحركة فيها كثافة خصوصا على مستوى مدخل المنزه القامس نزيدو نقدموا شوية قدام على مستوى محول باب سعدون وأبد في هذه الحالة على مستوى ساحة باردو نفس الشيء على مستوى خزازار على مستوى دردان وين نلقاو الحركة فيها كثافة في الجولان. طريق الوطنية رقم واحد خصوصا على مستوى المنطقة المحكمة الابتدائية ببن عروس وين نلقاو الحركة فيها كثافة قبلها هي على مستوى ميكرين نفس الشيء على مستوى مدخل الزهرة وحرم الأنف على مستوى جدي الزي كذلك ونلقاو الانفراج في الحركة وبعد ما نفوتوا حمام الشط. طبعا دعوة نوجهها إلى مستعملي الطريق خصوصا معناها في مثل هذه المواقيت والأيامات يتعداو علينا جزء أمين خصوصا في الانقطاعات نتاع التيار الكهربائي باش نلقاو برشا سهرية والسهرية هذيك باش نلقاوها من بعد تعب على مستوى السياقة نتاعنا فدعوة نوجهها لهم حتى معناها تكون السياقة نتاعنا آمنة ماذا بينهم ياخذوا غرضهم من الراحة يبعدوا على كل ما من شأنه اللي يشد تركيزهم أثناء السياقة يخليوا السياقة الآمنة ويخليوا الأمان قدامهم ليهم هما وبقية مستعملي الطريق. طبعا ما ننساوش معناها السرعة تهيز نتاعها على مستوى طرقات السيارة ما يلزم نشوفوا 110 كيلومتر في الساعة وهذا تأثير على مستوى كذلك الطريقة الوطنية وبعض الطرقات الجهوية اللي ما يلزم نشوفوا 90 كيلومتر في الساعة وضع حزام الأمان إجباري خصوصا اللي يركب بحذائك ولا سايق وبطبيعة الحال للراكبين اللي من تالي. طبعا زاد ما ننساوش المترجلين ما ننساوش طرق الدرجات النارية ردوا بالنا في مثل هذه المواقيت لأن ثم الارتفاع في درجة الحرارة ويمكن ينجم يكون ذلك انعكاس على مستوى استعمالهم للطريق من حيث التعب ومن حيث عدم الانتباه. هذا من نجمو نعطيهم أمين خصوصا في مثل هذه المواقيت معناها نتاع الفروج نتاع الخدمة نتمنوا إن شاء الله سياحة أمن للجميع وإن شاء الله يوم سعيد نشكو إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة مراد شان هركا سعد الأيام في الأمان.
8: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.

0: ومتهو. مباشرة مع الوطني رصد الجوي صديقنا صبحي مساء نور عسى مرحبا.
1: مساء الخير خويا أمين، تحية ليك الفريق العام معك هذا المساء وكل مستمعينا بذات مزيك.
0: إن شاء الله طريقة سلامة لكل أصدقائنا السياح لقيت هذايا اللي يتسألوا اليوم درجة حرارة في تونس العاصمة مثلا 40، هل ما زلنا مواصلين في 40 درجة هذوما إن شاء الله بالنهاية لنهاية الأسبوع ولا؟
1: نعم، بالنسبة لهذا اليوم سجلنا 41 درجة بتونس العاصمة وكانت أقصاها 49.3 برجيم معتوق، 48 بالكتار من ولاية قفصة، كذلك 48 بجبس مطاطة. درجات الحرارة ما زالت مرتفعة خاصة بمناطق الجنوب الغربي وكذلك مناطق الوسط. عموما ما زالت درجات الحرارة مرتفعة اليوم وغدوة لكن أقل بقليل، معناتها مناطق الشمال خاصة جهة بنزرت، جهة نابل، قليبيا وكذلك تونس الكبرى تبقى مرتفعة داخل البلاد. يوم الغد أقل بقليل من اليوم، تقريبا اليوم سجلنا 41 درجة، غدوة إن شاء الله 38 درجة. اللي باش يميز أكثر العشية اليوم حالة الطقس هو تشكل خلايا رعدية قد تكون نشطة وخاصة بالمناطق المرتفعة الغربية، خاصة مناطق الوسط الغربي، كذلك سرعة الرياح اللي تتقوى تحت ظهور السحب الرعدية. بالنسبة لحالة الشواطئ معناتها تتقوى شوية اليوم العشية الردبانة، الرياح هناك أعلام برياح قوية سير المفعول بداية من هذه الليلة، وبالتالي البحر بش يكون مضطرب خاصة بالسواحل الشمالية غدوة وكذلك محليا شرق تونس. بالنسبة ليوم السبت والأحد هناك ارتفاع طفيف في درجة الحرارة أقل بقليل من الأيام الفارطة اللي وصلت فيها 47 درجة، يمكن سجلوا 42 درجة 43 يوم السبت والأحد بتونس الكبرى. لكن هذا الارتفاع ما هوش بش يتواصل الحمد لله، إن شاء الله بداية من هات الاثنين تتحول طيارات شمالية وبالتالي تنخفض بالكدية درجة الحرارة، معناتها مقارنة بالأيام الفارطة يمكن يوصل الانخفاض حتى بفرق 10 أو 11 درجة، ترجع إن شاء الله لمعدلاتها العادية بداية من نهار الاثنين والثلاثة، ثم تشمل وسط الأسبوع بقية مناطق الجنوب اللي باش تبقى فيها مرتفعة نوعا ما بداية الأسبوع، ثم تنخفض إن شاء الله وسط الأسبوع القادم بإذن الله.
0: يا سيدي يعطيك الصحة بارك الله فيك. دونك باش نلخص، ابتداء من نهار الاثنين نرجع لدرجات حرارة في وسط الثلاثينات في تونس العاصمة مثلا.
1: إن شاء الله نهار الاثنين درجات الحرارة المتوقعة القصوى هي 34 درجة بتونس العاصمة، توصل حتى 32-31 درجة ببنزرت. نرجع لأرقامنا العادية كذلك يوم الثلاثاء الأربعاء تقريبا نفس الشيء، ما فماش ارتفاع كبير 32-33 درجة، كذلك حتى مناطق البقية نتاع الوسط والجنوب يشملها الانخفاض تدريجيا إن شاء الله.
0: يعطيك صحة أخويا صبحي، نتقابل إن شاء الله بعد شوية في الأمان.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
3: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو، ملافيسة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ال 50% في أحسن ليزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: ناتيو برر ناتيو برر
5: برد صيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بتبيع خير.
6: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليسيون دو فينانسمون سور ميزور ان بلس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktru.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكونباني. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك. مع امين بانك الحلم تكبر وتعيش.
7: امين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
8: اسمعني، تحب تعمل تفرشيكه في احلى اكوا بارك في الجمهوريه؟ عليك على المهديه. اي غياخ اكوا بارك في المهديه فيه اعلى لي توبوغان في الجمهوريه، ومش هذاك هو، فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات. ما لفاش تستنى، اطلب فيسا 92 466 444. ما تنساش 92 466 444.
9: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى 26 جويلية دو كورني غلاس بانام ب 4900 في عود 7180 ملي.
10: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية، إلى كل محب للأغاني الرومانسية، من الله عليك يا سيدي لتترك جفية، The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق،
11: الله عليك يا سيدي،
10: وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. حفلة عالمية في جوهرة الساحل سوسة، تلقاو تسكن على أبليكاسيون إيجا، الأماكن محدودة، برعاية أكسس كونتنت أجنسي، أوتيل موفنبيك سوس، أوبيل، إيجا وموزايك فم.
2: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماليساتين لستة متر العشية على موزايك فم.

0: افتر وورك كل يوم اثنين الجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام
1: مع ترافل تو دو الى عالم بديديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن الكومباني ايريان في العالم فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور ترافل تو دو تقدم لكم نسمه بحري
2: نسمة بحري.
3: آه يا سيدي في النسمة بحري نتاعنا بعد شوية مع ترافل تو دو نمشيو الحمامات بالرسمي نزل 5 نجوم يدوخ نعملكم عليه طلة وتتشوفوا السوم نتاعو ممتاز وممتاز جدا. نبداو الساعة نسمتنا البحرية ببعض نصائح السباحة ممكنة في كافة الشواطئ التونسية مع ملازمة الحذر وخاصة ردوا بالنا يا جماعة من الشمس من 11 نتاع الصباح حتى 4 نتاع العشية ماذا بينا نجنبوا السباحة في الوقت هذا وكان وتات الله غالب حصلنا باش نعوموا في الوقت هذاك ماذا بينا ما نقعدوش برشا تحت الشمس نحاولوا نتغطاو في بلاصة فيها ظل. بالنسبة للشواطئ الشمال الغربي تبرق راس أنجلة سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي الحرارة تتراوح من 34 ل 36 درجة في خليج تونس رواد قمارة المرسى سيدي بوسعيد كارتاج درجات الحرارة توصل 37 درجة كيف كيف بالنسبة لخليج الحمامات برج سدرية سليمان الهوارية حمام الغزاز قليبيا قربة الحمامات درجات الحرارة من 34 ل 37 درجة هرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية درجات الحرارة من 32 ل 36 درجة نمشي نطلع على خليج قابس شفار قابس جربة الشمالي والجنوبي جرجيس السباحة ممكنة والحرارة توصل 39 درجة. البون بلون تاعنا بالنسبة لليوم جهزنا للحمامات وتحديدا لوتيل رويال حمامات 5 نجوم وكي نقول 5 نجوم نقول اوتيل بالرسمي لوكسيو فاميليال اوتنتيك وفيه بيسين ياسر ياسر مزيان. بالنسبة للصغيرات عندكم ديز اكتيفيتي ونتنجموا تعملوا جو كبير برشا راهو احنا نتفرهدوا صغيراتنا ماذا بينا زادا يتفرهدوا كيف كيف دونك نهزهم لوتلا ماذا بينا نلقاو لوتيل اللي يناسب للعائلات دونك هذاك علاش هذا بامتياز رويال الحمامات 5 نجوم. بالنسبة للبيوت لي شامبر سبيسيوز على الاخر الماكلة تعمل الكيف اضافة انه فما غيستورون على كارت كانك شاهي حاجة خويا سبيسيال تنجم تلقاها موجودة في الغيستورون على كارت والاهم من هذا الكل انه قريب من المارينا ومن المدينة نتاع الحمامات وكان حبيت تخرج تعمل دورة تنجم تخرج تعمل دورة أما بصراحة ما بيناتنا نقول لك أنا الجو الأمبيونس الموجودة غادي خليك مستحيل تخرج تعمل دورة البرة ولو أنه نشجعوا معناتها أصدقائنا شو يعملوا دورة دونك إن شاء الله بإذن الله تمشيوا تتفرجوا وتسألوا على السوم نعرف قاعدين تستنوا في السوم يا جماعة هذا الكل 200 دينار فقط للشخص الواحد أون لوجمون بتي ديج دونك 200 دينار فقط ونذكركم يتنجموا تربحوا بون داشا بقيمة مليون كان تمشيوا نهار الاثنين حتى النهار الخميس الوحدة من ليزاجونس متاع ترافل تو دو موجودين في 38 نقطة في كافة ولايات الجمهورية وعلى السيت ترافل تو دو وتقوموا بأي أشاء كيك تدخلوا في القرعة وإن شاء الله غدوة الجمعة يكون معنا سعيد أو سعيدة الحظ في المباشر.
2: نسمة بحري
1: تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري
0: افتر وورك كل يوم اثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام
1: سولتان أماريتو تنظم أرتزاك انترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيه لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونيس انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجاب سلطان حبك
0: خليني صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الأولى في تونس.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم الديفا الإفريقية العالمية صاحبة الخمس جوائز غرامي أوردز وجائزة بولار ميوزيك أيقونة الموسيقى الإفريقية المعاصرة أنجيليك كيدجو.

0: 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريدو ديليس
1: وموزيكا فام.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزيكا فام. الموسيقى
3: في الشواء نتاع القيلولة نتاعنا اليوم اختار لكم ثلاثة أغاني ممتازين برشا يذكركم في أجواء الصيف ومتأكد باش تسمعوهم أفون لاكيس. كان موجودين في الكراهب نتاعكم بوب سانكلار يا جماعة يا حسر على وورد هولدون غناء كسرت الدنيا في الصيفية اللي خرجت فيها وفماش صيف ما غنيتوهاش في البلايس الكل باللي بارودي الكل الغناء هي هذه

هذا نشيد وطني للصيف كان يا جماعة. تعدى أول الصيف كان يكسر الدنيا. باش نمشيو لجروب هذا جروب خرج غناية واحدة من بعد اختفى مشى على روحه. الجروب اسمه أوزون. أما كيقول لكم دراغو ستادينتي وكما تعني لكم شيء الاسم ما تعرفوش برشا، متأكد الغناية تعرفوها برشا. واش تحتوا عليها في الصيف هي هذه.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين للسته متاع العشيه على موزايك فام. الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
1: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقية الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
2: مونوبري ديما معك.
3: كي يجي الصيف يجي معاه الموعد اللي نستناوه الكل. الصيف من غير مهرجان بوغانين ما يكملش. في قلب الطبيعة بين الجبل والبحر ترجع الحياة للمسرح وترجع السهرات واللمة والفرحة. كل ليلة انطلاقا من 26 جويليا وحتى 13 أوت وابتداء من 10 متاع الليل انتوما على موعد مع سهريات مهرجان بوغانين. بوغانين كل ليلة حكاية. تباع التذاكر بموقع جيشي.ان وبداية من يوم 22 جويليا 2026 بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغانين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
4: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. عدد من النواب يتقدمون بمراسلة إلى وزير الصحة عرضوا فيها عددا من المقترحات فيما وصفوه بالظرف الاستثنائي الناجم عن ذروة استهلاك الكهرباء، وذلك إثر تلقيهم تشكيات من المواطنين ومستعملي أجهزة الأكسجين المكثف وعلى إثر ورود بعض البلاغات من عدة مستشفيات محلية وجهوية. والنواب يطالبون بتعميم منشور لكل إدارات المستشفيات وكل المؤسسات والوحدات الصحية بالعمادات الريفية بضرورة الاتصال الفوري بالمستفيدين بالعلاج بالأكسجين المنزلي والمصابين بالقصور التنفسي المزمن لتلقي الرعاية الصحية اللازمة والتكفل بهم وحمايتهم من أي مضاعفات قد تنجر عن انقطاع العلاج بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، إضافة إلى ضرورة قبول أدوية مرضى السرطان والأمراض المزمنة وإيداعها في الأماكن الخاصة بالحفظ ضمانا لسلامة الدواء وتجنبا لخسائر إضافية يتكبدها المريض. الخبير في المالية العمومية أحمد جدارة يكشف في تصريح لمزيك أن أبرز أسباب تعثر المشاريع العمومية في تونس تتمثل في ضعف الدراسات القبلية وقصور التنسيق بين مختلف المتدخلين خلال مرحلة التنفيذ، رغم انسجام هذه المشاريع مع السياسات الوطنية، وذلك خلال ندوة نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة لتقديم ورقة سياسية حول تقييم ممارسات الحوكمة وشفافية في مشاريع الاستثمار العمومي. والدراسة شملت 3 مشاريع كبرى هي مشروع أحداث 19 محطة تطهير وصيانة 190 مضخة للديوان الوطني للتطهير وطريق السيارة صفاقس جابس والشبكة الحديدية السريعة باعتبارها مشاريع تجاوز 5 سنوات من التنفيذ بما يسمح بتقييمها وفق معايير دولية.
6: كانت هناك بعض النقاص في الدراسات، خاصة نسميها دراسات ما قبل التنفيذ. احنا وقت اللي مش نعمله مشروع، خاصة مشاريع كبرى كما مشروع متعلق بلوتور صفاقس جابس 817 مليار ولا لا رفار، والدراسات هذه لابد انه يجي مجال، يجي حيز زمني انثبتوا المعطيات والفرضيات اللي بنيناها عليها الدراسات هذه صارت ولا. للاسف نلقاو فما اشكاليات في التنفيذ، بمعنى انه تقريبا 3 مشاريع وفق المعايير الدوليه ما عندناش اشكاليه في التماهي نتاع اختيار المشاريع مع السياسات الوطنيه، هناك تماهي كبير وكبير جدا، لكن الاشكال هو وقت اللي نمشيو للتنفيذ، الجانب الإجرائي وعدم وجود تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين هي أكثر السمات التي تصبغ الإشكاليات اللي ساهمت في تعطيل إنجاز المشاريع. راكي نقوله تعطيل إنجاز المشاريع يجب نحسبوه من جانب الكلفة، اليوم الوقت عنده كلفة، زاد في الدراسات الاقتصادية فما سكون أبيل لكود أوبورتونيتي، بمعنى أنه اليوم وقت اللي راهو الأموال اللي تم توظيفها كانت على حساب قطاعات أخرى.
5: المندوبية الجهوية للصحة بجابس تعلن أنه بالتنسيق مع مجمع الصحة الأساسية بجابس تقرر تخصيص 3 مراكز صحية لكافة المرضى والمصابين بقصور تنفسي والخاضعين للعلاج بالأكسجين المنزلي عبر المكثفات الكهربائية، وفي حالة تعذر مواصلة التزود بالأكسجين في مقرات سكنهم نظرا لانقطاع المتكرر بالتيار الكهربائي فإنه يمكن التوجه إلى أحد الفضاءات المهيئة والمكيفة بجابس، وهي وحدة الاستمرار الطبي بمركز الصحة الأساسية بشنني أو مركز الاستمرار الطبي بغنوش أو مركز الوسيط، وذلك لتلقي الرعاية الصحية اللازمة إلى حين عودة التيار الكهربائي. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين، كما سيجرى إنزال عقاب عسكري كبير بإيران والحوثيين إذا تكررت هذه الهجمات. الكويت تعلن تعرض منفذ العبدلي الحدودي مع العراق لهجوم بطائرات مسيرة، مما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية. الخارجية القطرية تدين استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، قائلة إن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا خطيرا للملاحة وتهديدا للأمن الطاقة. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أمين جارة وزياد وكامل فريق أفتر وورك. دمتم على اطلاع.
4: الأولى في تونس أفتر وورك من 2 الجمعة من بعد 2 للستة متاع العشية. أمين جارة، موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: ماضي 3:09 دقائق على موزايك اف ام في قلب السيركولاسيون. نوضح لكم البلايص نكون فيهم سيركولاسيون واختناق مروري مع اختنا اميمه. مساء النور اميمه. مرحبا.
2: اهلا وسهلا. مرحبا.
1: يا مرحبا يا مرحبا.
2: بالنسبه للعبيد اللي في شرقيه 1 و2 على مستوى الطريق الوطني عدد 8 فما حركه كبيره تتواصل حتى لشارع طيب المهيري، شارع الاستقلال وشارع الحبيب ثامر وشارع الحبيب بورقيبه. في العاصمه العبيد اللي ماشيه من مونفلوري لوسط البلاد شارع طه حسين حتى المقبره الجليز والمنصف بين نهج تركيا فما اختناق مروري كبير واللي يتواصل حتى الشارع الحبيب بورقيبة، نهج جمال عبد الناصر شارع فرنسا حتى الباب حرف فما زحمة كبيرة كيف كيف في نهج الجزيرة باب جديد وباب الفلة، بصفة أقل في باب منارة والقصبة وشارع نوفافري. الحركة ما زالت متواصلة في شارع محمد الخامس وخير الدين باشا والنونجة المتفرعة عليهم. باش نمشيو للولايات وتحديدا لولاية جابس في شارع جمال عبد الناصر شارع الحبيب بورقيبة شارع الموجي سليم فما حركة مرورية كبيرة. في المهدية في شارع علي بالهوين نهج الأندلس وشارع 2 مارس شارع 4 جانفي وشارع الطيب المهيري فما اختناق مروري. دونك سيسر وحكم وطريق للجميع
1: ان شاء الله. طريق سلامه لكل اصدقائنا السواق. واسعوا بالكم. دبيب زمي بارده بحذاك خويا الغالي. الكليماتيزور دوما تطلع في الكهرباء ما غير ما تخدمه. كان خجاريت الكهرباء نتاعك في الشمس حل الشباك اللي من جنبك انت والشباك اللي لوبوزي من تالي. تمشي بالكهرباء حكايه 5-6 دقائق شبد الهواء سخون في وسطها. تخدم الكليماتيزور وشبابك مازالوا محلولين. ينفخك دقيقتين سخانه دوكم ديك تحس البرد بدا يخرج تطلع وقتها شبابك نتاعك خويا
2: و... نصائح من ذهب
1: بيان سور. وفما في الاوبسيون ما عادش كان عندك منها ولا فما فلسه فيها يروسيكلي الهواء اللي لداخل. فوالا استعمل هذيك كتب درجات الحراره مرتفعه جدا كيما نعيشوا فيها توا. ما تخليش مسيبه مع تمانيوال خليه اوتوماتيك ياخذ الهواء اللي لداخل ويروسيكليه ويعاود يعاديه على الفلتر نتاع لابيتاك اللي ماذا بيك تبدله مره في الصيف. اكثر شيء
2: والله يعطيك الصحه.
1: كان عندك بان اختي
2: غاليه تفضل. كل مره انا نتعلم معلومه جديده في بخصوص الكراهب وكيفاش نتعاملوا معاه. يعطيك الصحه.
1: قري كامله اللي تعشتي.
2: لا والله مش
1: حاجه اخرى.
2: لا لا لا نحكي على الكراهب. نحكي على الكراهب. نحكي على الكراهب.
1: بارك الله فيك. خذوا معنا راجعين.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من المدي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فم.
3: السنتور يحمل اللي سوق واللي راكب بجنبه بنسبة بين 40-50% ويعطي حماية كبيرة للركاب في المقاعد الخلفية ويقلل من الإصابة الخطيرة والإعاقة الدائمة. ما تخليش لحظة واحدة تحول حياتك أو حياة غيرك لإعاقة مدى الحياة. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouai El Jassar. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discreti.tn. Ouai Jassar à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM. After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام وميتيو.
1: نعم طلع درجات الحرارة بالنسبة لليوم في الليل قداش باش تكون إن شاء الله بإذن الله. في بنزرت باش تكون في حدود 29 درجة، في تونس العاصمة 27 درجة، ليلة مفرشكة شوية مقارنة بالأيامات اللي تعدي. نعم طلع الشمال الغربي في باجة 27 درجة اليوم في الليل، 29 في جندوبة، في نابل إن شاء الله بإذن الله باش تكون 28 درجة اليوم في الليل. نعم طلع على السوسة 28 درجة، نعطوا شوية للسواحل المهدية وين درجات الحرارة في الليل باش تكون في حدود 26 درجة. أكثر بلاصة مفرشكة اليوم في تونس باش تكون المهدية 26 درجة، في الوسط سيدي بوزيد 32 درجة في الليل، بالنسبة لقابس إن شاء الله باش تكون 30 درجة ليلية، 30 زادة في صفاقس. نعملوا طلة على الجنوب مدنين إن شاء الله 33 درجة في الليل، وتطاوين 34 درجة في الليل. إن شاء الله ربي يعطينا ما نتيقوا شوية. نعملوا طلة على البحورات ونسمة بحري المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
2: Calypso. Dimanche 26 juillet, Kafichanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Kafichanta au Calypso, c'est le dimanche 26 juillet.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: نسمة بحري
1: إن شاء الله بإذن الله طريق السلامة لكل أصدقائنا لقيت ذلك قصدي ربي ماشيين للبحر مباشرة مع الوطن يصدر جوي ناخذ أكثر تفاصيل على حالة البحرات نتاعنا مع صديقنا صبحي. مساء النور صبحي مرة أخرى. مرحبا.
2: مساء الخير أخوي أمين مرة أخرى. تحية ليك الفريق العام معك هذا المساء وكل مستمعين بذات موزايك.
1: إن شاء الله بإذن الله تبحيرة مزيانة للموجودين في البحر ونسأله هل البحر يساعد على التبحيرة اليوم ولا فما ريح ولا شيء؟
2: نعم نعم بالنسبة لهذا اليوم أو بقية هذا اليوم معناتها رياح ما زلت ضعيفة فمعتدلة وبالتالي البحر قليل اضطراب متموج نوعا ما بشمال تونس منطقة تبرقة رسنجلة سيدي سالم والرمال وسيدي علي المكي. هذا بالنسبة للعشية فيت تقريبا تبدأ تتقوى سرعة الرياح. هناك آلام برياح قوية سير المفعول بداية من الليلة يشمل غدوة أكثر سواحل تقريبا الشمالية في البداية. إذن بالنسبة لبقية هذا اليوم تبقى معناتها السباحة ممكنة ردوبانا ديما تقيد بتعليمات الحماية المدنية واجب تبقى السباحة ممكنة والبحر قليل اضطراب تقريبا على معظم السواحل سواحل تونس سواحل حمامات سواحل جهة الساحل شط مريم قنطاوي بوجعفر وكذلك سواحل جهة جابس تبقى السباحة ممكنة مع ملازمة الحذر بحر هادئ تقريبا بالسواحل الشرقية الكل. يوم الغد تبدأ تقوى سرعة الرياح في الليل وبالتالي معناتها الليلة في الليل وغدوة الصباح بالتالي البحر سيكون مضطرب ردوا بين غدوة البحر مضطرب بالكداب بالنسبة لسواحل بنزرت سواحل تونس وكذلك حتى خليج الحمامات ثم يشمل أكثر في فترة بعد الظهر سواحل الشرقية. يبقى هذا الاضطراب لمدة تقريبا 24 ساعة ثم تنخفض العشية غدوة فايت إن شاء الله سرعة الرياح وبالتالي البحر يصبح تدريجيا قليل اضطراب على سواحلنا الشمالية إن شاء الله.
1: يا سيدي يعطيك الصحة بارك الله فيك
2: شكرا وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء في لك
0: نسمة بحري
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: Party.
1: الو مالك؟ سي فسني راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30
2: باهي. اسمعني تاخو انت جوليو ناخونا وتا
1: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
3: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
2: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفستيفالات.
1: اما شو باش نسميوها؟
3: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزيكا فام.
4: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم سهرة تونسية تحت عنوان وطن بحب العاشقين، عرض يجمع فنانين من أجيال وتجارب موسيقية مختلفة للاحتفاء بالأغنية التونسية بإشراف الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بالهاني. السبت 25 جويليا 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو دليس
5: وموزيكا فام.
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فام. بروجرام صيفي.
6: يا سيدي في بروجرام صيفي اليوم بعد تنحكيو على المهرجانات، اما قبل حبيت نقول لكم اللي توجعنا برشا الناس الكل، وجعتنا قلوبنا برشا كيرين الحريقة اللي صارت في سيدي علي المكي من رفراف وكل، ورينا دي فيديو بالرسمي خلونا تأثرنا برشا. دي فيديو ذو ما يخصوا المطاعم اللي موجودين في البونتا نتاع غار الملح. الكل يعرفوها الناس، البونتا فيها بليزيور ريستوران معروفين غاديكا ويخدموا على رواحهم، وناس تبدا تستنى في الصيف وقتاش يجي، يستناو الصيف خاطر هذيك الخدمه نتاعهم، ما يخدموش في الشتاء وما يخدموا في الصيف، فما عائلات تخدم غادي، فما خدمه، فما عباد تستقات من البلاصه هذيك، هي بلاصه مزيانه من ازين البلايص. اعطيني انت في مخك بلاصه في تونس نجم تلقى فيها بحر مزيان، غابه وراك ومش بحر اللي يجي باراديزياك، وعباد تخدم على رواحها. دونك فما اشاعات خرجتكم كوا انه كلهم شاو سي بون تحرقوا، ما عادش البلاصه هذيك الغابه تحرقت. اليوم احنا باش نثبتوا لكم العكس نتاع هذا، فما راهو البلايص راه مازالوا يخدموا، وصحيح معناتها يمكن عملوا اناكت ايرويك، نعرف برشا عباد يخدموا غادي قاموا ببطولات باش نجموا خلاو النار ما توصلش للمحلات نتاعهم. دونك هذاك علاش اليوم باش نبداو ببروغرام خلي الامل يرجع من جديد وخلي العباد تخدم على رواحها. دونك على عكس العاده اليوم بروجرام صيفي باش يسكم التبحيره مزيانه هكا ولا يومين
5: هكا باش نمشيو للبونتا وتحديدا غار الملح باش نحكيو على ذا كابتن البونتا، وين البحر غادي كان نظيف يعمل الكيف سيرفيس طياره العباد اللي غادي كسيرفيابل على الاخر. دونك امشيو اعملوا طله ما تدموش الاهم، الاهم من هذا الكل انجوي ذا مومنت، امشيو غادي كشوفوا البحر محلي، شوفوا البلايص اللي غادي كمزيانين بالحق. دونك البلايص هذيا من اجمل
6: يمشي اليوم مثلا كابتن بونتا يمشي فما لوسيرون يظهولي ريد زادا كيف كيف يمشي لوكاندا يمشي البلايس هذوما، فإنه اليوم هو قاعد يسند فيهم سيناك دو ريزيستانس هذي
5: بالضبط.
6: الجبل تحرق بإذن الله
5: يرجع،
6: أما خلوش البلاصة بكلها تتحرق ما عاد يمشي لها حتى خاطر مازال تخدم البلاصة،
5: مازالوا يخدموا مازالوا حارسين أنهم يستقبلوا العبيد غاديكا ويقدموا لهم سيرفيس طيارة. والحقيقة نصور أنه الحاجة اللي صارت باش تخليهم هما يشدوا صحيح باش يقدموا خدمات مخير باش يكونوا موجودين غاديكا 24/24 باش يستقبلوا العبيد أحسن استقبال غاديكا، وتحيا البلاصة من أول وجديد. دونك امشيوا اعملوا عليهم طلة وادعموهم.
6: دونك فوالا اليوم دعمكم انتم راه باش نجم البلاصه تقعد بزينه اللي حبيتوها واللي عمتوا فيها باش تواصل وتقفوا معاهم. نعرف اللي تاثرتوا برشا بالفيديو اللي ريتوهم، اما تخليناش نقفوا حد التاثر، مش كي العباد اللي الغابه تشعل هم يعوموا في البحر ما على بالهمش. اليوم لا كي نحبوا نقفوا مع عباد باش البلاصه كلها ما تموتش. دونك ما علينا كان نمشيو نزوروهم وان شاء الله باذن الله ربي يعينهم ويوفقهم. ونحب تحيه للي يخدموا في البونت نتاع غير الملح هذيك الكل، تصفيقه لهم الكل خاطر نعرف قاموا ببطولات كبيره برشا باش البلاصه تقعد حيه وتقعد ممتازه. باه نعملوا طلع على مهرجاناتنا شنو فيه.
5: نمشي المهرجان كرتاج الدولي نهار 25 جويليا، فما ليلة تونسية بامتياز تجمع أصوات حبها الجمهور وغانية عاشت في الذاكرة في سهرة تحتفي بالموسيقى التونسية بكل ما فيها من أحساس وفرحة بقيادة المايسترو يوسف بالهيني. الحفلة بشي أثوها كن من عليا بالعيد، غازي العيادي، شهر زيد هليل، سوفيان زيدي، ملكة شيرني، مريم نوردين، وين بشي يقدم كل منهم بصمة الفنية الخاصة به ويقدموا بعديك لوحات جماعية وثنائية. في مهرجان بنزرت نهار 26 جويليا أمير الراي شاب مامي، ونهار 28 جويليا بشي يكون فما حفل فني ثنائي لوائل جسار ورؤوف ماهر. في مهرجان دوغا لمحبي عرض الزيارة تستنى فيكم سهرية تعمل كيف نهار 25 جويليا. وفي مهرجان هرقل الدولي نهار 26 جويليا انتم على موعد مع أوبن ستاند أب. في مهرجان تبرق الدولي نهار 25 جويليا تلقاو محمد علي كمون يستنيكم بعرض 24 بارفان. وفي مهرجان صفاقس 25 جويليا شاب مامي كمل جولته في المهرجانات التونسية، شفناه في عدة مهرجانات دوك باش يكمل زادة في صفاقس. وفي مهرجان الياسمين برادس نهار 26 جويليا فما حفل فني مع أحمد الرباعي، ونكملوا بمهرجان بوغانين الدولي اللي يبدأ من 26 جويليا حتى 13 أوت. فما في حفل افتتاح بش يكون موجود وائل جسار اللي زاد هو عمل جولة في المهرجانات التونسية.
6: فما مهرجان ممتاز برشا موجود كل يوم مهرجان هذايا على امتداد الصيف مع صديقنا سليم نخلة. المهرجان هذايا تلقاه بعد شوية على امتداد ربع ساعة ميكس ممتاز شرقي مع أخونا سليم، وصلنا حتى للأربعة.
3: بروغرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام. Le mix oriental Le mix oriental Le mix oriental By DJ Slim.

ياسين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. اسماعيل بن عيسى ومالك لوني.

0: في الويكاند. ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوس الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع اليس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو، للموسيقى، للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
1: كاليبسو. Vendredi 24 juillet, Fabrica Festival Showcase. Pour la première fois au One and Only Calypso, Drummer et Min 8 au platine all night long. Fabrica Festival Showcase au Calypso, c'est le vendredi 24 juillet. Billets en vente sur fabricafest.com.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. اللجنة الجهوية المشتركة لمراقبة المواد الكيميائية الخطرة بجابس تدعو إلى ضرورة مكافحة ظاهرة التلوث البيئي الناجم عن سكب المياه المستعملة في المحيط، وذلك خلال اجتماع انتظم بمقر ولاية جابس. كما تم خلال الاجتماع تحديد المواقع التي تعاني من التلوث البيئي نتيجة لتصريف المياه المستعملة في المحيط، والتي تصل كميات منها إلى الشواطئ، إضافة إلى تحميل المؤسسات المنتصبة بشط السلام وغنوش مسؤولية إدارة المياه المستعملة الخاصة بها. واللجنة توصي بضرورة دعوة هذه المؤسسات إلى التصرف في مياهها وفق ما يحدده القانون، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بشأنها في صورة مواصلتها سكب تلك المياه في البحر. وحدات مشتركة من الجيش الوطني والأمن والحرس والحماية المدنية بمدينة المتلوي من ولاية قفصة تولت توفير سهريجيين اثنين، سعة الأول 5000 لتر والثاني 8000 لتر، لتزويد المنازل بالأحياء العليا من المدينة بالماء الصالح للشرب تزامنا مع موجة الحر التي تشهدها الجهة. وتواصل وحدات من الحرس الوطني هذه العملية كذلك بمعتمدية سيدي أبو بكر الحدودية التي تشهد الجمعيات المائية بها اضطرابات في التزود بالماء. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة المالية للنظر في الانعكاسات المالية لمقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإدارات المسجدية. ويهدف المقترح إلى توحيد الإطار القانوني المنظم للأئمة والخطباء والمؤذنين وسائل الإطارات المسجدية وضبط حقوقهم وواجباتهم ومساراتهم المهنية، إلى جانب تحسين ظروف العمل وضمان الاستقرار المهني. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، مصدر رسمي لبناني يؤكد على ضرورة وجود ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية، مضيفا أن جولة التفاوض السابعة ستبلور الإجراءات المطلوبة من الجانبين بشأن المناطق التجريبية. الحرس الثوري الإيراني يقول أنه نفذ هجوما استهدف قاعدة ومقر إقامة القوات الأمريكية في الكويت، مضيفا أن أي قاعدة تستخدم لشن هجمات على الأراضي الإيرانية تعد هدفا مشروعا. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فاب ونت، والمشوار يتواصل مع مينجارا وزياد وكامل فريق أفتر وورك. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
0: أفتر وورك من الاثنين الجمعة من بعد ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارا، موزايكا فاب.

0: Publicité.
1: Calypso. Samedi 25 juillet, le fameux concept Back to Back met les voix de Calypso pour un voyage sonore et sensoriel unique avec le DJ producteur Paro, The Wear, Buzzly et Boazis. Back to Back au Calypso, c'est le samedi 25 juillet. Billets en vente sur l'application IJA.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM. Like, dislike.
3: يا جماعة باش نبداو بعد شوية باش نحكيو على منظمة الأطباء الشبان، باش نحكيو على الطاقة الشمسية، وقبل نحكيو على ضوء في النهار.
4: ضوء في النهار هذايا سمعنا بها اللي شفناها. ضوء البلدية اللي يشعل في الليل والنهار في برشا مناطق أثار استياء عدد من المواطنين، خاصة في ظل تواصل إجراءات تقليص استهلاك الضوء في الولايات الكل، وداولوا مواطنين تصوروا فيديوهات يوريوا إنه الإنارة العمومية موجودة وتخدم في الليل وفي النهار، واعتبروا أن المشاهد هذه تتناقض مع دعوات لترشيد استهلاك الطاقة في وقت تشهد فيه بعض المناطق انقطاعات أو تقليص في التزود بالتيار الكهربائي. نسمع من بعضنا واحد من اللي صور الفيديوهات شنو قال.
5: بحر خير لأول صبحية في تونس، شوفوا كيفاش الضوء متاع البلدية أخسر والدنيا ضاوية، 5 متاع الصباح بالطبيعة في الصيف الدنيا ضاوية، شوفوا الضوء متاع الشوارع يشعلوا بارتو. قالوا احنا في حالة ضغط للطاقة، علاش البلديات ما تهبطش الكونتور تسكر الضوء؟ يا خويا انا با بيزوان، انا بيزوان للضوء نتاعنا في الديار، انا بيزوان للضوء بالشكل ما القهوي تخدم ولا الصالون تخدم وسرعتها ما تفسدش، المعامل تخدم، السبيطارات ما حاشناش بضوء الشارع بور مومون. شوف والدنيا ضاويه هكا يا شعر. إلو ميم با شونجي لا بروغراماسيون في البلديات وفي الجهات باش يطفوا الضوء تاع الشوارع ويخلوا الضوء كانش للديار وللمعامل وللسبيطارات وللحوايج المهمه.
4: وبرشا مواطنين قالوا انه الاناره العموميه اللي تشعل في النهار اذا ثبت عدم وجود مبرر تقني او عمليه صيانه واللي ادى هذه الهدره الطاقه يطرح تساؤلات حول نجاعه منظومه التحكم في تشغيل الاناره العموميه ونجاعه اجراءات ترشيد الاستهلاك، وطالبوا برشا مواطنين بتعزيز مراقبه منظومه الاناره العموميه والتدخل السريع لاصلاح الاعطاب اذا موجوده بما يضمن حسن استغلال الطاقه وترشيد الاستهلاك، خاصه في ظل الضغوط اللي شهدها الطلب على الكهرباء خلال فترات ارتفاع درجات الحراره. والحقيقه انا ديجا في الحومه صارت هكاك، معناتها مقصوص علينا الضوء في الديار والضوء نتاع البلديه يشعل.
3: والله ايش نقول لك، بون في الليل اوكي، ما في النهار معناتها
4: في النهار يطوي يحط لنا ايه
3: في الليل نجم نقولوا في الليل بوكي نجموش خليو الدنيا زادا تحسن كلها اما في النهار ما فهمتش علاش يشعل، معناتها ساعات لازم
4: 5 نتاع الصباح الدنيا ضاويه، معناتها يقول قايل ما عادش تستحق انت ضو نتاع البلديه باش نجم تخرج ولا تتحرك. فما فيديو اخر يهاب هاكا ديجا في النهار معناها
3: الاضواء يشعل، هذا عندك يهاب برافو
4: قريب قريب
3: مش مشكل. خلينا من هذا، طب شو خذوا لي فيديو كي المره اللي فاتت عقلت ايه وعادش بيه وبرز ليه بشوي ساعه، مش عادي انه ضوء يشعل في النهار في ظرف كيما اللي احنا فيه،
4: وحتى كان مش في الظرف اللي احنا فيه
3: دو بلوس معناتها الظرف اللي احنا فيه. يا اخي المشكل اليوم الاكبر من هذايا هو فماش شكون قاعد يوضح في ستيج يخرج ويتكلم، فماش كوميونيكاسيون يا اخي، يا ما عندهمش شكون يتكلم، يا ما عندهمش شكون يعرف يتكلم، يا ما على بالهمش.
4: فما حاجه اسمها كوميونيكاسيون دو كريز،
3: دائما ذي حاجه ما فماش،
4: ما فماش مظهري ما هيش موجوده في
3: كريز
4: ليه جمله واه عايشين حي سعيده والعصافير تزقزق والشمس
3: تكبر السماء. البارح عطاونا خبير به ولا
4: قالت الشركه التونسيه للكهرباء والغاز انه بامكان حرفائها من القطاع السكني رسميا انهم يركبوا بطاريه تخزين الطاقه الكهروضوئيه المرتبطه بمحاولات هجين. واعتبرت الشركه انه القرار هذايا يندرج في اطار التشجيع للاستثمار في الطاقه المتجدده في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحراره والضغط الكبير على الشبكه الكهربائيه الوطنيه، هو استراتيجي بالأساس. وقال الخبير الدولي في الطاقة في تصريح مع جهين ميلاد في برنامج أحلى صباح عز الدين خلف الله أنه العملية هذه باش تمكن المواطنين من تخزين الطاقة من غير ما يتعدى بستيك، وحكي زيد على هل فما قدرة للاستثمار وأنهم يقدموا حوافز للمواطنين وإلى لا.
3: هو الأخبار به لكنه مخر
4: اي نورمال مورا هو من قبل ما احنا نحضروا للصيف
3: منحضروا مشتى، وديجا حكيت عليها الحكايه مشتانا صديقي اياد وقت اللي جبنا على قانون الماليه فما جانب يتخصص مختص بالفوتوفولتايك وكل فانه ما ترجعوا فيه التيفيا السنه
4: اي اللي هو نورمالمون انت تقدم حوافز باش
3: السنة رجعوها واحد السنة رجعوها الدي بعد يقولوا برا خذ باتري كيفاش تاو
4: هذاك اللي نفر برشا عباد من انهم يركبوا اللوحات الشمسيه في ديارهم وانهم يعملوا البطاريه هذه للتخزين.
3: معناتها انا اهتميت به مده معناتها الموضوع بكله وش معناتها الستيك تاخذ ضوء من عندي السيربلو نتاع الكونسوماسيون تاعي بلاش وتقولي برا شري باتري
4: وقت اللي نستحق ما يرجعش معناها الضوء هذاك
3: معناتها ريت فما
4: فما دي ديتاي
3: فما نظام كامل يلزمو يصير فما هيكله كامله يلزمها تصير راهو اللي قاعد يحصل هذا راهو في بالنا به باش يحصل راهو مصيف ماهيش قاعدين معناتها ندجلوا عليكم وحكينا عليه راهو مش جديد هذا باه هما تفاجئوا به ولا شكون اللي تفاجئ به ما عرفش ان توكا كان المواطن العادي يعرف وعلاش قبل كنت تمنعني اني نركب باتري في الدار
4: وعلاش توا ولات موجوده اي
3: معناتها راه برشا اسئله بيزار معناتها علاش قبل لا توا اي معناتها ما فما حاجات ساعات ما تفهموش وكان هذا داخل في استراتيجيه كامله نشجع على الطاقات البديله علاش رجع في التي في ما كانت تمنحي علاش رجع
4: في حوافز امين للمواطنين باش انهم يركبوا هكايا باش يخف الضغط على الاقل على الشبكه الوطنيه
3: معناتها اضعف الايمان بصراحه انه ما كنتي تاخذ في الكونسوماسيون تاعي نتاع الضوء يعطيني باتري انت مال
4: على الاقل
3: معناتها ما كنتي باش نعطيك حاجه تعطيني حاجه معناتها على الاقل كان كل واحد يولي اوتونوم معناتها وحده فهذا ينقص الضغط على الدوله أكيد. بكلها راه مش على ستيك خاطر نعرفوا احنا لو الضوء جاي من الغاز جاي من المحروقات وكل وهذيك اكبر كلفه في ميزانيه الدوله هي المحروقات دونك كان هو ينقص عليها من غادي هو ينقص الناس كل ربحها
4: ينقص الشارج بالضبط
3: لا ما نعملوهاش
4: ليه ما نحبوش
3: نحبش انا نحب الامور المعقده وانت تسهل انا من
4: لا تقاش روحك غادي
3: لا نحبها معقده وداخله بعضها كيك محلاها باهي نمشيو للي بعدها منظمه الاطباء الشبان
4: المنظمه التونسيه للاطباء الشبان قالت انه تداعيات موجه الحر غير المسبوقه اللي شهدتها تونس ورفقتها انقطاعات متكرره للتيار الكهربائي والتزود بالماء في عدد من الولايات تحول الى ازمه صحيه اللي تستوجب تدخل عاجل من السلطات المعنيه واعتبرت اليسار مش مجرد اضطراب في الخدمات بل ولا يمثل تهديد مباشر لحياه المرضى اللي يعتمدوا على الاجهزه نتاع الاكسجين والتنفس الاصطناعي وسائر التجهيزات الطبيه المنزليه الضروريه وقال انه تزامن الارتفاع القياسي لدرجات الحراره مع انقطاع المياه وغياب التكييف يضاعف مخاطر الاصابه بضربات الشمس والجفاف خاصة عند كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والعاملين تحت أشعة الشمس والفئات الهشة وقال رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكر أنه حسب المعطيات اللي تحصلوا عليها من قبل الأطباء الشبان الموجودين في المستشفيات العمومية في كافة ولايات الجمهورية بينت أنه بين 150 و200 حالة وفاة تم تسجيلها بسبب موجة الحر والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
3: ما تب صراحة لهنا رو ما تسعات واحد يجيب شي علق تعليق يخمم مرتين بعد يبطل
4: انا
3: الوضعيه انا الوضعيه نتاعي توا هي الوضعيه
4: جوست نزيدو كومونيكاسيون دو كريس فقط
3: اي ما تفهميش للاسف ما نحكي ماناش قاعدين نحكيو مع بعض
4: وهذه الارقام عطاتها منظمه مش وزاره الصحه
3: واضح يعطيك الصحه بارك الله فيكم ايما اقعدوا معنا شويه خير راجعين في لازم تعرف انا قاعدين ماناش
2: لايك ديسلايك افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: Publicité.
1: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بليسا ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو للموسيقى للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. كاليبسو
2: Samedi 25 juillet, le fameux concept Back to Back, qui met les voix de Calypso pour un voyage sonore et sensoriel unique, avec le DJ producteur Paro, The Wear, Basley et Boazis. Back to Back au Calypso, c'est le samedi 25 juillet. Billets en vente sur l'application IJA.
1: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على Mosaic FM.

0: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. لازمك تعرف
1: يا جماعة اليوم باش نحكيو على دواء يكتسح العالم يمكن من انقاص الوزن. تصدق ولا تصدق يبان ولات الحلمة اللي كانوا يحلموا بها برشا يقولك توا سبور وتوا درشنية
2: وريجيم
1: ونحرم روحي وما ناكلش
2: ونظام درشكون
1: ونظام لا ذاك لا
2: ما اختار منه
1: هي ماما ماما اي من بعد
2: اي
1: اما هذا دواء كمان يقولك اقعد كل على روحك كما انت
2: اي على قديش
1: اما ريتم معناتها هذا اللي قاعد تو في العالم كل ضارب على الاخر به. شنو هو الدواء اللي نحكي عليه؟ اسمه اوزيمبيك، هذا الاسم التجاري الدواء ذا اللي يحقن تحت الجلد كيما بالضبط كيما لي سيرانغ نتاع اللي عندهم السكر
2: الانسولين،
1: معناتها كيما هكاك يتزرق بنفس الميثود هذيك بنفس الزريقه تقريبا. الشركه اللي عملته اسمها نورديسك، وهي شركه ولات الاولانيه في العالم بسبب الدواء هذا. على باز معناتها هو تم اختراع الدواء هذا ما كانش ديستيني باش يضعفوا به، لكن ديستيني لمرضى السكري من نوع ثاني، العباد البالغين العمر دونك ينجموا يستعملوا الدواء هذا. لكن اكتشفوا من بعد انه واحد من ليزيفي نتاعو هو انقاص الوزن. معناتها على باز عملوه المرضى بالسكر، ومن بعد فقوا اللي مش كان مرضى بالسكر ينقص زاده في البوا بطريقه كبيره وكبيره برشا. كيفاش يخدم الدواء هذا؟ طبعا مش ندخل في امور طبيه 100% الحق مانيش طبيب، لو باش نحاول نفسر لكم شوي كيفاش يخدم المادة هذي. به قالك فما هرمونات تفرزها الأمعاء اسمها GLP-1. الهرمونات هذي تخليك تحس بروحك اللي انت شبعت،
2: نقص من الماكلة معناتها
1: أوتوماتيك مو ما عادش تاكل. هو شي يعمل دواء ذي يحفز البنكرياس انها تخرج الهرمونات هذوما، دونك ديما تحس روحك انت شبعان. كل شبعان ضارب زوز احنا كسكسي بالعلوش، مش مالك كلي ولا عندي تحريشه، لا حتى تحريشه لا جمله حتى
2: تاكل وترقد طول.
1: لا هذاك الزراقه عباره فطرت سيئه
2: زيادة عجبته
1: تحبتوا تبيع شكون نعرف شكون حتى أميمة تعرف شكون. لا ماليش شنقول انا شكون، اضحك يا أميمة اضحك. نرجع لي بيه الفايده، دونك كي تزرق هذا تولي ما عادش تحس بروحك، ما عادش تحس بالجوع وما بيزي بروحك. دونك باه اسكو مخطر هذا ولا لا؟
2: تو
1: جولي بيه
2: اهم
1: حتى التو جميل جدا اللي نحكي فيه. اوكي محلاه مين شخص كان زرقان نضعف، ونعرف برشا عباد حاولوا كل شيء ما نجموش يضعفوا وماهوش يضعفوا داير، لكن الدواء هذا نجم يكون هو امل بالنسبه ليهم.
2: إيه؟
1: عند استخدامه دونك يلزم اشراف طبي، راه مش من راسك تمشي تشريه الدواء هذا ديجا اصلا نهنيك مش موجود في تونس
2: اصلا.
1: ارتاحوا ساعه خلنا نسكروه الموضوع هذا،
2: محسوب برا... حارو انت يجيب من برا
1: بون كيك ممنوع انه يجيب دواء من برا، يحبش الحبس اموره يجيبش ضعف يلقى روحه
2: يعدي في عبتي
1: ربطي. البرا عنده تسميات اخرى، قلت اسمه اوزيمبيك، كما فما ويغوفي، اسمه ويغوفي في الولايات المتحدة الامريكية وغيره من الدول. يقول لك مبدئيا لا ما فيش اغراض، معناتها ما فيش دي
2: زفية
1: خايبين، لكن اعراض جانبية نجم مثلا شوية دوخة شوية اسهال شوية امساك ما تحرق شوية، مش للناس كلها دايرة، تحس روحك تعبان، وقالك تعبان تحس روحك خدت الموش شبعان تولي ما عادش تاكل وقت بدنك يتضر، ما تيزمك كمان تاكل، اما تولي تاكل تعرفش تاكل
2: كونتيتي صغيره
1: تولي اوتوماتيك ما عادش تنجم تاكل تاكل برشا. فما مخاطر اخرى لكن نقولك نادره برشا، التهاب البنكرياس وغيره من الامراض الاخرى. اللي في يو قالك هو المشكل نتاعو خاطر تقص عليه كير 5 شهور نتاعو، فانك تنجم تعاود تسمي من بعد كان ما تقعدش ترجع لنظام غذائي متوازن. تقولي قداش ينقص في الميزان؟ نقولك ينجم يوصل من غير سبور تاكل كيما انت نورمال اوتوماتيكو ما عادش نجم تاكل كيما انت، نجم تنقص 20% من الوزن نتاعك في 5 شهور. معناتها اللي يوزن 100 ينجم يوزن 80 في 5 شهور من غير سبور من غير حتى شيء، ويحافظ على حياته من غير حرمان، معناتها نتاع كلفين تاع الحرمان في ريجيم لي
2: ما اي ما تضطرش انك باش تعمل عمليات مثلا
1: ومتحيف
2: ودرشنية، دونك اقل اضرار.
1: اي ما تعملش عمليات بالكل. تقول انت ياسكو جربوه مشاهير، نقول لك اي
2: تو
1: باش تدخوا تو لهناش سميلكم زوز بركه من المشاهير اللي جربوه اللي يمكن تعرفوهم انتوما. اوبرا المقدمة والمنشطة التلفزية المعروفة، فإنه لاحظتوا تشوفوا تصويرتها قبل ومن بعد
2: ضعفت برشا،
1: فإنه بسبب الدواء هذا، وهي قالت برشا مرات وجا عاملة حملة إشهار للبرودوية هذا في الولايات المتحدة الأمريكية. الثاني اللي جربوا قالوا استعرف له يخو في ويغوفي أوزيمبيك، زوز مع بعضهم موليكيول دول عملها زوز، هو إيلون موسك ما كان لاحظتوا زاد هو ضعاف، وقال ضعفت باستعمال الحقن هذايا. فما تريسي مورغان زاد الممثل الكوميدي الامريكي اللي يستعمل فيه زاد كيف كيف، وهذوما مشاهير قالك اسمه دويل مشاهير ولا في في الولايات المتحدة الأمريكية.
2: أي هم بدأوا به وحتى في دول عربية كما الأردن توا ولا قاعدين يستعملوا فيه برشا، خاصة إنه نسبة السمنة في الأردن بلغت 60.8% من البالغين اللي أعمارهم بين 18 و 69 سنة اللي يعانيوا من زيادة الوزن. دونك ولا مشاو للدواء هذايا باش ينقصوا، خاصة كما قلت أنت يستعملوه من الأول الداء السكري التيب 2 توا قاعدين يستعملوا فيه للتنحيف.
1: فوالا دونك كان تسأل على سومو قداش مش موجود مرة أخرى في تونس، فالكيور نتاع 5 شهور تكون في حدود 2700.
2: أوكي كي تعمل لي ريجيم وتعمل أنت إذا باش تعمل أوبيراسيون تاع تكميم المعدة ولا غيره وتتكلف لك أكثر برشا.
1: نعرف مثلا صديق إياد، صديقنا إياد يعطي الصحة، معناتها ما تريتو كيفاش عمل شوت سبيكتاكولير نتاع ريجيم.
2: عندي باش مريتوش إياد.
1: لا عاود رجع من بعد.
2: أوكي. ساعة فرحت قلت.
1: ومن بعد عاود سنة ريجيم آخر إياد نسلم عليك، نعرف نقول في أسرار وما يسالش معناتها باش نعطيو بيك العبرة وكهو. عمل ريجيم تاع 3 أشهر. تعتقد إيش خسر فيه ولا؟ 3 أشهر.
2: سامحني
1: برب، ضيع 3 أشهر من حياته
2: وحرم روحه مكلاحش.
1: يعطيك صحة أمريما، أقعدوا معنا راجعين.
0: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: شو كالصف وشو السيركولاسيون، واحد مخلط عمل الغطسة كان مصيي ولا يعوم في الشيح.
1: ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيومور موجودة وما خليكش تستنى في البياج، او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخذ ثنية اخرى. الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسى

0: متاع موزايك جمعة كاملة. وسورتو عاد في الويكاند الجو الخروج هذاك علاش لي بون بلان خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي. وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزايك فام.
1: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيسة نقابة أطباء التجميل إيمان بن فرج بن عمارة تقول إن النقابة قدمت للجنة الصحية بالبرلمان مقترح قانون لردع ممارسات الطب والتكوين الطبي غير المرخص له وحماية حرمة الوطن والصحة العامة، مشيرة إلى وجود حالات انتحال صفة طبيب تجميل يمارسون المهنة خارج الأطر القانونية والأخلاقية بما يخلف تشوهات ومضاعفات خطيرة على صحة التونسيين. وبن عمارة تبين أن هذه الفئة التي تمارس مهنة طب التجميل خارج القانون تحقن مواد مجهولة المصدر في أجساد التونسيين بما يتسبب في مضاعفات خطيرة تؤدي إلى تشوهات وإعاقات.
3: هو في السنوات الأخيرة الحق شهدت تونس ظاهرة ممارسة الطب بصفة غير قانونية، قات انتشار مقلق جدا خاصة مجال طب التجميل. أصبح أشخاص غير مؤهلين من غير الأطباء والغير الحاصلين على تراخيص ينشطوا عن طريق صفحات سبونسوريزي في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا ساعات بأسعار زهيدة يستهوي المواطن التونسي ويقوموا بتدخلات طبية ما عندهمش الحق فيها. C'est de l'exercice illégal de médecine. وفيه تجاوزات بيان سور للقانون والضوابط المنظمة للمهنة، وفي بعض أحيان فما انتحال صفة طبيب. هنا فما ولا المشكل هذا يمس الأمن الصحي للمواطن ولا ان فليو وان بروبليم دو سانتي بوبليك. علاش؟ على خاطر هنا فما حقن نتاع مواد اللي داخلة في السلك الموازي، مواد مجهولة المصدر.
2: الانقطاعات المتكررة والمفاجئة للتيار الكهربائي التي رافقت موجة الحر بقبلي تتسبب في تسجيل أعطاب بعدد من مضخات الأبار المخصصة للري المقاسم الفلاحية في بعض واحات ولاية قبلي، ما أدى إلى اضطراب الدورة المائية وتأخير عمليات الري في فترة تعد من أكثر الفترات حساسية بالنسبة إلى إنتاج التمور. ورئيس الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحري بمعتمدية قبلي الشمالية حكيم رابط يوضح أن هذه الانقطاعات ألحقت أضرارا جسيمة بمضخات الأبار، وهو ما يستوجب نقلها إلى ولاية أخرى لإصلاحها، الأمر الذي يؤثر على انتظام عملية الري. ومرابط يؤكد أن الأعطاب المسجلة تؤثر على جودة التمور نظرا إلى حاجة النخيل خلال هذه الفترة للري المنتظم، مشيرا إلى أن تعطل المضخات تسبب في تباعد الدورة المائية ببعض الواحات وفي اضطرابها بواحات أخرى بما قد ينعكس سلبا على الإنتاج. ويذكر أن ولاية قبلي تضم أكثر من 100 جمعية مائية تعاني أغلبيتها من مديونية تجاه شركة تونسية للكهرباء والغاز. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن بعد ظهر اليوم أنها قد تلجأ إلى إقرار إجراءات القطع الدوري والمتقطع للتيار الكهربائي بعدد من مناطق إقليم تونس الكبرى وولايات الشمال والوطن القبلي وزغوان وبنزرت، وذلك ابتداء من الساعة 6 مساء وإلى غاية منتصف الليل. والشركة توضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية الوطنية وتأمين التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وفق ما تقتضيه وضعية الشبكة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الموساد الإسرائيلي يعلن إحباط ما وصفها بأنها محاولة إيرانية لإدخال خلية إلى إسرائيل كانت مكلفة بتنفيذ هجمات ضد مسؤولين كبار. كتلة حزب الله البرلمانية تقول إن الزيارة الرئاسية اللبنانية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك فاب ونت، والمشوار يتواصل مع أمين جارة وزياد وكامل فريق أفتر وورك. دمتم على اطلاع.
1: موزايك FM الأولى في تونس. After work من الاثنين الجمعة من بعد ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة، موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الساعه 9 ل 6 متاع العشيه على موزايك اف ام. فيها وعليها
1: فيها وعليها كالعاده مع اميمه. شو نحكيو اليوم القايله؟
2: باش نحكيو على العائلات اللي تختار انها تمشي للبحورات باش تعوم وتتفرهد وتنسى سخانه. في كل بحر اكيد نشوفوا صغيرات وحتى كبار يستعملوا لي زودياك لي بوي. برشا اولياء يشوفوا فيها وسيله باش تحمي الصغير اللي يعوم على راحته ويكون في امان. اما الحقيقه هي ما توفرش الحمايه من الغرق وما تنجمش تعوض المراقبه المباشره. بالعكس في برشا حالات تكون سبب في وقوع حوادث خطيره خاصه اذا تم استعمالها بطريقه غير صحيحه او في ظروف بحريه غير مناسبه. البحر بطبيعته يتبدل من لحظه لحظه واللي بين هادي في البدايه نجم في وقت قصير يولي فيه ريحة قوية ولا تيارات بحرية تهزهم لبعيد على الشط. الزوارق المطاطية ولا العوامات ولا البوي معمولين أساسا للترفيه أما مش وسائل إنقاذ. نجم تتقلب مع أول موجة ولا يخرج منها الهواء بسبب نقبة صغيرة ولا يزلق منها صغير في لحظة من غير ما يفيق بها حد وتتسبب في حالة غرق. هذا اللي صار في جيبس أما مع زوز أشخاص بالغين اللي دخلوا بزورق مطاطي وتوغلوا به في البحر لمسافة زوز أميال بحرية وتمكنت فرقة النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية من إنقاذهم. في الأخر سلامة الأطفال وسلامة زيادة هي مسؤولية مشتركة والبحر فضاء نتفرهدوا فيه أما يلزمنا نتعاملوا معها زيادة بكل حذر واحترام باش نكملوا العطلة متاعنا تكون آمنة وبعيدة على كل المخاطر.
1: ساعات لو تلقى البحر يظهر لك رايض تقول أنت الصغير نتاعي أوكي يعوم في بويه هاو قدامي راو في غفلة نتاع راو الطيارات البحرية ما عندهاش علاقة بالريح نجم يظهر لك رايض ما هو يجبد الداخل البحر قاعد دونك راو في غفله منك انت على 3-4 دقائق تلقاها بعد برشا ما عادش نجم تخلط. وهذا اللي راهي صارت برشا مرات عمناه ولد عمناه وتذكر شنو صار
2: وشفنا صغيرات هزهم البحر الداخل والحقيقه
1: دونك ردوا بان ما راهو مش معناتها بوي معناتها نسيبو يخرج على
2: راهي ماهيش وسيله للانقاذ راهي جوست باش يعوم بها صغير اما قدامنا نحنا واحنا قاعدين نشوفوا فيه كيفاش يتحرك.
1: البرد كي يحط لك بوي مثلا يحطوا معاهم فما خيط يربط صغير بهو
2: اي
1: حتى كان بويره ومربوط بها
2: ايه
1: هذا مش معناتها بويره هز نرميها كيعوم قدامي ونخليها ومش هذا بالكل الاوبجيكتيف نتاعها البوي بالنسبه للصغار. يعطيك الصحه اميمه ان شاء الله ربي يحمينا ويحمي صغيراتنا خاصه ولا يشوي ولي ان شاء الله باذن الله في الصغير نتاعه ونحاول نستحضر لصغيراتنا قدر الامكان. ناخذ معنا شويه خل الموعد مع هايتيك اليوم الخميس كي عاده يجي بعدنا كل نهار خميس نهار جمعه صديقنا مصطفى جرام في الحوت عليك
0: فيها وعليها After work. كل يوم الاثنين والجمعة من الساعة 9 ل 6 متاع العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لستة متاع العشيه على موزايك اف ام.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك.
4: اهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك فيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك. البارح سامسونج اعلنت على القام الجديده نتاع السمارت فون بليابل نتاعها زي فولد 8 زي فولد 8 الترا زي فليب 8 ودو سمارت ووتشز عند الشركه. بون الكل حاضر في لاين اب جديده مع مولود جديد بالنسبه للقام فولد نتاع شركه سامسونج. نحكيو على زي فولد 8. بون شنو اللي تبدل بارابور اللي كنا قلنا لكم عليه برشا الموديل اللي فاتت؟ هو انه التليفون اللي كنا نستخيلوه هو اللي اسمه الترا، التليفون اللي الراسيو بتاعه شبه الراسيو بتاع الايفون، هو باش يولي اسمه زي فولد العادي. والزي فولد العادي اللي مستنسين نشوفوه نحن اللي يتحل بالطول، هذاك هو اللي باش يولي الالترا. بالنسبه للزي فليب حتى شيء ما تبدل بالنسبه للتليفون هذا، اون كونفيغوراسيون كبيره ياسر بالنسبه للتليفونات هذيا اللي تعتمد على سناب دراجون 8 اليت جين 5 جرافي على 3 نانومتر مع دي كاباسيتي دو ستوكاج تخلط حتى للانترا بالنسبه للفولد وتخلط حتى 512 جيجا بالنسبه للفليب. وشركه سامسونج في الكلام نتاعها اكدت انها ماشيه في اثنيت انه التكنولوجيا نتاع الفولد تكون حاضره بالكدا في خدمتها الجايه مع الاعتماد على نوع جديد من التكنولوجيات. تعرفوا انه بالنسبه للفولد التحدي الكبير بالنسبه للتليفونات هذوما بليابل هو التراس اللي تكون موجوده في وسط الاكران. الشركة ولات تعتمد على تكنولوجيا جديدة كانت أعلنت عليها منذ أيامات قليلة، والتليفونات هذوما يعتمدوا على التكنولوجيا هذه وما يعطي الدفع لشركة سامسونج حتى أنها تخدم على دي تابلت هكية في المستقبل. المهم ثلاثة تليفونات فولد جدد، دو سمارت ووتشز جدد مع شركة سامسونج. هل باش يتلانسيو في تونس ولا لا؟ سامسونج تونس اختارت أنها بتلانسيهمش في المارشي امتعنا. السمارت فون بليابل هما تد فيش متاع ليفلمون البارح، لكن السمارت جلاسز النظارات الذكية متاع سامسونج ظهروا البارح. التعامل بين سامسونج وجنت المونستر وواربي باركر البارح ظهر بالاعتماد على جوجل اندرويد اكس ار. نذكركم انه جوجل اكدت على عودتها لعالم السمارت جلاسز لليونت كونكتي منذ 2024، والبارح اكتشفنا بشكل غير مباشر جينيراسيون جديدة متاع اللونات متاع شركة سامسونج اللي يعتمدوا على الخدمة متاع جوجل. وخلينا نبدأ واضحين بالنسبة للأسوام موش يكونوا رخاص ياسر، لكن بعد ياسر على السوم الغالي بالقدية بالقدية 1800 دولار بالنسبة للجالكسي اكس ار هيدسيت. نحكيو على الكاسك متاع رياليتي ميكست متاع شركة سامسونج. بالنسبة للأسوام متاع اللونات ودات متاع اللانسمون مازلنا ما نعرفوهاش، لكن اللي نجم نقوله هو انه الشركة اعتمدت على كونفيغوراسيون مهمة بالنسبة للخاصيات، ونقاو فيها حتى حضور السناب دراجون AR1 Gen 1 الشيبسيت متاع شركة كوالكوم. البلاتفورم تاع شركة جوجل يوتيوب في حرب كبيرة منذ أشهر مع الفيديو جنيري بالانتليجنس ارتيفيسيال، ويوتيوب أعلن مرة أخرى على الديبلومون تاع سيستم تاع ديتكسيون أوتوماتيك للفيديو جنيري بالانتليجنس ارتيفيسيال. وفي إطار الخدمة هذه وإطار الديبلومون هذه يوتيوب أكد أنه باش يشدد زادة الشروط بالنسبة للمونيتيزاسيون تاع الفيديو جنيري بالذكاء الاصطناعي. بالنسبة لشركة جوجل التحدي الكبير ياسر منذ أشهر هو كيفاش تتعامل مع الفيديوهات اللي تتصنع بالذكاء الاصطناعي. فما كانت فرضية محطوطة انه الفيديوهات هذوما ما يقعش حتى مونيتيزاسيون تاعها، يعني اللي يعملوهم ما يتحصلوش بكل على فلوس مع شركة جوجل. لكن يظهر ياسر انه الشركة بدلت الرأي تاعها وباش يكون فما شروط محددة باش يكون فيديو يعني ادابتي انه يتحصل على المونيتيزاسيون. اليوم البلاتفورم تاع شركة جوجل يوتيوب تعتبر هي الأولانية على المستوى العالمي بالنسبة لصانعي المحتوى فيما يخص المونيتيزاسيون فيما يخص المونيتيزاسيون، حتى انه البيزنس موديل نتاع يوتيوب ما نجموش لحد الان يطبقوه بجدية المنافسين كما تيك توك والا انستغرام. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقاو على السيت بتاعنا موزايك اف ام.نت.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين للسته نتاع العشيه على موزايك اف ام صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الاولى في تونس
5: كاليبسو Dimanche 26 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 26 juillet.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام الحوت عليك مع مصطفى كرام
6: يوم الخميس الحاضر محمد والغايب ابليس الحوت عليك كما كل ويكاند موجود معنا نهار الخميس ونهار الجمعة مصطفى باهي مساء النور على السلامة مرحبا
7: اهلين وسهلين
6: تحولك سامين الحمد لله عايش في خاطرك
7: اي خويا سيزون ثالثة مع خويا امين السلام
6: الحمد لله وربي فضلك يا مصطفى يا باهي على شو باش تحكي لنا اليوم
7: اسمع بالنسبه لحنا تو الدنيا صيف وكتعديو كل الايامات كنشوفوا الماء قد الصافي الحقيقه جبد انتباهي فيديو مصوره تحت الماء كتكا باش تشوفوها تويك ان شاء الله معنا اون ديريكت ثلاثه انواع متاع اسماك متعايشه مع بعضها وما فماش صياد ما يعرفهمش الحدات هذوم اللي هما اسبارس والكحلايه والسارقي ثلاثة أنواع سيدي سباريدي من عائلة السباريدي وباش تشوفهم تويك لهنا في الماء كيفاش يعني أونتر دو زوق كيفاش قاعدين يعوموا أسراب أسراب مع بعضهم دونك واحد كيبدا يتفرج في الحوت هذاك أول فكرة في جيه كيفاش نجم شدك الحوت هذيك خاصة اللي شيء قاعد يعوم تحت الحجر على الشاطئ وفي كونديسيون اللي الماء يبدا ترونسبارون برشا يعني كيبدا ما ينظيف برشا صعيب برشا الماسيت دونك هذه الطريقة الفتاكة فتاكة يعني في الريزلتا يعني كي تمسك كعبة حوت تلقاها ديريكت هي خلطة عجيبة أما سهلة ليزانغريديون تاعها سهلين برشا خاصة اللي سوم السردينة وصل الكيلو 250 فرنك و 300 فرنك قص برشا ضو معاش فما ثلج دونك كي شدينا ناخذوا السردينة نحيو لها سلسول تاع الظهر نتاعها ناخذوا ماركة 6 7 كعبات ونرحيوهم بالرمل تاع البحر ولا الرمل تاع المرمل اللي نستعملوه وسبحان الله يعني في الانواع الاتربه عندنا تراب يعني يحل وعندنا تراب يلصق شنو التراب اللي تلصق حسب رايك امين
6: والله انا شنو التراب اللي يلصق حسب رايك
7: الطين الطين الطبع اللي هو الارجيل هذيك فيه فما فيه يعني كله والا زاد يستعملوا يرحيوا اللبان العربي يستعملوا هذا يتعمل خلطه تعمل ديبولات وتجي من الشاطئ نتاعك وين باش تمشي تصطاد قبل ما تبدا ماركان سيف ساعه وتبدا تطيش فك الكعابر بالكعبه وقتها يدخل الحوت هذاك الكل في ايفوري يولي ماشي مخه كلمه فيهم تتنحى ويمشي في مخ الحوت لازمها تاكل قبل صاحبتها ولهنا تبدا التكنيك نتاع المصيد الصيد سهل برشا ارخص مصيد تجد صادو في حياتك يعني قصبه طول 5 امتار و6 امتار لا فيها لا مد ولا لا مولينيه لا حتى شيء تسمى بيش اوكو الصيد بين النطره وش فيها بعد في آخر القصبة هذه عندك كانو صغير فيه خيط فلوتر صغير متاع 50 جرام و 60 جرام أنت وقد البوالي تحب تهزو. تحاول تحكر قداش الفندق قدامك زوز متر وزوز متر ونص وركح لمسون بتاعي لوتا بطريقة الويشبون. الويشبون عرفتك اللي تبدأ أنفين مرميه وتمشي دور ودور وترجع ويشبون شمعت يعني الخيط الكوردوليني يبدأ هابط وخارجين منه زوز همسونات بحضة بعضهم. ولهنا ننصحكم مش حكيت ماركات أما هما 6 ولا 7 ماركات معروفين في الـ في الـ في الماتيريال دو بيش. الحقيقة أنا مشي معايا كل لمسون لكح الجوايد مستزرق النوستات نمرو 10 كجوايد بكل والخيط 25 سنتيم ونجي لهنا نعمل كعبتين فيليدو سردين. وباش نقصهم الفيليدو سردين يبكي تير بتجي القصة نظيفة وباش تقعد لك السردين متاعك فاغم وتجي القصة نتاعها نظيفة. شنو نعمل؟ ناخذ السردين فريشك ونفخ الجورنال في الماء والملح ونحطوا السردين الفريشكة فك الماء في الجورنال الملح نروليوها ونرميوها في الكونجيلاتور. نهار تمشي تستات باش تخرج مزيانه فاغم وكي تقصها عباره تقص في جبن. دونك تعمرك الكاروات نتاعك وتبدا تلقط بالكعيبه بالكعيبه. بيان سيو لازمنا نستحفظوا على خاطرهم بتوش ديو برشا فما صغير فما الكبير تنجم توصل حتى كعبه سارقه تنجم يوصل فيها كيلو 800 جرام نعرفوا كي يخرج بالنو. اما هذه طريقه في الصيد الماء الصافي. دونك لا تاي مينيمال نتاع الباتاكلي اللي هي سبارس 12 سنتيمتر كيف كيف بالنسبه للكحلية اللي هي صار اتات نوار سايبوها زاد الفيرات وتمشي حتى الفندق برشا. انا مره والله نذكرها نصطاد فوق جزيره الواتيا في عمق ما يقارب 85 متر قعدت بيت كيفاش في الصناره نتاعي طلعت كعبه صار اتات نوار ووقتها فهمت اللي نوع الحوت هذه يعني نمشي لديفون كبار. ولهنا نطلع في كعبات الحوت نتاعي وذيك هي الحكاية ومرة جاي نحكي لكم حكاية جديدة.
6: ماشي ممتاز ممتاز على الاخر به مساس كي تجيب احنا نعملوا طالة زادة على مصيد في الويكاند. شنو امور مثلا اليوم الخميس شنو الامور تاع مصيد تنصحنا ما تنصحناش؟
7: هو بالنسبة ليامات هذوما الحمد لله يا ربي على وصول الهبات الاولى لريح الشرش واللي يقول الشرش يعني الرياح الجاي من القطاع الشمالي الغربي ريح الفريشك كيف ما ريتوا ليلة البارح يعني 27 درجة القدم مليح أموال الحمد لله.
6: وين قدت يا أخي؟
7: لا ليلة البارح 27 درجة.
6: وين 27 درجة يا أخي؟
7: 27 درجة.
6: اه فهمت.
7: حتى شكون كان 27 درجة؟
6: انا بالسخانة ما اسمح لا تتسرع بحكي درجة حرارة الليلة خليك مصفى اختك.
7: لا لا عدينا ايامات يا لطيف
6: يعني انا نهار الثلاث في الليل 41 نص الليل معناتها
7: هذيك اللطف يا ربي.
6: هذيك الليلة انت وين بت؟ فانا بحر.
7: لا لا ولا في داري صدقني في داري
6: والضوء يمشي.
7: أما نهار اللي وصلت 49 خرجت مثلا بتاع الصباح للبحر ورجعت للبورت 8 بتاع الليل.
6: وين الوجهة كانت
7: بتاع مصر؟ كانت ما بين في كانال دولاسيس كان ما بين السرداني وبنزرت يعني على 60 ميل شمال
6: الجنس. قاعد تحسن ليتو معناتها بدأ من الأول استاد بقصبة على حجرة
7: والله اسمع شوف راهو ديما الصيد ديما هكا واحد ماذا بيه لو
6: تو ولا انت مصر تاع عباد لابسها عليهم تو
7: صدقني أمين
6: السردينيا في
7: السردينيا ما طلعتش لإيطاليا ما في المياه الدولية ما بين تونس وإيطاليا. أما اللي يجلب
6: أنا كعليش غدوش تحكينا على التن المالا
7: صحيت. أما هو شو يجلب انتباهي غديك
6: بلاد دولة كانت التن رأى بصاصي انتهى ممنوع.
7: لا مش ممنوع لا مش حكي عليه أنا التن رأى مش ممنوع
6: بلين يا بالعمومية كانت تركز معه غدوة شوية
7: صح يا بالعمومية نحكي على التن بولكتا
6: لا لا تهنى منزل الحلقة الأولى تشوف العجب منزل
7: بحسب الله فما حاجة جبت انتباهي 31 درجة 31 درجة حرارة المياه السطحية أول مرة توصل هكي يعني إن شاء الله يجينا.
6: عمت في السواحل البريسك كله ولا منزلت سنة
7: في الجمهورية؟ لا الجنوب منزلت ما هبتش. أما يحكي للولاد في جربة يحكيوا على المياه 35 و36 درجة يعني بريسك نفس الحرارة.
6: أما بريسك أسخن من عمليون
7: ماشي ويزيت. وشفت الارتيكل اللي هبته سي حمدي حشاد يعني شيء مثير جدا للقلق.
6: عرضوك حريقه سنة ولا
7: شفت برشا حريقه اول سيزون المره هذه الحقيقه ما شريت شويه كعبيت شريت الحمامات
6: هذوك الرجل
7: لا ذيك الرجل ذيك حتى بالشمس هذه تشوشت ماشي نجم يوصل يعني ما وريته راسه كيفاش هو كيفاش الرجل الحربي
6: سعيد هو اسمه بركه
7: يجي في الربيع ذيك مع الشريش الاولاني هو الربيع يجي
6: غدوه نعطيهم موعد على شو باش نحكي ان شاء الله.
7: غدوه ان شاء الله هي باش نحكيه على حاجه بنينه برشا التن الغير ممنوع اللي هو الصيد التن بولكت واكدوا على ذلك
6: يعطيك الصحه وصفه بارك الله فيك. الحوت عليك تقابله غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت.
0: الحوت عليك مع مصطفى جرام افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الملي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
8: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم سهرة تونسية تحت عنوان وطن بحب العاشقين. عرض يجمع فنانين من أجيال وتجارب موسيقية مختلفة للاحتفاء بالأغنية التونسية بإشراف الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهاني. السبت 25 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة الستون من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس
9: وموزيكا فام.
0: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الملي ساعتين لستة متاع العشية على موزيكا فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك فام.
1: مساء النور، مساء الخير. وصلنا حتى للخمسة وثمانية واربعين دقيقة. تتواصل حملة استهلاك تونسي كونسومي تونسي من 23 جويليا حتى 10 أوت 2026. باش تلقاو دو كتالوج، واحد تابع كارفور والآخر يهم كارفور ماركت، فيهم دي برودوي 100% تونسية بأسعار تنافسية، وينجموا لكليون تاع كارفور يستمتعوا ب 619 نقطة دو فيديليتي اون بونوس على لاشام تاع كيلكو برودوي تونيزيان، واللي تلقاهم موجودين في الكتالوج كما قلت كارفور ماركت، كارفور لي ماغازان كارفور الكل، باش تعرفوا عليهم بالسهل. دونك هكا يولي سهل برشا. كل يوم باش يكون موجود معنا مراسل من موزايك فام من واحدة من لي ماغازان. اليوم موجود معنا صلاح الدين السكوحي من كارفور المرسى، باش نشوفوا معاه اليوم شكون المواطن او المواطنة اللي طلعوا تونسي لو ماكس وخذوا 10 فما فوق من لي برودوي توانسة، وان شاء الله باذن الله يكونوا هما من الفايزين. مرحبا سلاح اخويا، شعامل في القائلة؟
2: والله الحمد لله، مين هنا اخويا، وحيدة من كليماتيزور لكليماتيزور، عرف ديما كان لي مومون متاع الشارع عذوكم حاجه حسيده، معناها ربي يسترنا.
1: انت انت حاسس ما نشوف في التصويره توا في الفيديو نتاعك، مشيت لاكثر ريون يظهر لي فيه برود.
2: انا قربت لهنا للريون يا غرد، هو الشهير هذا في كارفور برشا، ريون يا غرد قاعد بركله البرود جايني مين، امورنا واضحه لهنا.
1: اي اخويا صح،
2: دونك هذا الحمد لله ربي يصحى المواطنين الكل موجودين توا في كارفور ويتبرد، وتحيه زاده حتى اللي داخل يعمل جوستي ماشي مش ياخذ هذاك نسلموا عليه قاعد يتبرد وكا. اما احنا اليوم في تونسي ماكس نحكيو على الجو هذايا بالطبيعه من عند كارفور، نحكيو على استهلاك تونسي، تستهلك تونسي دي برودوي تونسي، والكونسيبت سهل برشا، لازم بالطبيعه واحد من هنا اللي قاعدين نجريو لازمو نلقاوه في الكاسه باش يشري اكثر من 10، معناها من 10 فما اكثر منتوجات تونسيه بالطبيعه. ومعنا اليوم اللي هي سعيده الحظ قاعد نعسوا عليها يا مين، واش تعرفوا عليها توا مدام كوثر، مرحبا بك.
3: عايشك، مرحبا عايشك،
2: شحوالك شحوالك صح؟
3: الحمد لله عايشك، جينا نتبرد في كارفور
2: الحمد لله ربي بي. امور الضوء ساعه قبل ما ندخلوا في القضيه، امور الضوء امورك واضحه؟
3: الحمد لله الى حد الان الحمد لله.
2: منعت
3: منع وربي يستر.
2: باهي برشا، ايجا نثبتوا توا نشوفوا مدام كوثر في بال للمنتوج التونسي ولا لا، واحنا تبارك الله تنجموا تابعونا حتى في اللوب بي اس على الباج نتاعنا موزايك كافيه، تشوفوا لي برودوي فما عندك من الجو للملاوي من نحكيو لي غوتي زيد الكازوز كل شيء لهنا تونسي، ميم حتى لي شامبوان لهنا تقريبا نحكيو امي معناها مينيموم فما 14 13 منتوج تونسي، فما زاد جبن فما زاد الزبده. مدام كوثر ابدعت منتوجات كل تونسيه، هذاك علاش خاطر تستهلك تونسي وخاطرك تونسيه لوماكس تربح معنا 100000 بوان فيديليتي في الكارت فيد نتاعك. ان شاء الله مبروكين عليك.
3: ميرسي انت اللي يعطيكم الصحه، و بيان سور نشجعوا المنتوج التونسي بيان ايفيدامون على خاطر حاجه بلادنا ويلزم هكاك نصرفوا، وان شاء الله المستهلك يكون على وعي انه المنتوج التونسي لازم نكثفوا في معناتها الشراء نتاعو.
2: مهم برشا، ميرسي بوكو مدام كوثر، نسلموا عليك وان شاء الله مبروكين عليك. بالطبيعه كانت رابحه معنا بالنسبه اليوم، راهو الجو مازال متواصل، هذاك علاش لازمك في البريود اللي نحكيو معناها من اليوم 23 جويليا حتى 10 اوت 2026 لازمك ديما تستهلك تونسي، خاطر ما تعرفش عليه ويمشي يكونوا موجودين وتربح معنا ومع كارفور.
1: دونك اللي عنده اكثر من 10 منتوجات تونسيه باش يربح 100000 نقطه وفاء بما يعادل 100 دينار في الكارد دو فيديليتي وفاء نتاعو. ان شاء الله العاقبه يا ربي تكون ليكم انتوما غدوه، وان شاء الله باذن الله غدوه تكونوا من الفايزين. باهي محلاها كي تكونسومي 100% تونسي وتشجع منتوجات بلادك، ومحلاها كارفور كي عملوا البادره هذيا، البادره ممتازه نذكر من 23 جويليا حتى 10 اوت ما زالت متواصله. خونا زيدون يعطيك الصحه بارك الله فيك. خونا إيهاب، خونا إيهاب جديد معنا، ذاك علاش خونا إيهاب مازلت تكمل معنا البرمجة نتاع الصيف، إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله. مرحبا بك حاج في ستاندار وميمة، كل الفريق نعطيكم موعد إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت، قيلولة ممتازة إن شاء الله عديتوها معنا، العشوائية متواصلة شوية آخر على موزايك. قسم الرياضة حاضرين، أنا رافيهم قبيلة من التاكسيات قاعدين يجيو، ديجا عرف شكون ما عندوش كهرباء، وليد اللي يشري جا في تاكسي. يا وليد مش وقايد تعمل كهرباء يا وليد، اي شويه اخرها وجايكم، وهو بقيه الفريق ان شاء الله ياخذوكم في البرمجه تاع موزايك اللي مازالت متواصله.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك فام.

0: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فن، موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.
1: جلاسيت ولا مزلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار، أعرفهم يتسابقوا بشي جلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس أغوماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فغما، لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي ياغور ديليس. جلاسي المنفعة.

0: راديو موزيك اف ام تونس. الاخبار،
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر عفوا خاصا شمل 2439 سجينا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية. كما أسدى سعيد تعليمته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. وعلمت موزايك من مصدر مطلع أن قائمة المشمولين بالعفو الرئاسي شملت الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري، وكذلك المترشح للانتخابات الرئاسية العياش زمان. إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية يتجاوز عتبة 9 مليارات دينار منذ بداية العام وحتى تاريخ 20 جويلية 2020 و2000، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية صادرة مؤخرا عن البنك المركزي التونسي. وسجلت تحويلات التونسيين بالخارج زيادة بنسبة 5.2% لتتحول قيمتها من 4.7 مليار دينار في 20 جويلية 2025 و2000 إلى أكثر من 5 مليارات دينار حاليا. وفي السياق ذاته شهدت العائدات السياحية زيادة بنسبة 4.6% لتناهز 4 مليارات دينار. المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسيدي بوزيد تنفذ سلسلة من الزيارات الميدانية لفائدة كبار السن بمختلف مناطق الولاية، وذلك في إطار التوقي من التداعيات الصحية لموجة الحر الحالية وتعزيز الإحاطة بهذه الفئة الأكثر عرضة للمخاطر. والمندوبة الجهوية هنية نصيري تؤكد أن هذه الزيارة تنجز بالتنسيق مع جمعيتي رعاية كبار السن بسيدي بوزيد ومنزل بوزيان، وقد شملت فحوصات ومعاينات طبية إلى جانب تقديم جملة من الإرشادات الوقائية والنصائح الصحية المتعلقة بسبل الوقاية من تأثيرات الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، رئيس البرلمان الإيراني يقول إن الولايات المتحدة أرادت معاقبة إيران، ولكن انتهى بهم الأمر إلى معاقبة أنفسهم بارتفاع أسعار النفط. وارتفع سعر خام بنسبة 6% متجاوزا 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ شهرين مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لموقع إكسيوس أنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران بهجوم أكبر من أي وقت مضى. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبريس. دمتم على اطلاع.
0: الأولى في تونس، تابعوا الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك فامبونات.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
3: سبور اكسبريس. أهلا وسهلا مرحبا بكم. الترجي الرياضي التونسي أعلن رسميا انتداب المهاجم عادل بالطيب لمدة زوز مواسم حتى الجمعة 2028. عقد بالطيب مع الترجي هذا الانتداب السابع للترجي الرياضي التونسي في الميركاتو الصيفي بعد الصيد الشيخاوي الصحراوي الحاج محمود. فما زاد ثلاثة زوز ملعبية أخرين أوركوتات أقل من 21 عام نحكي على بيشا وفرنانديز الكامروني. كما قلنا عادل بالطيب هو سابع انتدابات الترجي في الميركاتو الصيفي. نقعد مع الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لريبيرو البرازيلي عمل الفحص الطبي واجتازوا بنجاح. فما زاد ممثلين من اتحاد طرابلس ووصل لتونس. فما جلسة منتظرة تجمعهم مع رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المد بوانيبو شكري الواعر لإتمام الصفقة هذه وتحديد الملاعبين اللي ينتفع منهم الاتحاد الليبي قبل ومقابل انتقال ريبيرو للترجي الرياضي التونسي. المهاجم المالي سليمان كوليبالي وصل لتونس لبحث إمكانية التحاقه بالنادي الإفريقي إذا تمت كل الأمور كما يلزم. فان كوليبالي ينجم يمضي عقده مع النادي الإفريقي. الملاعب عمره 26 عام لعب في البطولة المالية في البطولة المصرية عمناه كان هداف في البطولة التوغولية مع أسكو ديكارا. النجم الرياضي الساحلي أشرف بن ضيف متوسط ميدان ترجي رجيس أمضى زوز مواسم. عبدالله العامري متوسط ميدان اتحاد بن قردين أمضى زاد زوز مواسم المنتظر يكونوا موجودين اليوم في التمارين. فما مقابلة ودية منتظرة زادة للنجم الرياضي الساحلي مع السيساس بعد ثلاثة أيام في سوسة. لعبنا الدولي اسماعيل الغربي انتقل الى نادي ليغانيس. نادي ليغانيس من الدرجة الثانية الإسبانية في شكل إعارة بموسم واحد من براغا البرتغالي. وعلى التركيبة المنتظرة للإطار الفني للمنتخب الوطني معين الشعباني الناخب الوطني الجديد مع مساعدين مراد الأمريكي سيف الله حسني حاتم بوليلة معد بدني المغربي صديق بالقايد مدرب حراس المصري وسام صفوت محلل أداء مع إمكانية تدعيم التركيبة هذه بأسماء أخرى في مراكز مختلفة. مع المدربين قيس اليعقوبي سافر اليوم للعراق للإشراف على نادي ديالي مع صبري الكواش مساعد مع صفوان الحيدري مدرب حراس. التونس زاد موجودين في الصف هذا كما موجود رفقي الوسليتي معد بدني وأمن الله سليماني محلل أداء. اتحاد بن قردين سفيان الحدوسي والمدرب الجديد للفريق غدوة يبدأ الخدمة في ملعب 7 مارس سادس تجربة نقوله للحدوسي مع اتحاد بن قردين. لاعب اتحاد بن قردين سابقا الموسم الفارد كان موجود معه هادم الطاوس أمضى عقد بزوز مواسم مع ترجي جرجيس. في النادي البنزرتي الهداف هداف جندوبة الرياضية شادي المحمدي صحح زوز مواسم مع نادي البنزرتي. الأولمبي البيجي انتدب حمدي شعيرات حارس الستيدا لمدة زوز مواسم بالإضافة إلى محمد ضيوف متوسط ميدان سنغالي عمره 20 عام أمضى 3 مواسم مع الفريق. كملوا مع الشبيبة اللي بعد أقل من 30 دقيقة من توا تبدأ التحضيرات والتمارين للموسم الجديد في الرابطة الثانية. الشبيبة 6:30 تترنى بملعب العوين تحت شرف المدرب حامد العبيدي. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروات بالفي بوان موزيكا فام بوان نات. نخليكم مع حيدر وبقية الكيب في ريكاب سبور.
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
3: موزايك فام لا راديو 100%

0: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار مزيكا في معادكم اليومي مع ركاب سبور. وعود على آخر وأهم المستجدات الرياضية كما كل يوم، فكرة على آخر أخبار الميركاتو في الترجي في الإفريقي. ترجي اتصالات مع مدافع أيسر أردني حسب وسائل إعلام أردنية، عادل بطيب يمضي لمدة زوز مواسم. ونعطيكم بعد شوية علاش تعطل شوية الإعلان عن صفقة لاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو. نعطيكم التفاصيل الكل بعد لحظات. ويوسف البلايلي يتخلف عن الموعد الأخير، إلى حد الآن ما فهمش بوادر أنه يرجع لتونس ويعاود اتفاقه مع الترجي. هذه تونسي في النادي الإفريقي، المدرب والإدارة يعني تعدل عن انتداب مدافع، تفكر في زوز مدافعين ومهاجم. الآن موجودين ثلاثة لاعبين ذوما في الفيزور، وعديد الأخبار الأخرى الخاصة بالنادي الإفريقي. نحكيه على CSS واللي حل كل المشاكل ومؤهل للمشاركة في المسابقات الرسمية. طبعا بعد شوية ناخذوا كل التفاصيل وفكرة زاد على آخر أخبار محترفين خارج تونس. هذا كله أكثر اليوم، رفقني فيه في تحليل وتعليق ناقد رياضي وصحفي عبد الوهاب الحاج. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا بيك حيدر، مرحبا بيك، مرحبا وليد، مرحبا بالأخوة في الاستوديو.
0: أهلا وسهلا بيك وليد، مرحبا.
2: مرحبا حيدر، عايش خويا ربي فضلك. مرحبا. نعتذر من السادة المستمعين المشاهدين على الصوت. كليماتيزور عمل فيا خويا، عندي نهار
0: المطربين راهو المطرب كي يطلع سورسان يقول سامحوني صوتي انت عادي عادي، ما
2: انا مطرب صغير. اما لا، البحه هذيا جرايرها خويا كليماتيزور في السخانه مش في الدار تاع الكهرباء. تاع الكهرباء خويا ضرني
0: اي بالرسمي
2: والله نهارين لازم نتكلم بالحق. هيدا الحمد لله اليوم مبرك شوي
0: ان شاء الله لاباس وليد. اهلا وسهلا بيك مروان، مرحبا في الاخراج. هذا اليوم في الاخراج الرقمي حميد شويقي كالعاده موجود معنا في البرودكسيون. قبل ما نمشيو لاخر مسار، الرئيس السابق الجامعه التونسيه كره القدم وديع الجري تم الافراج عليه اليوم ضمن عدد من ضمن عفو رئاسي يشمل عدد كبير من المساجين. دونك نقولوا خبر مفرح الحقيقة لعائلته، لعائلة كرة القدم التونسية، أنه اليوم وديع الجري بعد أشهر طويلة في السجن اليوم يخرج ويرقى حريته من جديد. هناكم تعليق على هذا الخبر عبد الوهاب وليد؟
1: من نجم نقوله كان مبروك عليه الحرية به ياسر، الحمد لله عليه، الحمد لله زاد العائلته كلهم، هذا خبر يفرح. وزاد ما ننساوش اللي زاد راهو على الأقل قدم برشا حاجات للكرة التونسية. دونك ميزابار انه شنو شخصيته وشنو الخطة متاعه وكل شيء، الحرية ديما تقعد بها حيدر.
0: بالضبط بالضبط وليد.
2: الحمد لله على سلامته، معناها هو مواطن تونسي كان في وقت من الأوقات على رأس معناها
0: الجامعة
2: التونسية، هي مؤسسة كبيرة معناها في البلاد، تعرف قيمة الرياضة، عمل حاجات باهية أكيد في الفترة اللي هو فيها، وأنا كنت عشت معاه بعض الفترات، بديت فما حاجات زادة صارت فيها في وقته هو كانت مش باهية وكثر الكلام، لكن في المسائل هذية ديما نقوله اللي راهو فما عدل وفما يعني قانون في البلاد هذية، وكيف خرج أكيد يعني فما حاجات صارت في الأثناء وكونه اتمتع اليوم بالحرية متاعه. وإن شاء الله معناتها أي إنسان راه فمش شكون ما يغلطش، قلنا احنا اللي هو عمل حاجات باية وبتاتر فما حاجات ما هيش باية، لكن اليوم كي خرج معناها الناس كل نفرحوا بتبيع لأي إنسان يقع الإفراج عنه، لخاطر وقت اللي يتخرج إنسان أكيد معناها شفت حاجات اللي تخليه يلزم يكون معناتها يرجع للسيفيل ويرجع لعائلته، وإن شاء الله ما عادش تعاود مثل هذه الأشياء بالنسبة لي وبالنسبة لأي مواطن تونسي يتحط في وضعية هذه اللي ما نتمناها لحتى حد.
0: دونك كان بركل مجديد وديع الجري والعائلته زادة. بعد شوية آخر مسار، نادي صفاقسي أخيرا مؤهل لخوض المسابقات الرسمية. التفاصيل تكون بعد لحظات في آخر مسار. ريكاب سبور بيزيتي.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم سهرة نوسية تحت عنوان وطن بحب العاشقين، عرض يجمع فنانين من أجيال وتجارب موسيقية مختلفة للاحتفاء بالأغنية التونسية بإشراف الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهاني. السبت 25 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريدو دليس
4: ومزيكا فام.

0: آخر مسار.
1: الذي سويقسي مؤهل لخوض المسابقة الرسمية بعد ما فض جميع ملفاته والتفاصيل كل من عند فتحي بوجناح. فتحي أهلا وسهلا مرحبا. وينه فتحي؟ موجود معنا؟ به مش يسمع فينا؟ نعود ونتصلوا بيه وشنو نعملوا بالضبط؟ دونك نعود ونتصلوا بيه. فتحي بوجناح خبر طال انتظاره الحقيقة، كانت عديدة وكبيرة زي الملفات بالنسبة للسياسة، وأخيرا معناها الجهود هتنتعرفوا على تفاصيلها بعد شوية مع فتحي بوجناح، لكن يقعد خبر مهم جدا للسياسة.
2: هو خبر مهم جدا حيدا، لكن يقول القائل رانا في وضعية كانت تنجم تكون أفضل، معناها منحبوش نوصل المستوى أنه طويكة قاعدين الفرق يترقب شكون مؤهل باش يشارك. الله غالب ذيك الوضعية بتاع كورتنا، وحكينا على المسائل المادية برشا مرات، معناها فريق في حجم وعراقة النادي الصفاقسي معناها يكون معناها كيفش قولوها مرهون وضعيته بتسديد بعض الديون، هذاك الإشكالية هنا قوس كبير يزم راهو ساعة ساعة، حتى الهياكل الرياضية راهو يزمها تشرف على الانتدابات وتراقب، تكون آلية متاع رقابة في المصاريف بالشكل اللي ما تخليش فريق ينخرط في مصاريف ومن بعد ترجع عليه بالوبال واللي يستنى كيفاش معناه يخلص الديون ويكون مؤهل. مشكلة كبيرة راهو طول نادي الصفاقسي، فهم فرق أخرى مازالت ما وجدتش الحلول. الحقيقة معناها حاجة غريبة ياسر في بطولتنا تنضاف للغرائب اللي تعديه برشا.
1: تقريبا كل موسم لازم نلقاو الصعوبة هذية ونقولوا فينا المعنى الحمد لله بالنسبة للسياسة انه فضل الاشكال هذي. خلينا ناخذوا تفاصيل واعطينا جاركم الأولاد للتعليق. فتحي أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا وسهلا بك حيدر، أنت وعبد الهاب وليد وكل مستمعينا في موزايك. كنت نسمع فيك أنت الحقيقة، لكن ربما ما سمعتونيسك. علاش كما قلت أنت النادر هذي الشخص ينجح باش يفض كل نزاعاته الرياضية الدولية والمحلية اللي صدرت فيها أحكام باتة، سكر دوسية مستحقات الإطار الفني البرتغالي السابق بقيادة ألكسندر سانتوس، وكيف كيف اللاعب البرتغالي بيدرو سا هك علاش أمكن له رفع عقوبة المنع من الانتداب، سكر في مناسبة أولى ملف النزاعات المحلية ملف أمان الله الحبوبي ووضح الزيدي، وبقى ملف أخير هو ملف مستحقات الرالوي من صفقة انتقال علي أغرام في الصيف نتاع 2024 لشختار دونيسك الأوكراني. هذه الصفقة طولت أكثر من اللازم، وهك علاش حتى الحديد الشخصي عمل بلاغ قال أنه متمسك بالمستحقات نتاعه، وأنه المواعيد السابقة والاجتماعات السابقة ما استمرتش نتيجة إيجابية، لكن الاجتماع نتاع الوزارة اللي حضروا الوزير وممثلين على الجامعة التونسية لكرة القدم وأيضا الحديد الشخصي والنادي الرياضي الشخصي في بداية الأسبوع كان إيجابي برشا، ذل البرشا صعوبات تمسك فيها الحديث الصفاقسي في البداية باش ياخذ كامل مستحقاته دفعة واحدة، لكن بعدين يقبل بالتقسيط، وهنا مشكون الجامعة التونسية لكرة القدم طرف ضامن. كيف كيف مش تكون زاد الجامعة التونسية بحسب المعطيات والمعلومات اللي عندي هي الطرف الضامن في خصوص متاع المستحقات متاع الأطراف اللي عندها مشاكل مالية مع فكرة الحديث الصفاقسي. دونك المبلغ هو بالكامل احنا ديما نقولوا فيه حيدر هو 860 مليون هكا اروندي، هو في الحقيقه بالضبط 859 مليون، يعني تقريبا 860 اللي كنا نحكيوا عليه ديما. مش يتم الدفع نتاعهم، تم الانجاز يعني الاتفاق النهائي يحصل اكيد ثم خدمه من هنا الغدوه الجامعه التونسيه لكره القدم باش تكمل تسكر الجوانب الاداريه وكل شيء وتتولى هي الجامعه إشعار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، باش هكا النادر هذا الصفاقسي يتحصل على التأهيل الإفريقي. ونزم نقوله أنه حاليا لا خوف على مشاركة النادر هذا الصفاقسي في سباق كأس الكونفدرالية للموسم الجديد، وتعرف آخر أجل للتأهيل القاري هو نهار 25، اليوم احنا 23، تمت التسوية، بقية الإجراءات الإدارية والشكلية هيك مش تقوم بها الجامعة التونسية، وهي المشتولي مرسلة الكاف، والكاف أكيد ما عنده حتى عائق باش يرسم النادر هذا الصفاقسي في المشاركة الإفريقية.
1: نادي الصفاقسي دونك هذا موضوع ويسكروا، وبدا زاد في الاعلان على انتدابات جديده اذا كان فما اتفاقات اخرى وبعض الاتصالات فتحي بالنسبه للسياسات.
3: هو على مستوى الاتمام ما سميش لحد الان تحديد، لكن على مستوى البوستنار النادي الصفاقسي مازال معني بانتداب مهاجم اجنبي. تعرف انه خرج عمر بن علي خرج الالتحاق بالبطوله التركيه، واكيد خط هجوم النادر هذا الشخصي يحتاج الى مهاجم اخر مش يكون مهاجم اجنبي، وفي صوره انه تم التفريط بالبيع في اللاعب الأوغندي متوسط الميدان الأوغندي جمال موتيابا، فأنه وقتها النادي الرياضي الصفاقسي مش يقوم بانتداب إضافي لمتوسط ميدان هجومي. وهكا نعرف أن السياسيس كان قام بانتدابات في البداية كما مؤمن الرحماني، كما غايث الصغير، كما حكيم ومتيبي اللاعب الأوغندي، وكيف كيف الحارس عبد السلام الحلاوي. دونك مازال عنده مهاجم وإمكانية انتداب متوسط ميدان في صورة أنه جمال موتيابا يتم التفريط به فيه بالبيع، وعملية بيع موتيابا ممكنة إذا كان العرض المالي محترم على الأقل في حدود 2 مليار. وبخصوص حيدر بخصوص اللاعب جمال موتيابا، فأنه شوية إجراءات عنده في أوغندا ما خلتوش ينزم ياخد طيارة إلى حد الآن في انتظار إجراءات عادية ما هيش عنده حتى علاقة بتغيير وجهه ولا تغيير الفريق ولا حاجة، لكن إجراءات إدارية في أوغندا حتمت أنه يبقى هالأيامات هذه باش ينزم ياخد الطيارة بينهم آخر. لكن بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي كل اللاعبين متاعوا اللي انتدبهم بما فيهم الجانب التحقوا بالتربص الموجود حاليا في سوسة، ومعهم زاد كيف اللاعبين أجاب تاع الفريق اللي جاءوا بشكل متأخر، نحكيوا على السوداني عمر طيفور، على المالي بوا ديارا، وأيضا نحكيوا على اللاعب النيجيري إيمانويل أوكبول. تقريبا كل موجودين توا حاليا بالتصرف المدرب نبيل كوكي، والنذر هذا الشخصي تقريبا في الميركاتو مازال عنده ما بين واحد ولا اثنين وزوز لاعبين، وهكا سكر الميركاتو نتاعو مبكر وباش يطمن ايضا، لانه تعرف انه سمع عقوبه منتظره للنادي الرياضي الصفاقسي بالمنع في الانتداب، كنت حكيت فيها انا وياك حيدر في مره سابقه متعلقه بمنحه التكوين نتاع زوز ملاعبيه اللي جاوا للنادي الرياضي الصفاقسي في وقت سابق، ضحي الصغاري وادم بلامين.
1: واضح به اليوم نادي الصفاقسي باش يرجع للمسابقه الافريقيه، خلينا نقول المفضله نتاعو، معناها اليوم الانتباع العام انه سي اس اس جاهز ولا مازال معناها التفكير انه المسابقات المحليه اوكي، مسابقه اخرى قاريه ما عندها شروطها عندها زاده الافكتيف اللي يليق بها.
3: هو بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي عم ناول صلح بداية متاع الموسم السابق كانت صعيبة شوية، لكن صلح برشا في شطر متاع مرحلة الذهاب وكمل مرحلة الذهاب وكعليش كمل في السيزون هو الثالث. لكن الرصيد البشري اللي كان عم نقول ما كانش كبير برشا، لكن طبيعة الانتدابات اللي صارت كانت مهمة ومؤثرة. نحكيه على الكونغولي كيف الموديكو، نحكيه وزادة كيف كيف على البوركيني حسامادو، على جمال موتيابا الأوغندي، وإيمانويل اللي كانوا تقريب أبرز الأجانب والركاز، ونحكيه وزادة على عودة الزوز اللي أعطاه نفس كبير للنادي الرياضي الصفاقسي باعتبارهم لاعبية عندهم خبرة كبيرة برشا، القائد علي معلول وأيضا حمزة المثلوثي. دسنا بعد خروج الهداف متاع الفريق عمر بن علي، الانتدابات الى حد الان كما قلت لك في ديبوس، والنادي الرياضي الصفاقسي ربما هو والاحباء نتاعو كان ينتظروا باش تكون انتدابات اكبر، لكن الظروف الماليه بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي ما تخليهش يراهن ويخاطر برشا في قيام برشا انتدابات، وخصوصا اسماء كبيره كان يفضل اللاعبين اللي انتهت العقود نتاعهم باش ينجم كاكا يتعاقد معهم بسهوله. على مستوى الاحتياجات الحقيقه الطلبات نتاع الببليك مش تكون اكثر، يعني عم ناول النادي الرياضي الصفاقسي كمل الثالث توا مطالب باش يأكد أكثر، وهذه خدمة كبيرة المطروحة قدام الإطار الفني وأيضا مسؤولين النادي الرياضي الصفاقسي. وتعرف بالنسبة للمشاركة القارية للنادي الرياضي الصفاقسي، سيفري هو تقريبا أكبر فريق على المستوى الإفريقي هز بطولات كأس الكونفدرالية 4 مرات، ديما يقولوا 3 في بالتسمية الجديدة كأس الكونفدرالية، لكن زاد كيف عام 98 خذا أول الألقاب نتاع الإفريقية اللي فيه كأس الاتحاد الإفريقي. الرصيد البشري لحد الآن ربما يحتاج شوية تجانس وشوية تصعيد من أصناف الشبان كما المهاجم المالي الشاب ديارا اللي هو مهم برشا وعنده إمكانيات كبيرة برشا، وأكيد أن الجو متاع المجموعة كيفاش مش يدير نبيل كوكي، كيفاش يحسن إدارة المجموعة، وأيضا إذا كانت توفر بالنسبة لهي المديرة توفر مثلا المستحقات في وقتها، أكيد النادي الرياضي الصفاقسي نجم يبني بحد معين يبني باش يقدم موسم كيما عم ناول ولا افضل منه. لكن بالنسبه لرصيد البشري يعني ضم اسماء كبيره برشا. الحقيقه تعرف انت لبيت ما ضمتش الاسماء الكبيره برشا، لكن ثم مدير رياضي طارق سالم يعرف الحقيقه، يعرف يختار هو اللجنه الفنيه اللي عنده، يعرف يختار ملاعبيه ما كانوش معروفين كيما عم ناول زاد كيما جمال متيابو كل حاجه، لكنهم قدموا الاضافه. وسورتو زاد مهم برشا برشا هو وجود القائد علي معلول وحمزة المثلوثي، في اعتقادي أنا مهمين برشا لاستقرار الفريق.
1: هذا هو واضح. شكرا يعطيك صحة فتحي. يقعد أهم أخبار والأخبار الرئيسي برشا ناس يتسائل يقولوا علاش اليوم بديتوا بالسياسات، ما يظهر لي معناها من عرش كنت شاتروني الرأي، ولا أنا متأكد أما أنتم اللي تسمعوا وزيدوا أعطيونا رأيكم. أخي فما أهم من أنه فريق كما السياسات ضمن رسميا أنه بشي شارك في المسابقات الرسمية بعد ما كان في الشك وكان أنه عنده إشكاليات مالية؟ فما حتى حاجة أجلت لسبب ولآخر مش حكيوا في كل شيء اليوم. التأويل حاجة مهمة ياسر. خليني نشكر فتحي بوجناح. إن حب نسأل حاجة أخرى توازي مشاكل وتحلت. سامحوني نادي صفاقسي معناها نلقاو في وقت من الأوقات جينيراسيون فيها قمام دية مرابط عبد الكريم النفطي وعديد الأسماء الأخرى، وبعد نلقاو فرجاني والروج وندونغ ومعلول، ومن بعد وكأنه نادي صفاقسي ضيع شوية ثوابت على مستوى اكتشاف الملاعبية اللي يكونوا يجيوا من ولايات قريبة لصفاقس على مستوى أولاد واللي يطلعوا وينجحوا بشكل كبير، ولا الزمن غير زمن مش عارف. أعطيونا رأيكم فيها.
2: هو حيدر النادي صفاقسي انخرط مع منظومة الفرق الأخرى اللي تجيب الملاعبية الجاهزين، معناها انخرط في سوق الانتدابات، ومعناها يفضل انه يتوجه للانتدابات واللاعبين الحاضرين على التكوين الشبان. معناها نورمالمون نادي الصفاقسي كان معناها منبت نتاع عديد اللاعبين البارزين اللي كان يمول فيهم في المنتخب الوطني وحتى في الفرق الاخرى، لكن طويكا التوجه مش حتى نتاع نادي الصفاقسي، هو توجه اغلب الفرق لانه الفرق والا الجماهير ولا تطالب بالنتيجه اكثر من انها تصبر على فريقها وتصبر على الابناء الشرعيين للنادي. هذا اللي حالنا للإشكالية اللي يعيش فيها طويكا نادي صفاقسي، تراكم الديون وخلاص معناها ملاعبية وخطايا، وذاك اللي خليها طويكا معناها في عود يحضر الموسم ببداية انتدابات أو تعزيزات، ولا يجري وراء معناها خلاص الديون باش يكون مؤهل في المسابقات الرسمية.
1: خلينا نسمع رأي وليد في هذا. تغير شوية
0: الثوابت، زمن غير الزمن،
1: تغيرت الثوابت معناها،
0: تغيرت الثوابت أكيد، مش كان في نادي صفاقسي بركة، في الفرق الكل، فرق الكل ما عادش
1: السياسة قعدي لزمن قريب مصر على السياسة هذية، ولاد صغار اللي يكونوا من الجهات القريبة وتلقى دو ترو ريكروتمون ماكسيموم في السياسة وتلقاهم لعبية يعطيوا الإضافة 100% بعد السياسة يبيع ويدخل برشا فلوس، ما عادش برشا التفاصيل هذية.
0: وكلك فما جهة أنا لعبوا معايا برشا ولاد من المزونة، تحية معناها الجهة
1: اللي السياسة خذ منها عديد اللاعبين،
0: برشا ملاعبية أي من بن عمر من غادي ودوت رجول
1: نفتي، اعتقد
0: نفتي زادة معاوية القادري من سيدي بوزيد لكن عاش في صفاقس، حاج مسعود قعد مدة برشا في صفاقس لكن مانيش متأكد من المعلومة، اما كان فما استراتيجية يجيبوا دي جوار ويقعدوا في السنتر دو فورماسيون. انا على ليبوك حضرت عليه السنتر ومشيت له حتى مع الاولاد كريم بن عمرو وعلي القلعي ومعاوية، معناها ذوما الجينيراسيون تاعي كانوا يركزوا على الموضوع هذا، يجيبوا دي جوار وخليهم في اللوكال ويترناه وبرنامج كامل، وبعد تلقى برشا يوصلوا. الجينيراسيون اللي حكيت عليها ولا ليكيب بلوتو اللي فيها فرجاني وفيها الروج وفيها الخنيسي وندونغ، فيها علي معلول ابن نادي صفاقسي ومنصر من بعد خلطت معاهم، لكن قبل كانت 80-70% من ليكيب تتبنى على ابناء النادي.
1: هذه موجوده
0: نحكيوا ليبوك اللي قلت فيه انت مرابط وشاكر البرقاوي وفتح الغربي والنفطي وغيره، كان
1: حمزة يوسف شادي الهمامي معناها جمعية متاع النجوم مش ثلاثة ولا أربعة، صحيح
0: إيكيب يبدأ فيها برشا. اليوم الحقيقة هذا مشكل متاع تكوين، معناتها برانسيبالمون مشكل التكوين. اليوم ما تلقاش معناها ملاعبية من أبناء النادي وإلا من الأحواز وإلا حتى من المدن المجاورة، ما مش عارف هي استراتيجي، هي نقص زادة، نقص زادة في الليتالون زادة معناها بصراحة، فهمت؟ إذا كان اليوم حكينا على المشكل وكونه الناس اللي ما عندهاش الإمكانيات باش تستي وباش تجي، ما عندهاش المويان باش تتاخذ الترا ولا مش عارف شنو باش يخلط المركز نتاع التدريبات ولا لوكال تاع ولا تيرام تاع فريق كبير باش يقول انا راهو عندي في سقيه ونحب نتستي كذا، يلقى الباب مسكر، هذا موضوع اخر. لكن زاد اليوم انا نقول اللي حتى معناتها الماده الخام قلت معناتها في في البلاد الكل الحقيقة معناها وفي لي ريجيون الكل قلت شوية على قبل معناها أنا وقت اللي جو كومبار معناها نعمل مقارنة ما بين يعني الفترة متاع التسعينات وأول الألفينيات الكاليتي جور اللي كانت موجودة وتوا فرق بعيد
1: صحيح.
0: فرق بعيد راه في التوانس وفي الأجانب حتى اللي وصلوا دخلوا ولعبوا في الشامبيونة حاجة أخرى النادي صفاقسي عنده معناتها الرلوي بحذاء اللي هو كان وقت من الأوقات الممول الرسمي متاع النادي راضي صفاقسي اليوم على حسب ما سمعت فما إشكال صغير ما بين نادي صفاقسي والرلوي اللي من المفروض ما يصيرش معناها ايكيب عندها تاريخ برا لوين نادي صفاقسي نون بارلون با معناتها من المفروض وكانوا يتعاونوا واللي جوار اللي يبداو هنا يمشيوا غادي والنادي صفاقسي نجم يعطي ملاعبيه بري سمعت في الفتره الاخيره فما اما لونتونديو صار ان شاء الله معناها يتمكنوا من حلينه في اقرب وقت لكن اكيد نادي صفاقسي فريق كبير ياسر على مستوى المحلي وفرحانين له اللي خرج من الإشكال هذا وش يلعب في الكوب دلاكاف عام الجاي
1: كل تأكيد بعد شوية نجي ونحكيه على أخبار الأمريكات والترجي نادي الأفريقي وبعد نكمله زادة بأخبار لاعبيتنا المحترفين خارج تونس فاصل قصير ثم نعود ريكاب سبور
4: Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshag Denia. Oshag Denia au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.

0: نبدأ به أخبار الأمريكات. وترجى التونسي يعلن عن انتداب عادل بطيب عقد لمدة زوز مواسم. بعد شوية نعطيكم زادة علاش تأخر الإعلان على صفقة لوكاس ريبيرو. لكن خلينا نبدأ به التطورات اللي تهم يوسف البلالي, واللي حسب الصحافة الجزائرية وخاصة حسب الهداف الجزائرية, البلالي تفق مع لمسية على عقد لمدة زوز مواسم. المفروض أنه حسب ما قال والده لإدارة الترجي تونسي أنه بشارج عن الخميس, إلى الآن ما فهم شيء, معناه ما رجعش يوسف البلالي لتونس, ويبدو أن المسألة حسمت مع الفريق الجزائري. وليد صفحة ولازم طويها في الترجي التونسي يوسف البلالي انتهت بهذا الشكل, معناه في تقديرك؟
1: لا غالب, معناه بوتيتر الناس حبتها تكون خير, معناها القطيعة, معناها وكان النجم نقول عليها قطيعة. بالنسبة لي أنا البلايلي أكيد من أحسن وأفضل الأجانب اللي دخلوا تونس, معناها في العشرين سنة الأخرى مش كان في الترجي. تبقى تقعد معناتها معاملات, فما ناس بوتيتر تخير يعني المادة على حاجات أخرى, ومن حقهم راو. أنا مش اليوم مش نخرجوا غالط, راو آلاف وملايين الملاعبية كي يلقاو صفقة مخير يمشيوا, ومن بعد تقول لي هو كارو راه بالجميل وكارو وقفوا معاه وما وقفوش معاه, هذاك موضوع ما يهمنيش أنا.
0: لا لا, الإشكالية لا, هو عرض وطلب, واللي يمشي عليك يمشي على غيرك, هذيك هي السوق. هي الإشكالية الآن أنه معناه يوسف ليلي مجوار عنده علاقة خاصة بالترجي التونسي اللي أعطاته الفرصة وقت اللي متلفته حد طول. هو زادا كان مهم ياسر في أوقات أنه ترجي يحتاج الملاعب اللي نجم يغير الماتشويات ويغير النتائج. كان المفروض أنه توفى بشكل أفضل, مش تجي معناه الناس تحضر لك كونتراتو وتغادر ما غير ما تعلم الناس, تخلي فقط هكا وصاية تنجينها الخميس وانت ما اتفقت جامعة اللمساء. هذه هي الإشكالية.
1: سؤالك مهم على الأخرى, وبش نجاوبك بكل تلقائية حيدر. وممكن أنا معناتها الوضعية متاعي تفرق على بوتيتر ناس أخرين يحكيوا في المسألة ذي. امبارح سمعت لأولاد كريم وسامة, كريم حضر في الترجي 2012 وكنا موجودين مع بعضنا, والبلايلي وقتها مازال كي جاء وكان موجود وسمعته كيفاش تحدث وكذا. كل واحد عنده موقف في الحكاية ذي. أنا الملاعب يلعب معايا ونتفكروا مليح, والبلايلي راهو من 2011-12 كيف جاء وتوا يسي ميتامورفوزي, معناتها تحول وتغير برشا, معناها ملي كان جون عمره 20-21 اليوم بليلي معناها ستان نو كي تقول يوسف البليلي اسم معناها في الكونتينون الكل, زيرية معناها حبوه على الاخر في كيب ناسيونال نجح في الترجي نجح. تبقى اللي ما حبيتوش انا بيرسونيل مون, قلت لك صاحبي راو لعبوا معايا ويعتبر معناها سيدي كيما خويا صغير, لكن الحكاية ذي اللي كل مرة ابوه معاه مانجير اي برا نعملوا فازة باش نطلعوا البارة باش نعليه وباش كذا ومزايدة, وهو ذو معطاوني هو ذو اذي كالي اللي ما تعجبنيش. ايجا انتي احكي كما قلت انتي, معناتها الترجي الذي التونسي فضل الترجي كبير عليه وفي عديد الاوقات, وهو زاد اعطاه للترجي وساهم في تتويجات وفي نجاحات كبيرة. اتبقى انا جوري امي يجي اليوم يقول سيدي انا ماشي للمولدية, برجولية ماشي للمولدية, انا مش نجي نقول لك اعطيني 200 ومولدية تعطيني 240 نمشي للمولدية, معناه ومن بعد هذي اللي ما حبيتوش.
0: أنا أعتقد
1: يكون واضح وصريح من الأول يمشي بويسكو, علاقته معناها ممتازة جدا برئيس النادي سيد حمد المتب, يقول له أنا عندي أوفر ولا نحب نرجع لبلادي ما غير ما تقدم معايا في المفاوضات. أما معناها من غادي أو نسمع ومولدي عطات والترجي شنو, أنا بالنسبة لي ما حبيتهاش الحكاية, حبيتها تكون خير من هكا برشا وكان ينجم هو. أما أكيد راو فما ديزانترفونو فما متداخلين اللي هما ممكن الوالد نتاعو اللي هو وكيل اعمال.
0: لا هو
1: دفاع يقول له حاجات
0: هو خلينا نعطي معلومه
1: تبعوا فيهم الله اعلم.
0: هو في الايام الاخرى كي كان موجود في تونس كان موجود معاه الديريكتور سبورتيف تاع لمسيه اللي هو جمال بالعمري.
1: جمال كان شفته لهنا في نزل بحظة موزايك وانا خارج قابلته سلمت عليه وتتفكر قلت له 2013 ما كانش يلعب هو, قلت وانا صاحب البليل نلقاه هوني في الوتيل اللي بحظة موزايك بالزهر.
0: أعطي تحب تدخل له بروتليفون في
1: الانتين والله شفته بالصدفة.
0: المهم هو كان موجود وكان موجود كل يوم مع يوسف البلالي, معناه أنت تخيل ديريكتور سبورتيف متاع المولودية موجود مع الملاعب اللي يتفاوض مع الترجي وعنده زادة خيط مع الامسية, معناها الحكاية من اللول ما هيش واضحة برشا. في كل حالات هو اختار عمل الاختيار متاعه,
1: هو اختار
0: كانت تنجم توفى بشكل أفضل
1: يصارح هيئة الترجي والرئيس يقول له خويا راني ماشي هذاك بتاثر تكون خير للناس الكل وكاو
2: شو اللي نجم نقولوه للبلاي بصراحه من افضل الملاعبيه اللي معناها تعداو في البطوله التونسيه فنيا وكرويا لكن فما استدراك لكن نقولوا سلوكا الملاعبي مزاجي ياسر ما تفهموش شنو يعمل شنو يحب بالضبط شفنا حتى المزاج متاعه على أرضية الميدان لو يكتفي باللعب وبالكورة وبالفنيات متاعه ربما كان عنده أفاق أخرى لكن كما قلت لاعب سلوكه مش معروف يعني نحس اللي حيدر ربما حتى بعد التصرف اللي عمله بشي أثر على رصيد المحبة متاع جمهور التراجي اللي حقيقة شفناها معناها جمهور التراجي كيفاش ساند البلايلي معناها في عديد المحن إدارة التراجي كيف زادة وقت تضرب البلايلي معناها شو كيفاش شنو عملت معاه دونك البلايلي بالطريقة هذه بالكومبورتمو هذا بشيخص الرصيد المحبة متاع جمهور التراجي كان ينجم يقول لهم معناها راني يلا غالب راه ونحب نرجع لبلادي مش يعطي رونديفو ساعة يخلف الوعد هذا علاش قلت لك كان السلوك ساعة تلقى ملاعبي في ساقيه كرويا فلتة تخمام وسلوك حاجة أخرى وهذا نوعية اللاعبين اللي كيما البلادي
0: دونك إلى الآن مرجعش ما هوش موجود في تونس يوسف الليلي حاجة أخرى فما اتصالات قد ما ياسر مع الامسيها مولودية العاصمة الجزائري هذا اللي متوفر الآن غدوة نجم تولي حكاية أخرى وإحنا توا معناها سنين وسنين معناها ما نقوله ريكروتمون لما يتصحح كونتراته وما نقوله موفاة الحكاية لما توفى بالرسمي ونشوفه الملاعبي في جمعية أخرى معناها هذا على الأقل في اللوكا يوسف البلالي كل صيف نفس العملية نفس الكلام فايفيان برشا كلام برشا إشاعات وما تتفهمش العملية دونك هذا الموجود الآن غدوة ما نعرفوش شو اللي فيه بالضبط دونك المعطيات توا انه يوسف البلالي ينجم يكون صفحة وتم طيها في الترجي الذي تونسي ليحل صفقه اخرى للاعب ينجم يكون زاد مهم في تركيبه هجوم الترجي في المواسم القادمه عادل بطيب يمضي لمده زوز مواسم وتابع شويه نعطيكم تفاصيل تاخير الاعلان عن صفقه لوكاس ريبيرو عادل بطيب رسميا اليوم يمضي وليد لمده زوز مواسم كيفاش تحكم عليها الصفقه هذه ما صارش عليها برشا حس ما تقالش عليها برشا كلام تنجم تكون كيما الصفقات اللي مشيت في هدوء هي اللي تنجح معناها في اغلب الاحيان
1: هايدر وقت اللي حكيت انا وياك في موضوع الملاعب وقلت لي راهو بروبابلومون باش ياخذوا الترجي عطيتك فيه رايي انا معناها اترافير لي زيكستري اللي شفتهم في اليوتيوب معناها ما شفتش دي ماتش كومبلي لكن اللي شفته ملاعبي يمتلك مؤهلات لبس بها على مستوى الهجوم بيتور يلعب باللي دو بي سجل أهداف معناتها بطرق معناتها متنوعة كسوسوا بالرأس وإلا معناها كي يدخل في السيرفاس معناها من الأجنب يسجل عنده بريسيزيون في الكاج يلعب زادة مهاجم ثاني ولا ينجم حتى يلعب على الكلوار جوش ينجم يكون دوزيام أتاكون ينجم يكون زادة في الكاد دو تروا هو مهاجم صريح بصراحة معناها كم لعبي نتصور محترم يلعب في رومانيا في فريق اللي ماهوش FC SB معني FC شتيوة بوكاريست وماهوش أكلوج وماهوش سيفر كلوج وكرايوفيا وغيره فما كما احنا في تونس عنا الأربع خمسة الكبار أرقس هذية طلعت حديثا معنتها جلبت الانتباه وصلت تلعب على ترواك معناتها كات بريمير بلاس
0: ما لعبش في جمعية كبار
1: أنا قلت لك جمعية الكبار شكون في رومانيا هو كمؤهلات حيدر ملاعبي محترم كي تشوف واحد معناتها بعينه يرى جوار في التيران يلعب وهذا يرى ويقعد ديما يرى حقيقة الميدان والتحاقه بفريق آخر في تونس ولا أيور معناتها مش نفس الأجواء مش نفس الستيل دو جو مش نفس الكرة مش نفس العقلية أما اللي شفته أنا عليه فنيا ملاعبي محترم جدا بصراحة شفت حاجات تخليني نقول هذا ملاعبي نجم تربحه الترجي خطر حتى سيدي ليزكستري نجمو ما يعطيوكش معلومة صحيحة ودقيقة برشا أما كمان ما تفرج عشر دقائق ولا تشوف أهداف متنوعة وما تتوش دبال اللي عنده واللي موفمون وين يطلب وكذا تحس اللي ملاعبي عنده في سقيه معناها حيدر فهمت فما ملاعبية يكذبوا يعملوا دي بيستوف معناها يشوت لك شوتة
0: تسويق
1: في تسويق فما تسويق. أما اللي شفته وانا معناها ملاعبي يريبيت كيما نقولوا لي زاكسيون وقت اللي جوار يعاود نفس العمليات وبالكورة وتشوفوا كيفاش يتعامل بالكورة وكيفاش الأهداف اللي سجلهم، خذيت فكرة عليه هنا معناه وكونه لاعب محترم بصراحة.
0: بالنسبة لي لوكاس ريبيرو معناه بتات شوية العملية لأنه زاد صار تأخير في موعد وصول مسؤولي نادي اتحاد طرابلس الليبي لإتمام الصفقة هذه. تعرفوا أنه مازال المفاوضات مازالت متواصلة، نحكيه على كايتا مثلا المدافع الأيمن باش يكون ضمن الصفقة هذه وبشكل نهائي تفريط نهائي. كان المفروض أنه زاد يكون جاك ديارا إعارة لمدة موسم واحد، جاك ديارا حتى الآن ما هوش موافق على الإعارة هذه، دونك مازال كلام متواصل من العشية بتتر حتى الغدوة تنجم تتفضل الإشكالية هذه ويتم الإعلان على صفقة انتقال لوكاس ريبيرو. دونك العملية واضحة، فما زوز ملاعبية، واحد تفريط نهائي، واحد إعارة لمدة موسم واحد، والآن بصدد أنهم يبلوروا الاتفاق هذه مسؤولية الترجي التونسي معناه حمد المد بشكل الواعر ومسؤولين عن اتحاد طرابلس الليبي ويكون اللاعب رسميا على ذمة الترجي الرياضي التونسي. مهند أبو طه مدافع أيسر، مدافع المنتخب الأردني، مدافع ويلعب زادة معناه جناح أيسر، إمكانياته زادة حسب اللي شفناها ممتازة وحسب الإعلام الأردني الترجي في اتصالات متقدمة مع هذا اللاعب. ناخذ رأيك زادة في الـ في الـ في الترانسفير اللي بون بروبابل بالنسبة للاعب هذا.
1: قالت يا رال بون الترجي توا بن حميدة خرج قاعد عرعار قاعد الليفي ومهاجم الأول ولا ريرغوش الأجنبي
0: فما عرعار وفاسيلي والعيفي
1: فاسيلي ولا شوف مؤهلات اللي عنده الحقيقة مش حاجة كما نقوله واو، لكن بصراحة انجوار اللي معناها يملاها البلاصة متاعه سورتو عنده أبور أوفنسيف يشوت زادة لبالاريتي بالكده اللي سنتر متاعه بهين. تبعت الفيديو متاعه معناتها اللي موجودين شوية على اليوتيوب في الكوباراب، شارك مع المنتخب الأردني، وزع توزيعة ممتازة سجل بها وقتها الأردن هدف تعادل، وراه الأردن فيها دي بونجور. شوف شرارة انت راه شرارة مليها بيرا زي الاسبيرانس عمل بيبالجي وما مشيتش مع الامور لكن تكنيكمو ملعبي
0: لا الكره الاردنيه اون جينيرال فما ايفولوسيون. شفنا حتى ليكيب ناسيونال نتاعهم معناها
1: عندهم دي بونجور
0: وهو مستوى معين
1: وهو بصراحه الملاعبي معناها لاتيرال جوش اللي بخصال هجوميه ينجم يكون حل والله ينجم يعاون معناها على حسب ديما نقولوا اللي شفناه في ليزكستري معناها من فيديو ملعبي انترناسيونال ملعبي معناتها ذكي تكتيكمو حتى بالكورة معناتها يعرف كيفاش يتركز ويمشي ويتحرك ويدخل للسرفاس سي باسون روتري نتاعو لي سونتر فيهم ذكي مع تريت اللاتيرال ديما والا ليلي ما نحكيوش على ليلي اللي يدخل فير لانتيريور ويشوت كيما معناها محرز وصلاح وغيره معناها في العالم لي زيلي اللي يمشيو والا لي زيكسونتري والا لي لاتيرو اللي يتعداو يكملوا بسونتر يلزمهم زادة يكونوا معناها عندهم بريسيزيون سيتادير معناتها الملاعبي اللي يبدا يلعب على الفلون غوش ولا دروات كي يخرج يلزم وقت اللي يوزع يبدا عنده فكره في التوزيع مش نامبورت كومو. احنا عندنا برشا ديال تيرو يخلط سنتر كيكا كان خطفت ما خطفتش ما خطفتش اللي شفته عند الملاعب هذا يعرف وقتاش يعطي باسون روتري وقتاش يوزع في القائم الثاني وكيف كيف قلت لك عنده تسديدات معناها من خارج المنطقه كوسوسوا بالاريتي وشوت وكوراجو ويمشي وكذا ما نتصور معناها صفقة نجم تكون مع تتعاون الترجي
0: ديما
1: معناتها فما مشكل في البوست هذاك في الوقت الحالي في الترجي
0: وديما ننسب الأخبار هذه المصدرها اللي هو وسائل إعلام أردنية تحدثت على الاتفاق فما حتى وسائل إعلام قالت اتفاق رسمي اتفاق مبدئي صار بين الترجي وهذا اللاعب وسائل إعلام أخرى قالت اتصالات متقدمة ننتظر إذا كان فما تأكيد على الكلام ذا. تحب تضيف حاجة عبد الهاب؟ تفضل.
2: أكيد أنا نقول مدام إدارة الترجي حطت عينيها على اللاعب هذا فأكيد أنه معناها عنده إمكانيات كبيرة ونشوفه حتى في المنتخبات واللاعبين الخليجيين والمنتخبات الخليجية ومن ضمنهم المنتخب الأردني وشفنا معناها الملاعبية متاعهم ديزاتليت معناها مندفعين وذلك اللي تحتاجه الكورة متاعنا في تونس وتحتاجه الرسوم التكتيكية متاع قال كونترانت الوحيد أني ديما أنا نخير أنه يكون معناه لذات يروح خاصة ديما معناه محليين مش مش مش أجنبيين لأنك بشتيخوا توجه مع ظهير أيسر أو مدافع أو معناه مدافع أيمن ويكون معناه أجنبي بشيخوا بلاصة متاع مهاجم أو لاعب اما
0: مش موجودين مش موجودين فهمش معناها على الساحه اليوم كي تحب تاخذ ريال جوش ما فهمش ريال جوش يملى العين ما فهمش ريال دروا يملى العين
1: صحيح
0: ما فهمش قبل كانت الجمعيات اللي بوست ديفونسيف ما يجيبوش قليل برشا معناها يبدا اكسيال كذا اما والانتداب
1: مره في القداش
0: والانتدابات الكل تصير على الملاعبيه اللي يلعبوا في الكومبارتيمون اوفنسيف العوام الاخر هذه الكل ولينا مضطرين زاد نجيبوا مدافعين ونجيبوا ديزاكسيون ونجيبوا ديزاريير وكذا على خاطر الحقيقه ما عادش فما في السوق المحليه.
2: ربما الايجابيه الوحيده انه الترجي ربما تستحق اكثر نومبر عدد نتاع لاعبين اجانب في الاستحقاقات الافريقيه نتاع في الشامبيونز ليج مي في البطوله المحليه باش تلقى صعوبات على مستوى اختيار التشكيله كي نلقوا نومبر كبير نتاع لاعبين
1: برازوش يكثر برشا الترجي
0: لا هو هو هو الموسم هذا السياسه والفكره ماشي فين ويكونوا مثلا 6 7 مش 11 و 12
1: بالضبط
0: 6 4 يلعبوا زوز على البنك تنجم معناها تستفيد من لاعبيت الكل ما تعودش نفس المشكله
1: مش جرادا والناس ما تعيط لهم
0: لا فما مشكله صارت في الترجي عاملين بين رابطه الابطال والبطوله انه الملاعبيه اللي يلعبوا مع بعضهم في رابطه الابطال ما تلقاهمش وما بيدهم في البطوله دونك ما فهمش شكل الاوتوماتيزم اللي يصيروا بين اللاعبين فوالا دونك هذا في خصوص مهند ابو طه ولوسائل اعلام اردنيه تاكد انه فما اتصالات مع الترجي الرياضي التونسي. بعد شويه نحكيو على جديد النادي الافريقي المدرب والاداره تعدل عن انتداب لاعب وفي الفيزور فما ثلاثه لاعبين اخرين وعديد الاخبار تابعونا بعد لحظات
3: ريكاب سبور
4: Calypso. Vendredi 24 juillet, Fabrica Festival Showcase. Pour la première fois au One and Only Calypso, drummer Emin 8 au platine all night long. Fabrica Festival Showcase au Calypso, c'est le vendredi 24 juillet. Billets en vente sur fabricafest.com.
3: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko. NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: داخل النادي الافريقي من اللاعبين اللي قوموا بالاختبارات المدافع سليمان وطراء يبدو انه مش بشكل كامل عبد الوهاب.
1: صحيح اخر معطيات تقول انه الحصه التدريبيه نتاع اليوم العشيه باش تكون الاخيره بالنسبه للبوركينابي سليمان
0: مدافع مستقبل جابس.
1: صحيح مدافع مستقبل جابس بعد انه اخر معطيات تقول انه اداره النادي الافريقي قررت صرف النظر على المدافع هذا. عندها خيارات اخرى ربما معناها تشوف فما هناك معناها خيارات افضل من المدافع هذا حيدر.
0: واضح في المقابل فما تفكير في مدافعين اخرين كل تاكيد.
1: علاش قلنا ربما اداره النادي الافريقي قررت صرف النظر؟ لانها عندها على طويلة معناها المفاوضات نتاعها عندها معناها مهاجم عندها قلت مهاجم عندها زوز مدافعين واحد أجنبي بمواصفات محترمة جدا ومدافع محلي ربما معناها الاتصالات قاعدة تتقدم مع المدافع هذا ذاك علاش ربما استغنيت على الوطراء. دونك الهدف نتاع النادي الافريقي السيبل نتاعها انه باش تعزز الخط الخلفي مبدئيا بزوز مدافعين دو زاكسيو واحد أجنبي وواحد معناها محلي باش يكون حل بديل أو معناها في على البنك معناها بديل مناسب للأجنبي اللي باش يجي.
0: يعني المدافعين هذوما فما الاتصالات معهم
1: فما الاتصالات نتاعهم معاهم وقريبا ينجم معناها يجي معناها يجيو زوز معناها يقعدوا يتموا الإجراءات الانتدابات إذا صارت الأمور طبعا معناها كما تشتهي كل الأطراف.
0: به نحكي زادة على الهجوم كما وطراء بشي غادر فما زادة مهاجم بشي عمل تيست اللايمات هذية مع نادي الفريق. نحكيه على سليمان كوليبالي المالي.
1: صحيح كنا نحكينا على المهاجم المالي سليمان كوليبالي رغم حيدر رغم الأحصائيات متاعه معناها وفوزوا بلقب هدف الدوري معناها التوغولي معناها بتسجيله 13 هدف شفنا حتى مقاطع فيديو معناها للاعب هذا والفريقي قاعدة بتبيعة تدرس عندها لجنة فنية قاعدة تعاين في اللاعب هذا لكن نجم نقوله أنه مش خيار أول يا حيدر معناها اللاعب هذا مش باش يكون خيار أول ربما باش يكون خيار ثاني لأنه النادي الفريقي كذلك عندها مهاجم تحت الدرس قاعدة الاتصالات متقدمة معاه ينجم يكون هو معناها الانتداب القادم. نعود نأكدوا أنه مهاجم أجنبي إفريقي بمواصفات كيف معناها حسب المعطيات اللي خذيناهم أنه مهاجم معناها كونفيرمي وهذا أنا نقولها ونعود يا حيدر مدام خرج مهاجم كونفيرمي الأولوية يزمك تجيب مهاجم كونفيرمي ما تجيبش مهاجم وتعمل له اختبار. نرجع نقوله كوليبالي سليمان كوليبالي كيما ينجم راه يقع صرف النظر عنده كيما يقعد خيار ثاني في صورة تعطلت المفاوضات مع المهاجم الافريقي اللي حكينا عليه وطو نعطيه اسمه قريب.
0: يعني سليمان كوليبالي المسألة مربوطة بها وإذا كان أقنع استاف تكنيك وظروف التونسفير الكل به ينجم نادي الافريقي ياخده معناه في كل حالة أما هو ماهوش البلان
1: مش هذا ينجم ياخده أما الافريقي ديما يقعد يفيزي في المهاجم اللي قاعدة الاتصالات معاها متقدمة بشكل معناها بشكل واضح.
0: إدارة الفريقي وكانوا فما فيتو على خروج بعض اللاعبين مش الناس الكل لما فهم بعض اللاعبين لا ما فهمش خروج
1: شو إدارة نادي الفريقي كانت واضحة راهو فما نحن نحكيه على معناها بعض ركائز الفريق كما الخضراوي كما الزعلوني كما مهيب الشامخ إدارة النادي الفريقي كانت واضحة وراو على فكرة حيدر معناها زوز ملاعبية راو كانت عندهم اتصالات حتى قبل الخروج بن عبدة وشوات كانت فما عروض في بدايتها لكن النادي الفريقي كان إدارة النادي الفريقي كانت واضحة ورفعت الفيتو رسميا أمام خروج الزعلوني وحمزة الخضراوي. دونك الأخبار المتداولة عن وصول عرض أو كل بون ينجم يكون صحيح ونحترمه أي واحد مصادرهم لكن النادي الفريقي كان واضح وصريح حتى قبل قدوم المدرب ماهر الكنزاري خذات قرار أنه عدم التفريط في الزعلوني وحمزة الخضراوي. ربما فما ملاعبين أخرين زاد فما عروض قاعدة أو بدايات عروض وبدايات اتصالات النادي الافريقي ربما باش تلقى زادة معناها معاهم شكل تفاوض، ما نجموش نقولوا انها باش تتمسك بعض اللاعبين، اذا فما عروض باش تجيهم باش تسيب، معناها باش تسيبهم حسب ما معناها العرض يكون معناها في حجم وطموحات إدارة النادي الإفريقي.
0: معناها حتى الناس تفهمنا، فما بلاعبية أي عرض مرفوض، خاطر اليوم ما عادش فما الفكرة باش نسيب أكثر بلاعبية اللي هم الركيز نتاعي. فما بلاعبية إذا كان يجيب عرض محترم،
1: محترم
0: مثلا كيما بلال عيد مالك ينجم، إذا ينجم كان يجيب عرض ينجم يغادر،
1: صحيح حيدر ينجم يغادر إذا كان عرض محترم. كيف كيف المسماري إذا باش يوصل عرض كيف كيف راهو تنجم تسيبه إدارة النادي الإفريقي. لكن أكدوا إنه الزعلوني وحمزة الخضراوي والعهدة على المصدر معناها المسؤول في إدارة النادي الإفريقي ما همش باش يكونوا معناها محل

0: بداية من الأسبوع المقبل بشترينا بالمعنى باللوجو جديد وبالمعنى بالعلامة متاع المزود الجديد. وعلى فكرة راهو أول مرة هو لمحالة من الفرق الأولى تقريبا النادي الإفريقي اللي يجيب مزود ويعطيه ساعة قبل كل شيء يضخله مبلغ مالي محترم، لأن اعتدنا على كل مزود أنه يحط العلامة الإشهارية ويوفر المستلزمات، لكن المزود هذا اللي المعروف العالمي ضخ في خزينة النادي الإفريقي تقريبا إلى حد الآن مبلغ 400,000 دينار دونك، وكل في بداية شهر جانفي دونك باش يكمل قرابة 300,000 دينار دونك حاجة باهية. نقولوا زادة اللي المزود هذا بشي معناه بشي يتبنى بيع أقمص النادي الإفريقي في المغازات اللي معناه الخاصة به، دونك مش بتقتصر بيع معناه الأقمصة متاع النادي الإفريقي في مغازة خاصة بالنادي الإفريقي. ومدام مش بدنا المغازة حيدر النجم، نقولوا اللي بداية شهر أوت مبدئيا في الأسبوع الأول في شهر أوت باش تنطلق مغازة العوينة اللي قاعدة تقدم فيها الأشغال بطريقة معناها في الأسبوع الأول مبدئيا في الأسبوع الأول متاع شهر أوت. يعني بالنسبة لسألتني على الأقمصة متاع النادي الإفريقي علاش تعطلت، لأنه النادي الإفريقي قاعدة إدارة النادي الإفريقي قاعدة تجهز في إيفينمون كبيرة بتقديم قميص النادي الإفريقي، دونك التحضيرات واللوجستيك قاعدة تتطلب منهم وقت كبير، لكن أكيد أنه بشي معناها تقديم قميص النادي الإفريقي بشي يكون في وسط معناها في عبارة على إيفينمون كبيرة.
1: هو الإيفينمون مش فما إيفينمون آخر بشي يصير فيه التقديم، تقديم المريول بيدو بشي يكون في إطار معين،
0: إيفينمون تحضيرات كبيرة مش باش يكون معناها في ندوة صحفية وتقديم قميص النادي الإفريقي، لأنه باش يرتبط بمعناها بمزود عالمي، دونك ليفينمون باش يكون في حجم وقيمة النادي الإفريقي وفي حجم زادة وقيمة المزود اللي معناها تبنى العمالة.
1: هذا هو، شكرا لك عبد الوهاب، يعطيك صحة. كانت هذه آخر أخبار النادي الإفريقي. خلينا ناخذ طريقك وليد على إسماعيل الغربي، موهبة كنا نستناه الحقيقة في أنه يتحول النجم إسماعيل الغربي كل سيزون وكل ستة شهور في بلاصة، بعد ما براغا سلفوا لأوكسبورغ مرة أخرى يعود يسلفوا لجانس درجة ثانية الإسبانية. بون يقول القائز الدرجة الثانية الإسبانية معناها نحكيه على بطولة محترمة ياسر، لكن ملاعبي مازال حتى التوى معناها ما عملش الشوال يمشي معاه ومعاه إمكانياته.
2: شوف أنا باش نقول لك رأيي معناها على الملاعب هذايا، تبعته في الديرني ماتش وفي معناتها الكوب دافريك
1: مازال عندنا دقيقه بركه وليد.
2: اي حيدر ملاعبي اكروشور مالغري التايم تاعو قصيره، كان في بي اس جي وكان مع ميسي ونيمار ومبابي وطلعت فل شويه، انا نحسه عنده قلب، نحسه ملاعبي في سقيه وما يشخطوا الى الوراء. ليغانيس كما قلت انت ايكيبي نجم معناتها يسيرو لونس معاه نجم يطلع معناها للليغا، مازال صغير ومازال يتحسن. انا اخويا يعجبني خاطر ملاعبي يحب واضح. يعطي وملاعبي تكنيك مو عنده في ساقيه.
1: عبد الوهاب
0: على ايوب على الغربي. انا حيدر موقفي واضح من اللاعبين هذوما اللي جاوا للمنتخبات نتاعت، كي نشوف انا ايوب عدي في معناها اللاعب 18 سنة معناها ثاني اصغر لاعب في كاس العالم معناها يتخاطفوا فيه ويتعاركوا عليه اكبر الفرق، ونشوف انا مع اسماعيل الغربي وين معناها يلعب وين فما تانا نقول
1: لك كل واحد وجهه.
2: انا هاني ماشي تو نقابل شباب مامي.
1: شكرا. شنو وليد لازم في العشرة الثواني الاخرين يحكي لنا حكايه ما عندها حتى علاقه لا باللي صار ولا باللي يصير. شكرا. وين جال هنا؟ اوكي اوكي مالا بعد مع سامي انا نلقاوه شباب مامي
2: ان شاء الله.
1: يقولوا لي عاد خلينا
2: انا بدي تو سمعت.
1: اوكي شكرا شكرا ليك وليد يعطيك صحه. شكرا عبد الوهاب مروان كنت معنا في الاخراج، هذه في الاخراج الرقمي حميد في البرودكسيون. اجيكم مرات تسويت في الاخبار ريكاب سبور
3: بيسيتي. مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. السبت 25 جويليا الموعد باش يكون مع واحد من الأصوات اللي تبع الأغنية التونسية شكري بوزيان.
4: ومحلاك يا أمي نورت للدار، يا أمي نورت للدار، تلمسك يا أمي ريحتك فواحة.
3: في سهرية هذه شكري بوزيان باش يرجع بينا لأجمل محطات مسيرته الفنية اللي انطلقت

0: من السبعينات مع أغاني بقت راسخة في ذاكرة التوينسة والعالم العربي. السبت 25 جويلية في مسرح الحمامات شكري بوزيين باش نعيشوا مع سهرة بين الحنين الأصالة والإحساس. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير واليكم موجزا لاهم الاخبار. الحرائق التي اندلعت بين غرة ماي و 23 جويلية 2026 تأتي على نحو 4400 هكتار من المساحات الغابية مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة. وأفاد المسؤول أنه تم خلال هذه الفترة تسجيل 75 حارقا بالغابات و108 حرائق بالمناطق الشجرية شملت عددا من الولايات أبرزها زغوان التي تضرر بها نحو 905 هكتارات إلى جانب بنزرة وباجة وجندوبة والكاف وسليانة. وبين أن الحرائق طالت أساسا غابات البلوط الفليني وصنوبر الحلبي وهي أصناف غابية تكتسي أهمية اجتماعية واقتصادية بالنسبة إلى متساكني المناطق الغابية باعتبارها تمثل موردا للرزق بالنسبة إلى عدد منهم. وحدات من الجيش الوطني تدخل لتوفير مياه الشرب للمواطنين في المناطق النائية التي شهدت انقطاعات للمياه لفترات طويلة في مختلف أنحاء الجمهورية اليوم الخميس. وتم توفير صهاريج مياه لتزويد المتساكنين بمختلف جهات البلاد بحاجياتهم من المياه في ظل موجة الحر المتواصلة لمدة ناهزت الأسبوعين. وفد من خبراء الهيئة العربية للإنمان الزراعي والاستثمار يؤدون اليوم الخميس زيارة ميدانية إلى مصنع حليب بلادي بمدينة سليبو علي، وذلك في إطار إعداد دراسة فنية تمهيدا لإعادة تشغيل المصنع والاستئناف في نشاطه بعد توقف دام منذ نوفمبر 2018 حين كان ينشط تحت تسمية مصنع الألبان الصناعية. وأوضح كريم بوعوني مدير عام مصنع حليب بلادي في تصريح لموزايكا أن زيارة وفد خبراء الهيئة العربية إلى تونس تعد الأولى من نوعها منذ إحالة الشركة على صندوق الودائع والأمانات وبنوك عمومية، وهي تمهد لإعادة نشاط المؤسسة، مشيرا إلى أن الخبراء سيقومون بإعداد دراسة شاملة على امتداد 16 أسبوعا إلى جانب البحث عن مستثمر فني استراتيجي. غرفة التجارة والصناعة بتونس تعتزم أحداث مركز للتوفيق والوساطة والتحكيم بهدف تطوير الخدمات المزداة للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين وتعزيز آليات تسوية النزاعات التجارية بالطرق البديلة خارج المسار القضائي، بما يضمن حلولا أكثر سرعة ومرونة للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين. غرفة التجارة والصناعة بتونس تعلن فتح استشارة لاختيار مكتب خبرة أو خبير مختص يتولى مرافقتها في إعداد وأحداث هذا المركز الذي سيختص في تسوية النزاعات التجارية وفق أفضل الممارسات الوطنية والدولية. تشهد مدينة العلوم بتونس إقبالا لافتا من الناجحين في امتحان البكالوريا وأوليائهم بالتزامن مع تنظيم الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي في محطة سنوية تمثل بداية رسم المسار الأكاديمي والمهني لآلاف الطلبة. ولا تقتصر أهمية هذه التظاهرة على التعريف بعروض التكوين الجامعي، بل توفر فضاء للتواصل المباشر مع مستشاري الإعلام والتوجيه والإجابة عن مختلف التساؤلات المتعلقة بمنظومة التوجيه وأفاق التشغيل. الزميلة بشرى السلامي أعدت لنا الريبورتاج التالي.
3: جيلاني العكرمي، مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. اليوم نحضر الأيام الوطنية اللي تنطلق اليوم وغدا تتواصل إلى يوم الغد في مدينة العلوم للناجحين في امتحان البكالوريا. نحن نحاول نساعدهم ونوجههم ونساعدهم كيفاش يختاروا وكيفاش يرتبوا اختياراتهم وشنية الإمكانيات اللي نجموا من خلالها يتوجهوا ويختاروا الطريق السليم اللي إن شاء الله يكون طريق موفق. نحن هنا للإجابة عن تساؤلاتهم.
4: أنا تلميذة جديدة بكالوريا اقتصاد وتصرف، جيت نسأل على الاختصاصات الموجودة مدام فما الذكاء الاصطناعي توقعت ماخد بلاصة، نجم نحب نعرف أني كسبع سنين أخرين نجم نلقى خدمة، يعني نقعد مع مواطن الشغل نلقى خدمة مستقبلا. إذا ما هما الاختصاصات نحب نسأل عليهم.
5: أنا ولي جبت بنتي باش تشوف وتعرف روحها وين باش تتوجه، وتحب تاخذ معلومات على ان هي وين انا توجيه باهي وانا حاجه باش تبعها باهي. انا ما عندي حتى شيء، هي اللي تقرر وحدها، هي اللي تقرر واش تحب تقرا واش تحب تتوجه واش تحب. قاعد تسال في الاستاذ زي المستشار وهو قاعد يوري فيها والباقي على رب.
2: نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وصالح الشرقي في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس كورنيش، كورنيش من السنة الجمعة من السبعة للتسعة متعدي كورنيش سامي الحامي.
6: السبعة وستة دقائق، عسلامة مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس مزيكا فام. انت ولا تسعة متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، أجواء المهرجانات جديد الكل تلقاوها معنا في سبعتين من زمان. عايشوكم الكواليس متاع المهرجانات التونسية، ويكونوا بحضنا هنا في استوديوات مزيكا فام نجوم التوانسة ونجوم العرب اللي تحبوهم شوية خير سعداء جدا باستقبلوا بحضنا هنا في استوديو مزيكا فام شاب مامي لغوة لو برانس دو غاي باش يكونوا معنا شوية آخر نتصور طوال لغوة دغاية بعد السنين هذوما الكل من الخدمة وفيك لو غتور شوية خلي يكون معنا نحكيه محطات من مسيرة مميزة والنجاح مازال متواصل حتى لليوم. الشاب مامي ضيفنا في ساعتنا الأولى، كيف كيف نحكيه على جربة ميوزيك لاند مع ضيوفنا محمد الجراد ومهدي المغراوي. ساعتنا الثانية يكون بحثنا الفنان وليد التونسي اللي يرجع بتغني استيفال بالنسبة لصيف 2026 وبرشا موزيكا جديدة في الموعد، ونحكي وزيدا مع المدير الفني لمهرجان الزهرة الدولي. هذا كل بطبيعة ما يكون مع فريق كامل، معنا الواثق بالله فريق القسم الثقافي ليندا ذي غسان وسارة، معنا اليوم في الإخراج الرقمي من قسم الديجيتال ذي وصليح معنا في الإخراج. توتسويت نبدأ مع الموزيكا شاب مامي أو بي دي ميرفي، خليكم معنا.

0: شمامي او بي دي ميرفي وصلنا حتى ل 27 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيك فهم الأولى في تونس. توت سويت وقايت الانترفيو. الانترفيو اليوم ضيفنا هنا في كورنيش في موزيك فهم واحد من الأصوات اللي غير التاريخ الراي. فنان خرج من الجزائر وصل للعالم, غنى مع ستينكس وتدخل حتى الملاعب الأمريكية في السوبر بول, وأغانيه بقات تعيش مع أكثر من جيل من ميلي ماليد, زعزع خاطري, ديزرت جوز, مافي دوفوا وغيرهم من الأغاني اللي طبعت أجيال وأجيال. بكل حب نستقبلوا بحثنا على موزيك فهم أمير الراي شيف مامي. مرحبا.
1: الله يسلمك, مساء الخير, واش راكم لاباس؟ انا بروحاني فرحان هنا اللي عرفتوني, وتاني باش انتحلتوا لي الفرصه باش نتكلم مع الجمهور تاع موزايك.
0: جمهور موزايك والجمهور التونسي نتصورت وحشك اليوم شاب مامي. قبل ما نبدا الحوار نحكي مع شاب مامي ولا مع محمد خليفتي؟ نعم.
1: في الحوار نجم للزوج لي دو مع محمد ولا شاب مامي, كيف كيف.
0: فما شكون يتخلى على لقب الشاب, خلى كان مثلا اسم معين ولا اسم فني. شاب مامي اليوم يبقى شاب مامي؟
1: لا, شاب مامي عنده كبر شوية, عنده مش كيما كانت عندي 20 عام ولا 20 طون, مي سي هي سي لو راي كي شاب, سي كيما افون لو راي كنا نغنوه بالكسبه, كنا نغنوها فيك دي انسترومون تري تراديسيونيل, ومن بعد كي دخلنا في لا غيتار لو سانتيتيزور لا باس لا باتري شغل الراي صغار. سي بور سا ولينا نقولوا اللي غني هذا الراي بلي زانسترومون مودرن هو نسموه شاب, مي سي با هو الشاب, سي الراي الراي دا شاب,
0: الراي هو اللي شاب.
1: فوالا,
0: اليوم بعد العوام هذوما الكل, بعد النجاحات اللي قدمتهم كل شاب مامي, الراي كانت قايمه من بعيد, كيفاش تراه؟ مازال يعيش الراي؟ مازال موجود كموسيقى؟
1: نظن مازال باقي له, مازال هي مازال باقي له يعيش. وحنا باش نقولوها بالعاميه باللي كي شغل الموسيقى في المغرب العربي ولا كاع عند العرب ولت الحاجه اللي تمثل لا ميوزيك عرب في اوروبا وفي الامريكان, ولت لا ميوزيك راي.
0: فما اليوم شكون باش يشد المشعل نتاع الراي؟ مازالوا شباب ينجموا ينتجوا الراي موجود؟
1: نتمنوا باش يكونوا شباب اللي ينتجوا الراي ويغنوا, يديروا دي سي دي او دي سينجل, باسكو دوك سي دي سانو فو ريان دير. نتمنوا باش لا نوفيل جينيراسيون تدي لو فلومبو, تكمل الفلومبو, باسكو حنا ا مومون دوني لازم نحبسوا.
0: ونتصورك خممت فيها في برشا مرات باش تقف, وكل مرة تعاود ترجع من جديد كما لغة تور بالنسبة لك.
1: كلمة هذه المرة هي عندي وقت 15 باللي حبس, باسكو بور شانتي فوا افوار لونفي, لكن كي ندخلوا سور سين لازم فوا افوار لونفي, باش لازم لو بوبليك يحس باللي لو شانتور الا اونفي دو شانتي. احنا ما تدركش عليك, احنا كي ندخلوا كي نطلعوا سور سين on dit on joue de la musique, on travaille pas la musique, c'est comme un enfant qui quitte la sur scène, on joue la, donc pour jouer il faut avoir l'envie.
0: شنو اللي رجع لك l'envie بعد سنين هذوما الكل؟
1: c'est le public, c'est le توحش le public, et c'était réciproque, le public توحشني وانا توحشته après غيبة كيما هادي. et en plus à un moment donné كشغل جاتني هذيك لونفي باش نعاود نطلع سور سان ونعاود نشوف البوبليك تاعي اللي ما شفتوش عندي بزاف.
0: ورجعت من خلال مهرجان الحمامات, شخصيا كنت حاضره في التغطيه نتاع العرض هذايا, نسمع في شاب مامي ومانيش مصدقه اللي الصوت لايف. بعد سنين هذوما الكل كاينا نسمعوا في يوتيوب, كاينا نسمعوا في سي دي, نفس كل شيء يبقى نفس التكنيك, نفس الاداء, نفس الصوت.
1: الحمد لله.
0: شنو السر؟
1: السر نعمة من عند ربي, ما نجموش السر واش هي, ما احنا سيفرينا كبروا يقول لك باللي يقول لك من عند ربي, هذه ما نجموش لك. ما عنديش حاجه كشغل سبيسيال باش نديرها باش الصوت تاعي يقعد كيما بكري كيما فكيما كنت, هو قعد هكذا.
0: الحمد لله
1: نعمة من عند ربي.
0: وشيف مامي يستناكم في مهرجان بنزرت كيف كيف في صفاقس, ترتيحة صغيرة ونرجو نحكيه عليه, مسيرة متميزة ومازلت متواصلة.
2: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouai El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et Descriti.tn. Ouai El Jassad à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
0: سبعة وسبعتاش دقيقة مازلنا مكملين معكم في كورنيش على موزيك FM. فرحانة برشا باستقباله بحضنا هنا في موزيك. الشاب مامي في أقل من عام ترجع لتونس أكثر من مرة، الحمامات الأوبرا اليوم بنزارت وصفاقس وممكن راو مواعيد أخرى. شنو اللي خلى العلاقة بينك وبين تونس بالقوة هذية ولا ترجع بالقوة هذي؟
1: لا، العلاقة اللي بيني بين الجمهور تاع تونس كما العلاقة تاعي اللي جمع الجمهور تاع الجزائر ولا تاع بي دوتر بي، شغل هادو كبرت معاهم وهما تاني كبروا معايا، هما كبروا معايا باسكو كبروا مع زعزع خاطري، مع انتي دوري وانتي الدواء، مع فاطمة، دونك وانا تاني نعرفهم شغل كبرنا مع بعضنا.
0: وباش تغني في زوز من أكبر المسارح في تونس من حيث طاقة الاستيعاب ومن حيث عراقة المهرجانات، طلب كبير على التذاكر حتى لليوم، كبار وصغار في انتظار مامي. تعتبر كل حفل مغامرة بالنسبة لمامي، تحدي ولا كيفاش تتعامل مع الحفلات؟
1: هي كل في كل حفل كيما كشغل اللي كشغل أول مرة وانا نغني في الحفل، دونك وين ما ندير حفل كشغل اللي أول مرة وانا كشغل نطلع المسرح.
0: شنو اللي يخليك في كل مرة ما نعرفش نتقابل الجمهور بنفس الانرجي؟ منين تجيب الموتيفاسيون؟
1: موتيفاسيون هذيك يجيبها لو تراك. اذا كنت انا لو تراك مش هكي يقولها بالعربية، الخوف من
0: التراك،
1: لو تراك هذاك لو تراك هو اللي يخلينا باللي كي نطلعوا لاسان ونشوفوا البيبليك نحوسون مدو كاع اللي عندنا، نحوسون نكونوا في احسن، نبغوا نديروا احسن غالا في حياتنا. بس كل خطره يكون احسن غالا، وكل خطره هذه هي اللي.
0: وفي الحياه الفنيه بالنسبه للشاب مامي كان نحكي على البدايات على التسعينات ثم العالميه، ونحكي زاد على لوغوتور هذايا الاخراني، اي المراحل بالنسبه للشاب مامي صنعت منه فنان حقيقي؟
1: اي مرحله؟ لا، هي كان من نهار اللي بديتها بديت صغير وقعدت بالشويه، بديت بالاعراس، ومن بعد كانت راديو كروشي في الجزائر، ومن بعد بديت ندير الحفلات في الجزائر، ومن بعد طلعت لباريس، ومن بعد اوروبا، من بعد امريكا. سي ما كاش مرحله معينه، سي هذيك شغل كارير.
0: كارير كانت فيها عدد من النجاحات كما زادة كانت فيها برشا صعوبات. شاب مامي بالنسبة ليك باش تخلط اليوم للي وصلت له اليوم؟
1: لا، فيها صعوبات بيان سو كان فيها صعوبات. لازم الواحد كشغل ما يليقش يكره باش كشغل ما يليقش يفشل، ما يليقش خطرة خاصنا في الموسيقى. خطرة كاين دي زالبوم اللي تمشوا، كاين لي زالبوم يتمشوا شويه، كاين خطرات ثاني مات، دونك لازم كيما شغل لازم كيقولوا لا كونتينياسيون، يعني الاستمراريه في لا كارير. مي احنا في مثل كل واحد واجهنا صعوبات سيرتو في الديبي، سيرتو في الديبي تاعنا واجهنا صعوبات، خاطر ما كاش معروف. دونك في طلعنا في باريس ما كناش بشي غير طلعنا درنا غالا، طلعنا خدمنا في مش عارف في العراس، خدمنا في الملاهي، خدمنا في كل رحبه. عاد من بعد ولجت المرحله تاع لي غالا.
0: فما موقف في مسيره شاب مامي بقيت ما نسيتوش وهو اللي خليك اليوم تكون اللي عليه اليوم؟ حاجة تقلت لك فما شكون ما أمنش بشاب مامي في البداية؟
1: ما فهمتكش كيفاش.
0: فما حاجة تقلت لك في بدايتك فما شكون ما أمنش بشاب مامي؟
1: ما أمنش
0: موقف ولا كلمة تعرضت له؟
1: هي في الديب هي في ال في ال سيبري في ال في الأولى ما كانش مشي قاع الناس يدي مشي قاع الناس يثقوا بك. دونك هذيك هي في الديبي بصح من بعد كي نديرو كاسات ونبداو نديرو في لي غالاغ ونبداو نديرو في الديوهات في لي كاسات في دونك من بعد يوليك شغل نربو الجمهور وكي نربو الجمهور يولي يعرفنا ونعرفوهم هذيك هي هذاك هو النجاح انا عندي.
0: ونجاح تواصل حتى لليوم حتى 2026 مع أجيال مختلفين. فما أغاني اللي عايشة لليوم ما توقعتش نجاحها شاب مامي؟
1: هي كما هي قال أكثر الغناء اللي نجح نهار اللي غنيتها في استوديو ما كنت داير الغناء واحد آخر اللي ينجح مي اون فان كونت قال اللي نقول هذاك ما تنجحش هي اللي تنجح باسكو هي احنا كي يكونوا في ستيديو نقولوا باللي هذه غادي تنجح بصح النجاح هو اللي كي يسمع البوبليك وهو اللي نجح الاغنيه كيما مش عارف كيما الاغنيه تحاولوا ولا دو عليا ولا تزعزع خاطري ولا غاليه محبوبه قلبي دونك كاين بزاف هي شغل الجمهور هو اللي نجح الاغنيه.
0: مالي شنو اللي يفسر انه الاغنيه هذه ما زلت تتغنى بعد اكثر من 30 سنه تتغنى كانها معموله البارح؟
1: هي نجم نقول لا ميلودي تكتب شغل تقعد لا ميلودي تاع لبده كيما الدعاء عليا ولا تاع مالي ولا تاع ديزرت روز ولا قلبي بغاك انت تاع مع زوكيرو دوك هادو سي دي ميلودي اللي ما يموتوش وفلي نقولوا الجمهور اللي ما خلاهمش يموتوا. انا ذاك شغل عملت هاد لا ميلودي وخرجتها بصح من بعد الجمهور هو اللي ما خلاهاش تموت حتى لدركا
0: حتى تزعزع خاطري اللي برشا ناس يعتبروا انه هي من اكثر الاغاني صدقا في الراي وقت اللي تغنيها اليوم تعيش نفس الاحساس
1: نفس الاحساس وكاني عندي 18 عام وكان عندك شغل 18 عام يعني 18
0: هو كي تغنيها الجمهور خاطره يتزعزع شاب مامي
1: ولا ثاني خاطر يتزعزع معهم
0: شنو اللي يخلي شاب مامي خاطره يتزعزع وقتاش تزعزع خاطر شاب مامي
1: يتزعزع كي نشوف في القالك تحوس في الحفل كي نشوف لا كي نشوف الجمهور شغل هذاك الحماس بين الجوق تاعي وانا والجمهور تكون هذاك الحماس هذاك هو اللي هذاك هما شغل هذاك اللي تخلينا نتزعزعوا كيما نقولوا.
0: لو نطلب منك ثلاثة أغاني شاب مامي يختصروا مسيرتك الفنية شنو يكونوا؟
1: لا كاين بزاف ما تقوليش غير ثلاثة
0: أربعة
1: لا كاين بزاف كاين اللي يختصروا مش عارف كاين اللي كيما نقولوا حنا نجحوا كاين تزعزع خاطري كاين غالية محبوبة قلبي كاين أغنية ديزرت روز اللي عملتها مع ستينغ كاين البنات هاجو صابوا لا ليبرتي مش عارف تعرفوها واش كاين دعاء عليا البوليسية زيد واش كاين غنية اللي عملتها مع إيدير أزواس ومنديلا وراغ هذيك تاني.
0: شنو أكثر أغنية عندك معها ذكريات على المستوى الشخصي مامي؟
1: ذكريات لا ما نجمش كل غنية عندها كل غنية بالتوعية عندي ذكريات معها
0: قراب لك الكل
1: جاء كلش قراب لك كيفاش كشغل أم ولادها أم الولادة توحى نجيب نقول لك باللي هذا عندي ذكريات معاه اكثر من الاخرين كاع عندها مع كل ولد عندها ذكريات دونك انا ثاني كشغل مع كل اغنيه عندي ذكريات
0: هما الامهات ساعات يحايلوا مع اولادهم ساعات تقول لك نحب ولدي الكبير اكثر
1: انا ثاني خطره نديرها انا ثاني خطره نبغي نديرها نسيبري.
0: فما اغنيه ظلمت في مسيرتك ما زلت تحب الناس ترجع تسمعها ترجع تكون هيت اليوم؟
1: كاين واحد الغنية اسمها الأحباب الغدارين الأحباب هذيك تاني ما داتش حقها من الجمهور. كاين يد الكاس شحال في يدرت العيب ولفتك في الصغور درنا دليقة هذيك تاني ما داتش حقها. كاين بصح خطرات على بالك باللي كاين واحد الغناء اللي غنيتو بكري بصح من بعد عاود ولا كيما باغ اكزومبل رحله البيضاء راه البيضاء بكري ما كانوش كانوا يسمعوها شويه بصح من بعد عاودوا ولاو ديكوفر البوبليك كشغل عاود داق الاغنيه وداق لا ميلودي تاع رحله البيضاء لله.
0: والسنوات الاخيره الراي قاعد يرجع اكثر واكثر في موجه من النوستالجيا وذي راهو فيه في العالم العربي الكل. مامي عشت النجوميه الكبرى في زمن لا فيه لا انترنت لا فيه سوشيال ميديا لا ديجيتال. وقتها كانت الشهره عندها قيمه اكبر بالنسبه ليك اصعب من اليوم؟
1: انا نقول لا اصعب شويه لا ماشي اصعب كانت هذاك وقت وهذا وقته بكري كنا ما كانش عندنا لي ريزو سوسيو باش الواحد يشوفه كاع الناس مي كانت كان لازم باللي تي سور دي لو باش الناس تعرفك واستديو تاني لازم واحد يدخل الاستديو باش يغني دونك نو سي سي بلاك حنا كان صعيب ليا بالنسبه لي انا بصح كل وقت ووقته وكما نقولوا كل وقت وكل وقت وناسه كما درك ثاني مشي سهله كاين درك بكري كنا في 10 يخرجوا جوج درك في 1000 يخرجوا 10 درك ثاني مشي سهله
0: نفس الشيء أما يبقى أقرب لك الزمن هذاك زمن البوسترات زمن الكاسات زمن
1: البوسترات البوستر والبوستر
0: يبقى قريب لك الزمن هذاك أكثر من اليوم أكثر من الانستغرام التيك توك
1: لا غنتم أنا في الحقيقة غنتمشى بالوقت كنت شوية في الأول كنت شوية مفريني كنت جي فريني باسكو صافي 15 عام كنت شادري في لي سي دي كنت نعقل غير لي ستوديو لي غالا تاوعي بصح دوك من بعد عاود كي دخلت وعرفت الشغل المهم تاع كيما نقولوا تاع انستغرام ولا هادو
0: تاع اليوم
1: تاع اليوم دونك ثاني نتمشى بالوقت ثاني نتمشى معاهم ثاني اوبليجي
0: لو ترجع للبداية تختار نفس الثنية قلبي دق للراية قلبي دق للموسيقى
1: توجور الواقي خلق فوالا نبغي لا ميوزيك خلقت باش ندير لا ميوزيك J'ai d'autres jokers, hein, mais la musique, c'est surtout la musique.
0: Je n'ai pas les jokers.
1: Non, c'est d'autres jokers.
0: As-tu des jokers منهم? Joker est خير منهم.
1: Là, c'est voilà, ne brille mais c'est vrai mais la musique ne brille pas comme c'est la musique c'est ما نجيبش نتخلى عليها. سييت نتخلى عليها صافي واحد 15 ans ولا صافي واحد 14 ans là ومن بعد عاودت شغل وليت وسيرتو الحاجه اللي تدي الكوراج للمغني سيتو كي يشوف البوبليك عاد معاه وعاد يبغي لا ميوزيك تاعه وعاد يبغي لي شونسون تاعه دونك حاجه تفرح تفرح للمغني الشغل المغني ويبغي يزيد معاه.
0: شنو الحلمه اللي مازلت ما حققتهاش اللي رجعت على خاطرها بعد 15 سنه؟
1: انا نقول لك ما عنديش الوقيل باللي واش انا قولي لك قلتيها لي هذه مي كانت عندي واحد 15 عام بصح انا 16 عام 17 عام كنت نحلم بالشيء اللي وصلت له دوك كي وصلت لهذه ماهوش نحلم نحلم غير كي ندير حفلات هكذا باش الحفلات يكونوا ناجحين وصاي هذا مكان.
0: حققت احلام الطفوله الكل؟
1: كل شيء حققته الحمد لله يا ربي. حقق احلام الطفوله بالاطراف لا ميوزيك
0: حلمت بالعالميه وصلت لها؟
1: ما حلمتش بالعالميه، العالميه كانت بعيده عليا بزاف. حلمت كشغل ما نجموش نحلموا كشغل كي نبدو نغنوا في الاعراس نحلموا غير باش نولوا نتمشوا بزاف في الاعراس باش الناس يولوا يعرفونا بزاف في الاعراس. كي نفوتوا هذيك العفسه تاع الاعراس ونولوا نديروا حفلات كبار دونك نولوا نحلموا هذا هو البنادم ما وين ما يوصل يزيد يحوس كبير يزيد يحوس اكثر والحمد لله.
0: فما اسم حبيت تغني معاه وما كتبش؟ ديو حبيت تعمله ما صارش؟ انت اللي غنيت مع ستينغ سميرة سعيد كاظم الساهر وغينهم من الاسماء؟
1: كاين واحد المغني يبعروه بزاف اسمه صباح فخري وسوري
0: هذاك
1: عنده طبقات حاجة روعة هذا كنت نتمنى باش شيك كون طاحت الفرصة نغني معاه بصح مسكين توفى الله يرحمه.
0: دونك بقات في قلبك شاب مامي؟
1: بقات في قلبي باش ما غنيش معاه.
0: هذه دونك نتصورها الحلمه اللي ما تنجمش تتحقق.
1: صحيح مشكينه توفى. صحيح.
0: دونك توا في المسيره في الموعد هذايا في الوقت هذايا مازال فما نجم راوك في دي فيتورينغ في دي ديو في تعاملات موسيقيه
1: ان شاء الله ان شاء الله كان انا ديجا ديت انا كي وليت غير بور لي غالا هكذا باسكو كان الى فيديو ديمون تاع الجمهور باش ندير حفلات مع الجمهور مي سي فري دوك كان نشوف دوك راني وجدت راني ديجا جي شغل وجدت واحد 3 شونسون حاجه شابه ان شاء الله نتمنى تنال اعجاب الجمهور فوالا غادي نسجلهم هادو وفيها ديوهات فيها
0: فما الراب توا موجود في الساحه الفنيه فما دي ستيل
1: الراب انا اللي غنيت النهار الاول تاع ماماما هذيك اللي غنيتها مع انا الشونتر الاول اللي ديك شغل اللي غنيت مع وحده تاع الراب هذيك الامريكانيه تاع سموها كيتي عليا سموها
0: وتوا 2026 مع
1: نجم
0: التغيير اللي صاير
1: نجم ندير لو كنت يكون يعجبني واحد اللي يعمل الراب هكذا ونشغل ونتفاهموا وتكون لا ميلودي شابه وعلى هلا فيك بليزير
0: منفتح شاب مامي باش يكون موجود في
1: انا شاب في راسي انا شبابي في راسي
0: حتى هوني شباب مازلت شباب
1: شبابي نورمال
0: شبابي نورمال ينجم يواصل وينجم يكون موجود في أغاني جدد شباب مامي يستنيكم الجمعة 24 جويلية في مهرجان صفاقس الدولي خذوا لي بي متاعكم لحد 26 جويلية الموعد على مسرح بن زرت المانجمنت نجم نكمل ثلاثة أسئلة سريعة أي نجمه باي خطر عنده أثنية تاول صفاقس الدولي صالح نمشيه المجموعة من الأسئلة السريعة مع الشاب مامي
1: أسئلة
0: مامي.
1: سريعة
0: أسئلة سريعة لازم تكتبني بسرعة تك تك
1: بسرعة
0: أي خطر المانجمنت قالي مازلو
1: يعني لازم تكون عندي لا ريبونس تمتم
0: أي نعرفك عندك ديما لا ريبونس تمتم
1: نشوفه سيو
0: الشهرة الشاب مامي كانت نعمة أم نقمة
1: نعمة ونقمة
0: النسبة أكثر وين
1: نعمة
0: شنو أكثر درس علمته لك الحياة مامي؟
1: الصبر
0: شنو أكثر حاجة تخاف تخسرها؟
1: الصحة
0: شكون شاب مامي بعيد على الضوء على المسرح على الشهرة؟
1: شاب مامي شكون شاب مامي عادي؟ ما شاب مامي محمد محمد أبار لسان أبار لسان كي نكون في لسان هكذا نكون شاب مامي نغني شاب مامي راني معك هنا أوتونك شاب مامي بس كي نخرج ونروح عند أولادي ولا روح محمد سي عندي دو بيرسوناليتي
0: مختلفين
1: هاك وهاك
0: أنا هي البيرسوناليتي اللي أقرب لك اللي تحبها أكثر
1: لا اللي تحبها أكثر محمد محمد هذاك زدت بها
0: وإحنا نحبوا مامي أكثر
1: انتم تحبوا مامي أنا بالي دونك
0: فوالا مامي شكرا ليك نورتنا
1: كانت
0: تمتم تمتم سافا
1: مليحه
0: كنكملوا جوست بالنسبه للمامي كنا نحكيوا على المنافسه اليوم 2026 ما زلت ترفيها ما زال فما منافس مع شاب مامي ما زلت تخمم فيه الحاجه هذيا
1: المنافسه بلا منافسه الواحد المغني كاع ما عندهاش حلاوه المنافسه هي اللي تخلي الواحد شغل حي المنافسه مليحه المنافسه مليحه الشغل باسكو علاه المنافسه كيكونوا جوج ثلاثه اربعه متنافسين يعني هادو كل واحد يبغي يدير حاجه مليحه كل واحد يكون يبغي يكون لو ميور مي في التالي لو ميور لو فري ميور سي كوا سي لو راي
0: قبل توا نفس الشيء المنافسه
1: قبل توا انا كي تجي في المنافسه منافس نبغي نموت عليها
0: يموت على المنافسة شاب مامي يستنيكم في الصواعيد 24 جويلية مهرجان صفاقس الدولي لحد 26 جويلية على مسرح بن زرت شكرا ليك نورتنا
1: الله يسلمك وينورك الخير إن شاء الله تاني تومال شكرا ليكم اللي تاني انتحتوا لي الفرصة باش نتكلم على الجمهور التونسي عندي بزاف ما تكلمتش معه
0: الجمهور التونسي باش تغني له كل شيء القديم
1: كل شيء القديم والجديد وكلش
0: ما في دفوة موجودة
1: ما في لازم يكون لازم بس تعرفي تغنيها
0: ما عارش نغني
1: انا
0: قدام شاب مامي تقول لي نعرف نغني
1: والله العظيم تبارك الله والله لا خلعتيني صافي بليز عندك لا عندك
0: عندي الراي
1: احنا تاش عندنا كيما يقولوا هذاك عندنا هذيك النبليه هذيك عندك تي
0: عندي النبليه
1: تاش النبليه لابي
0: اوكي اوكي
1: شتي لابي هذيك
0: عندي من هنا
1: لابي شتي تعرفي لابي هذيك اللي يلعبوا بها
0: البيسه بيسا عندي البيسا في صوت
1: بيسا اي هذيك حنا نقولها البيس باسكو هذيك البيس كي تكون في الحنجره تولي ترنن
0: دونك نقول لهم شاب مامي قال لي عندك البيسا في الحنجره
1: عندك
0: عندي البيسا
1: عندك وانا
0: غني هنا شويه ما في دو فوا
1: شايه
0: ما في دو فوا بطلب من الجمهور
1: لا نخلوها غدو ان شاء الله
0: نخلوها غدو ان شاء الله على مسرح بنزرت
1: قالوا كون نخلوها غدو خير ان شاء الله
0: نخليوها غدو خير على مسرح بنزرت شكرا ليك مامي نورتنا
1: وشكرا
0: شكرا ليك غدوة تلقاوها في مهرجان صفاقس الدولي لحد في مهرجان بنزرت خذوا تسكركم كانكم متوحشين تسمعوا مامي في الراي كارتاج قريب مامي بعد المهرجانات هذا
1: العام الجاي إن شاء الله
0: العام الجاي مسرح
1: لا العام الجاي لا لا العام الجاي إن شاء الله
0: باهي العام الجاي نجمو نراو مامي على مسرح كارتاج المانجمنت سي بون كونفيرمي ينجمو نراو نجمو نراو مامي في كارتاج بعد التغني هذايا في تونس هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم
1: L'interview.

0: كابتن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنع تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshag Dunia. Oshag Dunia au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.

0: التزام تحليل.
1: 7:42 دقيقة، أنتم معنا في كورنيش على موزيك كافي. من سلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سوى فكرة هبكم وقلكم سيسر ويحكم طريق السلمة الجميع على سيتنا موزيك كافي .net. وتسويتوا قيت الانترفيو
0: الانترفيو.
1: فرحانين برشا باستقبل وباحثنا هو CEO اي فاوندر كي نحكيو على تونيزيا ميوزيك لاند، المنظمين لجربة ميوزيك لاند اللي في كل عام قاعدين يخدموا في خدمة أكبر من اللي قبلها. بدأوا في 2015 كانت حلمة صغيرة واليوم قاعدة تكبر أكثر وأكثر. سي محمد جراد مرحبا بك على موزيك.
2: بارك الله فيك، شكرا للاستضافة سامية، وتحية ليك وتحية لفريق موزايك وكورنيش وكل مستمعين موزايك فهم.
1: حكينا على حلمة بديت 2015، اليوم نحكيه على تقريبا 11 سنة ملي قاعدين تكبروا تطوروا. الموتيفاسيون تزيد بشوية بشوية بالنسبة ليكم كايكيب؟
2: هي صحيح الكلمة صحيحة، هي حلم، على خاطر أنا وقت خممت في المشروع 2015-2016 كانت السياحة التونسية في جربة وفي كل أنحاء تونس كانت أزمة معناها سوداء في أتم معنى الكلمة. 2015-2016 تذكر كانت السنوات بتاع الإرهاب، ربي يعفينا منها وإن شاء الله ما ترجعناش. دونك قعدت نخمم في طريقة أنه نقاوم الأزمة. شنو واش عنا وقتها؟ كانش إلا السوق التونسية، السوق الداخلية، وأنا مغروم بالموسيقى ونمشي برشا مهرجانات في العالم ونمشي بوكو دو كونسير وكل. دونك خممت نعمل حفله في الشط، معناها باش نقلد شويه ايبيزا ويجيوا جماعه من تونس من سوسه من صفاقس، وهذا اللي صار. خذيت نجاح كبير وبدات كما قلت انت صحيح تكبر من سنه الى اخرى. تكبر من ناحيه احنا نحبوها تكبر باش تقعد الاشعاع نتاعها من سنه الى اخرى يقوى وباش تقعد العباد تجيها. هذاك علاش احتفلنا عم ناول بالدوره العاشره وبنجاح كبير. قاعدة زادة ناجحة بالدعم تاع لي سبونسور، هذه حاجة مهمة. فما دي سبونسور نجم نقول لك معانا من الدورة الأولى لليوم ما زالوا معانا، نشكروهم من المنبر هذايا، على خاطر من غير سبونسور ما نجموش نعملوا كل التقنيات هذيك الكبيرة وكل لي غرو مويان هذوكم اللي العباد فريمون يفرحوا بهم ويعطيونا كل لفي واو اللي هو يخلي المهرجان كل عام يكبر. شكرا لفريق لقناة موزايك إذاعة موزايك فام اللي من الدورة الأولى معانا، وعلى رأسكم وإدارتكم نور الدين بوتار اللي هو أول ما بديت نحكي له على المشروع هذايا قال لي أمن بيا وقال لي أحنا معاك ونفرمه ونشكركم. ومن 5-6 سنين توا كاني مانيش غالط تجيبوا ستوديو ديريكت مع زميلك مالك عوني وتعملوا خدمة هايلة اللي تزيد تروج للمهرجان وتزيد تعرف به.
1: ونتصور المهرجان يستحق، خاطر نحكيه على أسماء عالمية موجودة في كل عام، وكل عام لي زارتيست يعاودوا يعطيوا الثقة في جربة ميوزيك لاند. ترتيحة صغيرة ونعطيكم فكرة على الأسماء اللي تستناكم بالنسبة لدورة 2026 الدورة 11.
3: Calypso. Vendredi 24 juillet, Fabrica Festival Showcase. Pour la première fois au one and only Calypso, Drummer et Mean 8 au platine all night long. Fabrica Festival Showcase au Calypso, c'est le vendredi 24 juillet. Billets en vente sur fabricafest.com.
4: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
1: مازلنا مكملين معكم في كورنيش على موزيك كافي. 7:46 دقيقة، ضيفنا محمد جراد نحكيه معه على تفاصيل جربة ميوزيك لاند في الدورة 11 بعد الدورة العاشرة اللي كنتوا عملتوا فيها برشا حاجات جدد. دورة كانت مميزة، نتصور في كل عام المسؤولية تكبر أكثر والتحدي حتى بالنسبة لكم أنتم يقوى. شكون الأسامي اللي نستناهم في 2026؟ شكون باش يكون حاضر؟
2: حابش نقولهم توت سويت، اما كان تسمع شوش كلمة على التقنيات، خاطر هذيك تابعة لفي واو اللي ديما نخدموا عليه. نجم نقولك بعد دورة عمناول اللي بشهادة الناس الكل الحاضرين، الاسبونسور، الصحفيين، مالك عوني زميلك اللي قال لي احسن اجمل سان شفتها في تونس، كنا فخورين بالخدمه ذيك الكبيره اللي حبينا معناها نحطوها في في في التاريخ في الكالندري نتاع الدورات نتاع جربة ميوزيك لاند. الدوره العاشره كانت فريمون ناجحه من الناحيه ذيك. من الناحيه الفنيه بطبيعه كل عام نحاول نجيبوا اسامي كبار. نخدم في خدمة توا فريمون بروفيسيونيل مع إدارة الكازينو اللي تابع مجمع بارتوش يعاوننا ياسر في البروغراماسيون. احنا نجيبوا الأفكار متاع التيماتيك ميوزيكال وكل, وهو بالريزو متاعهم الأوروبي متاع الفنادق والكازينوات كيف كيف يعاوننا باش نجيبوا أسامي بلوز وموا معروفة. نجم نقول لك اللي بعد الكوفيد سامي صعبة الحكاية على خاطر المهرجانات الإلكترونية موجودين في العالم كامل في لي ستاسيون توريستيك الكل. يظهر لي برشا ناس فهموا شنو ينجم يجيب مهرجانات موسيقيه ناجحه للديزون توريستيك والانتعاشه وكل معناها كيفاش الناس كل تنتفع اقتصاديا. هذه حاجه مهمه. اما نوصلوا كل عام انه نجيبوا اسامي. السنه باش نبداو بليله جنوب افريقيا نهار خميس 6 اوت باش نعملوا ان كوليكتيف جنوب افريقي نتاع افرو هاوس بالطبيعه. هذوما اولاد بلاك كوفي اللي هما كايرو انو نابا وداكابو, وباش يعملوا ان بي 3 بي معناها باش يلعبوا ثلاثه مع بعضهم بوندون 3 سوايع ونص. معناها نتصور حاجه باش تكون فريمون باش تعجب الناس الكل. الليله الثانيه جاينا سي فرانسيس ميرسي اللي جبناه في 2024 اي, وكان فريمون عمل سهريه هايله ناجحه برشا العبيد. ما جيبوه هنا كل عام, نجموش نجيبوه كل عام. اما السنه جا وعمل لنا فريمون مفاجأة, قال لنا نحب نجي قبل بنهارين, نحب نعمل تنظموا لي ماتش بتاع كره قدم. مغروم هو بكره القدم دونك يحب يعمل ماتش مع جرابه غديكا في جربه. قاعدين نحضروا في المراول وفي كل شيء.
1: اوكي مش جاي كالموزيكا دونك.
2: لا جاي بشي بيسير. هو باش تعدى نهار الجمعه 7 اوت, ولكن باش يجي من نهار الاربعاء. يحب نهار الخميس يدور في جربه ونعملوا له معنا طرح بتاع كره قدم, ونمشيو للبلايص في حومه السوق نتصوروا معاه وكل شيء. وهذا كل باش يكون الفريق نتاعو ينستغرام فيه ويعدي فيه في لي ريزو سوسيو الكل, باش تكون حاجه معناها هايله على خاطر هذا باش يسوق جربه وباش يسوق المهرجانات الموسيقيه في تونس. دونك فريمون سيتي اون سوربريز. معناها احنا قلنا راني نحب نعمل هكا وهكا, قلنا له واش فما, قال خاطر جربة عجبتني 2024 نحب نعمل نهارين.
1: دونك يجدد الثقه مره اخرى. اذا نتصور هذا يرجع للجانب التنظيمي لطريقه ترويجكم للمنطقه اللي يمكن زاد نهار كيفاش يعديه, كيفاش تكونوا معاه, كيفاش تخليوه يرجع الجربة مره اخرى.
2: ونعطيك معلومه اخرى, هو بعد ما شاف السين بتاع عمناول قال لنا نحب نشوف شنو باش تحضروا السنه. معناها يحب يتاكد انه فما حاجه خير من 2024 و25. دونك باش يجي معاه لي دو دي جي نتاعو لي سكون ابل لي وورم ابر نتاعو جاورا ومسالا. النهار الثالث سي تا ميكس نتاع عندنا سولتو اللي تشهر سناب جامايكان بام بام مع هوجل. فما حمزه البلجيكي, فما رفا جيدو, وفما التوانسة أولادنا بيانسور. كل عام ما ننسيوش دي جي التوانسة, كل عام نحاولوا نعطيه فرصة لسامي توانسة طالعة. عنا مهدي مغراوي كل عادة اللي هو المدير الفني الارتستيك
1: جربة
2: بتاع شركة تونيزيا ميوزيك لاند اليوم. فما هنتر, فما جيسمي, وفما سراب.
1: دونك هذوما كل يستناوكم في جربة ميوزيك لاند. نتصور كل عام الثقة تزيد تتجدد, كل عام المسؤولية تزيد تكبر بالنسبة لكم انتوما كفريق. السنة ليديسيون اخترتوا يمكن أكثر تركيز على الأفرو هاوس بالنسبة لليديسيون. علاش الاختيار هذا؟
2: على خاطر التوانسة يحبوا الأفرو هاوس. احنا هوني باش نلبيو شنو يحبوا التوانسة وشنو اللي يعملوا به الجو. ومازالت فما ناس تقول, فما عندي شكون شالي بيزا سنة قال لي راهو الأفرو هاوس بدات باش يطلعوا دي تيماتيك اخرين جدد اتسترا. قلت له احنا هوني موجودين باش نتبعوا شنو صاير في العالم كامل, واللي يعجب التوانسة هو اللي نخدموا عليه. ما احناش احنا باش ابريتو البوبليك نتاعنا 90% توانسة, نعرفوهم شنو يحبوا. مهري مغراوي يتبع في معناها في الموسيقى اللي يحبوها التوانسة, معناها مش تاي بدا يخدم على البرمجة. وهذا كهو احنا هوني باش نلبيو طلبات الحرفاء نتاعنا.
1: ونتصور الخدمة تبدأ على بكري, معناها جربة ميوزيك لاند نتصور تخدموها على مدى أشهر, مش نحكي وأنه باش تصير الفيستيفال باش يصير تبدأ قبل بشهر ولا شهرين. فما خدمة على طول العام بالنسبة
2: من سبتمبر نخدموا على البرمجة على خاطر فما أسامي يلزمك تكلمهم أشهر قبل باش تلقى فيهم معناها اون دات ديسبونيبل. والتقنية نخدم عليها من جانفي فيفري. عندك حق, معناها خدمة على مدى أشهر باش نلقاو الفكرة. معناها نجم نقول لك السين قعدنا 3 شهور باش نلقاو الفكرة اللي تنجم تعجب وإن شاء الله تعجب الجمهور. احنا ما نحبوش نوريوها تو
1: سسرى. أعطينا شوية هكا سكوب صغير.
2: والله سكوب سوسرا سوسرا اون فا جوي برشا على لي فيديو لي زيفي 3 دي عملناو عملنا معنا اكرون كبير 230 متر مربع اللي كيتي اون فورم بيراميدال اللي هي موضه كبيره خاصه بالشنو اللي صاير في في لي بيراميد تاع مصر دونك حابين عملنا اون فورم هكا اون غراند بيراميد سناب باش نلعبوا على دي زيفي ان بو بلوس سور لا 3 دي
1: باهي دونك هذا شنو يستنى فيكم في جربه ميوزيك لاند ومش كان التركيز على الموسيقى فما زاد اكسبو باش يكون للحرفيين في جربه ميوزيك لاند ماركت هكا فما
2: هذا اي معناها احنا من توا 5-6 سنين حبوا نوريو اللي جربه ميوزيك لاند عنده ان امباكت مهم وكبير على سياحه جربه اقتصاد جربه الصناعه التقليديه نتاع جربه فلانسينا الجربه ميوزيك لاند ماركت من سنتين توا نحاولوا نجيبوا دي زارتيزان دي كونسيبت ستار اكثريه نحاولوا من انه يكونوا اكثريتهم من جربه بالطبيعه ما فماش يكون يجي من تونس فماش يكون يجي من صفاقس ونرحب بهم بالطبيعه فما زاده نخدموا زاده برشا على توا سناب باش نعملوا هذا كيما قلت لك الماتش تاع كره القدم مع فرانسيس ميرسي كيف كيف باش يكون عنده
1: وقع اكيد في جربه
2: وقع على على, على جربه وعلى شهرتها وعلى سياحتها والناس الكل تعرف مش انا برك معناها جربه ميوزيك لاند ساميه ولا مهرجان تاع جزيره جربه وسياحه جربه وسكان جربه الناس الكل تعرف وكتبت صحفيين كتبت توا كل عام يكتبوا على الامباكت ايكونوميك وتوريستيك على جزيره جربه
1: وتستقبلوا الاف قداش وصلنا بالنسبه للسبيكتر
2: نستقبلوا على على عامين على اربع ايام استقبلنا فوق ال 7000 حريف اي دونك فما النزل تستفيد كراء الديار كراء لي شومبر دوت المطاعم التجار التاكسيات الناس الكل تستفيد منه لوكاسيون دو فواتور ايتترا وهذه حاجه هذه فخره لينا احنا وحاجه ايجابيه للجرابه والاقتصاد والسياحه وحنا نعرفوا ساعات الصعوبات اللي والكونكورنس اللي ماشي وتصعب في السياحه نتاع المتوسطيه وهذه حاجه باهيه للجربه وحنا ان شاء الله باش ننظموا توا حاجات اخرين مهرجانات اخرين ممكن باش ندخلوا في الكوميديا ممكن باش ندخلوا في حاجات اخرين
1: بعيدا على الالكترو فما عندي كونسيبت اخرين
2: اي ان شاء الله تهنيك
1: على
2: وقت توا وخرجت من الفندق ودخلت عالم الايفينمونسيال دونك نجم من نديفلوبي افكار جديده ومش في جربه بركه في انحاء الجمهوريه
1: فوالا دونك الموعد من 6 ل 9 اوت جربه ميوزيك لاند نتصور اكسبيرينس كامله تستنى فيكم مع اسماء من العالم الكل اللي يحبوا الافرو هاوس اللي مغرومين بالالكترو اللي يحبوا يكتشفوا الفيستيفال هذا يكتشفوا جربه من خلال الفيستيفال هذا تنجموا تكونوا في الموعد بالنسبه لي بيه كيفاش سي محمد
2: الليبي كلهم يتباعوا في ايجا وفي عندنا البيرو نتاعنا في العوينه

0: تسمع كان شي كلمة الله يبارك، ما تسمع كان شي لا كولابوراسيون البوزيتيف، وهذه حاجة باهية. فرصة أخرى باش نعاود زادة نشكر كل عام ونعاودها والعام الجاي والعام واللي بعده، السلطات الجهوية في جربة الإدارية والأمنية على رأسها ولاية مدنين، المندوبية السياحة في عمد السوق، الفرق الأمنية الكل، الحماية المدنية الكل، من 2016 نجم نقول لك ما شفنا حتى مشكل معهم، بالعكس هما معنا من نهار الأول لنهار الأخر، من العشية حتى الليل والصباح واللي نتوفى السهرية وهما موجودين، وهما بيدهم. أنا فهمت اللي توا من سنوات وهما بيدهم فهموا الأهمية متاع المهرجان هذا الجزيرة جربة، والحق يعاونوا فينا. نفتح قوس صغير كنت أعطيني دقيقة سامي
1: فضل.
0: توك دخلت العالم الافينمونسيال، ولا عندي برشا اصحاب في القطاع هذايا، وليت نمشي برشا مهرجانات وبرشا سهريات، ونسمع برشا كلام من نوع عطلوني، حطوا لي العصا في العجله، ورقه ناقصه، ورقه ما نعرفش شنو. والله هذا كلام مش صحيح. ومن انا شنو نجم نقول، مانيش خاطر ما غير حتى لغه خشبيه، السلطات والامنيه والاداريه في تونس وقت اللي معناها تمشي لها باش تعمل انت اي تظاهره ولا اي مهرجان ولا اي سهريه، هي تتعامل معك بالنصوص وبقوانين موجوده قائمه الذات. معناها من الحد ساعات الواحد يجي باش يلوم يعذر، احنا شنو اللي مش فاهمينه؟ انهم هذوكم قوانين ونصوص موجوده، ساعات قوانين قديمه نفهمك، قوانين فات زمانها نفهمك ونناقش معاك.
1: هو فما اوقات تعطيلات نجموش ننكره
0: وي، ولكن كي تمشي تتلوش هاني قلت لك انا توا في القطاع هذا حبيت معناها نشوف الحكايه كيفاش. كي تجي ترجع للاوريجين تلقى نص موجود، قانون موجود، فما قوانين من السبعينيات من الثمانينيات صحيح فات زمانها، يلزمها تتبدل، يلزمها تديفلوبيها نغيروها. اي ما فما مشرع اسمه برلمان برضو. انا والله بيودي انه لي زاكتور نتاع ليفينمونسيل في تونس الكل يتلموا في ان اورغانيزم، في هيكل، في جمعيه، ونمشيو نعملوا اقتراحات البرلمان برضو.
1: والاهم نتصور في كل هذا انه المهرجانات تصير، انه يتواصلوا تظاهرات كيما ناكية، حكينا على حلمة بدايه 2015 اليوم تتواصل مع اهم الاسماء العالميه. جربة ميوزك لاند يستنيكم من 6 حتى 9 وفي دقيقه من زمان الفكره، كونه اليوم نحكي وصارت هي لمحاله في توزر، دونك تخموا في انه الفستيفال هذا يدور في برشا ولايات بخلاف جربة.
0: انت عندك برشا معلومات سامية. صحيح هون نعطيك مالا، احنا بدينا خرجنا المعلومة توا نهارين ثلاثة، كارتاج ميوزيك لاند من 27 إلى 29 أوت في فضاء البرج بنزل جولدن كارتاج في جمرت، على طرقنا ميوزيك لاند، مازلنا ما فيكسيناش التاريخ، اما ممكن يكون في سبتمبر، توزر باش تكون في اوائل نوفمبر والا في فيفري مارس، احنا قاعدين احنا والبارتنير نتاعنا غاديكا في توزر، و2027 فما سوسا ميوزيك لاند وحمامات ميوزيك لاند ان شاء الله.
1: ان شاء الله بالتوفيق. هذا اخبار يفرح كونه قاعدين نحكيو على مهرجان في جربة وقاعد يخرج خارج جربة. بالتوفيق ليكم ليكيب الكل، شكرا ليك نورتنا.
0: شكرا ميرسي
1: محمد جراد كان ضيفنا في الانترفيو. تلقاو تفاصيل جربة ميوزيك لاند، تنجموا تعيشوا تجربة فنية كاملة من 6 حتى 9 و 2026 في جربة، تنجموا تعيشوا مع اسماء في عالم الموسيقى الالكترونية من 6 حتى 9 و. هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم، خليكم معنا شوية آخر نرجع لكم في ساعتنا الثانية، نحكي مع ضيفنا وليد التونسي ونهزوكم للزهرة، شكون الأسماء اللي موجودين في المهرجان هذية اللي يرجع وهما سماوها بعودة الروح الثقافية. شوية آخر موعد الأخبار مع مراد الدريدي، خليكم معنا في كورنيش على الأولى في تونس، رجعينا
2: الانترفيو كورنيش من الثانية الجمعة من 7 للتسعة تعليل.
3: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'acteur معلومات ادخل على www.amenbanktre.com، اتصل على رقم المخصص 71-148-888 ولا زور اقرب فرع Amen Bank وين nos conseillers dédiés vous accompagnent. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك مع امين بانك، الحلم تكبر وتعيش.
4: امين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي. سو لتام أماريتو تنظم أرزاك انترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيي لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونيس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53.

0: وإلا على أبليكاسيون إيجاب. سلطان حبك خليني.
1: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
2: مستمعي موزيكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصدر قضائي يفيد اليوم الخميس لوكالة تونس في الأنباء أنه بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشر مركز الأمن الوطني بسيدي البشير اليوم الثلاثاء 21 جويلية بحثا عدليا بخصوص الإضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بروضة الزعماء بالجلاز، وتم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة والتعرف على الفعل وإلقاء القبض عليه يوم الواقعة. أضاف المصدر ذاته أنه لمزيد تعميق الأبحاث تم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة البحث للكشف عن كافة ملابسات الواقعة ودوافعها. وكان التيار الشعبي قد أصدر بيانا أدلى فيه الاعتداء الذي طال مربع الزعماء بمقبرة الجلاز، حيث تم التخريب والعبث بأضرحة عدد من شهداء تونس وزعمائها على غرار محمد البراهمي وشكري بالعيد وصالح بن يوسف وأحمد إبراهيم وأحمد التليلي وعدد من زعماء الحركة الوطنية. مكتب مجلس نواب الشعب يقرر اليوم الخميس عقد جلسة عامة يوم الاثنين 27 جويلية الجاري للتداول في الشأن العام، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت، وذلك وفق بلاغ نشره المجلس على صفحته الرسمية. كما أقر المكتب الذي أشرف عليه رئيس المجلس إبراهيم دربالة إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء 28 جويلية بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها، تتعلق بكل من اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية تخص قروضا مسندة لشركة فوسفات قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لترشيح المياه المستعملة، كما تتعلق باتفاقيتي ضمان مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بخصوص مرابحة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة. ومن جهة أخرى، صدق المكتب خلال اجتماعه على مشروع ميزانية المهمة الخاصة لمجلس نواب الشعب لسنة 2027، كما قرر إحالة 121 سؤالا كتابيا موجها من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة المعنيين. الديوان الوطني للألاف يقرر مراجعة سعر بيع الذرة العنفية من مخازن الديوان ابتداء من اليوم 23 جويلية 2026 لتصبح ب 863 دينار للطن وفق بلاغ صادر عنها اليوم الخميس. كما أعلن الديوان تعليق توظيف كافة الأعباء المالية المترتبة على سعر بيع الذرة العنفية في حالة الخلاص المؤجل، وذلك في إطار دعم ومساندة جهود مربي الدواجن والمشترات لمواجهة تبعات موجة الحر التي تشهدها تونس خلال هذه الفترة. ويستفيد من هذا الإجراء مربو الدواجن والمشترات والهياكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيواني من شركات تعاونية وأهلية ومجاميع تنمية فلاحية ومراكز تجميع الحليب وتجار الأعلاف الممضون على كراس شروط تجارة وتوزيع الأعلاف. في أخبار العالم، السلطات في فرنسا تقوم بإجلاء أكثر من 12 ألف شخص، نسبة كبيرة منهم سياحة، إثر حريق غابات سريع لانتشار اندلع غرب مدينة بوردو الواقعة في جنوب غرب البلاد. ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه عن تسجيل فرنسا ثالث أطول موجة حر على الإطلاق، والتي استمرت 16 يوما خلال شهر جويلية الجاري. اليونان تقر اليوم الخميس خططا لشراء قبة درع أخيل الدفاعية المضادة للصواريخ والمسيرات والطائرات من إسرائيل لقاء مبلغ قدره 2.8 مليار أورو وفق ما أفاد مصدر في وزارة الدفاع في أثينا لوكالة فرانس بريس. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وصالح الشرقي في كورنيش، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.
3: كورنيش كورنيش 30 جمعة من 7 ل 9 متعدي. كورنيش
1: سمير حامي. موسيقى موسيقى.

0: زيد غارسة سفير الأغنية التونسية حبك كم عياري وصلنا حتى 28 دقيقة 10 دقائق كنت معنا في كورنيش على مزيكا فيما سلام عليكم وين ما كنتوا في الاستماع سوى فكر هابكم سيسر ويحكم طريق السلامة للجميع سوى على سيتنا مزيكا فيم بوانيت كيف كيف اللايف متانا تلقوا على فيسبوك ويوتيوب مزيكا فيم نحن هنا في سوعتين من زمان في كورنيش نعيشوكم أجواء المهرجانات شوية خلنا نحكيو مع وليد التونسي وجولته الصيفية المنتظرة كيف كيف نعطيكم تفاصيل مهرجان الزهرة دوري قبل هذايا في روبورتينغ توت سويت نرجعوا لسهرة البارح سهرة الفنان اللبناني جوزيف عطية مع الوفاق
1: ريبورتينغ المهرجانات من لبنان لتونس مسيرة 20 سنة ما خيرش من مهرجان الحمامات ومسرح الحمامات للاحتفال بهالمناسبة هذه الأربعة 22 جويلية نجم ستراك الفنان اللبناني جوزيف عطية يقابل الجمهور التونسي بعد 16 سنة غياب من خلال مهرجان الحمامات الدولي. السهرة تبدأ بتأخير تقريبا 30 دقيقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي لكن هذا ما يأثرش على الفنان وعلى جمهوره. ساعتين من الغناء المتواصل طاقة كبيرة جوزيف غنى مغروم آخر أغانيه تفاعل معه جمهور الحمامات اللي أهدلوا المشموم على الركح غنى غنيته القديمة كما لا تروحي تعب الشو موهوم غنى بالدبكة وغنى بالتونسي جارية حمودة.

0: جوزيف عطية ما كانش يحتاج الكورال في سهرة الحمامات ببساطة لأن يعني الجمهور كان أحسن كورال في سهرة غنى فيها اللبنان وقال لبنان رح يرجع. ريبورتينج المهرجانات ميسيتي
1: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
2: الأولى في تونس
3: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية إلى كل محب للأغاني الرومانسية من الله عليك يا سيدي لتترك قفية The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق الله عليك يا سيدي وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي حفلة عالمية في جوهرة الساحل سوسة تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا الأماكن محدودة برعاية أكسس كونتنت أجنسي أوتيل موفان بيكسوس أوبيل إيجا وموزايك فم
1: كورنيش مرسينا جمعة
4: من 7 لتسعم تحليل
5: 8:14 دقيقة مازلنا مكملين معكم في كورنيش على موزايك نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع وتسويت نحكي ومهرجانات في أكتو كولتور
1: أكتو كولتور
5: في أكتو كولتور بالنسبة اليوم نحكيوا على مهرجان الزهرة في الدورة 45 من جديد عودة الروح الثقافية هكا اختاروا شعار المهرجان الهيئة المديرة نستقبلوا معنا ملهم اليحيوي مرحبا بيك
6: عسلامة أخت سامية مرحبا بيك ومرحبا كل مستمعي راديو موزايك فام
5: نتصور الأخبار اليوم فرح جمهور الجهة وفرحنا نحن كونه نحكيه على غياب تقريبا 7 سنين بالنسبة اليوم
6: تقريبا 7 سنوات المسرح مغلق ما فيش حتى نشاط حاولنا في الأثناء نلقى حلول بديلة لكن للأسف ما كانتش ناجحة دونك في الأخر الحل قلنا يلزمنا نركز باش نرجع مهرجان الزهرة إن شاء الله أثناء باش تكون العودة بعد 7 سنين باعتبار أنه ما نش باش نتغلوه الكل على خاطر مازالت البارتي التلانية اللي قرادها مازالت قايلة للسقوط أما لقينا حل وقتي هو أنه البارتي هذيك التلانية متاع اللي قرادها باش نعملوها مسكرة بستركتور ليجير يعني كونداني ما هيش باش تعديلها حتى زائر ونستغلوا البارتي الأمامية اللي ترفع تقريبا حكاية 800 زائر إن شاء الله
5: دونك اليوم نحكيه على 800 هي طاقة الاستيعاب في نسخة جديدة كان نجم نقول للمهرجان
6: صحيح في نسخة جديدة وفي نسخة وقتية إن شاء الله من هنا العام الجاي يرجع مسرح كما كان نكملوا لترافو نتاع ليغرادا وإن شاء الله العام الجاي يرجع مسرح الزهرة كما كان قبل مسرح الزهرة راهو للتاريخ
5: صحيح
6: كان مسرح دولي وجاء فيه معناها كبار الفنانين العرب منهم كاظم الساهر نجوى كرم ديانا حداد جورج وسوف إيهاب توفيق شاب خالد شاب وديل شاب مامي من تونس الفنان القدير لطفي بوشناق أمينة فاخت صابر البيعي والعديد من الأسماء
5: دونك اليوم الموعد من 3 حتى 15 أوت اخترتوا كون تكون العودة مع برمجة متنوعة اخترتوا محرزية طويل نلقاو زيدا زهو الجربي الأصيل سهرة الراب مع سكيح سكاراكو حميدة زيدا باش يكون موجود نادر شريف كريم الغربي درصاف الحمداني خيال جميل عرض للأطفال والكبار زيدا نلقاو زيدا الكتيبة كيف كيف موعد آخر مع الراب لبنى نعمان كمان. وليجلب الانتباه انه اخيرا مهرجان اعطى قيمه للسينما للفن السابع، اخترتوا فيلم لقشة مسميك. هيئه مديره، شنو كانت بالنسبه لكم الخطه الفنيه للمهرجان ولا استراتيجيه بالنسبه للعوده؟
6: والله هو ماهيش حاجه جديده على مهرجان الزهر، خاطر كنا قبل نعرض في افلام سينمائيه في تكون معناها موجوده في البرمجه. يعني هذا ماهوش جديد على مهرجان الزهره، وباعتبار انه فيلم لقشة مسميه هو فيلم حدث مازال جديد، دونك اخترنا انه نعرض فيلم لقشة مسميه ويكون موجود في البرمجه. هو زاد للذكرى فقط، معناها في اخر دوره وقت اللي كان زاد مهرجان الزهره كنا نستغلوا، كان جزء في النصف الاماني عملنا فيه وقت فيلم بشرة نتاع عبد الحميد بوشنيق، وكان من اكثر العروض اللي حقق معناها نجاح جماهيري، واكثر نسبه نتاع وقتها عرفنا وتاكدنا اللي مهرجان الزهره يرفع 800 شخص معناها بالخاصيه هذيك، يعني نصف المسرح.
5: وهذا نتصور من حق الجمهور انه يكتشف زادة عروض سينمائيه، عروض مسرحيه وموسيقيه واثناء العوده. بالنسبه للمهرجان فما واحد من العروض نور، وكانت وصفونا نور وأورورا. أورورا من عرس نسرين جابر، كان نعرف ولا شكون باش يكون؟
6: نسرين جابر بالضبط، نسرين جابر ونسرين بشيخ جابر وأورورا. هما زوز شابات يقدموا عرض موسيقي من نوع خاص، نجم نقولوا نوعا ما نخبوي، موسيقى احنا بيدنا زادة اكتشفناها اول مرة، وفرصة زادة باش ندعموا الشباب معناها حتى ياخذ حظه في في في عودة مهرجان الزهرة. وان شاء الله العرض اكيد باش يكون ناجح، هذا حسب معناها الفيديو اللي تفرجنا فيهم، عندهم اقبال، عندهم جمهورهم، وإن شاء الله بيكون عندهم جمهور يتبع فيهم من الضاحية الجنوبية من مدينة الزهر.
5: واضح واقتصرتوا سنة على برمجة 100% تونسية، أسباب كان بالأساس مادي أم اختيار فني بالنسبة لكم؟
6: والله لسني مش ما نخبيش عليك، لسني الأسباب مادي، باعتبار أنه جمعية مهرجان الزهرة معناها للأسف ما خلطناش على ميزانية أن نكملوا بها البرمجة، باعتبار أنه ميزانية اللي كانت مرصودة للبرمجة مشيت لإصلاح المهرجان.
5: واضح.
6: دونك عملنا على الاسبونسور معناها المستشهرين اللي بيعاونونا في العودة هذه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى زادة طاقة الاستيعاب ما تسمحناش باش نجيبوا معناها فنانين كبار، متعرف أنت الكاشيات متاع الفنانين غالية برشا، وطاقة الاستيعاب ما تسمحش معناها باش المداخيل تراجع نسبة المصاريف.
5: أثناء قداش نحكي تكلفة المهرجان؟
6: تقصد معناها على تكلفة الإصلاحات؟
5: أعطيني ساعة بالنسبة للعروض اللي قدمتوها ثم الإصلاحات.
6: والله بالنسبة للعروض قلت معناها ثم برشة اتفاقيات مع متعاهدي حفلات، معناها تفهمنا بنسبة مئوية من المداخل، نظرا أنه ما قلت لك معناها ما سميش ميزانية مخصصة للبرمجة، عملنا على الاسبونسورينج وعملنا زادة على العروض المدعمة من المندوبية الجهوية للثقافة، زادة مشكورة اللي دعمتنا بعروض، وفما عروض فما معناها متعاهدي حفلات قبلوا أنهم يدعمونا من ناحية هذه ويقدموا عروض بنسبة مئوية معناها سور جيشي.
5: واضح. دونك هذايا بالنسبة لتكلفة المهرجان، ما عطيتناش رقم بالنسبة لكم، ولكن انه نفرحوا انه المهرجان رجع من اول وجديد. حكيت قبيلة عليه انه مهرجان الزهرة كان يستضيف اسماء كبرى، كنقولوا كاظم الساهر، جورج واسوف، نجوى كرم وغيرهم من الاسماء. هل العودة بالنسبة لكم سنة تمهيد انه عم جاي الراو مرة اخرى مهرجان في سبقته الدولية، تخدموا على الحاجة هذه من سنة؟
6: أكيد بالضبط، هو هذاك الهدف نتاعنا، يعني احنا كيما حرصنا باش نرجعوا مهرجان الزهرة لثالث نشاطه، حرصنا باش نحرصوا ان شاء الله بقدرة ربي في المستقبل انه نرجعوا مهرجان الزهرة يكون مهرجان دولي كيما كان في السابق. معناها توا كيما قلت لك هي طاقة الاستيعاب خاصة ما تسمحش ان نجيبوا فنانين كبار، لكن هذايا معناها في البرمجة احنا قلنا هي تعطينا الديماراج تاع مقتعص البداية طيبة من الأول، يعني عبارة كانت تبدأ مهرجان مولو جديد، رغم اللي سكان المنطقة كلهم تقريبا يستنوا في اللحظة هذه، خاطر مهرجان الزهرة مسرح الهواء طلق نظرا للموقع نتاعو هو القلب الروح نتاع البلاد. يعني وقت يبدا فما عرض في المسرح البلاد تتحرك البحر معناها يعني تولي فما حركيه كبيره ويولي فما مشهد محليه معناها تولي الزهره تتحرك القلب النابض. كي المسرح مفكر معناها تحس فما نقطة فارغة فما حاجة ناقصة في الذهب
5: معك. ولكن كنا نحكي على طاقة استيعاب 800 شخص ما تبعتش برشا على المهرجان مثلا الحمامات اللي استضاف أسماء كبرى بالنسبة للسنة. دونك نتصور عام الجاي هو إن شاء الله يتحل المشكل هذا وإن شاء الله يرجع المهرجان في سبقته الدولية. بالنسبة لأسعار التذاكر باش تكون تتراوح بين قداش وقداش تقريبا؟
6: أسعار التذاكر باش تكون تقريبا في المتناول ما بين 10 و20 دينار يعني تقريبا الأسعار في المتناول.
5: كان ناخذوا أكثر عرض تكلف لكم بالنسبة للسنة الأعلى أجر
6: نجم نقول لك يمكن هو شوف أنا ما نجمش نعطيك بالضبط
5: ما تعطينيش رقم يسير فقط ما للأعلى أجر
6: هو عرض نتاع كريم الغربي.
5: كريم الغربي
6: ما نحبش معناها نعطيك شيفر خاطر ما تعرف الامور الماليه
5: عندي. لا هو فقط استفسرت شكون الاعلى اجر بالنسبه للدوره 45 اللي هو كريم الغربي استناكم نهار 13 اوت في مسرحيه سون فيزا. نتصور باش يكون سولد اوت سبيكتاكل هذا وبطبيعه بدا فيق لكل الاسماء المشاركه في الدوره 45. فرحنا لعوده المهرجان من جديد. شكرا. عوده الروح الثقافيه للزهره. شكرا لك انت والكل قائمين على المهرجان واللي حرصتوا انه يرجع لجمهور الضاحيه الجنوبيه امازيغ لجمهور هورتونس كل تنجموا تتنقلوا بتبيعة المهرجان الزهرة الدولي. شكرا لك ملهم يحيى وهذه كانت
6: شكرا لك. شكرا على هذه اللفتة الكريمة.
5: شكرا
6: لكم راديو موزايك. أدعو كل متساكنين الزهرة والمنطقة باش يساندونا بالدعم المعنوي ويكونوا حاضرين في مختلف سهرات مهرجان الزهرة.
5: هذه كانت أكتو كولتور بالنسبة اليوم.
1: أكتو كولتور من 7 لـ9 تحليل.
5: مازال مكملين معاكم في كورنيش على موزايك كافيه. فنان تونسي ما نصورش فما شكون ما يحبش وليد التونسي اللي يرجع لنا في صيف 2026 مع جوله متميزه في المهرجانات وبرشا جديد. خلينا نسمعوا ميرسي وهو شيخ لكم بعدنا في استديوهات موزايك كافيه.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك فم الأولى في تونس. Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshag Denia. Oshag Denia au Beehive Club Open Air Gamard. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamard.
1: ثمانية وتسعة وعشرين دقيقة وانا في كورنيش على موزايك فم. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع سواء في كرهبكم سيصل ويحكم طريق السلام الجميع على سيتنا موزايك فم بوانيت كيف كيف الانستغرام فيسبوك اي يوتيوب موزايك تسفيت وقيت لانفيتي دو جور
0: كورنيش لانفيتي دو جور.
1: بعد غياب فرضت وظروف صحية صعبة ولكن الحمد لله تجاوزنا كل شيء يرجع وليد التونسي للمهرجانات التونسية بطاقة جديدة. نحكيه على أبو حجلة نحكيه على أبو قرنين سيدي حسين سبيتلا مكثر مورنيج بني خلاد جريمدل جم والجولة صيفية متميزة. جمهور كبير يستنى في صوت عاش معاه سنوات من غلطة عمري يا صاحبي لو تعرف مجنونة قلبي أمان عليك وغيرهم من الهيتات آخرها مع مرتضى لفتيتي نسمعه شوي آخر على زي كفين بكل حب. نستقبل بحضنا الفنان وليد التونسي. مرحبا
2: عايشك سين
1: عايش. الحوي
2: عايشك الحمد لله
1: لباس اليوم في فورما.
2: سلام لكل مستمعي موزايك. الحمد لله في فورما
1: ترجع بجولة صيفية متميزة. ملي حاتينا كون وليد باش يكون ضيفنا هنا في موزايك يسألوا عليك على وضعك الصحي على انستغرام رجعنا الحمد لله.
2: عملنا التصوير اللي خلاني الأشعة اللي هي البيتسكان. الحمد لله لباس طلعت زيرو وكل شيء خرجني اليوم.
1: الحمد لله
2: الحمد وشكر لله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله كل يا رب مريض يشفيه يا رب وخفف عليه. وحب اقول لهم عزيمه راهو لاباس بقدرة ربي. حط في قلبك العزيمه وسيبها على الله تو كل شيء يتعدى لاباس.
1: وليد الحقيقه برشا عزيمه رجعت بها للفن رجعت بها للجمهور اللي حبك وساندك لي سنوات ومازال معاك. اليوم وليد اول صعود فوق مهرجان بعد العوده
2: فكر فيا
1: كانت لحظات
2: فكر فيا بالحكايه
1: يعني كنت معاك كنت في الكواليس شفت وليد باش يرجع يطلع على الركح من جديد.
2: تحديت هذيك تحديت روحي هذيك في عمناول فتم كان بيدي مزت بالدوية أنا وزكين حيت كملت الخمسة أيام تاع الدوية ومزلت وقتها. حبيت إن بصراحة أنا ما حبيت تحدى وتحديت وتعديت هذيك
1: كان بمثابة ولادة فنية جديدة الوليد
2: ولادة وليد جديد إنسان آخر. الفن بتبيعته موجود ما عنده وين ماشي أما إنسان آخر تولد جديد وشر وصل دق بلاصة يخلوا لخاتيك مش نتيعك أرجع. الحمد والشكر لله لبس وراجعين
1: من خلال جولة فنية منتظرة الوليد. نحكيه على غدوة 24 جويلية باش يكون الموعد في بوحجلة ونعرف زيدا تحية الجمهور بوحجلة وفما زيدا بوقرنين باش يكون عرض كبير
2: هم يا ماما. نحب نسلم على الاولاد ورحم لله في الكل الساعه برشا اصحابي برشا وسهايب وشله ومارو كل اصحابي مارو دي جي
1: هاي زميلنا
2: مارو كل اولاد حم لله وبقرنين راهو لترونت سهريه مهبوله مع ولودها للصباح
1: وليد اليوم وانت داخل مهرجان بوغارنين نهار 30 جويليا، شكون اكثر واحد تتمنى يكون في الصفوف الاولى حاضر يشوف اللحظه هذه؟
2: داري،
1: العائله،
2: عائلتي، وليدي، امي، بابا، خويا ذاك موجود هذاك في التنظيم، هو بطبيعه المانجر
1: ما يغيبش،
2: ومرتي نحب نشوفها قدامي زاد هكا وتعطيني شعنه، ولادي كيف كيف نحب الرام ما شاء الله كبروا من غير ما فقد وذوك معناها صحافه انتم زاد نحب
1: الصحافه قدامي
2: ولوده في شكل جديد
1: لو كامباك
2: يكون في المستوى
1: كامباك بالنسبه لوليد التونسي لو كامباك في الفن الشعبي انت تعتبرها رجوع ولا نجم نحطوا اليوم عنوان مسيره ثانيه الوليد التونسي وليد اللي يرجع من جديد الجمهور ومن خلال الاغاني ومن خلال المهرجانات اليوم مسيره ثانيه تبنيت من جديد لوليد
2: اكيد
1: نجم نحط العنوان بتاع مسيره ثانيه الوليد التونسي سناف في الرجعه هذه
2: بدنا لي حاجة أخت صاي بدنا نبدلوا الفيتاس شوي
1: فيتاس أقوى
2: حتى إن شاء الله نكملوا السنة لاباس عم جي عن خدمة أخرى باش تبدأ تنظيم نتاعي خاطر ما نجمتش نخلط السنة ديجا حتى عملت في بالي وقتها باش نعملوا موت كارتاج وبعد نعرف روحي ما نخلطش صحيا ومعنيا وفنيا إن شاء الله عم جي باش يكون كل شيء مدروس بإذن الله كان أحيانا ربي
1: إن شاء
2: الله باش يكون كل شيء مدروس وخدمة أخرى يلزم قوي في الريتم نتاع الخدمة بالأخص في الكوم في الـ في الـ في التنويع الأغاني كيما خرجت مثلا ميرسي وكيما أنا مرتضى إن شاء الله عندنا جيو آخر إن شاء الله بقدر ربي إن شاء الله تنقل اللي يجي شكون معني وقت اللي يحضر اسم اللي بيجي معايا الجيو تنقول لك عليه
1: اسم من البوب من الراب
2: لا لا لا انفع يعني
1: فنانة
2: فتاة
1: من جيل جديد ولا من جيل القديم
2: من جديد من جديد ان شاء
1: الله
2: خاطر الغنية تتطلب هكاك كتحب تغني معايا بيصير شراني انا ما عندي حتى مشكل تعمل ديو معايا
1: نكملوا الانترفيو تنخلوا ما نقول لك وليد التونسي
2: عادي تعمل ديو مع شيخ خالد عاد نزلت تخزرني تو
1: احنا عندنا وليد التونسي في تونس
2: باهي سيدي قلنا نرجعوا ان شاء الله باش تخدموا خدمه باهيه وتكون مدروسه ماهيش اعتباطيه باش نلقاو حاجات اخرى عندنا بقلت ربي زادها عندنا حفله في في في ستراسبور ان شاء الله قلت ربي في ديسمبر وعندي حفله في لندن عندي حفله اخرى ان شاء الله قلت ربي في اكتوبر في لا اله الا الله محمد رسول الله في ميلانو
1: باهي هذوما بالنسبه للحفلات اللي نستناها اليوم وليد مع العوده نتاعك للمهرجانات العوده للانتاج زاد الموسيقي خاطر فما برشا اغاني حاضره قلت حمد لله على الشهره في الفتره الصعيبه اللي تعديت بها
2: من ناحية مثلا كيفاش الحمد لله على الشهرة
1: قلت الحمد لله على الشهرة انه فما ناس تعرف وليد التونسي انه ناس الكل تفاعلت مع وليد انه وليد خذا مئات المساجات
2: انا ما كنتش تصور هكيك اللي تعاطفوا معايا واللي دعاوا لي بالخير واللي حتى لتو ولا نخرج هكيك نساء كبار يعرضوني ولا حتى ديجا نكاي محليهم واحد والله يقعد دعيوا لي بالخير لطف عليك ويا ولود ان شاء الله لطف عليك وان شاء الله بالشفاء وان شاء الله وساعات حتى يطلبوني راهو يعطيوني وصفات نتاع دواء واحد ناخذ بخاطر واحد فهمت كيفاش لكن بالطبيعه عندي العلاج نتاعي وقت نكمل فيه مريقل معناها ميرسي برشا برشا برشا برشا برشا برشا شكرا
1: ميرسي
2: يرحم كيما التونسي يقول يرحم ويديهم ولا الامارات حتى
1: الحمد لله على العودة ذي بالنسبة لوليد وليد في اللحظات هذوكم تسترجع وليد التونسي في البدايات اللي كان يغني بالسرقة لوالده اللي اكتشفوا في بوستير هبط اللي اكتشفوا في كاسيت
2: حصل عام 2000 و عام 2000 أو 97 ولا ليه عام 2000 و عام 2000 عام 2000
1: كانت الوالدة تجيب لك بالسرقة في
2: كان عندنا بوتو بجنب الدار والبوتو هذاك البلكون نتاع دار امي وباب بيت امي بيت نوم تاع امي وباب البلكون يحل على الشارع في البوتو هذاك وين بيتي من غاديكا من الشارع الاخر كان باش نهبط ما هنا ما نجمش نتشد معناها مع تولي نهبط على البوتو ولا بكرايات ولي نهبط على البوتو وهي تبغى تخلط لي الحوايج من فوق نمشي نهبط ندخل دار ميمة من اللوت نمشي نبدل غاديك ونمشي بعديك نرجع نقار قيد في ثنية في الصالون فما مرة جاي بكلبة كانيش وانا في باليش أقول لك عطتها عندنا جيت مستهرية اللي في بيلي جلد محتوت ولا حاجة عفست عليها واو واو واو لي لكلبة شدني مروح يجي مساعتين تعليل
1: تفضحت
2: ذيعة هيك وبعد عند فهم الحكاية وقت اللي ساعة هو ولا واحد وبعد يقول لي ولي كلمة اللي عبد الدسمع سلم سلم على أوكا ولا فانا
1: وليد انت اللي كبشت في الحلم متاعك من العائلة وفما زادة ظهر لي موهبة أخرى ما نعرفوهمش في عائلة وليد تونسي تراحت لنا الكاسك وليد عندي من سمعك عندي سوربريز يلا سمعنا صالح.

0: صوتك ما عادش تغني يا سميرة، ما عادش تغني، ما عادش تغني. هذه سميرة أختي الكبيرة.
1: إيه علاش ما عادش تغني؟
0: عملت شيء بالآخر خوضت. وجه لهم تحية لكل خويتي منية وسميرة وزهرتي هذيك الصغيرة.
1: علاش ما خلتيش تغني سميرة؟
0: هاي والله لما نوريك
1: سميرة ماكش تنشز، احنا استمتعنا بالاكستريا بين وجهولة تحية
0: خاطر يدي بعدية انا طول معنى انا وياه اصحاب برشا من الصغرى، معنى انا وسميرة اختي اصحاب برشا من الصغرى، معنى اللي كنا معني نفوتها معهم ونص دور تو قامت مش تغني في الخمسين سنة ولا تسيب عليك.
1: ما تنصحيش بالفن؟ متعب
0: مغروم هي مالي صغيرة مغروم. قولي اسمعني اسمعني وكل ما عرفش نسمع كبر.
1: ظلمتها معنا ديكتاتور
0: كنت. ديكتاتور انا كنت في الفن الله غالب.
1: علاش؟
0: ودني صعيب ياسر باش يقنعني حد. صعيب صعيب برشا. باش نتقنع يلزم ايديال تكون الحكاية. يلزم اللي يغني أول حاجة. صوت، يلزم الصوت فيه ميزات اللي هو كل جروبات صحاح. الصوت نظيف. ما فيش رعشان ما فيش معني سمع الله من اللي أنا صغير معني كنت مغروم بالدايخ بارش أتصور نسمع وأنا صغير نسمع محمد الدايخ معني نسمع عبد الاسكندراني نسمع عبد الحليم. عبد الحليم مش بارشة زاد كنت تكلي مش بالحق بارشة بارشة معني كلثوم حاجة أخرى روعة أم كلثوم كنت ديما نحط كنت عمتي 9 سنين ولا قديش نحط الكاسيت وسجلة وهكا مش نبه هكا تلقاني حتى لتكمل ساعة تصور واحد بانك ساعة.
1: اليوم كان الأولاد يطلعوا فيهم الموهبة
0: كنت زادة نسمع بوشنيق زادة نسمع سليح مصبح شكري وزيين زادة نسمع بالكده بالكده اللي حاجي برش بش ما ننسيش معني عبد الوهاب الحناشي عامل ايه الراجل هذاك صبرك مكتوب صبرنا كيف صبر ايوه ذابت القلوب وزاد علينا كلام الناس رجل عظيم زاد فنان.
1: اليوم وليد كان أولادك يقولوا لك نحب نغني خدوجة مثلا تسمع فيها هكا الموهبة متاع الغناء
0: دبر راسها أمور أمور أنا عندي إزر دي جي ويغني بكده بكده
1: دونك تخليه ينتهج
0: دي جي ويغني حسيت شديت ما تخويك برد أخوي دبر راسك تصرف نجم تنجم تعمل على روحك راني انا ما نجمش نعاونك في حتى شيء
1: علاش ما تعاونوش في حتى شيء
0: ما نجمش نعاونك في حتى شيء كونش ماتريال
1: على الجانب المادي تهنى عليك
0: نجيب مادي نجم
1: اي سافا نجم
0: اما فنيا دبر راسك ويجيب روحك كانك خشين تو تجيب روحك كان كيكو برا تقعد في كيكو برا
1: لا سافا متهنين عليه مادام الانتاج موجود
0: صوته ممتاز
1: مادام عطيته شهاده
0: صوته ممتاز صغير راه سمعته
1: قداش عمره اليوم
0: عمره 24 سنه
1: هاي دونك ينجم يبدا في الكارير
0: اي اكيد بدا هو ديجا
1: في دي جيينج بعيد على عالم الفن الشعبي
0: ويغني هاي.
1: بعيد على الفن الشعبي ولا قريب
0: الفن الشعبي
1: شنو يغني
0: يغني بوب وجو ذاك واحد
1: هاي واحنا ترتيحه صغيره خلينا نسمع زيد اغنيه البوب اللي كانت بين وليد التونسي ومرتضى لفتيتي ونجم نكملوا حوارنا مع فنان تونسي وليد التونسي
2: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لاشانس أبرتين العاشر من تعليل في هابي آور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين فالصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات
3: كاليبسو Samedi 25 juillet, le fameux concept Back to Back. Met les voix le Calypso pour un voyage sonore et sensoriel unique avec le DJ producteur Paro, The Wear, Basley et Boazis. Back to Back au Calypso, c'est le samedi 25 juillet. Billets en vente sur l'application IJA.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Corniche, Messina Chemin. 7 للتسعة تحليل.

0: أمين عليك مرتضى لفتيتي والدة التونسي. وصلنا حتى 48 دقيقة الأغنية اللي دارت بالكدي على تيك توك على انستغرام هيت جديد أكثر من 3 ملايين مشاهدة استماع عالي على كل المنصات. في أنا ظروف تولدة الأغنية هذه يا مرتضى كلمك كيفاش صار
1: الكونتاكت؟ صارت في ساعة من الحكي كلموني مرتضى وعمار
0: عمار جمال
1: تحية عمار جمال وجول تحية مرتضى وعمار كلموني عجبتني أنا بعد ذلك في الليل وأنا أخذ الواتساب عجبتني في بالي لي أنا فرح قال دي وأكدت بها يسير
0: تقول شكرا اليوم مرتضى الفتيتي
1: أي بس يعطي صحة لحن بالكدي وكتب بالكدي وفكر في صديق معناه في خدمه وياه معناه وخيان كل كيفين زيد القمة مرة وهي واحد معناه تعجبني غنية ويعجبني فنان باش نكون فنان معناه صديق وزميلي باش نعرفه هو يجي فيها الحكاية هذيك خاطر كل واحد شنو قياسه معناه نكون نبادر معناه
0: كيفاش تختار الأغنية وليد بالقلب أكثر بالعقل أكثر
1: بالعقل أكثر
0: كيفاش
1: أكثر حاجة تعمل كوباريزون بين إيش موجود على الساحة بين أنت إيش عملت قديم بين اللي تلقى تلقى الحاجة اللي حاجتك به وساعات تجي كتيبة عند سعر والملحن معناه شوك مزينة برشة تشد معناه تعجبني
0: اليوم خطوة خطوة وليد التونسي يحب يرجع يفك البلاصة يحب يرجع النمبر وان
1: لو يفهم شكون قبلي تو
0: نحكيه بالأرقام ولا
1: لا نحكيه بالأرقام ولا حتى مش أرقام حتى بالسكسيات
0: ده كان نحكيه بالأرقام اليوم فهم شكون وليد
1: شكون الأرقام ذول اللي جبدناهم الأرقام وكله قاعديناهم مع هذه زعيم وحاطين الأرقام للناس كل جبدنا صحيح راه مش الفيك جبدنا صحيح قدام الناس كل في التلفزيون والله أنا وفي بيريش بيهم الأرقام هذوك جاو أنا جيت الأول
0: تغير على البلاصة
1: ليه هي مش غيرها منافسة هي وحليها راه حب روحي ديما سكسيات استنست بالسكسيات أنا استنست معني كنت كل عام ماكسيموم عامين نعم سكسي جيت شوية معني شوية في كوفيد فما ترقدت الناس كود وين بقصر في السوشيال ميديا فما تعيش قد كما من دراسة أخرى
0: اليوم تخدم عليه لكم هذايا
1: أيواش عن كل شيء إدارة كاملة تاع السوشيال ميديا العام الجاي بإذن الله في العام الجديد اللي نبداو سيزون نفاو سيزون نبداو في العمل نتاعي
0: حكيت على المشاريع الفنيه اللي باش تكون اون ديو ولا قلت انا مع عادي كان الفنان معايا في التجربه الفنيه نجم نكون معاه كان نعمل طله مثلا على البروغراماسيون نتاع مهرجان اوذنا دو اللي صاروا دي ديو في الفن الشعبي اليوم ترى روحك مع فنان شعبي في ديو في فيتورينج
1: عملت انا وفوزي مره اخرى عملنا حاجه
0: تنمارش
1: اي بيان سور
0: وليد صالح ينجم راكم ابعثكم في فيتورينج
1: ما تشرب عمل باهي مزيان مش مشكل
0: تبادر ولا تستنى تليفون وليد
1: خي فيها معناها شكون يبادر ولا فيها
0: كيما مرتضى ابعث لك اغنيه
1: كل واحد كيفاش معناها لبسته فهمت كل واحد شنية تويتيه فهمت مثلا تنجم تجي غنية مثلا تويتي لوسيف تويتي شويلي تويتي فوزي بتويتي لوسيف تويتي مثلا هو مزوز بتويتي نيش أنا كل حاجة معناها لازم معناها تكون مدروسة فهمت هذيك عليش وكاو سيتو
0: وفما ديجا مجموعة من الأغاني الحاضرة وليد وقتاش باش تبدا تخرجهم
1: سنيب قلت ربي بعد سيف نبدا هبت وحبيتش الريسكي بهم الغنيات خاطر دخل سيف والناس كل تاي كل يد شد تخته وهما تاع صيفي وجو الا قلت نخدم لهم من بعد الصيف للعام الجاي ان شاء الله ومش كان هما عندي غنيات اخرين زاده قاعدين يحضروا
0: قداش من غنيه اليوم في القجر قداش من غنيه حاضرين
1: في القجر فما 7-8 غنيات قال هما حاضرين راهو مش معناها في القجر اوراق في استوديو حاضرين
0: وقتاش سجلتهم 8 غنيات
1: سجلتهم وقت اللي انا مريض
0: ذوما من الغنيات اللي تسجلوا وقتها كيما
1: من وقت معني قبل ما نبدا في الدوام كنت كملت مخر في فيفري كل سكرت برنامجي هزيت فاليشتي احسن تربي.
0: فمش حاجات تحب تعودهم اليوم وليد؟
1: والله قاعد خمم باش نعاود بين عين ودموع سنين. ممكن نعاود زمان يحكي لي
0: زوز قراب لقلبك الغنيت.
1: اي انا غنيت ببيتي ذيك الساعة زمان يحكي لي الحاني انا بين عيني ودموع سنين مصطفى الدليجي. برافو مصطفى بين عيني ودموع سنين في هذيك حاجة روعة.
0: ممكن نجم نراوهم مرة أخرى
1: إن شاء الله إن شاء الله. وين راني ما نحبش أسخر البيت. أنا قلقي ماذا بي جديد ونف ننفح نفع نفع نفع وي بالخص في جديد. نحب ديما ريشيرش ديما نفع جديدة ديما حاجة تعجبني وعرفت وقد ما تبدأ محلها وقد ما أنا ساعات تبدأ مش راضي.
0: دونك نستناو باش تعملها كمان.
1: أكيد أكيد باش نعملوا حاجة نوستالجيك كي من نتاعي القدم البازيت. عندي خليني نكوي قلبي عندي زمان يحكي لي عندي برشا حاجات عندي برشا في القديم خاطر أنا وقت مازلت بادي جديد أكيد ما عنديش غني مش من الألبوم الأول باش ننجح. الألبوم الأول باش اللي بعده عارف هي أكثر اللي بعده ولا اللي جيت صحيح اللي هي غلطة عمري يا صاحبي لو تعرف.
0: ومازال فما صحيح مع وليد مازالوا الغنايات تنجموا يكونوا تراند ينجموا يكونوا هيتات.
1: تو نشوف العمل اخدم على روحك وكهو اخدم ما تخزرش التالي اخدم اخدم اخدم اخدم خدمتك كما يجب والنجاح عند ربي سبحانه. اخدم خدمتك بالقدا والنجاح عند الله سبحانه. حتى حدر الغنية ذي باش تنجح ولا ما تنجحش تحكيش
0: انجاح باش يترجم في الجمهور اللي نستناوه يكون حاضر نهار 30 جويليا في بوغرنين. محضر لكم عرض خاص وليد الهمهامة هكا قال وليد التونسي. غدوة في بوحجلة الموعد 4 أوت في الملاسين سيدي حسين 5 أوت سبيتلة 10 أوت الموعد باش يكون في مكثر 13 أوت في مرناق 15 أوت في بني خلاد 21 أوت في جريمدا و 31 أوت الموعد باش يكون في
1: الجم
0: في اختتام مهرجان الجم. نحاول نكمل مع دي كيستيون رابيد مع وليد التونسي.
1: سمير اختي تغش ترى
0: ايوا
1: فدك عليك هذيك راهي راك الحب تتغني سمير اختي تغني خير من برشا فنانين يغنيوا تو على الساعه.
0: ايوا يا سمير سمير قال لي انت نشست هاك نهدي في نفوسه ما قال لي انت نشست
1: فدك عليك فدك عليها
0: رجوله تحيه كبيره برشا ولي غنيت
1: كل.
0: غنيت في الطرب غنيت سمير عنيش نخولك بثارك انا سمع لنا شويه غلطه عمري ولا يا صاحبي لو تعرف
1: كيف
0: غنينا شويه من يا صاحبي لو تعرف ولا يا غلطه عمري.
1: غلطة عمري على ناس ما تستاهل ضيعت عمري

0: كان لو بتوزيد دريدي نذكروه بالخير إن شاء الله نشوفه في أحسن حال. عندي برشا سنين مريتوش جوله تحية. كلمته قلت واسمع الغنية هذه راني أنا عملتها تول شوية هذو عطيته اخذيهم عندي وقتها. بعد كلمني هو ورجع لي قال لي مال اسمعي ما كنتش فيها مشريوني بكلمة حلوة مشيت وراهم تبعت وياهم ضنيت بيهم يبردية وغلبي غلطة قلبي حسبهم جناديل تدوي دربي ما هو ذنبي من كثر الطيبة علاش نخسر عمري يا حسرة. كملت لحنت الباقي كل.
1: والغناية من أنجح أغاني وليد التونسي. وليد عنده عشرات الهيتات يستنيكم في جولة صيفية مميزة. حقيقة ما نجمش نكمل الانترفيو من غير ما نسألك على الفرزيت اللي غادرنا أول في الويكاند اللي فات صالح الفرزيت اللي خلى إرث فني كبير. وليد شو كانت علاقتك بالفرزيت؟
0: عم صالح أنا وياه معناها الحق يحبني هم لكن مانيش معناها كونتاكت برشا معني تقابلوا في السهريات. عم صالح ناس طيبة متخلق ما عندوش معني الله يرحمه وينعمه ويرزق أهله الصبر والسلوان يعني والعائلة الموسيقية والفنية الكل. صالح فرزيت خير مش شوية معني من الأولانين وقمة معني.
1: قداش توجع وليد كي غادرونا ومن بعد نتذكروهم نتذكروا اكثر بلوتو ارثهم الفني بعد نشوفوا التدوينات من بعد نشوفوا البلاغات اللي تتكتب وهو اللي بيناتنا كان مظلوم نوعا ما. عائلته حكيت في اكثر من مره على حقوقه الفنيه على حقوق التاليف اللي ما خذهاش على العشرة ملايين اللي ما خلطش يكونوا عنده باش يدخل الغيانيماسيا وهو اللي خلى هذا الكل تونس.
0: شو باش نقولك كيفاش ديما الفنان في تونس نحن ديما هكر وديما مظلومين ديما وبعد فكرونا ديما وقت اللي يمشي قلب ما تسعاش شيء عنفة ما تعلقون وعنقود. يعني نشوفوا فاطمة بوساحة نشوفوا عامل هيدي القليل لا يرحمه زيدا شفنا برشا فنانين تونس معناه ماتوا في ظروف معناه خائبة يعني ضعفاء معناها ماديا. نحاولوا نشوفوا له حل الحكاية هذية والسلطة المعنية هي اللي تشوف حل بالأخص الفنانين اللي ما عندهمش كان معناها ما يركي الفن ما عندهش خدمة أخرى معناها.
1: ونتصور رقية وليد 2026 باش نحكيه على
0: 26 الدنيا قريبا توفوا احنا مازلنا ما بديناش نحن مازلنا ما بديناش ما عطيناش خطوة صحيحة معناها في الثقافة تاعنا يعني.
1: على أمل ما عادش نحكيه في المواضيع هذه على أمل
0: إن شاء الله ربي يجريها على السلاح
1: الفنان التونسي ياخو حقه ياخو اعتبار ونحكيه عليه وهو بناتنا ونكرموه ونقدروه
0: بالأخص الكبار اللي مستحقين اللي عديوا كارير كبير ومستحقين بالحق معناها مساعدة مادية فنية هاي حكاية مسيرش حتى كان فما نقابة كان سي أستاذ ماهر يسمع فيا نعملوا صندوق للناس هذوما وفنانين اللي عنده نسكن فنانين كبار كل عنده نعاونوا باللي جاد اللي فهم حتى الصغار يعاونوا بالجهد اللي فهم والله يصير نعملوا صندوق هذا للناس الفنانين كل مرة يمشي مثلا الواحد اللي كبروا ما عادش ينجموا مثلا وظروفهم مادية معناها صعيبة راهم فيها بأس نعاون واللي يحب يعاون حتى مش من الوسط الفني
1: وليد نشوفوا فيهم مبادرات فردية لمحال إن شاء الله تتأثر أكثر مع قانون الفنان وخلينا نكملوا على الأمل. شكرا لك وليد التونسي نورتنا يعطيك الصحة.
0: ديكاس عايشك
1: تفضل عندك 20 سكوندة
0: عشان سيقول لك
1: أنا وبي أنا معد الأخبار
0: دي كاس لعائلتي وياد وكل شيء والمدامة اللي معايا مسكينة زيدة
1: سابرين سلموا عليها برش
0: وحليها
1: وليد 20 سجود
0: شكرا دونتيست صديقي مش بتو حتى مرة هو عاوني برشا باش عملت راديو ثيرابي الدكتور باش تبجي مرسي زيدا نحب نشكر بلتاجي ربيع بلتاجي بريزاريو عندي ثلاثة ناصر قرويشي وصوفيا سيالة
1: باهي ما شاء الله
0: وقفوا الناس
1: كلها سلم عليهم الكل سيبا وليد نجم تكمل تتغزل بصابرين خارج

خارج الاستوديو في الكواليس. شكرا لك وليد التونسي, يعطيك الصحة نورتنا. هذه كانت كورنيش بالنسبة اليوم, نتقابلوا غدوة في موعد جديد. شكرا لكل الفريق. شوية خلال موعد الأخبار يكون مع مراد إدريدي, بعد يجيكم اسماعيل بن عيسى في هابي أور. باي باي.

0: الأولى في تونس.
1: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية، إلى كل محب للأغاني الرومانسية، من الله عليك يا سيدي لتترك جفية، The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق،
2: الله عليك يا سيدي،
1: وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. حفلة عالمية في جوهرة الساحل سوسة، تلقاو تسكن على أبليكاسيون إيجا. الأماكن محدودة، برعاية أكسس كونتنت أجنسي، أوتيل موفنبيك سوس، أوبيل، إيجا وموزايك فم.
0: راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
3: مستمعي موزايك فم، أسعد الله قادر من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وحدات من فرقة الحماية المدنية بالمتلوي معززة بأعوان من الإدارة الجهوية المدنية بتوزرة تتمكن ظهر اليوم الخميس من إخماد حريق بمنطقة سكدود التابعة لمعتمدية ترديفة أتى على 150 أصل نخيل. ويذكر أن هذه المنطقة عرفت الخميس الماضي حريقا أتى على 80 أصل نخيل أخرى، وتعود أسباب الحريق حسب مصدر من الحماية المدنية إلى ارتفاع درجات الحرارة. لا يقتصر التوجيه الجامعي اليوم على ترتيب الاختيارات وفق المعدل أو عدد المقاعد المتاحة، بل أصبح قرارا يرسم ملامح المستقبل الدراسي والمهني للطلبة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الشغل وظهور اختصاصات جديدة فرضها التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. وفي تصريح لموزايك حول الموضوع، أكدت الأستاذة الجامعية والأخصائية في علم النفس بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس ريم كمون أن الأيام الوطنية للإعلام والتوجيه الجامعي تمثل فرصة ثمينة للناجحين في البكالوريا للحصول على إجابات دقيقة عن مختلف الأسئلة التي تراودهم قبل تعمير بطاقة التوجيه، سواء تعلق الأمر بكيفية قراءة دليل التوجيه الجامعي أو التعرف إلى برامج التكوين بمؤسسات التعليم العالي أو فهم الفوارق بين الكليات والمعاهد والمدارس العليا.
4: الايام هذوما نعطي فيهم برشا نصايح باش لي باشولي معناتها يعمروا لي فيش دو رونتاسيون نتاعهم، كيفاش على ضوء شنو، على حسب عمنا وعلى حسب سوق الشغل، على حسب الكاباسيتي داكوي نتاع كل مؤسسه. النصايح هذوما زاده كيما معناتها نحينوهم كل عام، على خاطر سوق الشغل من عام لعام يتبدل، فما معناتها دي ميتيي ما عادش موجودين بالكل، فما دي ميتيي بالعكس باش يتخلقوا جدد تو سورتو بالذكاء الاصطناعي. دونك لازمنا نتاقلموا على التغييرات هذوما الكل، وسورتو في هالايام هذوما لو باشوليي يلقى اجابات على تساؤلاته الكل، معناتها كيفاش ينجم يقرا الجيد، كيفاش ينجم يعرف لي ديتاي نتاع التكوين نتاع كل مؤسسه، شنو الفرق ما بين الجامعه معناتها لونيفرسيتي وما بين ليكول، شنو الاغلاط اللي لازم يتفاداهم. كي ما يلوش على المعلومه الصحيحه من المنبع اللي هو في الايامات هذوما اللي هما اورغانيزي وزاره التعليم العالي زيد، دونك ينجم يعمل ما اورينتاسيون اللي هي ماهيش معناتها ماهيش مخططه بالكدي، ماهوش مركز فيها، دونك الريسك ديتر كيش يقولوا ديسو ولا ما يخوش صحيح، ما يعرفش كيفاش يختار بالكدي معناتها.
3: وزير التشغيل المهني والتكوين رياض شود يؤكد أن قطاع التكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية جوهرية تتطلب مراجعات جذرية وإصلاحات متواصلة بهدف تجديد البرامج والمقاربات البيداغوجية حتى يصطلع بدوره التعديلي لسوق الشغل، وذلك خلال إشراف أمس الأربعاء على جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم تنفيذ مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. معتمد القيروان الجنوبية يشرف ظهر اليوم الخميس على حملة لتزويد أهالي عدد من المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب بواسطة صهاريج وشاحنات، وذلك أثر انقطاع التزود بالمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر وارتفاع درجة الحرارة. وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب، مؤكدين أنهم اضطروا إلى قطع مسافات بحثا عن المياه لتلبية حاجياتهم اليومية في ظل درجات حرارة مرتفعة تشهدها الجهة. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الأمريكية تصدر تحذيرا تدعو فيه رعاياها في الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وأغلاق مجالات جوية في المنطقة. ويأتي هذا التحذير في ظل تسارع حدة التوتر العسكري والضربات المتبادلة بالشرق الأوسط مما يرفع خطورة الملاحة الجوية. وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس أنه على وشك اتخاذ قرار بشن هجوم عسكري أكبر من أي وقت مضى ضد إيران، موضحا أن القوات الأمريكية على أتم الاستعداد لتنفيذه. بلدان الاتحاد الأوروبي تتفق اليوم الخميس على رزمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا بعد أسابيع من النقاشات تنص على تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط. مرصد عالمي معني بمراقبة الجوع يقول اليوم الخميس أن أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة قد يتعرضون للجوع الشديد بحلول نهاية العام الجاري في ظل تخفيض وكالات إغاثة إنسانية تدفقات المساعدات بسبب نقص التمويل. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع إسماعيل ومروان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. إسماعيل بن عيسى، موزاي كفام.

0: سعد قايق. اهلا وسهلا مرحبا بكم تمارا موزايك فيم. هذي من هابي اور كما العاده من توا حتى نص الليل، ثلاثه زوايا كاملين اللي باش نلقاو فيهم كل بونيمور كل انرجي كل موزيكا البنينه كل ربح والفلوس كل حكايات كل فازيت كل معلومات وتوكا كما خممنا في كل شيء باش نعديو معنا بن سهريه. ان شاء الله ربي يرضاو ماهوش مقصوص عنكم، ان شاء الله الامور باهيه، ردوا بالكم على رواحكم، طريق السلام للجميع وحيده وحيده، ان شاء الله يا ربي تخطوا سلامات. وتوكا عنا مهمه واحده، انا مسينس في العاده نقول لكم يومين نسيكم في ستريس في تعب نتاع الخدمه، اما يومين باش نبدلها باش تولي يومين نسيكم في قصان الضوء نتاع ستيك. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير، ان شاء الله يا ربي اللي سنه في حاجه تولي حقيقه ان شاء الله تصير، ان شاء الله اللي عنده امنيه ليه مده يحب يخلت لها ان شاء الله يا ربي يخلت لها. نتمنى لكم وتوكا كل الخير من كل قلبي. وتوكا ثلاثه سوايع كاملين معروفين، عاد ثلاثه سوايع اللي فيهم برشا ربح خاصه هذا الكل مع العشره ونص نتاع الليل في الغدله شانس. الأمور ماشي شن دو وضحين خطر عندي برشا فلوس والفلوس ماشي وتكثر، ولا حد الآن الغود لا شانس ما حبتش تسربينا فلوس. اسكو باش تسربينا فلوس ولا ليه؟ لخطر اليوم ما عنيش 100 ما عنيش 200 ما عنيش 300 ما عنيش 400 ما عنيش 500 مو 600 ومو 700 زادا ليه، وحتى 800 دينار ليه كافر، و 900 دينار ما نحكيش عليهم، نحكي من المليون الفوق. خطر عندي 1000 دينار نزيدهم 100 دينار، عملية حسابية معقدة ياسر، تولي عندي 1100 دينار. ملا لعب ملا فلوس، 1100 دينار تنجم تربحهم انت الليلة في الغدلة شانس. يسوفي تبعثونا من ميساج على واتساب موزايك فيم، تنقل لكم الواتساب تاع موزايك فيم كيفاش تستعملوها. ما 1100 دينار يعملوا برشا حاجات، إذا كان كلمة تيزور تضرب تشري كلمة تيزور جديد بسبب ستيك دونك لوجيك، إذا كان عندك أن أورديناتور تضرب وتحضر للبريزونتاسيون نتاعك للخدمة وكل شيء تنجم تشري أن أورديناتور بورتابل بمليون ومية به برشا. وتوكا هذا الكل يصير إذا كان كلمونا على 23 513 ألف. أما يلزم تبعثولنا أم ميساج، أي يلزم تبعثولنا أم ميساج على واتساب موزايك فيم في تصويرا فيه اللحظة لو مومون اللي تعيش فيه، بارتاجي معنا في سهرية في لما في فيستيفال في في في في حنة في عيد ميلاد في ربوخ في اللي هو، بارتاجيو معنا لحظة على واتساب موزايك 23 500. في عقلك في عقلك أني معك 23 513 ألف 5 1 3 0 0 0 سي بون قايتو أم لاجوتي أو كونتاكت، أبعثي ميساج على واتساب موزايك فيم. سينا عندي دي تيكي زيدا وعندي دي تيكي مهمين برشا غدوة في مهرجان الحمامات الدولي. شكون فما؟ فما مرسي الخليفة سولد أوت، فما ساكن أما عندي زوج ساكن، خليني زو سكر على جنب نجم تربحوا متي في الغود لاشانس مع العشرة ونص متاع الليل. سهل برشا رام أسر منها ما فهميش، يسوفي تبعثي مساج على واتساب موزايك فيم في تصويرة وانتي بارتاجي فيه اللحظة معنا، وبعديك بعد لحظات تنجم تكون من المرابحين. سينام على فكرة في بنزرت زيدا غدوة فما السهرية مزينة في مهرجان بنزرت الدولي، غدوة بنزرت تغني يلا تونس تغني، المغرومين بالكلوب دو شان وكل شيء باش يعيشوه في المسرح مرة هذه. دونك تنجم تربح زيدا زوج تيكيت، دونك عندي زوج تيكيت السهرية بيزيرت شانت بنزرت تغني في مهرجان بنزرت الدولي غدوة، وعندي زيدا زوج تيكيت غدوة في مهرجان حمامات الدولي لمارسيل خليفة، وعلنا نكونه سولد اوت من عندي زوج سيك وعندي مليون ومية. اي 23 513 ألف بعد لحظات مع العشرة ونص نتاع الليل باش نكتشفوا مو سعيد الحظ اما زوج سعداء الحظ، هذا الكل بعد لحظات. اما قبل هذا ندوب الموسيقى.
1: Happy hour.

من الالبوم اللي اسمه Walk in a Dream اللي كان خرج في 2008 هذه الجروب متاع الكترو بوب اللي جينا من استراليا Empire of the Sun هذا المقصول بين We Are the People اما بوتليغ هذه على فكره غنيتين بين ميراج و Empire of the Sun مقصول بنين ياسر يذكرنا تومورولاند المغرومين لي بيوريست تومورولاند يذكروا 2009 2010 كان ليمن متاع الفيستيفال هذا سامتو رجعين بعد شويه

0: كشلال لمغسول يجينا من روسيا اكيد مانيش باش نقرا اسمه التيتر خاطر بالروسي دونك مستحيل اما مرسو بنين برشا ناخذوا حتى لل 29 دقيقه توما لموزي كيفين بجوازه منزل معاكم حتى نصف الليل كان حاير وين تخرج وين تسهر وين تحوس بعد شويه نعطيك اقوى البروغرام
1: لحد 26 جويليا 2026 النجم العالمي والمغربي ديستانكت في تونس مع الفنان التونسي كازو السهرة في فضاء المعشب المفتوح بمدينة العلوم بتونس سنتر أوربان التذاكر متوفرة في مدينة الثقافة كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل أو على موقع andiamoevents.com لمزيد من المعلومات كلمونا على 48 148 401 بمساهمة موزايك اف ام
2: هابي اور من الاثنين الجمعة من التسعة للنص الليل جو الليلة
0: نبدأ بالمهرجانات نبدأ بمهرجان حمامة الدولي سهرية الليلة بشكون مع فرج سليمان البيانيست اللي جينا من فلسطين سهرية مزيانة تسرى فيكم في مهرجان حمامة الدولي نكملوا نحكيوا مهرجانات في مهرجان كارتاج الدولي السهرية متاعكم شكون مع صوت مزين برشا وعريق صوت من أبرز الأصوات الإفريقية من والأكثر تأثير في المشهد الموسيقي العالمي أنجيليك كيجو في مهرجان كارتاج الدولي نمشيوا للكاليبسو سهرية الليلة باش تكون ميموريز وايت بارتي باش تكون مع كل من باش ودوكي دونك توني بلانش اكزيجي راهي محطوطة راهو معناتها تمشي بالابيض الا لا السهرية نتاعكم باش تكون صحية تاي دريس كود باش تكون ميموريز في الكاليبسو نقعدوا في الحمامات في البوبوت لباغ باش تلقاو ولد الدار مارو دونك تلقاوه في بوبوت نمشيو لتونس مازلنا في حمامات في الكوزي بار السهرية متاعكم الليلة باش تكون اسمها بيت تونسي نمشيو لحمامات ومازلنا في حمامات الأوبرا الليلة باش تكون مع صابر بوخشينا صديقنا نسلموا عليه برشا سهرية مزيانة من هاوكا تكمل بعد مهرجان حمامات الدولي لفترة هاوكا تكملوا في الأوبرا مش بعيد هاوكا خطوتين تلقى روحك في الأوبرا مع صابر بوخشينا نمشيو للفيرما سهرية الليلة باش تكون مع كل من لويجي ريان بي باسلي وبوعزيز وباش يكون فما من جيس من فرنسا مع فيغون نقعدوا في جمارة سهرية الليلة في الملو باش تكون مع نوي أغا وزيدا أتيبيك فانك نقعدوا في جمارة سهرية الليلة باش تكون فا صوت مزين برشا راني زروق الليلة في جولين جمارة سهرية اسمها جولينيات مع راني زروق نقعدوا في جمارت فولامور جمارت سهرية اسمها بيانو بيانو مع كل من عزة نجيم وزيدة نيكية نقعدوا في جمارت البيهايف الليلة عندهم انرجي مزينة اليانزا الليلة بيش يكونوا موجودين في البيهايف هما وشو ألف ليلة وليلة نمشيو لسوسة في الجولف برو سوسة سهرية الليلة بيش يكون من The Past Contra The Future بيش يكون مع كل من حريقة مومو بن سلم وزيدة شمباحة في سالون سوس السهرية متاعكم باش تكون مع فراس جعيم لايف بيرفورمانس وباش تلقاو زيدا بعدو دي جي تريكي ودي جي غنية ناخدو في سوسة في ستيبس كلوب سوس السهرية باش تكون مع شارمي سهرية نومي لوس تيبس فوالا تينيكم فكرة على البروغرام انتوما معليكم كان تختاروا لابون ديستيناسيون

ما تنسيش فما مليون ومية ألف ومية دينار، فما زوز تيكيت غدوة لمهرجان حمامات الدولي مع مارسيل خليفة بيان سور سولداوت، معنا زوز ساكر وعنا زيادة غدوة زوز تذاكر لمهرجان بنزارة الدولي. بنزارة تغني مغرومين بالشام والمغرومين بالكلوب دو شام، وكي بشو اللي عندكم الكلوب دو شام أسيل وفير هكا موجود دون بلينير. دونك يسوفي تبعثونا ميساج على واتساب موزيك اف ام 23 513 ألف، بارتاجي فيه اللحظة الفرحة المومون، وبعد شوية مع 10:30 إن شاء الله تكونوا مرابحين.

لاني سألوا عنايه طبعا موزايك كافيه ميديا بياور. نسلم عليكم الناس الكل ونكدوا تسمعوا فينا من داخل وخارج هذا الوطن العزيز. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير، ان شاء الله يا ربي تكونوا بصحه، ردوا بالكم على رواحكم، ان شاء الله يا ربي ديما تخرجوا وترجعوا سلامات. طريق السلامه للجميع. هو قايد فاز من فازتي فازت اسماعيل. هو فما زوز نقاط باش نحكي عليهم. فما نقطة الأولى تحية حب وتحية تقدير وتحية احترام لرجال الحماية المدنية. ما عندكش فكرة قديش فما تصاور توجع القلب، فما تصاور متاع تحس متاع أبوكاليبس. هما قاعدين موجودين ومتجندين ومضحين بحياتهم، ورسمي يخرج من داره ما تعرفش كان يرجع سلامات وإلى ليه. إن شاء الله ربي يحميهم. هي مهنة المخاطر، إذا كان نجم نستعمل العبارة هذه، هي مهنة شاقة، هي مهنة فداء للوطن. ناس معناتها مستعدة باش تضحي برواحها من أجل إنقاذ غيرها. معناتها شوف السونس اللي عندهم متاع التضحية، معناتها راهو حاجة قوية ياسر. فشكرا ليكم وميرسي بوكو. قد ما انا باش نحكيو شويه على المجهودات نتاعكم الجباره، زيد او ميم طون باش نحكي على ديزينيشيتيف قاموا بهم دي جون في وسط القصان نتاع الضوء. ذي انيشيتيف سهله ما تكلفش 2000 فرنك، بتخش ربع ساعه من الوقت. فما ضوء بوان كوم هذيك، وفما اليخت بوانتين اللي عملوها دي جون توينز. حكايه فارغه ما تتكلف حتى شيء، كنت نجم تعملها ستيك بسهوله راه في الانترفاس نتاعها، في السيت نتاعها تخرج انجليز صغير تقول لك راهو كوبور من الوقت الفلاني الى الوقت الفلاني، تشعل بالاحمر وقت اللي ما فهم الضوء، تشعل بالاخضر وقت اللي يرجع الضوء. اسهل منها ما فماش. خليش ما خموش فيها، ليه قالك دون سابق اعلام؟ معناتها ما تعرفش وقتاش يعملك مفاجاه مباخته، فهمتني؟ سهله الحكايه، وين الصعب نتاعها؟ خممتوش فيها؟ مركشتوش بينات بعضكم؟ قلنا يمساكن فما عبيد مثلا اللي تنجم تخسر حاجات، خلينا نعلمهم قبل بوقت، يدخل للسيت ويلقى أموره ويعرف شفما وش ما فماش. بلي هذي شفيها دو سي كومبليكي وشفيها معقد، لا تستحق لأنشتاين، لا تستحق ل حتى حال ما عنده مخ بسيط ينجم يعمل هالحاجة هذي. به خلنا تخيلوا مع بعضنا تويك، إذا كان بش يصير سيت كيف من هكا منبثق من إدارة، بش يخرج من إدارة، به يلزم سي عبد الباقي يراسل بالفاكس سي طاهر. سي طاهر يكلم مدام لميا يعلمها للفاكس وصل. مدام لميا خرجت مشيت بقضايا ومهيش في البيرو، يكلموها يقولوا لهم انا روحت تو غدو. به غدو ترجع مدام لميا، اما مازالت ما شافتش الفاكس. يجي سي طاهر يعاود يذكر مدام لميا، مدام لميا بالتالي يتكلم سي نجيب. سي نجيب كونجي، تو كيرجع سي نجيب من الكونجي تو ننظروا في الموضوع. سي نجيب بعد جمعه رجع من الكونجي، عنده حق في كونجي اكيد، كي رجع من الكونجي ما عينوش في خدمه، قال لهم تو كي نفهم روحي تو ننظروا فيه. باه نعطيوه مهلة، فهم روحه سي نجيب. وقتها باش يوصلها لسي عبد الحق. سي عبد الحق غزر للفاكس يلقى فيه انشاء موقع الكتروني. سي عبد الحق يقرا في الفاكس وهو يضحك، معناتها يا ربي يقرا في فاكس اللي يحكي على موقع الكتروني، حتى قمة التناقض. معناتها عباره واحد شد ميلسون وقالش بما وش يصور فيه، حتى مش مشكل نكمل. المفيد سي عبد الباقي يقول بينه وبين روحه تو وقت متاع موقع الكتروني بالله سايب علينا مازال بكري، خاطر باش ترسيله في خدمه زايده، وباش ترسيله يكلم مدام لميا وسي عبد الباقي وسي نجيب ويعملوا جلسه، وبعد باش يراسلوا الاداره المركزيه بالفاكس اكيد اللي هم باش ينظروا في الموضوع. اداره فرعيه، اداره مركزيه، اداره جهويه، اداره دشنيه. باه مش مشكل. ذكر وقتها الاستاذ غازي الغراري قراني في الكليه قانون اداري، قلنا فما اون هايبرتروفي، معناتها كثرة والإفيسيونس والإفيكاسيتي نقطة استفهام. مش مشكل. الإدارة المركزية باش تجتمع من بعد جمعة ملي جاها الفاكس، المرة هذه مع مدام زليخة سي توفيق سي زهير وسي علي، اللي باش يجتمعوا وينظروا في الموضوع ويلزم يعملوا طلب في تقديم عروض. الأجل هنا شهر، به وصلنا لشهرين تويك بضحك ولعب. من بعد انتهاء أجل تقديم العروض يلزم تويك رصد الموارد، نعودوا نعملوا جلسة مع بعضنا الكل، نعودوا نغزروا في الموارد،
بعديك باش نعاودوا نراسلوا الوزارة، الوزارة باش تعاود ترجع للم... لل... للإدارة المركزية، الإدارة المركزية باش تعاود ترجع للإدارة الجهوية، الإدارة الجهوية باش تعاود ترجع للإدارة الفرعية. قد قعدنا عامين وما صارتش الحكاية هذه. مش مشكل، ما باش تجتمع على اللجنة، بعد يزم لجنة أخرى باش تنظر في موضوع اللجنة اللي قبلها، واللجنة اللي نظرت في موضوع اللجنة اللي قبلها يلزمها لجنة أخرى باش تعاود تنظر في موضوع اللجنة متاع اللجنة اللي قبلها، وليجين وليجين وليجين وليجين وليجين وما صار حتى شيء. نسخ مطبق الأصل في 2026، تعريف بالأمضى في 2026. تصور أنت إنسان يشد مضمون ساعتين، شد البلدية باش ياخذ مضمون يقعد فيه ثلاثة سوايع من ثمانية متاع الصباح حتى نص نهار. راني مانيش نحكي على الإديرين الكل، فما اللي فيهم عسل محليه باش ما نبداوش نجمعوا باش ما نبداوش، فما عبيد ياسر محليه، أما إجراءات معقدة، راهو فما حاجات راهو في عصر السرعة، الناس تبعث بالميلوات، في بالك أنت تجبد مضمون من السيت من الإنترنت تهزوا الإدارة يقول لك ليه ما فيهوش الوعي ما نقبلوش، فسر لي أنا لوجيك هذايا. نحب نفهم. لا يميت تجري، لا يميت تجري، ولا يميت تجري. هاي يزيها بالنسبة اليوم. فازت اسماعيل. اي حتى هو ما يجيك المرسول هكا نيوز، مرسول نحبه برشا، مرسول يحكي لي برشا، هذا وصل بالفاكس، مرسول ما هيستيريا، مرسول ليجندير ايكونيك. من بعد شويه نتقابلوا في اوت سيليكشن، طريق السلام للجميع، راجعين من بعد لحظات، استمتعوا.

موزيكا برينا اليوم تسنى فيكم وش هدوا الحين نحكيو على ان ارتيست او بلوتو ان بروجي موزيكال انسوم نحكيو على من ارتيست اللي مس عديد لي جان ولي زونيفير موزيكو من الكومبيا من السالسا من البوسانوفا من السول من الفانك من الجاز من الداب من نيو جاز من التريبوب الليستة طويلة باش نبداو الحين هو اسمه ويل هولاند هو دي جي موزيسيان بروديكتور نتاع موزيكا جينا من انجلترا يعيش ويخدم في كولومبيا ستيل موزيكال نتاعو هو ميلانج نتاع دي سونوريتي لات légèrement modernisé haka wi kon fiha barcha music electronique couplé bel music electronique Will Holland zed al maarouf ali kawno yelab adid les instruments li tasmaouhom fi les productions nta3o mel guitare mel bass mel contrebasse mel piano mel clavier mel saxophone ou rhiro w hatta zed les percussions.

و من بعدي كبدي ديز البوم اللي فيهم دي كولابوراسيون خاصة مع الشانتوز متاع سول أليس راسل اللي عمل معاه ديز البوم وعرفوا النجاح كبير برشا عدا قال سيتان إلي تان بلوتو أنو باش نعمل كونسيبت أو أن بروجي ميوزيكال وبقتها اكتشفنا كوانتيك كوانتيك سول أوركسترا أنوفو بروجي المرة هادي اللي عنده أوبجيكتيف أنو باش يرجع للفانك فينتيج و تاع ليزاني 60 و 70 ويعطيه روح أخرى ومن وقتها باش يدخل في عديد التجارب أون توكا باش تكتشفوا أن أونيفير رهيب جدا وفي عديد لي جور موسيكو اون ديمار افيك ان مورسو اللي يعجبني برشا من عند كوانتيك نومي مي سوينغس تروبيكال شاسمون دي مورسو اللي عايشوكم في 2006 1990 1960 ان تومبوريل موسيكا نتاعو رجعين من بعد شويه

0: تقليل توما الموزيكي كيفي من بعد شوية موجز الأخبار مع صديقنا مراد الدريدي سبور إكسبريس ما حيدر الشيرني مليون ومية نجم تربح ومنتي على واتساب موزيكي كيفي من 23-513 في سوفي تبعثي مساج فما زوز سيكر غدوة لمهرجان حمامات الدولي مع مارسيل خليفة وزوز سيكر لمهرجان بنزرت الدولي غدوة زادة مع سهرية بنزرت تغنية
1: كاليبسو Dimanche 26 juillet, Kafishanta revient au Calypso avec son show exceptionnel. Ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Kafishanta au Calypso, c'est le dimanche 26 juillet.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
4: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. البريد التونسي يذكر مساء اليوم الخميس حرفاءه من حاملي بطاقات الدفع الالكتروني والمحافظ الرقميه انه لا علاقه له ببعض المواقع الالكترونيه التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. ووضح في تحذير على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي أن البريد التونسي لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه مؤكدا أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته. طبعا للانقطاعات المتكررة وغير المبرمجة للتيار الكهربائي وما ترتب عنها من خسائر مادية جسيمة طالت مؤسسات اقتصادية ندد المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال اليوم الخميس في بلاغ بالوضع الذي أصبحت تداعياته تهدد استمرارية النشاط الاقتصادي وتؤثر سلبا

0: بنى على الاستثمار والإنتاج والتشغيل. واعتبرت المنظمة أن ما حدث يمثل دليلا إضافيا على ضعف التخطيط الاستراتيجي والاستباقي في إدارة منظومة الطاقة، وعلى غياب رؤية واضحة تضمن استمرارية التزويد بالكهرباء باعتبارها مرفقا عموميا أساسيا وركيزة من ركائز الاقتصاد. وفي سياق متصل، أعلنت المنظمة عن تخصيص فريق قانوني يضم محامين وخبراء في القانون لتقديم الإحاطة القانونية للمتضررين ومساعدتهم على إعداد ملفاتهم وتجميع المؤيدات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقهم والسعي إلى الحصول على التعويضات المستحقة طبقا لما يتيحه القانون. أعوان الحماية المدنية والغابات يواصلون بمعاضدة من الجيش الوطني لليوم الثالث على التوالي مجهوداتهم للسيطرة على الحريق الذي نشب منذ يوم الثلاثاء 11 من جوليا بجبل تكرونة من عمادتي جرادو وعين مازر بمعتمدين سقيت يوسف. وحسب مصدر من الحماية المدنية بكافة فأنه تم تسخير إمكانيات هامة لإطفاء الحريق، لأن صعوبة التضاريس والعوامل المناخية وهبوب الرياح الشيلي صعبت سرعة التدخل. وتزامنا مع هذا الحريق شهدت ولاية كافة اليوم نشوب عدة حرائق بكل من معتمديات الطويرف ونبر والكافة الغربية والكافة الشرقية، وتحديدا بمنطقة سيدي خيار وغابات جبل الطويلة وما يعرف منطقة الشناوة ومنطقة العليات وسيدي منصور. ولا تزال المجهودات متواصلة من طرف أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات والجيش الوطني والمواطنين والمتطوعين لإخماد هذه الحرائق وحماية المواطنين والمنازل والحيلولة دون وصول الحرائق لممتلكاتهم. وحدات من الجيش والحرس الوطنيين تتدخل اليوم الخميس لتزويد متساكني عمادة بودرياس الحدودية التابعة لمعتمدية فوسانة من ولاية قصرين بالماء الصالح للشرب عبر صواريخ بسعات 3000 و5000 و8000 لتر، وذلك في إطار معاضدة مجهودات الدولة لتأمين التزود بالمياه بالمناطق الريفية والحدودية والنائية التي تعاني نقصا في هذا المرفق الحيوي خاصة في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد. في أخبار العالم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يحذر من أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط يخرج عن السيطرة ويقترب من مرحلة اللاسيطرة، مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات الراهنة وأن الدبلوماسية تظل السبيل الوحيد لإحراز تقدم ووقف الانزلاق نحو مواجهات أوسع نطاقا. وشدد الأمين العام في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي على أهمية استبعاد لغة السلاح في أي انقسامات جيوسياسية، داعيا الدول الأعضاء في مجلس الأمن للاسترشاد بروح التوافق وتغليب الحوار لتسوية المنازعات السلمية. وأكد غوتيريس أن استهداف البنية التحتية المدنية أمر غير مقبول، مطالبا بوقف القتال على امتداد منطقة الشرق الأوسط. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة 24 جويلية، طقس عامة صافي إلى قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متفرقة بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، والحرارة في انخفاض طفيفة وتتراوح القصوى بين 35 و 41 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 42 و 46 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشارني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس. موزيك FM.

0: فواز موزيك FM الأولى في تونس.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك سبور
3: اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. الترجي التونسي اعلن رسميا على انتداب المهاجم عادل بطيب لمده زوز مواسم حتى جوان 2028. الانتداب السابع للترجي التونسي بعد السيد الشيخاوي الصحراوي حاج محمود باشا فرنانديز الكامروني. دونك اليوم يمضي على الانتداب السابع الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لريبيرو الاجتماع بين ممثلي ترجي تونسي وممثلي اتحاد طرابلس أجل مرة أخرى والوضعية الآن غامضة نوعا ما. لاعبي جيل تونس كما تعرفوا عمل فيزيت ميديكال قبلها اتحاد طرابلس كان راس الترجي وأعطى موافقته على الصفقة. ذي قاعدة المرحلة النهائية واللي بكل تأكيد فيها إمضاء العقود وفيها التفاوض زاد على ليشانج كيفاش بيصير شكون من اللاعبية بالضبط اللي يمشيوا لاتحاد طرابلس. لكن الموضوع توقف في النقطة هذه 48 ساعة من غير حتى تطور. هل تغيرت حاجة في الموقف ليبي موقف مسؤولية اتحاد طرابلس ولا لا؟ الساعات القادمة تنجم توضح أكثر إذا كان فما حاجة من نوع هذا. دونك الآن ما نحكيوش لا على بطلان ولا على تأكيد. الاجتماع مازال ما صارش في انتظار شنو باش يصير ولا شنو باش يجي من المسؤولين متاع الاتحاد الليبي اتحاد طرابلس تحديدا. نكملوا مع ترجي تونسي وهيكل مجنم هو رئيس فرع كرة اليد جديد في بلاصة قيس عطيه. في النادي الافريقي المهاجم سليمان كوليبالي وصل لتونس لبحث امكانيه التحاقه بالنادي الافريقي. المهاجم سيخضع الفتره من الاختبارات. من جهه اخرى تم صرف النظر عن انتداب المدافع وترى المدافع السابق لمستقبل جيبس كان خضع الفتره من الاختبارات وتم صرف النظر عن انتدابه. في اساس الاداره تغلق كل النزاعات الماليه اللي عندها وبالتالي اصبح الفريق مؤهل لخوض جميع المسابقات الرسمية المحلية والقارية. في النجم الساحلي أشرف بن ضياف متوسط ميدان ترجي الجيس صحح لمدة زوز مواسم. عبدالله العامري متوسط ميدان اتحاد بن قردان أمضى زاد زوز مواسم منتظر اليوم يكون التحاقهم والتحقوا هما بالفريق. دونك في البروغرام مقابلة ودية بعد 3 أيام مع SASS. سفيان الحدوسي هو المدرب الجديد لاتحاد بن قردان يبدأ غدوة في ملعب 7 مارس التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد. آدم الطاوس أمضى عقد بزوز مواسم مع ترجي الجيس. في النادي البنزرتي هداف جندوبة رياضية شادي المحمدي صحح زوز مواسم. الأولمبي الباجي انتدب حمدي شعيرات حارس الشبيبة لمدة زوز مواسم بالإضافة إلى محمد ذيوف متوسط ميدان سنغالي عمره 20 عام وصحح لمدة 3 مواسم. الدولي التونسي اسماعيل الغربي انتقل نادي ليغانس الاسباني درجة ثانية بكل تأكيد في إعارة الموسم بموسم واحد من فريقه نادي براغا البرتغالي. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فام بوانت.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك.
0: هابي اور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل اسمعي بن عيسى موزاي كفام.

0: في يوم وليلة بصوت وردة ناخل دوحة للعشرة وتسعتاش دقيقة توم على موزايك في ميثيابيا ونمزل معاكم حتى النصف الليل. تيتر يعجبني على والرجعة هاي هاي
1: يقرى ذا كله ونعيش
2: سوا ونعيش سوا
1: العمر كله
0: في يوم وليلة
1: ليلة ليلة ليلة ليلة.
0: عذرا على بشاعة الصوت اعطيني سامبلكم صوت
3: سامبل كومسامبل.
0: هاي سامبل كومسامبل سي لا برشا في كل مره نعملوا طلع على السامبلينغ. شنو السامبلينغ؟ اون تكنيك موزيكال اللي تتمثل في كونه ناخذوا بارتي من موسيقى ديجا موجوده اكزيستونت ناخذوا منها دي زيليمون معينين كيما لي ميلودي ولا كلكو نوت ولا نجمو ناخذوا حتى الريف نتاع الجيتار ليني دو باس لاربيج برشا حاجات الغفران حتى كلام زيد اون توكا. ومن بعديك ناخذوا هذوما الكل ونحطوهم في برودكسيون جديده ولا في مخصوص جديد. تراه كي سمعكم مرسو هذيه

كل شيء تبارك الله عليك كل شيء صحيح باسكيت تمثيل بلومبيي شوفر وا اللي تصور في بالك الكل نحكي على مرسوم يعجبني برشا نومي ميامي ويل سميث مرسول يخرج في الالبوم نتاعو بيج ويل ستايل مرسول يرجع بينا العام 1997 هذا واحد من لي سامبل المعروفين خلينا نمشيو لونيفير واحد اخر

0: هذا المغسول يرجع بينا ل 1972 من عند تيمي تومام او تيمي توماس المغسول مي واي كانت ليف توجذر. المغسول يعرف النجاح كبير برشا وقتها في البريود هذيك عام 1972. مشكون اللي عمل سامبل من المغسول هذا سرع فيه شويه على مستوى البي بي ام وهزوا الديمونسيون واحده اخرى.
1: You used to call me on my
0: Do use
1: You used to Yeah
0: هذه كحت المخرج

0: تحدي جوي ملي كي نخرج في 1995 ماريا كاري حسر على ماريا كاري كي جات لتونس ما نعرفش كنت تذكروا ولا لا ماريا كاري وجوست من بعدها بعام ولا قبلها بعام شغلة زنافوف إذا كان ذكرتي ما خنتنيش ولا عامين هكا ما نعرفش بلي يقولوا لي قبلها بشوية ما نعرفش توما شكون بلي حضر على شغلة زنافوف ولا ماريا كاري يبعث لي أنت حضرت وين بلي في المرسى في المرسى
1: ولا سمعت قال المرسى
0: في المنزة هي مذكر هي ماريا كاري حسنة وتوكا أبعثونا من على 23513000 على الواتساب تاع موزايك فيم وحكيونا على السوفنير المزينة دي وتوكا ماريا كاري المرسوم تاع فانتزي نين سون بليتو

سوذي خرج عام 1981 من عند تم تم كلاب مغسونه من جينيس اوف لاف. مرة جاية وقت اللي تسمعوا لمغسوه دوما تعرفوا الانسبيراسيون متاحهم منين وكيفاش تم السامبلينج متاحهم. You used to call me on my. بعد شوية مليون ومية بعد شوية زوسيكيت المرسيل خليفة غدوة في مهرجان حمامات الدولي علما وكونه سولد اوت. بعد شوية زوسيكر أخرين دي مهرجان بنزرة الدولي بنزرة تغني. يسوفي تبعثي مساج على واتساب موزيك فيم 23 513 23 513. بعد لحظات ما فماش ربح واحد أما فما زوز في الغدلة شانس. راجعين.

0: نقولوا شكاكان، نقولوا ام في وومن، نقولوا اي نو باري، اما زيد نقولوا مغسو بنين برشا اللي نحبوا توهات ناخذوا حتى للعشرة وسبعة. توما لا موزيك في ميديا بياور وقيت كاش
1: غود دو لا شانس.
0: يومي لقيت هذا تنجمتي تربح برشا كادويت، هي اسمها غود لا شانس، هي مربوطه بالزهر، هي مربوطه بالشانس، ما عليك كان تدور العجله وتنجم تربح برشا كادويت. هو القاعده مستمع واحد يربح، اما القاعده وليت انه زوز مستمعين يربحوا، وفما ماكسيموم نتاع شانس وماكسيموم نتاع ربح وماكسيموم نتاع كادويت. دونك هذا السلوغون نتاعنا، هذا الشعار نتاعنا، شعار المرحله. اذا كنت نجم نسمع العباره هذه مستمع الاولى، نمشيو لحي التحرير 39 سنه، زينوب. مرحبا زينب.
2: يا عسامة،
0: شحوالك زينب؟
2: الحمد لله.
0: صح لباس أمور طيبة؟
2: والله يسلم، الحمد لله، فرحانة من نسمع فيكم، والله جو على الأخر.
0: والله حتى نزيد نفرح وميرسي انفينيمون. طمني باش الفرحة تكمل، فما ضوء في حي التحرير ولا؟
2: الحمد لله،
0: مرة
2: واحدة
0: اليوم شوية بس جوك به بنظر ما نتمنى لك كل الضوء في حياتك، كل النور في حياتك. المطلوب منك هو التركيز على 1100 دينار تنجم تربحهم انت، على زوج سيكيات لسهرية مهرجان حمامات الدولي غدوة مع مرسير خليفة، على من كونه سولد اوت دونك تسكر من ذهب هذوما، وعلى زيادة تسكر اخرين من ذهب لمهرجان بنزرت الدولي في عرض بنزرت يغني. دونك من هوني ولا من غادي تنجم تربح الموافق، تنجم تربح ديديكاس، تنجم تربح زيادة تسمع الغنية اللي تحب عليها. واليوم عنا ميكروند من إهداء موزيك فيم، تنجم تربحها أنت. وعليك أنت تحسب 3-2-1 والدوري للعجلة. أي
2: نحسب يعني؟
0: أي أي أي
2: 3-2-1
0: العجلة دور ويكا نكتشفوا الكادو تاع صديقتنا زينب. شو باش تربح زينب؟ اسكو باش تربح هدية فارغة ولا باش تربح كادو تيكيت والا فلوس؟ ابارامون نظر نقص ليرة والله وليت ماتش، يا اما صغيرة العجلة يا اما حظ موافق. عطاك تصفيقة السيد المخرج فرح لك من قلبه. مروان سلموا عليه حظ موافق، عشان كنت حاب تسلم زينوب.
2: والله نسلم عليكم انتم الكل، خاطر بالحق مش تونسونا بركة، يعني دخلوا البهجة هكا لقلوبنا والله. ونسلم برشا على السيك زيدا، خاطر مش قاعدين يقصوا لنا في الضوء، يرحم
0: وجهك. اسمعني، معرسة زينب؟
2: ليه
0: ماكش معرسة؟ فما شكون في حياتك ولا ليه؟
2: حاليا لي
0: حاليا لي جيت باش نقول لك امزو ستيكيات، باش نقول لك امزو ستيكيات. نمشي انا وياك، امشي انت وقتك سعيد، امشي انت وقتك. غدوه باش نمشيو لمهرجان حمامات الدولي وتعذروا على مارسيل خليفه، علما انه كانوا سولد اوت. راهو تسكر من ذب، راهو باش نبيعوا الطين، فهمني. امشي انت وقتك تو، بعد شويه نبعث لك التيكيات على واتساب، سلمنا عليها برشا ونتمنى لك برشا محبه في حياتك. هذه هم دعوه باش نبيعها لك، نتمنى لك كل الحب في حياتك. نسلم عليك زينوب. نتعداو للمستمعه الثانيه نيدي من 35 سنه من منوبه. مرحبا نيدي.
3: مرحبا
0: اسماعيل، شو حوالك؟ صح لاباس؟
3: الحمد لله.
0: تنحيلي لو بارلور؟
3: لا جمله، ظهري كل ما كان كنت طالع فاست تو بارلو وغنينا جمله من الشحن.
0: كل ما تكلمني لحظه كل ما نكلمك ساعه فما شبويات لاني لحظه وين تكلمني خم بكر؟
3: في نهار الميشن تاع نهار الصبح دينا ولا 4 ل 6
0: مدينتنا. ليطمئن قلبي، ليطمئن المراه ما تنجم تسمع، فهمني. تقول لك كل حاجه يمشي للي ذات لا ما يخدمش كاو، فهمني. نضبط اموري للوقايه هذا سلمولي. بدي اسمع انت حاسس حير في مويه ان شاء الله. امين من كل قلبي. هاي نيدي، المطلوب منك هو التركيز على 1100 دينار زوز تيكيات مارسيل خليفة خرجوا. دونك بقاو لك زوز تيكيات لمهرجان بنزرت الدولي، يلا نغني بنزرت تغني. مغرومة بالغني ولا
3: شوي
0: باهي فرصة انك باش تزيد تسمع وتحسن الغناء هذا اللي باش نشوفوه. هذيك العجلة باش تعطيك واحد من لي كادو هذوما، ولا عندنا ماكينة؟ لا ماكينة البانيني البارح ما تربحتش، دونك اليوم عندنا ميكروند من اهداء موزايك فيم، حظ موافق. عندنا زادة ديديكاس، والا عندنا تختار الغناء تسمعها. اي تحسب لي حتى ثلاثة والعجلة باش تدور. اي
3: 1-2-3
0: العجلة تدور. شو باش تعطينا العجلة؟ شو باش تعطينا الميدي؟ اسكو شراح كادو ولا مش راح هدية فارغة؟ ما ينفهمش هدية فارغة حتى باش تربحها مرة. دونك شنو عطاتها العجله؟ اوبا جوك بيه فيستيفال غدا تمشي البنزار تحضر عليها صاريت يلا نغني بعيده ولا ليه من بنزرت انت؟
3: لا لا كريم فقيد يا مارنش بعيده برشا
0: باهي برشا ما يسالش العجيري منفوخين جاوهم باهي تفقد الرادياتور فقد الزيت فقد الماء واقصد ربي وامشي غدوه بنزار تو بعد لحظات ابعثك الاتيكال شكون تحب تسلم؟ استنى خلينا نسال عندك شكون انت في حياتك ولا ليه؟
3: مارس لينا بنتي لولا مغارسه بنتي جيت لولا
0: ما تمشيش انت وراجلك
3: اي الحمد لله
0: وقت المستمع اللي قبلك ما عنده حد دونك حبيت نتهنى عليك انت فهمتي فوالا لازم نتهنى عليكم انا بيان سور
3: عندك الحق
0: اي شكون سلم واي
3: طبعا عائلتي كل راجلي خواتي ولاد خواتي نتيدي ومرت خويا والناس اللي تعرفني الكل
0: سلمينا عليهم الكل نسلموا عليك برشا برشا يا نيدي فوالا بالنسبه لليوم خرجوا لي تيكي معنا زوز تيكيت لمهرجان حمامات الدولي غدوه مع مارسيل خليفه العملاق والعظيم مارسيل خليفه غدوه ديجا تسكر موش موجودين سولدات وعنا زوز التسكر خيبة تسكر تذكر لي مهرجان بنزرت دولي في عرض بنزرت تغني تربحوا الزوز باش يبقاو الفلوس لهنا ما فهمتش العجلة ماش قاعدة تخرج في الفلوس نقول عنا مليون ومية غدوة دولي ونلعبوا اللي قتلي تابي جملة واحدة سيد المخرج اقتلها جملة واحدة غدوة نولي ونلعبوا على 1200 دينار بين خويا عملوا برشا حاجات غدا زي دايما تسعة نتاع الليل تنجم تربحوا متى بيان سور غدا يوغا دي تيكي اخرين من سهريات اخرين بركالا فم برشا سهريات فم برشا خرجات دونك غدا تنجم تكون واحد من الفايزين
1: رو دو لا شانس
0: بلاي سيد المخرج لا لا بدنا الرو نحب نحكي شويه مع المستمعين قبل بلاي سيد المخرج سامحني جرب 23 513000 احكوا معايا على واتساب موزايك فيم 23 513000 اذا كان عندكم دي ديديكاس اذا كنت حاب تفرق قلبك اذا كنت حاب تحكي لي حكايه بلاي على شارل زنافور بونسوار شارل زنافور جي غانا في كارتاج cette nuit il y avait trop de pluie sur la piste drache chez زنافور ce soir يقولوا الكاشي نتاعو ايتي 1 مليار en ce moment اي يقصد بالانفلاسيون معناتها بالتضخم اي وقتها سيتي فيزابل وقتها سيتي فيزابل سنة فما ميساج اخرين كريم تاكسي من مارسيليا او سا في بليزير بونسوار ا فو سي كريم دو مارسي جو فوز انتون طول لي جور جو سوي تاكسي ميم مي كليون فرونسي فوز ادور بلاي الحملي حويجه غاديك في مارسيليا ولا حاجه راني معاك اي 23513000 اذا كان عندكم دي ديديكاس دي ميساج يوصلونا ونقراهم في كل مره ونفرح برشا راهم اذا كان نقرا لي ميساج نتاعكم في كل مره خاطر سي في بور بور بور لانتيراكسيون باش نشارك معاكم باي نعمل ديديكاس راجلي زهير نقول له ربي يفضله لي 25 سنه زواج ان شاء الله ربي ديما مع بعضنا اي خوي 25 سنة زواج نفس نتمنى لكم كل الخير سلام عليكم برشا انيس من موريال نسمع فيكم في موريال ناقصين علينا الغربة ربي يخليكم سلام صديقنا وليد يبعث لنا مساج سلام علينا برشا نسلم عليكم برشا 23513000 في كل مرة تبعثوا لي خوي اسماعيل نحب نسمع اغني للشب حسني انا عادل غرسلاوي تاكسي نسلموا عليك ولا عنصر قار في الـ في الـ في الـ في الـ في الايميسيون صديقنا عادل نسلموا عليه برشا برشا لي ميساج نتاعكم 23513000 في كل مرة يوصلونا ميرسي انفيمون اللي تابعونا ميرسي انفيمون اللي تكونوا موجودين معنا نسلم برشا على بنتي ياسمين ونقول لها ربي يخليك ان شاء الله يا ربي يعطيها الوقت الطيب وان شاء الله يا ربي نفرح بها نتمنى لها كل الخير ياسمين من كل قلبنا مساج واحد آخر رجع لي على غنية وردة قال لي بكري نسمع في غنية وردة والضوء مقصوص وهي تغني وانا نقول ومني صدق اني عيش ده كله والله عندك الحق سام والله عندك الحق لمساج متاعكم هشام من فرنسا نسلم عليكم وكل ويسلم على عائلة عبد الرابح نسلم عليهم برشا سام في بوكو بليزير دو ليغ مون ميساج ادور موزايك فيم نسلم عليك برشا اسمه اس او يو جي اش 10 نسلم عليه برشا شنو اخر راهي نعاود نقرا الميساج الاخرين ان ديرني ميساج ونتعديو الهيف على خاطر تستنى فينا تليفون ميساج انا والعائله سهرين فاستح والضوء مقصوص نحب نحيي مرتي ايميل وبنتي لوجين سلموا عليهم برشا استح به ركشة به ديديكاس بالله الاسكندر طارق في جرجيس ديديكاس من اسكندر الطارق في جرجيس نسلموا برشا على مستمعينا في جرجيس محمد التاكسي نسلموا عليه برشا في تونس نقولوا له طريق السلامة للجميع يا اسماعيل وعنا ومكمليش البقية كملي البقية خلنا نفهم بالله واحد اخرى انا فارس من الكيف نسمع ديما موزايك فين نحب نقدم تحية المرتي ملك مساج من عند فارس السلام عليكم الناس كل سلام الأولاد مروان من ليون اسمع سيدي شوفر بولور نسلم عليكم الناس الكل نسلم عليه برشا نسلم على مستمعينا خوكم وليد من سيد حسين نسلم عليه برشا نسلم عليكم برشا ونقول ألف مبروك الولد يغسين النجاح وإن شاء الله ديما متفوق ندخل مساج أهل اسماعيل بربي تحية المرتي وبنتي مساج من عند محمد خليفي هاي خلنا نسمعوا هيفا تستنى من بكري لا تغش علينا
4: بدنا نروح
0: بعد اذا كان عندكم دي دي دي كاس ولا حاجه خليهم لي على 23513000 ومن بعد لحظات نقراهم بعد شوي نتقابلوا في دي جي نيوز راجعين بدنا نروح

رغب عليهم اللي بانا ناخذوا حتى للعشاء 51 دقيقة توما لموزعي كافي مقايدي جي نيوز. دي جي نيوز دي جي نيوز باش تكون 100% تيك هاوس ولا تين تيك. ونديمار افيك امورسو اللي باش يخرج نهار 31 جويليا, دونك تسمعوا فيه مازال في الفاز نتاع البري اوردر نتاعو نتاع الفاز دو بري كوموند. امورسو اللي جينا مع ديتاليني اريو فايبس, هذا المورسو نتاعو فايبريشن.

ابو صوح لي خير مازال نحكيو تيكا وسما التيك اللي نحبو المليان اللي ما فيهوش نفس اللي ما فيهوش راحه نحكيو على الالماني دومبي هذا الموسم تاعو نو بريكس اللي خرج في لابيل جاك فوت

المقصود من عند دي جي ميستيريو نومي لوكال بيت. هذا المقصود اللي كان خرج في لابيل ابيتيت ريكوردز، نحكيو على مقصود مين جو تيك هاوس نومي ميك ات.

فما دي سونوريتي محليهم يذكروني في سايرس دي. سايرس دي اللي هو إريك برايتس، فما مخصوم معروف برشا كان خرج في نسيت الدات وقتاش، مخصوم مي جلو معروف برشا في لونيفير هذي. هاي عن تغني مخصوم بوغ لا روت.

0: Фили, рожен баршоя.
1: كبتها وعدي بها ثنية 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار
2: مستمعي موزيك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. من المتوقع أن تكون ولايات قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين غدا الجمعة في مستوى درجة الإنذار الكبير، مما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطيرة متوقعة. صنفت خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الخميس ولايات باجة وجندوبة والكاف وزهوان وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقابس ومدنينة في مستوى درجة إنذار عادية، مما يستوجب الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بالعوامل الجوية. ومن المتوقع أن تسود بقية الولايات بنزرة وتونس ونابل وسوسة والمنستير حالة جوية عادية. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسطة تؤكد دعمها للجهود الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على الموارد الوطنية، معربة عن أملها في أن تراعي الإجراءات المتخذة حماية الفئات الأكثر هشاشة وفي مقدمات الأطفال، وأن تتم في إطار من الشفافية وإعلام المواطنين. وذكرت المنظمة في بيان نشرته اليوم الخميس بأن الدستور التونسي واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل يؤكدان ضرورة إلى المصلحة الفضل للطفل الأولوية في كل ما يتعلق بحياته وصحته ونموه، معربة عن قلقها إزاء القطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي التي تزامنت مع موجات حرارة قياسية وما قد ينجر عنها من انعكاسات على الأطفال ولا سيما الرضع باعتبارهم من أكثر الفئات هشاشة. نقابة أطباء أسنان تونس تحمل في بيان لها اليوم الخميس السلطة العمومية مسؤوليتها في ضمان استمرارية التزود بالماء والكهرباء بالنسبة للمؤسسات الصحية والعيادات الطبية، مطالبة بوضع بروتوكول واضح لإعلام الهياكل الصحية مسبقا بأي انقطاع مبرمجة حتى تتمكن من تنظيم مواعيد المرضى واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وعبرت نقابة أطباء أسنان تونس عن بالغ انشغالها واستنكارها للانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب وللتيار الكهربائي في عدة مناطق من البلاد التونسية دون سابق إعلام أو تنسيق مع المؤسسة الصحية، وما خلفته من اضطراب في سير العمل وتعطيل الخدمات العلاجية بالقطاعين العام والخاص.

0: أصبح يهدد حسب البيان استمرارية المرفق الصحي وسلامة المرضى. القطاع السياحي بجزيرة جربة من ولاية منينة يمر بوضعية حرجة جراء تواتر انقطاع الكهرباء والماء لفترات لم تعد المولدات الكهربائية بالنزول قادرة على مجابهتها أو خزانات المياه المتوفرة عن استيعابها، وهو ما جعل المهنيين يواجهون صعوبات في التعامل مع الحرفاء وفي التحكم في الوضعية، ويكابدون من أجل تحقيق معادلة بين الحفاظ على جودة الخدمات السياحية وبين واقع صعب تحكم ضغوطات على الطاقم. وأكد عدد من المهنيين في تصريحات متطابقة لوكالة أنباء أن مولدات الكهرباء التي توفر بنزل والتي تشتغل عند قطاع التيار الكهربائي الذي لم يستثني النزل تعود إلى سنوات عديدة ومعدة فقط لتشغيل تجهيزات معينة لفترة وجيزة وغير قادرة على توفير حاجة النزل من الكهرباء طيلة فترة قطاع التيار الكهربائي المتواترة، إلى جانب تعطب عدة مولدات كهربائية لدى بعض النزل. وأضافت ذات المصادر أن وقع اتخاذ عدة حلول للتعامل مع قطاع الماء باللجوء إلى اعتماد خزانات مياه وغيرها، إلا أنها تبقى حلولا منقوصة لا تحد من حدث الإشكالات المطروحة. وزارة الشؤون الثقافية تعلن مساء يوم الخميس عن التمديد في أجل الترشح لنيل منحة صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني إلى غاية يوم 7 أوت 2026 بدخول الغاية. وأرجعت الوزارة القرار إلى الرغبة في تمكين أصحاب المشاريع من استقبال ملفاتهم وإيداع مطالبهم في أفضل الظروف. وجددت الوزارة دعوتها كافة المعنيين لاستكمال إجراءات الترشح عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض دون سواها، والتي كانت أطلقتها منذ أشهر، وذلك قبل انقضاء الأجل الجديدة والاطلاع على شروط وإجراءات الترشح بالرجوع إلى البلاغ الرسمي بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالصندوق. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع إسماعيل ومروان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. إسماعيل بن عيسى، موزايك FM.

0: دي شوربة طبعا موزيك فيم الموسيقى اللبنانية موجودة يومين لهنا. ميرسي انفينيمون سليم على الميكس الشرقي.
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل.
0: هاي ديديكاس تجينا من عن صاحبنا إيهاب بن صالح مراسلنا، نسلموا عليه برشا. ديديكاس من إيهاب النفزي لصديقه غسان الجبري اللي لعرسه بالإنس عبير الصالحي، يقول لهم إن شاء الله يا ربي بالهنين، إن شاء الله يا ربي بالحاجات الميزانين. قال لي هاني سكت الفرقة باش نعدي ديديكاس. هاي نحسب حتى ثلاثة، ما نعرفش كان الفرقة تسمع فيها ولا ليه، ونرجع. هاي واحد اثنين ثلاثة جاونا به نورمالمون، رجعت الفرقة. هاي عادي ديديكاس واحد أخرى، عيد ميلاد أيمن الجويني. ديديكاس يجيه من عند أمه نجوى وبوه الطاهر وأخواته شروق ويسري وعزيز وسارة وعائلته الكل اللي يتمنوا له كل عام هو حي بألف خير. عندي ديديكاس أخرى بالله، سمحوا لي جتني توا ديديكاس، بالله ديديكاس انيفرسير اسمه سامي. يا سارة ما قولي شو اسمه، قديش يحتفل عمره، قتي اسمه سامي، عيد ميلاده سامي، شارك كل عام هو حي بالخير.

Sem mamãe, Zé Wick. شويه بشويه واحده واحده قاعده تسمع في كلب نادر تسمع تشوف العجعجي ولا ليه تشوف السنيج قاعدين يسخنوا ولا ليه تشوف فيهم ولا فما كانون هاوكا بجنبه كل واحد داخل تاو تك تك ينصب في الطاوله اللي خلط على الطاجين سلكه اللي تخلف طرحه ثاني في الطاجين كل واحد وجو وتوكا بلاي ليست مزينه برشا من كلها جو تونس ماكم امبارح طلبتوا المزود هاو اليوم المزود نبداو بنبيل وحيشي سامره.

للقفسي باري فوت للأمانة من أروع بن مغنت للقفسي عنده زيد أجيب الويد الويد باش نبداو واضحين لحداش واحد وخمسين دقيقة نظل وقايد باش نقول لكم على خير ميرسي انفينيمون شكرا ليكم اللي تابعونا في كل مرة ميرسي على ميساج نتاعكم على واتساب موزايك اف ام 23513000 غدوة يكون الرانديفو كالعادة من 9 حتى النصف الليل ماكسيموم تاع كاش ماكسيموم تاع ربح ماكسيموم تاع فلوس ماكسيموم تاع تيكيت دونك فورسيمون فهمتوا الكونسيبت مع 10 ونص نتاع الليل نتقابلوا يومين في الغود لا شانس نجم تجرب الزهر نتاع أكل حظ نتاعك مازال الجو تبانيش انا السنه فينا الجو هاي نكملوا بالجو هذا من تخنيخ بوغ لافوت من عند فوزي بن قمره نجيب موسيقتنا راش ونحط جونا به فوزي بن قمره نجيبك من بعد لحظات يكون صديقنا مراد دريدي في موجز الاخبار ودبركم على رواحكم طريق السلامه للجميع وحيده ان شاء الله يا ربي ديما تخلطوا السلامات غدوا نتقابلوا من 9 حتى نصف الليل يدكم زينه باي باي ادمه

0: جبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزايك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية ببسويقة يتمكنون الخميس من إلقاء القبض على شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في سرقة المحلات التجارية بقلب العاصمة وخاصة منطقة الحفصية. وتتكون هذه العصابة من 4 عناصر، من بينهم شابان وفتاتان، حيث تبين أن الفتاتين هن من تتزعمان هذا النشاط الإجرامي وتديران مخططات السرقات داخل المحلات. وحول أسلوب الإيقاع بالضحايا، كشفت التحريات الأولية أن الفتاة الأولى تتدخل للتمويه وتشتيت انتباه صاحب المحل التجاري وافتعال استفسارات وهمية، في حين تستغل الفتاة الثانية تلك اللحظات الخاطفة للاستيلاء على الهواتف الجوالة والأموال من المحل وأي أغراض ثمينة. وكان الشابان المتبقيان يتوليان مهمة الحراسة وتأمين خطة الهروب خارج المحلة قبل أن يلوذ الجميع بالفرار بسرعة قياسية على متن درجات نارية جرى إعدادها مسبقا لهذا الغرض. وبالتنسيق مع النيابة العمومية تقرر الاحتفاظ بجميع أفراد الشبكة وإدراج المحجوزات ضمن ملف القضية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم لاستكمال التحقيقات وكشف أي أنشطة إجرامية أخرى محتملة. الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالإدارة الفرعية للأبحاث بالحرس الوطني تتمكن من تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب وترويج المواد المخدرة وحجز 242 كبسولة من مادة القنب الهندية المخدرة تزن حوالي كيلوغرام و400 غرام والاحتفاظ بشخصين وإدراج ثالث بتفتيش. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المعنيين ومواصلة الأبحاث للكشف عن خفايا هذه الشبكة وأطرافها. في إطار مجابهة اضطرابات التزود بماء صالح للشرب، تولت وحدات الحرس الوطني بالتنسيق مع السلطة المحلية بمعتمدية الذيبة تنفيذ تدخل ميداني لتأمين إيصال المياه إلى الأحياء والمناطق العليا المتضررة، وذلك عبر توفير صهاريج مياه إلى حين عودة التزويد بصفة طبيعية. ويأتي هذا التدخل في سياق تكاتف مختلف الهياكل الجهوية والمحلية لضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي والتخفيف من معاناة المواطنين خاصة في ظل موجة الحر وارتفاع الطلب على المياه. اختتمت بالعاصمة تونس أعمال ورشة العمل المخصصة لتجارة الخدمات الرقمية بتنظيم مشترك بين مركز التجارة الدولية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات وبالشراكة مع غرف التجارة والصناعة بتونس وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وسط التأكيد على أهمية استثمار مخرجات هذا اللقاء لتجاوز العوائق الهيكلية أمام الفاعلين الاقتصاديين. وتركزت النقاشات والمخرجات التي صاغها المشاركون حول عدة محاور رئيسية للنهوض بالقطاع تتعلق بتذليل العقبات الإدارية والمالية بالمطالبة بتطوير الأطر التشريعية والترتيبية الصرفية لتسهيل المعاملات المالية الدولية الخاصة بتنظيم الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية. واقترح المشاركون تطوير المنظومة اللوجستية والدفع الإلكتروني موسين بتحديث خدمات البريد والتكامل مع منصات الدفع العالمية لتعزيز انسيابية المعاملات العابرة الحدود إلى جانب تسريع

0: وتيرة الإصلاحات الرقمية بمراجعة وتحسين المبادرات الحكومية الجارية لجعلها أكثر ملائمة لاحتياجات المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة. في أخبار العالم، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والأردن تدعو الخميس مجلس الأمن التعاون المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية عليها فورا، كما طالبت مجلس الأمن بالاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسه وأن يمارس سلطته القانونية بالنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة عليها. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس. أفروديب من نصف الليل إلى المغرب الساعة على موزايك FM.